0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية 1 من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
1: علم القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
1: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
0: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: الله فيكم.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة يا ربي، وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته كلهم أجمعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب غيث النفع في القراءات السبع للولي الصالح الشيخ سيدي علي النوري بن محمد السفاقسي رحمة الله عليه، إلى أن قال: ومأواه إبداله للسوس لا يخفى، وقيل لهم، هذا عن الإدغام السيدي السوسي، هو مش بتكلمنا على الإدغام، خاطر سبحان الله ديما يعمل الربع فرش الحروف ومن بعد يجيب معناتها الممال والمدغم، سواء المدغم الصغير ولا الكبير يجيبه مال. ما لبش تكلمنا على الإشمام وشفناه حلقة الفارطة، هو قرأ هشام وعلي بإشمام كسرة القاف الضم والباقونة بالكسر، وتكلمنا فيه والحمد لله ما فيه الكفاية. قال: لو أطاعونا ما قتلوا. قرأ هشام بتشديد التاء والباقونة بالتخفيف، معناتها كان سيدي هشام يقرأ قتلوا والباقونة بالتخفيف قتلوا، وإنما قيدناه بأطاعونا، لو أطاعونا علاش احترازا من لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فلا خلاف بينهم في تخفيفه. ما لكلمة كان لو أطاعونا ما قتلوا، سيدي هشام هذه اللفظ الوحيد يقراها قتلوا ما قتلوا. فدرأوا ثلاثة ورش فيه لا يخفى. شنو معنى ثلاثة ورش؟ قال مش تخيبوا ماوش مد بدل، كل همزة قطع ممدودة راي مد بدل وصلا ووقفا، عندك ثلاثة أوجه: فدرأوا فدرأوا فدرأوا. تحسبن قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب والباقون بتاء الخطاب، وهو الطريق الثاني لهشام، وقرأ الحرميان وبصري وعلي بكسر السين والباقون بفتحها. نعود لكم هذا: تحسبن قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب، يحسبن وتحسبن وجهان له بالتاء وبالياء، سيدي هشام عن ابن عامر الشام، والباقون بتاء الخطاب وهو الطريق الثاني لهشام، وقرأ الحرميان وبصري. شكون من الحرميان وبصري؟ معناتها سماء الكل، نافع وابن كثير وابو عمرو البصري، زيد معاهم وعلي الكسائي، معناتها بكسر السين والباقون بفتحها. تحسبن والباقون تحسبن. وللحديث إن شاء الله بقية، ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من سورة البقرة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري وذلك من قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله إلى رأس الحزب، ورأس الحزب كما تعلمون هو قول المولى سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن

أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك

فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج وما

ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير.
1: أولئك لهم نصيب مما كسبوا

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة هو ما عنونه القاضي عياض بن موسى اليحصبي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الشفاء، الفصل الرابع: بر آله وذريته وأمهات المؤمنين. وتوقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، كما حظ عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، سورة الأحزاب. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. ملأ الناس اللي ربي يهديهم ويسبوا زوجة سيد النبي بعض زوجاته، هذوما ناس ضالين. إذا كان ربي اللي خلق الأكوان قال، ما قالش وبعض أزواجه أمهاتكم، لا، قال وأزواجه جميعا، معناتها أمهاتهم أي أمهات المؤمنين. وبه ساق الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي 3 مرات صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا كتاب الله وعترتي، وهم شكون؟ أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال: أنا مسألتكم لا فلوس ولا أنا نحبكم، حبوا آل بيتي وخلفوني كيني أنا موجود. لقيتهم خرجوا على الطريق المستقيم، قالوا: لا، جدكم سيد النبي هكا تعمل، مال الاخرين في يوم ارجع يهديك بكلام لين وحلو، وما تخليهمش يفقروا باش يوصلوا، خاطر الصدقه هي حرام عليهم، آل بيت النبي يوم القيامه تحرم عليهم الصدقه. انت ما لعتيهم الهديه ديما هدايا وغير لاجل سيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: معرفه آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار. معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب، اللي يحبهم ويواليهم أمان من العذاب. هذا الحديث الذي ذكره رحمة الله عليه وساقه القاضي عياض. قال بعض العلماء: معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا منزلتهم من سيد النبي صلى الله عليه وسلم قديش حبهم وقربهم، وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: وذلك في بيت أم سلمة، دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه رواية الإمام الترمذي، وهو حديث صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص لما نزلت الآية المباهلة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسين وفاطمة، وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ حديث ذا رواه أيضا الإمام الترمذي، دعاء قال فيه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، رواه الإمام مسلم. معنا احنا الصحابة الكل رضي الله عنهم، يكفي أن نور سيد النبي رواه هو حي، وكلامه ضرب في وجوههم وفي صدوراتهم وفي كل شيء، وخذاه الخير الكثير حب من حب وكره من كره. وربي قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم هؤلاء الصحابة. احنا تو يجبدوا في الصحابة تيجي من تتلهى بهمك ساعة قالوا همك منك وأقداس هذوما اللطف الناس هذوما قالوا نعرف همي من وقداس نعمل له عصيس همي وما انتهلها كان بهم الناس هالناس هذوما أخوي ربي يبعدنا عليهم أخوي هالهموم هذوما ربي ينجينا منهم ما ولذلك ما نجبدوا الناس اللي ماتوا الكل سواء باهي ولا على مراد الله تو ندعي لهم بالرحمة مشاو مساكن هم مشاو الأمر ربي انت تزيد تعفص فيه هذوما الناس اللي ما يصلحوش قبل نقولوها بكل يزمك خويا يا ربي ترحمهم يا ربي يا ربي وتو عندك انت مشاو ضياف يا ربي ما تخيبهمش يا ربي انت الغفار هما المذنبين هكا تبدا تقول للموتى باش ربي ان شاء الله تدخل عليهم رحمات مش زيد انت تو يجي بالله هنا تو ما كانش يصلي نعمل له يسالش عمره امل تزيد تعفص فيه هو دخل في حيطه انت تزيد تحطمه في الغيط ما تعمل له عمره وحجه وتقرا القران وتهوي وتهدي له ثوابه باش ترفعه ان شاء الله قداش من واحد يوم القيامه يقوم يلقى روحه في درجات عليا يقول له يا ربي انا ما نعرف روحي ما انت ما تهزش حاجتك بمقص العافيه وكيفاش وصلت لها الدرجه تقول له لا وصلت بك وليدك هذاك في سجودك في سجود ويدعي لك وفي ويصدق عليك وعمل لك عمراد يلقى روحه مبحبح مع تغفر الذنوب بغيره ولذلك المؤمن المؤمن رحمة وخاصة الموتى ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية تفضل سيدي محمد بلال
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
0: جزاك الله كل خير ردوا بالنا السادة المستمعين خاصة إذا كان الحروف كلها مرقة وجي بعدها حرف مفخم راهو ينجم معناتها الحروف الكل تمشي معاه ولا الحرف الأخراني خاصة كما قول ربي سبحانه وتعالى فما استيسر إذا كان ما انتبهش للسين اللي قبلها تولي صاد يقول فما استيسر تولي صاد فما استيسر هذا يراه علم القراءات علم جميل ياسر لكن ديما مقدم عليه علم التجويد هو التحسين أي تفضل سي محمد علي
2: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

0: جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوي، واتقوني يا أولي الألباب.
1: جزاك الله ألف خير. بالنسبة للسادة المستمعين، الوقف على الحج، الحج ننزلوا عليها، أما ما نخليوش الحج الحج وين، لا شديد، لكن حروف الشدة درجات، راه هذا برشا ما يعرفوش الحرف الشديد راه درجات، مش كلهم فرط شدة. تو كيف نقول لك الهمزة مثلا، قول إيه، قولوا مع بعضنا، زيد طول فيها، ما تنجمش في أعلى درجات الشدة. الباء شو قولوا إب
2: إب،
1: ها مش نطول فيها، شو إب، ما أنت فما شوية من الرخاوة. كيف تقول لك بالله أوزنها مثلا، نقولوا 85% شدة و 15% فما رخاوة، فما شوية رخاوة. الجيم 60% شدة 40 رخاوة. والحج، والحج فما ناس يقول لك لا شديد يلزموا شدة كلها فرد قمة، يكذب اللي يقول هذا، يكذب. الحروف الشدة أجد قط بكت، مش الكلهم فرد درجة في الشدة، وهذا يعرفوه المختصين أو يسمعوا فيها. أما جي تزيدوا حرف الديل بشي هو يولي شديد، يعمل هك والحج، تعرفش عمل هنا قلب مخرج الجيم جملة واحدة، الجيم من وسط اللسان، قولوا إج، هو رده من طرف اللسان. والحج، والحج شنو معناه؟ طرف اللسان لصقوا باش زادوا الدال وغيره، هذه ممكن تكون لغة في العرب برا، ممكن. أما الجيم الفصيحة، آخر دراسة من إنسان أردني الله يجزيه كل خير، دراسة قال تتبعت، هذه مش في علم التجويد، هذه في علم الصوتيات والألسونية، قال تبعت نلقى الجيم في عند العرب فيها أصوات كبيرة وكثيرة، أما الجيم الفصيحة قربنا، قال نلقاو الجيم الفصيحة في حلب في سوريا وفي تونس، والله هكا تونس وحلب، هذيك الجيم الفصيحة اللي نطقوا بها معناتها أهل مكة وأهل المدينة. والبقية ممكن أكلوك البراغيث وبني يربوع وبرع، هذيك لغات أخرى. ملا بارك الله فيك وربي يجزيك خير، تفضل سيدي علي.
3: ليس عليكم

0: لين
1: ربي يجازيك كل خير. تنتكلموا زيد على الضاد، راهو الاخوي ماهوش شديد تو برشا يقولوا فاذا افضتم تاش عملنا يدغمها جمله واحده تولي كاينها معناتها ما عادش فما ضاد. افضتم الله الله، وهي افضتم رخوي مش حتى متوسط، حروف التوسط لن عمر هذايا رخوي، حروف الشده اجد قط بكت لن عمر توسط، البقيه الكل حروف رخويه من جملتهم الضاد. بارك الله فيك، ربي يجزيك كل خير. تفضل اختمنا سيدي حامد.
2: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
1: الله يجزيكم كل خير إن شاء الله. قول صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: الله يبارك لك إن شاء الله. وبسرعة قراءة البيتين في سوما التلخيص، خطر حصة تبارك الله بطينا فيها شوية. وقالوا والبزي في الفتح وافا

0: وبسهالا
1: وبالسوء إلا بأبدلا ثم أدغاما
0: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغاما
1: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
0: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
1: أخبر رحمه الله أن قالون والبزي وافق أبا عمرو في إسقاط الهمزة الأولى من المفتوحتين ثم قال وفي غيره أي في غير الفتح أي الذي في غير الفتح وهو الكسر والضم يعني أن قالون والبزي سهلا الهمزة الأولى من المتفقتين بالكسر فجعلها كالياء أي بين الهمزة والياء وسهل الهمزة الأولى من المتفقتين بالضم فجعلها كالواو أي بين الهمزة والواو وقد تقدم أنه أولياء أولئك لا غير في المضمومتين فما كان هذا المثال في القرآن لا غير وقوله بالسوء إلا أبدلا ثم أدغما أخبر أن قالون والبزي شقراو بالسوء إلا بدلوا الهمزة حرف مد وأدغمها فيما قبلها بعد تجديد بالسوء إلا أبدل الهمزة الأولى من بالسوء بدلوها إلا ما رحم ربي إيش بدلوها واو ثم أدغم الواو الساكنة التي قبلها فيها فصارت واوا واحدة مشددة مكسورة بالسوء في الوصلة أما لو كان قلك اقف عليها القالون ترجع بالسوء في الوقف بالسوء إلا خلاف عن قالون والبزي يعني أن فيه ما ذكر من الإبدال والإدغام ووجه آخر وهو التسهيل الأولى بين الهمزة والياء والتحقيق الثانية على أصلهما في المكسورتين وقوله ليس مقفلا هذا يراه الكلام هذا نقوله اللي هو شكون الشارح ابن القاصح يعطينا أوجه اللي احنا بيدنا فما اوجه ما نقراوش بها علاش لانه هو مات قبل ابن الجزري نحبكم تفهموا الشارح مات 801 وابن الجزري مات 833 معناتها بعاد على بعضهم هذا يعتبر كتاب غول تاريخي وفي القراءات معناتها لا مثيل له لذلك كان اختيار معناتها جمع الزيتون أي ليس مقفلا ولا مقلقا معناتها مقفلا أي ليس مقلقا ولا مشكلا لكون صاحب التيسير ما ذكره وذكر البدل والإدغام فالتسهيل من الزيادات ثم انتقل إلى الهمزة الثانية فقال هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر مسالش نخليه كتاب معناتها الرعاية للحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين سألناك بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد سألك سيدنا سليمان به في القرآن العظيم متعرف سيدنا سليمان هذا درس من دروس مشايخنا الله يرحمهم اسأل ربي بسيد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال وأدخلني برحمتك أي بجاه رحمتك شكون هو محمد صلى الله عليه وسلم قال ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدنا سليمان ايش قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أي اللهم بجاه محمد هذا عين الرحمة أدخلني في عبادك الصالحين اللهم سألناك به وسألناك بذاتك العلية وبأسمائك الحسنى وبجميع الرسل والأنبياء والأولياء حسن الخاتمة اللهم اجعلنا من أهل الجنة بحرمة القرآن والسنة اللهم لا تخيبنا اللهم أصلح لنا الذرية بحرمة خير البرية يا ربي وافتح أبواب الرزق والخير والطاعة في وجوه أبنائنا وبناتنا اللهم زوج أبناءنا من الصالحات وزوج بناتنا من الصالحين ويسر أمورهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة سيدنا هذا الدعاء فلا تردنا خائبين نواصينا بيدك ليس لنا غيرك لا إله إلا أنت ولا خير إلا خيرك يا ربي زدنا من فضلك ولا تنقصنا آمين آمين آمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. القرآن به القلب اطمان.
5: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
4: إنسان نبي شريف عفيف.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
5: اللهم علمنا كتاب، اللهم علمنا كتاب، اللهم علمنا كتاب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
3: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاثا. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: بركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 529 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 117 إلى الآية 129 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: أدم الماجدي،
3: ياسين الماجدي،
1: مرحبا بكما وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.
4: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.
1: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.
4: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.
1: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.
4: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.
1: وألقي السحرة ساجدين.
4: وألقي السحرة ساجدين.

0: موسى وهارون
1: رب موسى وهارون
0: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم
1: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم
0: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون
1: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون
0: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين
1: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين
0: قالوا إنا إلى ربنا منقلبون

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
1: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
0: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك.
1: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك.
0: قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
1: قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
0: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا.
1: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا.
0: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده.
1: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده.
0: والعاقبة للمتقين.
1: والعاقبة للمتقين.
0: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا.
1: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا.
0: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
1: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
2: بارك الله فيكما والسادة المستمعين، ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
2: بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون
2: بارك الله فيك أحسنت مستمعين الأوفياء وصلنا إلى البيت 58 من شرح المقدمة الجزرية حيث يقول الناظم فيه عليه رحمة الله إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة هنا استثنى المؤلف عليه رحمة الله من كلمة النظر ثلاث مواضع في الموضع الأول في سورة المطففين تعرف في وجوههم نظرة النعيم وأشار إليه بقوله ويل والموضع الثاني ولقاهم نظرة وسرورا في سورة الإنسان وأشار إليه بهل والموضع الثالث وجوه يومئذ ناظرة في سورة القيامة وأشار إليه بقوله وأولى ناظرة الموضع الأول لأن الحرف الثاني بالضاء إلى ربها ناظرة ثم ذكر كذلك كلمة الغيظ حيث وقعت واستثنى منها موضعين موضع في سورة الرعد وما تغيظ الأرحام وما تزداد والموضع الثاني في سورة الهود في سورة هود وغيظ الماء هذا مستمعين الأوفياء أعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما

جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.

0: جئتنا؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.
1: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.
0: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.
1: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.
0: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.
1: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.
0: وألقي السحرة ساجدين.
1: وألقي السحرة ساجدين.

0: موسى وهارون
1: ربي موسى وهارون
0: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم
1: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم
0: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون
1: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون
0: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين
1: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين
0: قالوا إنا إلى ربنا منقلبون

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
1: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
0: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك.
1: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك.
0: قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
1: قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
0: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا.
1: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا.
0: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده.
1: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده.
0: والعاقبة للمتقين.
1: والعاقبة للمتقين.
0: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا.
1: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا.
0: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
1: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
0: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: عظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

منتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقولون: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري. الله.

0: وألحقنا بالصالحين
1: وألحقنا بالصالحين
0: غير خزايا.

وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر.

0: وأنت أهل الوفاء والحق،
1: وأنت أهل الوفاء والحق،
0: فاغفر لنا.

0: وافتح لهم في قبورهم ونور لهم فيها
1: وافتح لهم

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولن تجد من دونه ملتحدا.

إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.

يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

ودخل جنته وهو ظالم لنفسه،

رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.

يرسل ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح

وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.

وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق

خيرنا ملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها

خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار

شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة.

لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد

0: صدق الله العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
2: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث

قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.

ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم

بِهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ

وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم

فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة

اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان

توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب

ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله

استودعتني ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: السلام عليكم. السلام عليكم.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نسيته فأحصيته، وتهاونت به فأثبته، وجاهرتك فسترته عليه، ولو تبت إليك منه لغفرته. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب توقعت منك قبل انقضائه تعجيل العقوبة فأمهلتني وأسبلت علي سترا فلم آل في هتكه عني جهدا. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نهيتني عنه فخالفتك إليه وحذرتني إياه فأقمت عليه فقبحته علي فزينته لي نفسي. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يصرف عني رحمتك أو يحل بي نقمتك أو يزيل عني نعمتك. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب عيرت به أحدا من خلقك أو قبحته من فعل أحد من بريتك ثم تفخمت عليه وانتهكته جرأة مني عليه. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب تبت إليك منه وأقدمت على فعله فاستحييت منك وأنا عليه، فاغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن

0: فهالمكان هذا انقلوا له رب يكون في عون أيها التاجر الصدوق المخلص. فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكونوا تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه.
1: أنت باش تاخذ حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابرة.
2: الفلاح الذي يفلح أرضه لينتج منها خيرات عظيمة ينتفع تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القيوم والنهج السليم. إذن فلا بد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
1: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق، ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلساتك ويبارك لك ربي في فلساتك.
0: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش ما يتطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر وبالخديعة.
3: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
0: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

إليك حملت دعائي بخوف المسيء وطيب الرجاء. أتيت إلهي وكلي ذنوب، فحملي ثقيلٌ.

وضعت ذنوبي على راحتي، فناءت يداي وبان حيائي. سجدت طويلا أناجي وأبكي، فطال سجودي وطال بكائي. إلهي، يا سامع الدعاء، دعوت بقلبي، دعوت بروحي، دعوت بفكري، بنبض دمائي،

بياض المشيب إلهي غزاني، وزاد أنيني وغاب بهائي، فمن لي سواك رؤوف بحالي، ومن لي سواك لكشف البلاء، فمن الدعاء ومنك العطاء، وفيك الرجاء فأنت رجائي.

إلهي ولائي إليك شفيعي لديك، وشعري إليك يصوغ ولائي، رضاك أريد وليس سواه، وكم في رضاك يطول ندائي. فأنت الكريم وأنت الرحيم، وأنت الغفور مجيب الدعائي.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم،

إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه

متكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز

بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبون.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ متفق عليه.
1: أحاديث نبوية.
2: اللهم ما أصبح بنا من نعمة فمنك وحدك، اللهم خذ بأيدينا في المضايق، واكشف لنا وجوه الحقائق، ووفقنا لما تحب وترضى من العمل، واعصمنا من الخطايا والزلل، ولا تسلب عنا ستر إحسانك، واكسنا حلة حنانك، واكفنا كيد الحاسدين، واحفظنا ربنا من مكر الخائنين. ربنا، هذا يوم جديد على أعمالنا شهيد، سدد فيه خطانا ويسر فيه مسعانا للخير، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: دعاء السفر.

راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وأغدق علينا من فضله وكرمه، وأمرنا بشكره وحسن التصرف فيما وهبنا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا الاعتدال وحذرنا من الإسراف والتبذير ودعانا إلى حفظ النعم وشكر المنعم سبحانه. حديثنا اليوم عن قيمة تعبر عن الوعي والمسؤولية والشكر، وهي من القيم التي يحتاجها كل بيت وكل مجتمع. إنها حفظ النعمة وعدم التبذير، فالنعم التي نعيش فيها كل يوم ليست أمرا عاديا. فالماء نعمة، والطعام نعمة، والصحة نعمة، والأمن نعمة، والوقت نعمة، والأسرة نعمة، وكل ما نملكه هو من فضل الله علينا. ومن حق هذه النعم أن نحفظها ونحسن الانتفاع بها. وقد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإسلام دين الاعتدال والتوازن، لا يمنع من الانتفاع بالنعم، ولكنه ينهى عن الإسراف والتبذير وإهدار الخيرات. فكم من طعام يلقى في المهملات وهو يكفي محتاجين كثيرين، وكم من ماء يهدر دون حاجة، وكم من أموال تنفق في غير موضعها، وكل ذلك ينافي شكر النعمة وحفظها. إن حفظ النعمة ليس بالكلام فقط، بل يظهر في السلوك اليومي. فعندما نأخذ من الطعام بقدر حاجتنا فنحن نحفظ النعمة، وعندما نحسن استغلال الماء فنحن نحفظ النعمة، وعندما نرشد استهلاك الكهرباء فنحن نحفظ النعمة، وعندما نحافظ على ممتلكاتنا وأدواتنا فنحن نحفظ النعمة. فالشكر الحقيقي للنعمة يكون بالقلب واللسان والعمل. ومن أجمل ما نربي عليه أبناءنا أن يقدروا النعم التي بين أيديهم، فلا يلقوا الطعام ولا يسرفوا في الماء ولا يتلفوا أدواتهم وكتبهم، بل أن يتعلموا أن كل نعمة وراءها فضل من الله وجهد أناس عملوا لتصل إلينا. فعندما يكبر الأبناء على هذا الوعي يكبرون وهم أكثر مسؤولية واحتراما للنعم. إن المجتمع الذي يحفظ النعم هو مجتمع يعرف قيمة ما عنده، والمجتمع الذي يكافح التبذير هو مجتمع يفكر في مستقبل أبنائه. فالنعم ليست ملكا لنا وحدنا، بل هي أمانة ننتفع بها ونسلمها لمن بعدنا. لننظر إلى ما حولنا بعين الشكر والامتنان، فكل نعمة تستحق أن نحمد الله عليها، وكل نعمة تستحق أن نحافظ عليها. فإذا شكرنا النعمة زادت، وإذا حفظناها دامت، وإذا أحسننا استعمالها بارك الله لنا فيها. فاللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، اللهم أعنا على حسن الانتفاع بما رزقتنا، اللهم جنبنا الإسراف والتبذير، اللهم بارك لنا في أرزاقنا وأوقاتنا وصحتنا، اللهم علم أبناءنا حفظ النعم وتقديرها، اللهم اجعلنا ممن يشكرون فتزيدهم ويحفظون فتبارك لهم، اللهم آمين يا رب العالمين. إن حفظ النعمة وعدم التبذير ليست مجرد سلوك اقتصادي، بل هما قيمة إيمانية وإنسانية تدل على الوعي والشكر والمسؤولية. فلنحرص على كل نعمة بين أيدينا، ونعلم أبناءنا أن الخير يحفظ بالشكر، وأن النعمة تدوم بحسن استعمالها. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعل حياتنا مليئة بالبركة، وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا حسن شكرها وحفظها. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب.

لا إله إلا الله بعدد كل تهليل هلله المهللون، الله أكبر بعدد كل تكبير كبره المكبرون، سبحان الله بعدد كل تسبيح سبحه المسبحون، أستغفر الله بعدد كل استغفار استغفره المستغفرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

حسبنا الله ونعم الوكيل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام البررة أجمعين، وسلم تسليما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا، مرحبا بالصباح الجديد، مرحبا باليوم السعيد، مرحبا بالملكين المكرمين الكرامين الكاتبين العادلين الحافظين الشهيدين، حياكم الله تعالى. اكتب في غرة يومنا هذا في أول صحيفتنا بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. على هذه الشهادة نحيا، وعليها نموت، وعليها نبعث غداً إن شاء الله تعالى.

إخوانا في درب الله، وبصوت واحد ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اجعل لنا صباحا ميمونا مباركا لا حاذيا ولا قادحا. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. اللهم إن هذا خلق جديد، فافتحه علي والسادة السامعين بطاعتك، واختمه لي ولهم بمغفرتك ورضوانك، وارزقني وإياهم فيه حسنة تتقبلها مني وتزكيها وتضاعفها، وما عملت فيه من سيئة فاغفره لي، إنك أنت الغفور الرحيم الودود الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو، وأصبح الأمر بيدي غيري، وأصبحت مرتهنا بعملي، ولا فقير أفقر مني. اللهم لا تشمت بي عدوي، ولا تسؤ بي صديقي، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، ولا تسلط علي من لا يرحمني. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل يا رب العالمين معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤالي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك في أول هذا اليوم، أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي وعلي، وأرضني يا رب العالمين بما قسمته لي.

اللهم إني أسألك بأنك سبوح قدوس يسبح لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس ونور القمر ودوي الماء وخفيق الشجر ونجوم السماء وتراب الأرض وصخور الجبال ورمال القفار وأمواج البحار ودواب البر والبحر. أسألك يا رب العالمين بأنك فرد صمد في السماء عزك وفي الأرض قضاؤك وعلى العرش جلالك وفي الجنة رحمتك وفي جهنم عذابك والملائكة جنودك يسبحونك ويحمدونك الليل والنهار لا يفترون. لا إله إلا أنت، لك الحمد، أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا جل جلال والإكرام. وفي الختام نقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.
1: بسم الله، توكلت على الله، آمنت بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبتي في الله تعالى، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين الأعزاء، أينما كنتم في هذا الصباح الجميل وفي هذا الصباح الجديد، أحييكم بالسلام والرحمة والبركات، أحييكم بتحية دار الجنان، جعلنا الله تعالى وإياكم من أهلها. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. هكذا أحبتي في الله تعالى نستقبل هذا اليوم الجديد ونقول من شغاف قلوبنا: بسم الله، آمنا بالله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا، ونسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك يا رب العالمين عملا صالحا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما.

لا إله إلا الله هي زادنا وهي أماننا بإذن الله تعالى دنيا وآخرة. بلسان رطب بذكر الله تعالى نستقبل هذا اليوم، بلسان مستقيم نستقبل هذا اليوم ونرحب به وندعو الجوارح أحبتي في الله تعالى إلى أن تستقيم على هذا الدرب. فلا إله إلا الله محمد رسول الله، تحية من القلب أتوجه بها إلى أختي العزيزة التي أرجو لها عودة ميمونة موفقة وجميلة ولطيفة بلطفها. لطيفة الفرجيشي أحييك من القلب، كذلك أختي العزيزة سوسن الفرجاني تؤملنا التنسيق العام والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نحن معكم أحبتي في الله تعالى في هذا الصباح، لحظة بلحظة، دقيقة بدقيقة، عسى أن نجعل هذه الدقائق الصباحية باب وصال مع رب العالمين. فهيا أحبابي أينما كنتم نتواصل معكم ونجدد إيماننا بملاقاة بعضنا البعض عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. والبداية كما تعودتم عبر هذا الأثير الزيتوني القرآني بكلام رب العالمين، عسى أن يدخل فينا أحبتي في الله تعالى ونستجيب لأوامره ونستجيب لجماله وجلاله. والبداية مع صوت القارئ التونسي ياسين الحولة، سننصت إلى ما تيسر من سورة آل عمران ثم نتمم هذا اللقاء الصباحي، عسى أن نوفق في حسن استثماره.

0: صدق الله العظيم.
1: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
2: أعظم شانك حاك ربي سبحانك.
1: تقدمها لكم ملكة جسامي.

0: تطمئن.
1: يا عالما كل سر وخفية،
2: ألا بذكر الله تطمئن القلوب،
3: حتى ننجو بحول الله تعالى من كل سوء ونكون من أصحاب الجنة يا رب العالمين.
0: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
2: الحمد لله رب العالمين. جميل أحبتي في الله تعالى أن نستقبل هذا اليوم بكلام رب العالمين، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا ما سنحرص عليه بإذن الله تعالى في هذا الصباح. سنرسل بإذن الله معاني جميلة تبعث في نفوسكم الطمأنينة والسكينة، كما تبعث في نفوسكم همة عالية نستقبل بها هذا اليوم ونحيا بها هذا اليوم، وهذا ما سأحرص عليه بمعية سيدي فضيلة الشيخ هشام الجبلاوي. نحييكم بإذن الله تعالى بهذا العنوان الرائع، جهد وهمة لبلوغ القمة ونفع الأمة. أسعد الله صباحكم سيدي هشام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتنا جميعا وجعل هذا الصباح صباح الذاكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين إن شاء الله يا رب العالمين.
2: اللهم أمين، هذا ما نرجوه شيخ هشام، وأجدد شكري لكم على هذه العناوين الرائعة التي بدأنا بها هذا الموسم الجديد في هذه البرمجة الشتوية، وها نحن اليوم على موعد جميل والحمد لله تعالى مع عنوان رائع. أرجو أن يستقر في نفوسنا جميعا صغارا كبارا نساء رجالا، أعيده على مسامعكم، جهد وهمة لبلوغ القمة ونفع الأمة، هكذا نحقق إسلامنا الإسلام الحق. سيدي هشام
4: بارك الله فيك، فعلا بعد حمد الله الذي رفع أهل العلم درجات وجعل طلب العلم إلى الخير دائما، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد
2: وسلم.
4: معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه أجمعين. فعلا يعني اخترنا هذا العنوان الذي يتناسب مع بداية هذه السنة الدراسية، ونحن لازلنا نقف عند معاني كثيرة متعلقة بالعلم وطلبه وتحصيله حتى نشحذ الهمم وحتى ندفع

0: بأبنائنا إلى طلبه وإلى الاجتهاد في تحصيله. ونحن نقول ونتوجه إلى أبنائنا وبناتنا ونقول أيها التلاميذ والطلبة، بعد أن نسلم عليهم دائما ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حديثنا اليوم إن شاء الله عن كلمة تختصر كثيرا من أسرار النجاح، ألا وهي الجهد. وعن روح إذا سكنت القلب دفعت صاحبها إلى المعالي، ما هي؟ إنها الهمة. ولذلك نحن نقف عند الجهد والهمة في هذا الحديث، ونطلب من أبنائنا وبناتنا أن يصغوا بانتباه شديد، لعل الله سبحانه وتعالى يقذف في قلوبهم فهما وعملا إن شاء الله يا رب العالمين.
1: إن شاء الله.
0: فلا نجاح بلا تعب كما هو معلوم، ولا تفوق بلا صبر، ولا بلوغا للذروة بغير بذل. الله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى.
1: نعم،
0: إنها قاعدة عظيمة: لك من النجاح بقدر ما تبذل، ولك من الثمرة بقدر ما تغرس، ولك من بلوغ الغايات بقدر ما تسعى إليها.
1: نعم.
0: وذلك نقول ونتوجه إلى أبنائنا، نقول أيها الطالب، إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك.
1: جميل.
0: هذا معلوم، هذه القاعدة.
1: نعم.
0: العلم لا يعطيك بعضه أو بعضه حتى تعطيه كلك.
1: نعم.
0: لا تنتظر أن يأتيك التفوق وأنت تؤجل، ولا أن تأتيك المعرفة وأنت تهرب من الكتاب.
1: صحيح.
0: ولا أن تصل إلى القمة وأنت تبحث عن أقصر الطرق وأقلها تعبا. يعني كثير من الناس ربما يريد أن يحصل على هذه الثمار وعلى هذه المراتب
1: دون بذل الجهد. صح.
0: يريد أن يحصل عليه وهو في راحة تامة، وهذا لا يستقيم يعني.
1: نعم.
0: فالوقت الذي تضيعه اليوم قد تحتاج إليه غدا، والساعة التي تحفظ فيها درسا أو تقرأ فيها كتابا أو تتقن فيها مهارة قد تكون لبنة في مستقبلك ومستقبل وطنك. ونحن نرى فعلا من الأمور بين الآن وهم ينتظرون ربما في الحصص التي تتوسط بين حصتي الدروس.
1: نعم.
0: نرى كثير من التلاميذ والتلميذات يضيعون الأوقات فيما لا يعني، في حديث ربما وفي لهو دائم، والقليل القليل النادر ربما الذي يستغل هذه الأوقات، أوقات الفراغ.
1: نعم.
0: حتى يملأها بما ينفع، وهو يستعد للحصة الموالية، وإن كانت هناك حصة دروس قد استراح فيها فإنه يشغل نفسه بما ينفع.
1: نعم.
0: فنرى كثير الأوقات التي تضيع أمام المعاهد وأمام المدارس في لهو وفي شغب وفي حديث ربما يعني. فنحن نقول لأبنائنا الوقت عنده قيمة.
1: أكيد.
0: تعرف. نعم. هذه القيمة ربما بعد فوات الأوان. كثير من الناس الآن يتحسر على أوقات.
1: نعم.
0: ضاعت، يقول يا ليتني نرجع صغير وأستثمر تلك الأوقات فربما وحقق نتائج خير من هذه النتائج التي حققتها. ومن هنا كانت علو الهمة خلقا من أخلاق الناجحين.
1: أيه.
0: علو. نعم. الهمة أن تقول لنفسك أستطيع أن أكون أفضل مما أنا عليه.
1: نعم.
0: أن لا ترضى بالحد الأدنى وأنت قادر على المزيد. نحن وأن تتعب اليوم لتستريح غدا، وأن تصبر على مشقة الطريق لأنك ترى في نهايته غاية عظيمة.
1: نعم.
0: ومقصد عظيم جدا. وقد قال الشاعر شاعرنا أبو القاسم الشابي: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر.
1: نعم.
0: هذا الإنسان الذي لا يريد أن يتسلق الجبال فربما يعيش دائما في الحضيض، يعيش دائما في سفح الجبل ولا يستطيع أن يصل إلى القمة، وهو موضوعنا.
1: صحيح.
0: فالقمم لا تنال بالراحة وإنما تنال بالصبر والمصابرة.
1: جميل.
0: ولذلك نحن ندفع لأنه نقول هذا الكلام حتى ندفع بأبنائنا للاجتهاد، ونحن
1: طبعا.
0: في عصر أصبح هناك يعني لم يعد معنى أن الإنسان مجرد النجاح الطبيعي البسيط، هذا قد يوصلك وقد لا يوصلك إلى ما تصبو إليه، وبالتالي أصبح الإنسان عليه أن يكون مجتهدا.
1: نعم.
0: أن يكون من الأوائل حتى يضمن مكانة عالية، وهذا دائما الذي أنبه إليه التلاميذ أنا عند خروجي، وأنا كما قلت يعني هناك معهد قريب مني معهد في إعدادية، فأنا أنبه التلاميذ دائما وأنصحه كل مرة لا ما عاد في مقبل يعني أنك تنجح نجاح طبيعي
1: صحيح.
0: نجاح بسيط، يعني هذا لا يضمن لك الشعب التي تريدها والاختصاصات التي تريدها، ولذلك يجب على الإنسان أن يستثمر هذه الأوقات. ومن أجمل النماذج التي ينبغي أن نتأملها في هذا الباب ونحن دائما نستحضر سير الصالحين وسير النابغين وسير المتفوقين. الإمام الشافعي رحمه الله نشأ صغيرا في مكة في ظروف لم تكن ميسرة، لكن همته كانت أكبر من ظروفه. حفظ القرآن وهو صغيرا، ثم أقبل على العلم وحفظ الحديث واللغة والشعر ورحل في طلب المعرفة حتى بلغ منزلة عظيمة بين علماء عصره. في الحال الشاعر يعني الشافعي كان من الأدباء وكان من الحكماء وكان من الفقهاء وترك إرثا عظيما، ولكن هذا كان من أعظم ما يروى عن همته في طلب العلم أنه لم يكن ينظر إلى صعوبة الطريق باعتبارها عذرا، بل كان يرى فيها امتحانا العزيمة.
1: جميل.
0: اشتهر عنه قوله، انظر ماذا يقول، يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة. هو يقول سبحان الله كأنه يضع يعني طريق ويضع يعني ميزان وسلم لطلبة العلم، يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني.
1: نعم.
0: ما هي الستة؟ يقول ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان.
1: جميل. نعيدها بعد إذنكم شيخ، ذكاء وحرص،
0: يعني كأنه يعطي خارطة الطريق للتلاميذ والطلبة. يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة. بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. تأملوا يعني يا أبناءنا هذه الكلمات، الذكاء مطلوب
1: أكيد،
0: وكذلك مع الذكاء يجب أن يكون هناك حرص. ويجب أن يكون كذلك هناك اجتهاد وكفاية من العيش البلغة، أن الإنسان يقنع بما قسم الله له. لا يطلب المزيد أو يشترط على أهله ربما طلبات أخرى مشتقة، وإنما يكون قنوع. وصحبة أستاذ يجب أن تتلقى عن الأستاذ وطول زماني، يجب عليك أن تصبر على هذا الوقت الذي تحبسه لطلب العلم، وأن تحترم كما قلنا الأستاذ الذي تتلقى عنه، وأن تصغي إليه وأن تنصت إليه. وليس في القائمة كلمة اسمها الحظ كثير من لأنه كثير من يتعثر فيتحجج يقول والله حظي
1: الظروف الحظ
0: وكذلك بعض الأولياء يجيك يقول لك والله ولدي وبنتي ناقصة حظ. ليس هناك حظ هنا، الحظ أن تصنعه بيديك.
1: صحيح. فما حرص فما اجتهاد.
0: بهذه الخطوات التي ذكرها الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. فالنجاح يحتاج إلى عقل يعمل ونفس تطمح ووقت يستثمر وأستاذ يحترم وصبر يمتد.
1: نعم شيخ، يعني بارك الله فيك، محليهم الجمل هذوما.
0: نعم خطوات نقول ونعيد على مستمع ابنائنا باش تترسخ هذه المعاني. النجاح يحتاج إلى عقل يعمل، عقله يجب أن يعمل وتعمله فيما ينفع، ونفس هذه النفس تطمح طموحة تكون طموحة، ووقت يستثمر وأستاذ يحترم وصبر يمتد. هذا الصبر تصبر على هذا الوقت
1: أكيد.
0: ويقول نفسه الشافعي رحمه الله بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر
1: الليالي. نعم.
0: وهذه معلومة، هذه معروفة دائما نكررها نحن، وهي من أقوال الشافعي. وليس المقصود أن يحرم الطالب نفسه الراحة ولا أن يهلك جسده، وإنما المقصود أن يعرف قيمة وقته.
1: نعم.
0: وأن يجعل لكل ساعة من عمره هدفا. نقول أيها الطالب العزيز، لا تقارن بدايتك بنهاية غيرك، قد ترى زميلا سبقك فلا تيأس، وقد ترى من هو أكثر منك حفظا فلا تستسلم، وقد تتعثر في مادة فلا تقل أنا لا أصلح لها، قل بدل ذلك سأتعلم، سأحاول، سأكرر، سأستعين بأستاذي وسأبدأ من جديد. فالذي يفشل مرة لا يكون فاشلا، وإنما الفشل الحقيقي أن يحول الإنسان تعثره إلى استسلام.
1: نعم.
0: وتذكر دائما أن الله تعالى لم يقل والذين أوتوا النجاح، وإنما قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
1: ما شاء الله. نعم.
0: فالسعي يفتح فعلا، فالسعي يفتح الأبواب والمجاهدة تقود إلى الهداية والتوفيق. نقول أيها الأبناء، نعم، في هذه الكلمات الأخيرة، إنكم لا تدرسون من أجل ورقة امتحان فقط، ولا من أجل عدد تكتبونه في شهادة، وإنما تتعلمون لتبنوا أنفسكم ولتخدموا مجتمعكم.
1: نعم.
0: ولتشاركوا في إمارة الأرض التي استخلفكم الله فيها. قال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فكل طبيب نافع، وكل مهندس متقن، وكل معلم مخلص.
1: نعم.
0: وكل باحث مجتهد، وكل تقني ماهر، وكل صاحب حرفة يتقن عمله، هو لبنى في بناء المجتمع.
1: ربي يبارك فيكم. هذا ما نرجوه سيدي هشام الجبلاوي لأبنائنا، وأرجو منهم، يعني كل طفل يسمع فينا في هذا الصباح، وكل شاب طالب يسمع فينا، أن يكتب هذه الجمل وأن يجعلها بإذن الله تعالى مرآة له في هذا الدرب الجميل، في درب تحصيل العلم. إذا نتعلم منكم سيدي هشام أن علو الهمة هو خلق من أخلاق الناجحين، فنرجو أن نتزين بهذا الخلق سيدي هشام الجبلاوي، فجزاكم الله خير الجزاء.
0: نعم، أقول كلمة فقط، وفقكم الله وفتح عليكم أمين. وأنار عقولكم وبارك في أوقاتكم، وجعل العلم في قلوبكم نورا وفي أعمالكم نفعا وفي مستقبلكم خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن كان هذا عنواننا، جهد وهمة لبلوغ القمة ونفع الأمة، ونرجو أن تتحقق فينا طبعا هذه المعاني الرائعة، وطبعا الستة التي تفضل بها الشيخ هشام، نرجو كذلك أن نتمسك بها، فهي مفاتيح النجاح والفلاح: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمن. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد والفلاح لكل أبنائنا.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: إشهار
4: بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
5: من القلب، من القلب إلى القلب.
6: صباح النور.
7: صباح الخير.
6: إيش عملت؟ ركبت الطاقة الشمسية؟
7: ماني دخلت موقع ويب الوكالة واخترت شركة مؤهلة، عطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
6: يا أخي إيش قالوا لك؟
7: قالوا لي مادامك تخلص ضوء أقل من 70 دينار في شهرين، تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول إليك إيكونوميك.
6: شنو فيه جديد البرنامج؟
7: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون، وقرض تخلصه بالمرتاح على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فائدة 3%.
6: هي اليسر، ما لفاش تستنى برا، عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لكم بالإجراءات كل
7: تود سويت. هاني باش نكلمهم.
8: باش تستنفع ببرنامج بخصوص إليك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
9: راديو زيتونة دو سان كورون دو بلو بروفون دو كور دو بلو بروفون دو كور.
8: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق

0: ونواصل معكم أحبتي في الله تعالى في هذا الصباح الجميل مع معجم القرآن الكريم. جهد وهمة ونصر ونفس زكية طموحة، هكذا نريد أن نحيا هذه الأيام المقدرة لنا في هذه الدار الفانية، فلنجعلها أيام فلاح أحبتي في الله تعالى، بأن نحسن الامتثال لأوامر رب العالمين ونحسن فهم طبعا هذه المعاني القرآنية، عسى أن تكون حقيقة فينا بإذن الله تعالى. وسأواصل مع القرآن الكريم ومع أهل القرآن الكريم. سعيدة جدا باستقبال سيدتي ومعلمتي معلمة القرآن الكريم سيدتي صليحة بن سلطان. أرجو لك صباحا جميلا طيبا مباركا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ورضي الله عنا وعنكم أجمعين إن شاء الله.
0: اللهم أمين. يعيشك عيشك، بارك الله فيك سيدتي صليحة، أرجو لك كل الخير. ومعك نواصل في هذا الدرب الجميل مع هذه البشائر القرآنية الرائعة في هذا الصباح
1: إن شاء الله. هدانا الله وإياكم أجمعين وكل السامعين وكل متابعي أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: اللهم أمين. ربي بارك الله فيك سيدتي صليحة. إذن تفضل.
1: اليوم إن شاء الله يعني اخترت موضوع الهداية.
0: جميل.
1: الهداية إن شاء الله، والعلاقة بين الصور في هذه الكلمة التي سبحان الله تشرح الصدر.
0: نعم.
1: يعني سنتحدث اليوم بمشيئة الله كما قلت عن علاقة الصور بعضها ببعض وعن الترابط الإعجازي بينها. سورة الفاتحة مثلا كما ذكر العلماء أن من أسمائها أم الكتاب، يعني قد تحدثت بإيجاز عن ثلاثة أصناف من البشر. الصنف الأول هم المؤمنون الذين ذكرهم الله من خلال قوله صراط الذين أنعمت عليهم.
0: نعم.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: شكون الذين أنعم الله عليهم؟ هما كما ذكر في القرآن الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون ومن على دربهم. الصنف الثاني المغضوب عليهم ونعوذ بالله من غضبه ونسأله الرضا.
0: أمين يا رب.
1: الصنف الثالث هم الضالون ونعوذ بالله من الضلال ونسأله الهداية.
0: أمين.
1: سبحان الله. يعني تأتي بعدها مباشرة سورة البقرة يعني في الترتيب لتبين وتشرح وتطلب في ذكر هذه الأصناف الثلاث، بدءا بذكر المتقين. شكون المتقون؟ هم المؤمنون الذين يعني أنعم الله عليهم والذين ذكرهم يعني في سورة الفاتحة.
0: نعم.
1: هم الذين طلبوا الهداية في سورة الفاتحة بقولهم اهدنا الصراط المستقيم، يعني فاستجاب الله لهم بقوله في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني نسطر تحتها.
0: رأوا
1: فما علاقة وطيدة بين الصور.
0: نعم.
1: هي مثل السلسلة المترابطة حلقاتها.
0: نعم.
1: يعني أول سورة مرتبطة يعني بالتي بعدها إلى أن نصل إلى آخر سورة، السورة 114 اللي هي سورة الناس، ثم سورة الناس يعني بدورها مرتبطة بسورة الفاتحة، فماش فصل بيناتهم.
0: صحيح.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: كيفاش يقول القائل كيفاش مرتبطة سورة الناس بالفاتحة وهي بعيدة عليها يعني في الترتيب؟ لا ما هيش بعيدة سبحان الله. وقت نقرأ احنا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الجنة والناس هم الذين ذكرهم الله بقوله العالمين. إذن نعود فنربطها بقوله الحمد لله رب العالمين.
0: نعم.
1: هذا الترابط الرائع يعني بين السور.
0: صحيح.
1: وكذلك في قوله يعني في سورة آل عمران نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. الهداية يعني ركن أساسي من يعني نقول احنا بسببه أنزل الله الكتب السماوية والتشريعات للناس.
0: نعم.
1: يعني السورتان وأعني بذلك البقرة وآل عمران لهما من الفضل العظيم ما لا يعلمه إلا الله.
0: نعم.
1: وقد قال عليه الصلاة والسلام يعني ونرتب ألسنتنا بالصلاة والسلام
0: صلى
1: على
0: الله عليه وسلم. نعم.
1: صلى الله عليه وسلم في فضل سورة البقرة أخذها بركة.
0: نعم.
1: وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. يعني من ضمن سورة البقرة يعني ولو في كل ثلاثة أيام مرة، في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، بإذن الله.
0: نعم.
1: رأي الواقية وهي يعني الشافية يعني كغيرها من الصور. أما أخذهما معا يعني سورة البقرة وآل عمران ففيه الخير الكثير. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نعم، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. يعني هذا الخير العظيم الذي يترقبنا يعني يستنى فيك تفتح المصحف فقط. افتح المصحف، اقرأ ما تيسر، ليس عليك حرج. اقرأ ما تيسر من القرآن، اقرأ ولو آية كما قلت سابقا وأكررها.
0: بارك الله فيك.
1: نعم، الآية تفتح الشاية. ولآيتين وثلاثة وخمسة وثلاثة وثلاثين إلى آخر الدنيا يعني.
0: الحمد لله، إن شاء الله ديما الشاية مفتوحة على القرآن الكريم. سيدتي صليحة، ربي يجازيك، ربي يجازيك كل خير. بالحق أشكرك من القلب، ديما تحفزنا وتشجعنا باش نكونوا برفقة القرآن الكريم خاصة في أول يومنا. فإن شاء الله ربي يعني نوفق لفتح القرآن الكريم، ففي فتح القرآن فتح للقلب وللعقل. فجزاك الله خير سيدتي الغالية،
1: وإياكم جميعا إن شاء الله
0: طريق السلامة بإذن الله تعالى، ويومك سعيد مبارك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعة القرآن الكريم، ونحن سنتمم بإذن الله تعالى مع أهل القرآن عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية، وسننصت بعد قليل إلى صوت القارئ التونسي الشيخ العربي الكثير جزاه الله خيرا. سننصت إلى سورة النازعات، ثم سنتمم لقاءنا بإذن الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إشهار.
4: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش. يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
1: أمي شبي بنت
0: عندي ما نقول.
1: هي يحكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش. جربت وحلتهم. لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: قبس من القرآن، قبس من القرآن، من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، قبس من القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، ففي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. ما أكثر الأعمال التي نظنها صغيرة؟ كلمة طيبة قلتها لإنسان، ومساعدة قدمتها لمن يحتاج، وابتسامة في وجه شخص لا تعرف ما يحمله في قلبه، وربما إمساك عن كلمة جارحة كنت قادرا على قولها. تظن أنها أمور عابرة، ولكن القرآن يعلمنا ألا نحتقر شيئا من الخير. يقول عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آيتان قصيرتان، ولكنهما تضعان أمام الإنسان ميزانا دقيقا جدا لا شيء يضيع. ذرة من الخير ستراها، وذرة من الشر ستراها. والقرآن لم يقل من يعمل خيرا كبيرا، ولم يقل من يفعل من الأعمال ما يلفت أنظار الناس، قال مثقال ذرة. والذرة في لغة العرب مما يضرب به المثل في غاية الصغر، وكأن الآية تقول لك لا تقل ماذا سيغير هذا العمل الصغير فالله يراه، لا تقل من سينتبه إلى هذا الخير فالله يعلمه، لا تقل لم يشكرني أحد فأنت لست تعمل لتسمع شكر الناس. وهنا نقف عند معنى عظيم: العمل الصالح لا تقل قيمته لأنه لم يصفق له. قد تربي ابنك سنين طويلة ولا ترى أثر ذلك في يوم أو أسبوع، وقد تعلم طالبا كلمة فينساها في اليوم نفسه ثم يتذكرها بعد سنوات فتكون سببا في تغيير حياته، وقد تكون كلمتك الطيبة مع شخص ما هي السبب في أن يتمسك بالأمل في يوم كان فيه قريبا من اليأس. أنت لا تعرف دائما أين يذهب أثر ما تفعل، ولذلك فلا تستصغر خيرا، ولا تستصغر دعاء، ولا تستصغر صدقة، ولا تستصغر علما تعلمه، ولا تستصغر إصلاحا بين اثنين، ولا تستصغر حتى قلبا جبرته بكلمة. وفي الجانب الآخر لا تستصغر شرا، فكم من كلمة قيلت في لحظة غضب ثم بقيت في قلب إنسان لمدة سنين، وكم من سخرية ضحك منها الجميع ولكنها كسرت قلب من وجهت إليه، وكم من موقف ظنه صاحبه صغيرا وكان عند غيره كبيرا. إذن القرآن يربينا على دقة الميزان، ليست القيمة في حجم العمل فقط، بل في نيته وأثره وما يكون عليه من طاعة الله. وهنا قبس اليوم: افعل الخير ولو رأيته صغيرا، واترك الشر ولو ظننته هينا، فإنك لا تعلم ما سيكون له من وزن عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: قبس من القرآن، قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.

0: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
2: أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك.
1: تقدمها لكم مليكة جسام.
3: لغة القرآن.
4: ونواصل أحبتي في الله تعالى في هذا الصباح الجميل عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. نواصل مع هذه الفقرات البناءة التي تبني فينا الهمة العالية لبلوغ القمة ونفع أمتنا بإذن الله تعالى، ومع سيدي أستاذي الكريم الأستاذ والشيخ سيف الدين الفهري. سنواصل الجوسة في كلمات القرآن الكريم وفي هذه طبعا الألفاظ المباركة. عسى أن نوفق في أن نزين معجمنا ولساننا بلغة القرآن الكريم، لغتنا العربية. أسعد الله صباحكم سيدي سيف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح زاك بالإخلاص مطهر من شوائب الرياء والارتياض، نستفتحه بأنوار الذكر الحكيم ونستلهم فيه المواعظ من التنزيل الكريم، لتكون قلوبنا كالربوة الطيبة المعطاء. مرحبا أستاذة، تحية طيبة لك والأستاذة المستمعين والعاملين عبر هذا الأثير.
4: بارك الله فيكم. شكرا، شكرا جزيلا على هذه التحية الجميلة، كيف لا وهي طبعا بإمضاء جمال لغتنا العربية. أستاذي الكريم، أدعو أسادة المستمعين كبارا صغارا إلى أن يأخذوا كل نشاء هذه الفقرة لغة القرآن. سنضيف بإذن الله تعالى لفظة ثانية من ألفاظ القرآن الكريم من هذه الكلمات النورانية. كانت البداية مع لفظ عسعس، واليوم بإذن الله تعالى سنكتشف معكم اللفظة القرآنية الثانية. سيدي سيف،
5: الله يحفظكم ورعاكم. الحمد لله الذي جعل الإخلاص لقبول الأعمال سببا وصير الرياء للإحباط والمحق حسبا. نحمده سبحانه، أنزل من السماء ماء فأحيا به بلدا ميتا، وضرب في كتابه مثلا كشف به أسرار القلوب نعتا وتوقيتا. والصلاة والسلام على المبعوث بالرسالة العصماء والمحجة البيضاء سيدنا وحبيبنا وأسوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما بعد، فإن كتاب الله هو بحر البلاغة الخضم ونهر الإعجاز الذي لا ينعدم، ومن بديع سبكه وجليل لفظه أنه يعرض المعاني الدقيقة في صور حسية أنيقة، لتكون للعقول زاجرة وللأفهام تبيانا وبصائرة. وحين نقف متأملين في آيات الذكر متدبرين، يستوقفنا المثل المضروب لأهل التصنع والرياء الذين حرموا أنفسهم لذة القبول في السماء، إذ يصور الحق سبحانه قلوبهم وعطاءهم بصفوان عليه تراب، فأصابه مطر عجاب فتركه صلدا. فتجلت في هذه اللفظة، لفظة صلدا، حقيقة الحرمان وبلاغة التبيان. وإننا في هذه المداخلة نسعى لتفكيك هذه الكلمة وفهم مراميها بلاغة وفطنة. قوله تعالى في سورة البقرة فتركه صلدا يأتي في سياق ضرب المصل الذي ينفق ماله رياء الناس.
4: نعم.
5: حيث شبه الله تعالى قلبه وعمله بصفوان. صفوان هنا هو حجر أملس.
4: نعم.
5: نعم. عليه تراب فأصابه مطر شديد يعني وابل. فأزاح عنه التراب فتركه مكشوفا يابسا لا شيء فيه.
4: واضح سيدي، بعد إذنكم سنكتفي بهذا المعنى فهو تام بإذن الله تعالى. بعد إذنكم أستسمحكم في فاصل إشهاري لثواني قليلة، ثم نتمم مع هذا اللفظ القرآني، لفظ صلدا من سورة البقرة.
1: من القلب إلى القلب.
6: إشهار.
7: أهلا أهلا بابا، شني أحوالك؟ شبيه وجهك مش عاجبني، لباس؟
8: لباس، كان خلتني دبوسة الغاز.
7: أشبيها دبوسة الغاز؟
8: أمك وفات عليها دبوسة الغاز وهي تدوش، كملت بالبرد، هاوكا مرضت.
7: وانتي بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوسة الغاز؟
8: يا اخي بلاش هو السخان الشمسي؟
7: موش بلاش، أما الدولة تعطيك منحة كي تاخذ السخان وتقسطك البقية على 5 سنين على فاتورة ستيك.
8: وتركيب؟
7: تيل كله داخل في الحسبة، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة، يركب ويجرب. أمورك مريقلة يا سيدي، وما تدفع حتى من لين.
9: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
10: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: إشهار،
11: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: أجدد التحية من القلب، كل الاحترام والتقدير لسيدي فضيلة الشيخ سيف الدين الفهر. نواصل معكم هذا الجوس الجميل في هذه الألفاظ القرآنية الجليلة. وحضرتك سيدي سيف الدين، اليوم بإذن الله تعالى سنستأنس بهذا اللفظ من سورة البقرة، صلدا. فبارك الله فيكم سيدي سيف الدين.
5: وفيك بارك الله. وأصل كلمة صلدا في اللغة تدل على الصلابة والشدة مع الملامسة والجرود، فيقال حجر صلد أي صلب أملس لا ينبت شيئا.
4: نعم.
5: وجاءت كلمة صلدا نكرة لتفيد التهويل والمبالغة في وصف هذا الحجر، فهو ليس مجرد حجر عادي، بل هو بالغ الملاس، يعني بالغ الملاسة والصلابة، بحيث لا يمكن لأي حبة تراب أو بذرة أن تستقر عليه أو أن تنبت فيه.
4: نعم.
5: قال تعالى تركه صلدا، فكلمة تركه تدل على الصيرورة والتحول، أي حوله المطر من حال مغطاة مستورة بالتراب إلى حال الجلاء والوضوح الشديد.
4: نعم.
5: هنا شبه الله تعالى المنافق أو المرائي لحجر أملس صفوان، وشبه نفقته بالتراب الذي يغطي هذا الحجر، فيظن الرائي أنه أرض خصبة.
4: نعم.
5: وشبه كسر حقيقته في الآخرة أو زوال أثر نفقته بالمطر الشديد الوابل، فأصابه وابل الذي يغسل الحجر تماما. هنا الكلمة أستاذة الكريمة تجسد المشهد بشكل مرئي ومحسوس.
4: صحيح.
5: فالحجر الصلد لا يمسك الماء ولا يثبت عليه التراب، وفي هذا إيجاز إعجازي، فكلمة واحدة صلدة لخصت مصير العمل والقلب معا، الخلو التام من الخير والصلابة الفاقدة للرحمة.
4: رب يحفظنا إن شاء الله.
5: آمين. فالرياء هنا في اللطائف الإيمانية في الآية تجلي لنا أن الرياء هو غلاف زائف وخداع مؤقت، فالتراب فوق الحجر يعطيه مظهرا مخادعا كأنه أرض صالحة للزراعة، لكن المحك والابتلاء الوابل يكشف المعدن الحقيقي. وكذلك أستاذتي عقيبة العمل لغير الله تعالى تجديه هذه الآية، فالمطر الوابل في الأصل هو سبب للحياة والإنبات، لكنه مع هذا الحجر صار سببا في تعريته وذهاب زينته وهو التراب عنه. كذلك النفقة هي في الأصل سبب للمثوبة، لكنها مع الرياء تتحول إلى حسرة تكشف خلو صاحبها من الإيمان يوم القيامة، كما قال تعالى في نفس الآية لا يقدرون على شيء مما كسبوا.
4: نعم.
5: فالآية تحذير للمؤمن أن يكون قلبه كالصلب قاسيا لا تؤثر فيه المواعظ ولا يثبت فيه الإخلاص، بل الواجب أن يكون القلب كالأرض الطيبة الخاشعة التي تقبل الماء فتنبت الكلاء والعشب الكثير.
4: جميل جميل، بارك الله فيكم سيدي سيف الدين الفهري. نستطيع أن نقول رب يحفظنا من القلب الصلد.
5: أمين.
4: هكذا.
5: اللهم أمين.
4: اللهم أمين. إذن نحن تعلمنا اليوم كلمة جديدة من كلمات القرآن الكريم، الصلد، وردت في سورة البقرة، فنرجو من السادة المستمعين أنهم استفادوا طبعا مما تفضلتم به، وكتبوا طبعا هذا المعنى وهذه اللفظة في هذا الكنش بعنوان لغة القرآن. جعل الله تعالى هذا العمل في ميزان حسناتكم. في أمان الله تعالى وحفظه.
12: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
6: إشهار. هذا البرنامج برعاية
12: بنك الوفاق، بنك الجميع.
13: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
14: في الإسلام التجارة حلال والربح مشروع ومطلوب زرع، لكن فما فرق كبير ما بين تاجر يخدم على روحه بالحلال وتاجر آخر يستغل الفرص باش يعصر جيب المواطن ويزيد في الطين بلة. السؤال شنو هو؟ وين يقف الحد بين الربح الحلال والاستغلال المذموم؟ ناخذ مثال بسيط. عندنا تاجر أول يبيع بضاعته بنسبة ربح معقولة وعادية وتغطي تكاليفه وتعطيه رزق حلال مبارك فيه ومعقول. عندنا تاجر ثاني لا قدر الله كيف تجي أزمة ولا يشد السوق نقص في سلعة معينة، يغتنم الفرصة ويضاعف السعر بالمرة وبالمرتين أو حتى بالثلاثة ويضر المواطن البسيط اللي ما عادش واصل بكل. الفرق واضح، الأولاني يحط يده في يد المجتمع ويبيع بالمعروف، والثاني يلوج كان على الربح السريع على حساب تعب الناس وجيعتهم. باختصار التجارة مش مجرد أرقام على حساب بنكي، راهي هي زادة أخلاق وأمانة، وهذا ما أكد عليه الشرع. الربح المشروع يبني الاقتصاد بصفة سليمة ويجلب البركة، أما الطمع والاستغلال فما يدوم شراه وإخرتها خسارة في الدنيا وخصوصا في الآخرة.
13: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
6: هذا البرنامج برعاية
12: بنك الوفاق، بنك الجميع.
15: إشهار
11: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسام.
1: مقام المحبين.
2: نرافقكم بإذن الله تعالى عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بكل حب بكل إيمان برسالتنا الزيتونية، عسى أن تصل إلى قلوب وعقول كل من يستمع إلينا في تونس وخارج هذا الوطن الحبيب، حفظه الله تعالى من كل سوء وحفظ أبناءه من كل شر ومكروه، اللهم أمين يا رب العالمين. ونحن سنتمم بإذن الله تعالى السير في هذا الدرب الإيماني، عسى أن يكون بإذنه تعالى ختامه فلاح ونصر إن شاء الله. أرحب بسيدي فضيلة الشيخ الدكتور قيس معالي لنبلغ بإذن الله تعالى مقام المحبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أفضل صباحكم
2: وصباحكم.
3: أنا لدربكم.
2: اللهم أمين.
3: سدد خطاكم.
2: أمين.
3: وفقكم لما يحبه ويرضاه.
2: أمين.
3: وأتم عليكم نعمه الظاهرة والباطنة.
2: اللهم أمين.
3: حمد وشكر إن شاء الله.
2: أمين أمين. وإياكم دكتور قيس معالي، جزاكم الله خيرا، وطبعا نسعد بهذا الدعاء وجميعنا وسادة المستمعين نؤمن عليه، فربي بارك لنا فيكم وفي علمكم يا رب العالمين. ونحن طبعا نأخذ مقام المحبين بقوة ونعض عليه بالنواجذ، وحضرتك تواصل في هذا الموسم والحمد لله تعالى حتى نحقق هذا الارتقاء لهذا المقام. تحدثنا الحلقة الفارطة عن تقوى الله سبحانه وتعالى دكتور قيس.
3: نعم، وما زلنا مع هذا المقام
2: بإذن
3: وهو
2: الله.
3: مقام مهم
2: أكيد
3: في ديننا الإسلامي وفي حياتنا العامة والخاصة، وبالتالي نحن نريد أن نرتقي إلى هذا المقام حتى نكون من الذين يحبهم الله عز وجل، كما قال في أكثر من آية والله يحب المتقي. طبيعي نحن بدأنا الحديث عن هذا المقام وقلنا الغاية نذكر من الخلق هي العبادة.
2: نعم.
3: والغاية من العبادة هي التقوى. تقولون ما التقوى؟ ما حقيقتها؟ ما حقها؟ ما هي صفات المتقين؟ ما هي ثمرة التقوى في الدنيا والآخرة عند رب العالمين؟
2: جميل.
3: سنأخذ إن شاء الله تباعا هذه المفاهيم وهذه المقامات حتى نكون من هؤلاء الذين أحبهم الله عز وجل.
2: نعم. بعد إذنك دكتور قيس، لفت انتباهي سؤالك، قلت ما هي حقيقتها وما هي حقها، يعني عليها، يعني احنا عندنا حق، يعني تقوى عندها لينا حق هكا ولا هذا؟
3: نعم.
2: اي سبحان
3: نعم.
2: الله بيت نفهم ان شاء الله هذا الكل بحول الله. نعم دكتور،
3: ما هي التقوى لغة؟ هي من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقاء، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره.
2: نعم.
3: لأن أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه من السخط والعذاب والغضب وقاية.
2: أي.
3: قلنا هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي والمنكرات. طبيعي نعم. التقوى تعمل بطاعة الله عز وجل، على نور من الله عز وجل، ترجو ثواب الله عز وجل، ثم أن تترك معصية الله عز وجل على نور من الله عز وجل، تخاف عقاب الله عز وجل. عمر بن عبد العزيز وهو قد بلغ مقاما عاليا في الإيمان والتقوى يقول التقوى ليست بصيام النهار وقيام الليل والتخريط بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما فرض الله وترك ما حرم الله عز وجل، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى حق.
2: نعم.
3: أيضا قول علي بن أبي طالب نحفظه جميعا رغم أن في السند ضعف، يقول التقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل.
2: جميل. نعم.
3: هذه الأهمية التي نراها في هذا المقام، مقام التقوى، والتقوى لها أهمية كبيرة في ديننا، في حياتنا كانت وصية الله للأولين والآخرين من خلق، كانت وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم لصحابته، كانت وصية الصالحين لبعضهم البعض. رب سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ربنا سبحانه وتعالى أوصى الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، أوصى الأمم.
2: نعم.
3: وكما أوصانا أيضا.
2: أي.
3: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. طبيعي النبي عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه، يذكر أصحابه، يرشد أصحابه في يوم الأيام وهو يعظهم. والحديث يرويه الأرباب بن سارية قال: وعظنا الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة.
2: نعم.
3: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. إذن الصحابة خافوا لعل النبي يودعهم، فقالوا: أوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل.
2: نعم.
3: رسولنا صلى الله عليه وسلم
2: أوصى
3: بها معاذ، قال: اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها.
2: نعم.
3: وخالق الناس بخلق حسن. انظروا إلى هذه المقامات، ما أعظمها.
2: صحيح.
3: يا معاذ اتق الله حيث ما كنت، يعني في حال العلاني والسريرة، في حال الوحدة وحال الاختلاط.
2: نعم.
3: بالناس.
2: نعم.
3: ثم أتبع السيئة الحسنة تمحوها. قد نخطئ، قد ننسى، قد نزل، قد نقع، قد نسقط، إذن نبادر، فنمحو السيئة بالحسنة.
2: نعم.
3: لما نتبع السيئة التي قمنا بها بالحسنة تمحوها والحمد لله.
2: جيد.
3: ثم قال: وخالق الناس بخلق حسن.
2: بخلق حسن.
3: الدين المعاملة.
2: نعم.
3: كيف أنت مع الناس؟ كيف أنت في التجارة؟ كيف أنت في الصناعة؟ كيف أنت في العلم؟ كيف أنت في الطريق؟ كيف أنت في المؤسسة؟ كيف أنت في المعمل؟ كيف أنت في مكان العمل؟
2: طبعا.
3: كيف أنت؟
2: أينما كنت؟
3: أينما
2: حالك
3: كنت؟
2: حال التقوى. نعم.
3: إذن خالق الناس بخلق حسن، أنت لا تعيش منفردا، الناس مدني بطبعه، نحن مع الناس لا نعيش لوحدنا، فإذا انفردنا وخلونا أيضا علينا بتقوى الله.
2: نعم.
3: عز وجل.
2: أي. صح.
3: أيضا قال: عليك بتقوى الله، فإن هذا أوصى بها رسول سيدنا أبا سعيد الخدري. قال: أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنها رأس كل أمر. وفي رواية: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير.
2: نعم.
3: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. كل خير جماعة التقوى. أوصى بها الصديق عمر، الصديق أبو بكر أوصى بها عمر بن الخطاب، قال: اتق الله يا عمر، متى؟ وهو على فراش الموت.
2: نعم.
3: سيدنا أبو بكر يودع وعمر قريب منه، وهو يعرف أنه سيحمله الأمانة بعد لأن أوصله بالخلافة، قال: اتق الله يا عمر. طلبه عمر من الناس، قال: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها، اتق الله يا عمر.
2: نعم.
3: أيضا عمر يوصي بها ولده عبد الله: أما بعد، أوصيك بتقوى الله. جميل أن نوصي أبناءنا بهذا المقام.
2: هذا هو المطلوب، نريد من هذه الوصية أن تكون حية طبعا. أي. إلى هذه اللحظة سيدي قيس.
3: إذن أنظر عمر ماذا يقول لابن عبد الله: أوصيك بتقوى الله.
2: أي.
3: فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جازاه، ومن شكره زاده. فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك، ما أعظمها من وصية.
2: صحيح.
3: أوصيك بتقوى الله فإنه من اتقاه
2: وقاه. نعم.
3: من أقرضه جازاه، ومن شكره زاده.
2: سبحان الله.
3: من أن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم مضاعف، لإن شكرتم لأزيدنكم.
2: نعم.
3: إذن أنت أقرض لها قرضا حسنا أشكر الله يزدك. إذن لأنه من اتقاه، من اتقى الله وقاه من كل سخط وعذاب وألم ووجع، ثم من أقرض الله جزاه وأعطاه أضعاف المضاعفة في الدنيا قبل الآخرة.
4: يا رب إن شاء الله.
3: ونحن نريد أن نحيي فينا شعارا نرفعه تنسر تنسر رحمة. نريد أن نرحم بعضنا البعض، وأن لا يعيش بيننا محتاج ولا فقير ولا صاحب حاجة، لأننا لما ننفق ولا

0: أوصى بها الرسول صحابته، أوصى بها الصحابة بعضهم بعضا، نريد نحن أيضا أن نوصي بها بعضنا.
1: طبعا
0: نوصي بها بعضنا بعض.
1: نعم بإذن الله.
0: ونريد كما قال عمر لابنه اجعلها نصب عينيك.
1: نعم.
0: وجعل قلبك. عمر بن عبد العزيز يوصي أحد إخوانه، ونحن كلنا إخوان، أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها.
1: نعم.
0: فإن العاملين بها قليل والواعدين بها كثير.
1: ربي جعلنا الله
0: وإياكم من المتقين.
1: أمين أمين أمين. جزاكم الله خير دكتور قيسم علي، نشكركم من القلب، والتحية موصولة إلى أهلينا بقبلي وبكل ولاية الجمهورية التونسية، فجزاكم الله خير، يومكم سعيد وطيب مبارك.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنكو الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنكو الوفاق، بنكو الجميع.
3: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: عندي مال أجمعه لأجل الحج، بلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول، هل تجب علي فيه الزكاة؟ الجواب أن المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول يجب أن يزكى، ولو كان هذا المال قد جمع لأجل الحج فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته ويبقي الباقي مجتمعا للغرض الذي جمعه لأجله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
5: إذا فقه مع الشيخ عصام السبوعي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
1: أعظم شانك حاك
0: تقدمها لكم مليكة جسام.

0: صدق الله العظيم.
1: إشراقات من السعادة الأبدية مع الشيخ محمد جيلاني حمزة رحمه الله تعالى.
2: نعم أحبتي في الله تعالى، اخترت أن أستثمر هذه الدقائق الصباحية لأبلغ بإذن الله تعالى هذه المعاني من القرآن الكريم وهذه الرسائل التي من شأنها أن تحقق فينا الاستقامة، وبالتالي تحقق فينا تقوى الله عز وجل التي أكدها شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور قيس معالي. لذلك نريد أن نحقق هذا الترابط وهذا التفاعل بين كل هذه الفقرات في هذا اللقاء الصباحي. بدأنا بقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مع سيدي الشيخ هشام الجبلاوي، وقد أكدنا على ضرورة طبعا تحقيق الجهد وبذل الجهد والسعي المحمود تحقيقا لمراد الله تعالى، جهد وهمة لبلوغ القمة ونفع الأمة. نرجو من هذا العنوان أن يكون واقعا ونحرص على تحقيقه بإذن الله. ومع سيدتي صليحة بن سلطان في فقرة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أكدنا طبعا على التفاعل والترابط بين سور القرآن الكريم، وأكدنا على ضرورة أن نتمسك بالإيمان الحق عسى أن نكون من المؤمنين الأقوياء الأمناء المبلغين لهذه الرسالة المحمدية الرائعة والنافعة للعالم أجمع. وقد كذلك واصلنا هذا المشوار القرآني مع سيدي فضيلة الشيخ الأستاذ سيف الدين الفهري، وهي فقرة متميزة والحمد لله ونافعة بإذن الله تعالى كباقي فقرات هذا اللقاء الصباحي. أردنا طبعا في هذا الموسم أن نقف عند كلمات من القرآن الكريم لنفهمها، وبالتالي لنزود طبعا ونستزيد إن شاء الله من كلمات القرآن، فتكون لنا زادا إن شاء الله للساننا اللغوي ومعجمنا اللغوي. فالكنش مطلوب في فقرة لغة القرآن مع الأستاذ سيف الدين الفهري أو الكراس ليكون خاص بهذه الفقرة. اللفظ الأول الذي بدأنا به والحمد لله لفظ عسعس من القرآن الكريم، واليوم استأنسنا بلفظ الصلد، ونرجو من الله سبحانه وتعالى طبعا أن يجنبنا القلب الصلد. أحبتي في الله، وبإمكانكم العودة للصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة لتكون الفائدة بإذن الله تعالى عامة والفائدة حاصلة بإذن الله تعالى. ومع الدكتور قيس معالي توقفنا من جديد عند تقوى الله تعالى عسى أن نرقى إلى هذا المقام، وبالتالي ننال حب الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الدقائق من هذه الإشراقات الصباحية اخترت أن أقف عند العبرة من سورة الليل من خلال كتاب السعادة الأبدية لسيد فضيلة الشيخ محمد الجليني حمزة. وطبعا الشكر موصول لدار أحياء التراث الزيتوني، وأخص بالذكر الشيخ الجليل الأسعد الحفصي، بارك الله الله تعالى في جهوده رفعا لرايتي طبعا لراية التعليم الزيتوني، وهو مكسب والحمد لله تعالى في تونس الحبيبة ونعمة من الله تعالى. فنسأل الله أن يوفقنا لنحفظه بإذن الله تعالى ويبلغ مقاصده على أكمل وجه على أرض تونس الحبيبة. إذن ما هي العبرة من سورة الليل التي أنصتنا إليها منذ قليل؟ يقول شيخنا محمد الجليني حمزة رحمه الله تعالى: ترشدك هذه السورة إلى أن أعمال الناس في هذه الحياة الدنيا مختلفة ومتباينة، بعضها صالحة وبعضها طالحة. فمن الناس قوم وفقهم الله تعالى لطاعته وشرح قلوبهم لهدايته، فسارت في دمائهم عقيدة الإيمان وتأصلت شجرتها المباركة في نفوسهم، فاستتبعت ثمارها الطيبة من العطف على المساكين والمحتاجين والتعفف عن المحارم والترفع عن المآثم. فهؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الطيبة لا شك هم المؤمنون الصادقون. وأما الفريق الثاني فهم قوم قدسوا الدنيا وخدعهم مالهم، فظنوا بذلك أنهم لا يحتاجون إلى أحد، فلا يشاركون الناس في سرائهم وضرائهم ليخففوا عنهم ما حل بهم من الفقر ومن تابهم من كوارث الأيام. ولو تدبرت هذه الخصال لوجدتها قد جمعت جميع الشرور فالوصية أحبتي في الله أعرض عنها أيها المؤمن وتمسك بالخصال الأولى ففيها الهناء والسعادة. إذن علينا أن نعرض عن خصال الشر والعياذ بالله، وإن وطبعا علينا في المقابل أن نتمسك بالخصال الحميدة وبأخلاق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن تسري في دمائنا عقيدة الإيمان وتتأصل شجرتها المباركة في نفوسنا، فبإذن الله تعالى سنقطف ثمارها دنيا وآخرة. ما أجملها من عبرة من سورة الليل، هكذا نريد أن نتدبر في القرآن الكريم أحبتي في الله تعالى، وأن نمشي بأخلاق القرآن بمعاني القرآن تأسيا ومحبة بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ابقوا معنا أحبتي فالله تعالى، نحن نطمح لأن نكون أصحاب نفس زكية، وهذا ما سأختم به لقاءنا مع زكية، هذه الشخصية والمرأة التونسية سنتمم معها والجوس في نفسها، عسى أن نكون بإذن الله تعالى أصحاب نفس زكية طموحة. مع الأستاذة لطيفة شقرون والأستاذة منيا الناصي بن سميدة من جديد نستمع إلى سورة الليل، فبارك الله فيكم.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: ونواصل أحبتي في الله تعالى السير في هذه الحياة الفانية توقا إلى الحياة الباقية. أرحب بأخي الكريم صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. أسعد الله صباحك أخي الكريم.
4: صباح الخير أختي مليكة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات زيتونة.
3: ربي جزيك الخير خويا صبحي، بارك الله فيك. تفضل أخي العزيز.
4: نعم، نبدأ بالوضعية الجوية. اليوم الأمس سجلنا بعض الأمطار خاصة بالواجهة الشرقية للجنوب، كانت على كمية هي 21 ملم بجهة قرقنا من ولاية صفاقس. سجلنا كذلك أمطار تراوحت ما بين مليمتران وسبعة مليمترات بولاية متنين، كانت أعلى كمية بجهة الكتف. وبالنسبة لهذا اليوم يبقى في بداية صباح طقس ملائم لنزول بعض الأمطار بالواجهة الشرقية للجنوب وخاصة جهة متنين، كذلك حتى جنوب صفاقس. بالنسبة لبقية المناطق طقس استقرار صافي إلى قليل السحب مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. تيارات جنوبية اليوم، رياح جنوبية بالشمال والوسط ومن قطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، وقوية نسبيا قرب السواحل وخاصة الشمالية. جهة سيرات البحر سيكون فيها مضطرب إلى شديد الاضطراب وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم تتراوح القصوى إن شاء الله ما بين 27 و32 درجة على كامل البلاد، ما عدا بالمرتفعات الغربية للوسط تكون في حدود 25 درجة. اليوم ننتظر حرارة في حدود 30 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة. يبقى الطقس استقرار تقريبا بقية الأيام إلى غاية آخر الأسبوع، ما فماش تغيير كبير في حالة الطقس ما عدا الواجهة الشرقية اللي تكون فيها بعض السحب تتكثف بين الحين والآخر تعطينا بعض الأمطار الضعيفة. وبالنسبة لبقية المناطق طقس استقرار مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ارتفاع طفيف بدرجة أو درجتين، وتعتبر هذه الحرارة في مستوى المعدلات العادية لهذه الفترة. وحتى في الفترة الصباحية تقريبا الحرارة تبدأ تنخفض في الصباح الباكر، طقس يميل إلى البرودة. إن شاء الله في آخر الأسبوع هناك بوادر نتاع وصول تقلبات جوية لبلادنا، وإن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع.
3: أمين، سقيا رحمة بإذن الله
4: إن شاء الله.
3: بارك الله فيك. والختام كالعادة بأوقات الصلوات بعد إذنك.
4: نعم، أوقات صلاة لبقية هذا اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 موافق ل 16 ربيع الثاني 1448 هجري. صلاة الظهر ستكون في حدود الساعة منتصف النهار و17 دقيقة. صلاة العصر في تمام الساعة الثالثة مساء و33 دقيقة. صلاة المغرب في حدود الساعة السادسة مساء و10 دقائق. صلاة العشاء في حدود الساعة السابعة مساء و34 دقيقة. صلاة الصبح ليوم الغد إن شاء الله في تمام الساعة الخامسة إلا ربع صباحا، وغروب الشمس اليوم إن شاء الله 6 و8 دقائق، وشروقها ليوم الغد في حدود الساعة السادسة صباحا و12 دقيقة.
3: بارك الله فيك أخي العزيز، أشكرك على كل هذه المعلومات، دمت في أمان الله.
4: إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء. شكرا جزيلا، والشكر موصول كالعادة للمعهد الوطني للرصد الجوي. ابقوا معنا أحبتي في الله، نزين لساننا بحمد الله تعالى، فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن الكريم.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. هيا أحبتي في الله تعالى نجعل من أنفسنا مصدر فخر لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك علينا أن نشتغل على هذه النفسة بين جنبينا، عسى أن تكون نفسا زكية، وهذا ما سأواصل فيه بإذن الله تعالى بمعية الأستاذة منيا الناصفي بن سميدة كاتبة سيناريو مسلسل زكية، والأستاذة لطيفة شقرون صاحبة هذه الفكرة الرائدة. والحمد لله تعالى بدأنا نقطف ثمار زكية، والحمد لله تعالى من خلال ملاحظاتكم وكلامكم الطيب على مسلسل زكية. أحبتي في الله تعالى هيا نطرق باب القرآن الكريم كما فعلت زكية.

0: وبالقرآن
1: تدخل جنة بإذن الله
0: ندخل جنة القدير يا رب العالمين. تحية شكر موصولة إلى أخي الكريم الفنان التونسي محمد جبالي وإلى مخرجة مسلسل زكية السيدة إيمان اليحيوي. ونحن سنواصل إن شاء الله تعالى بمعية صاحبة هذا القلم الجميل والقلم الإيماني والرسالي المتميز الأستاذة منيا ناصي بن سميدة. أهلا وسهلا بك عزيزتي الغالية، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا يا منيا،
2: سعيدة معكِ أختي مليكة ومع مستمعي ومستمعات يعطونا للقرآن الكريم.
0: وأنا أسعد أستاذة منيا، سعيدة جدا بأن نجتمع من جديد مع زكية، هذه المرأة التونسية التي تغيرت وحققت التغيير للأقوم، والحمد لله تعالى تصالحت مع القرآن الكريم، فتحت القرآن الكريم فرزقها الله تعالى فتح قلبها وعقلها.
2: واليوم في الحلقة الجديدة مع زكية ومع صورة آل عمران.
0: نعم،
2: هذه الصورة العظيمة، صورة جبر الخواطر يسموها العلماء.
0: صحيح،
2: وصورة سبحان الله تتجلى فيها قدرة ربي في الكون، قدرته اللي ما تحتاجش لا أسباب ولا مسببات. ونعرف اللي في صورة آل عمران سبحان ربي يتعرض لثلاثة وضعيات اللي تتجلى فيها قدرته، واللي قدرته محصورة بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحانه ربي خلق بنا آدم لأم لأبو، وخلق سيدنا عيسى أم لأبو، وخلق سيدنا يحيى أم عاصر أبو شيخ مسلم. وصورة زادة هذه الاعتزاز بالدين، يقول ربي إن الدين عند الله الإسلام، الدين العظيم اللي سيد الكون ونظم حياة العباد، الدين اللي يعيش فيه الإنسان في سعادة. علاش؟ خاطر سبحان الله ديننا ودين الإسلام راح حساب كل شيء، العلم والعمل المادة والروح، إذا الإنسان يعيش متوازن. علاش نقول هكا؟ خاطر في الحلقة هذه زكية تحط صحة، هما ثم نقطتين مهمين قلنا يتوقفوا عندهم. النقطة الأولى اللي هي ظاهرة اللي ذكية، اللي هي موضوع الإشكال بتاع الحلقة الرابعة بتاع ذكية، اللي تحط فيها على ظاهرة موجودة للأسف في مجتمعاتنا واللي مخيفة الحقيقة، خطر سادة بطريقة غير عادية، اللي هي الانبهار المفرط والمرضي أقولها بالغرب، اللي خلت أولادنا وبناتنا كلها كل واحد ساكو على كتفه وعطيه بركة يهاجر بأي طريقة كانت وأي نوع من أنواع الهجرة. دونك العقلية هذه سادت عند الكبار والصغار الحقيقة. دونك في حين أنه فما آية في سورة آل عمران حسمت الأمر هذا. الآية هذه يقول فيها ربي سبحانه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، كان قليل وما ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. إذن الانبهار هذا انبهار مادي، كيف هو الغرب يمكن تقدم ماديا ولكن على حساب شنو؟ على حساب الأسرة، على التفكك الأسري وعلى اندثار الأخلاق وإفلاس الأخلاقي والقيم، في حين أنه الإسلام يقدم توازن كما قلنا بين الروح والمادة. ومعناتها الدين هذي كما قلنا دين عظيم، ومعناتها والنقطة الثانية اللي هي موجودة في في في في, في الحلقة هذه بتاع زكية، اللي هي موقف زكية، موقف مشرف، موقف زكية ورجلها من مشكل جارتهم، اللي نذكر اللي جارتهم عندها ولدها كان مبهور بالخارج اللي خسر مستقبله، لا خذ الباك ولا هاجر. إذا زكية ما ضحكتش على جارتها، وما مشتش من جارة عاملة ميعاد وتحكي عليها. زكية عملت موقف مشرف وتفاهمت هي وراجلها باش الوليد هذاك اللي تيم يحطوه تحت جناحهم ويعملوا له إحاطة ويأطروه. فهمت؟ دونك هذا هو الموقف المشرف واللي يدعو ليه ديننا واللي لازمنا كنا ان معناتها نعملوا به.
0: صحيح.
2: اذا كنحبوا احنا معناتها هي خطر وقفات برقية نحبوا نخدمه. فيه هو الغرب فيه حاجات كما قلنا متقدم وكل شيء، وفيه نحن في مجتمعات مش نغطيه عين شمس الغربة، فيه عندنا بعض سلوكيات أو بعض تجاوزات الإسلام منها براء الحقيقة.
0: نعم
2: لكن
0: نعم
2: موجودة
0: نعم
2: فيه ولا لا؟ إذن نحن لازمنا نصلح رواحنا
0: نعم
2: ونرجع ديننا ونرجع قيمنا وأخلاقنا.
0: نعم نعم
2: إذن فوالا إذن خاطر الإسلام معناتها الإسلام راهو ماهوش خيار، هو الدين، هو منهج ربي اللي يرضاه ليكون.
0: ربي ثبتنا على هذا الدين أختي منيا.
2: اللهم
0: صحيح.
2: آمين.
0: صحيح، أنت قلت يعني هي رسائل برقية في هذا الصباح، وأرجو أنها توصل إن شاء الله تعالى لقلوب التوينس اللي يسمعوا فينا بإذن الله. وهذا هو موقف زكية، موقف مشرف كيف ما قلت لنا أستاذة منيا، ونرجو أن نكون أصحاب مواقف مشرفة في دار الدنيا، أنه إحنا نتحطوا يعني في مواقف كثيرة، في مشاكل كثيرة، وإن شاء الله ربي تكون يعني معالجتنا لهذه المواقف ولهذه المشاكل يعني معالجة يعني فيها نور القرآن، لأنه زكية والحمد لله تعالى استنارت بنور القرآن. أستاذة منيا،
2: إيه خاصة في سورة، أنا ندعو المسلمين وأدعو نفسي أولا إلى إعادة قراءة سورة آل عمران.
0: صح.
2: والوقوف على تدبر زادة تلخيص زكية خاطر به ياسر في برشا نقاط. وإنه وراء سورة آل عمران يعني معبية بالآيات اللي تخلينا نعتز بديننا. ربي يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ربي يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إلى آخر الآية.
0: الحمد لله.
2: نرجع لسورة عمران، نعتز بديننا، الدين اللي ساد الأمة وساد الكون وتبنيت به حضارة دامت قرون.
0: نعم.
2: خاطر السلف الصالح، السلف الأول كان يطبق فيه وكانوا كلهم قرآنا يمشي. إن شاء الله نحن نكون قرآنا يمشي ونصلح رواحنا ونصلحوا غيرنا.
0: أمين، نصلحوا رواحنا ونصلحوا غيرنا، وهذا هو الدور الرسالي للمسلم الحق. ربي يبارك لنا فيك أستاذة منيا الناصفي بن سميدة، ودعوتك لإعادة قراءة آل عمران بك نظرات جديدة بالمراية الإيمانية اللي ديما نأكدوا عليها. إن شاء الله نحب نعود ونقرأ سورة القرآن بهذه الطريقة العملية، عسى أن نحقق طبعا هذا العمل الصالح على أرض الواقع. أشكرك من القلب أستاذة منيا الناصفي بن سميدة، وصوتك ما زال متواصل معنا في الخلاصة الجميلة من سورة آل عمران، وعلى إثرها بإذن الله تعالى سنستقبل الأستاذة لطيفة شقرون لنواصل بإذن الله تعالى مع أنوار هذه السورة القرآنية آل عمران، لتكون بإذن الله تعالى حقيقة حاضرة في تفاصيل حياتنا. في أمان الله، إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: سبحانه كرم المرأة، أعطاها قيمتها وعليها حكاية، وسمى سورة باسمها سورة النساء، دفنوها حية وباعوها، وكيمات رجلها للورثة ضموها، قال لهم ربي يزوها، راهي أساس كل بناء، هي أساس وهي الأم وهي حاضنة للكل، حتى الميراث تحكم بوحدة بايها توزن، كيف تصونها وتحميها وتعطيها كل ما لها، مش مزية من عندك هكا آمرك باريها، هي حجرة ودي حجرة باش تبنوها هالأسرة، حتى الأسرة بيدها حجرة في عمارة الأمة. كذبوا عليك وقالوا مسكينة المرأة في عهده، غزوة قامت ما قعدت على طرفها تعدوا، أما اسمعني يا بنتي، صحيح ربي عطاك الحق بيه تمتعتي وفرحتي، أما راهو مسؤولية ثقيلة على كتافك نزلتي، كان صلحتي يصلح بيك، وكان ضعتي المجتمع الكل ضيعتي، الكل هم راهم بالمرصاد ليومتنا يا أسياد، كل مرة يجيبوا حكاية باش يضيعوا الأولاد، مرة فيلم ومرة لعبة ومرة لموضة من البدعة، وآخر مرة طلعوا بطلعة باش يبدلوا الأدوار، وكان ما جيتش من هالباب فما الشرك يا عباد، والشرك راهو نوعين، واحد باين للعينين والآخر عنك متخبي، هو الرازق وهو العاطي، علاش تترجى غيره عمره ما يعطيك من خيره. السورة تحكي عليه حد ما كان يسمع بيه، العدل راهو يا ولدي أساس العمران بيه، والعدل راهو مع الكل، ابداها بهك الطفل يتيم أبوه رحل، لا تاكل حقه ورد بالك، غدوة ولدك اللي يحصل، العدل راهو مع الكل، حتى مع عدوك يتفعل. تفكر حكاية اليهودي بلاه المسلم وما تخيل قرآن في حقه ينزل. الحق حق يا ولدي، سيف على رقاب الكل. إسلامك كان تعرف قدره توا تولي تهتري بيه ليل نهار على لسانك إنه من الغالي تخليه.
0: جميل، هذه هي القضية أحبتي في الله تعالى التي نعبر عليها بصوت عال، ونرجو أن نوفق بإذن الله تعالى في حسن الالتزام بقضيتنا وهي الاعتزاز بدين الإسلام. سعيدة جدا بأن أستقبل سيدتي وأستاذتي الكريمة والفاضلة الأستاذة لطيفة شقرون صاحبة فكرة مسلسل زكية، أحييك من القلب وأرجو أن يكون طبعا هذا العمل بإذن الله تعالى يحقق نفعه دنيا، وبإذن الله يكون في ميزان حسناتك سيدة لطيفة. جزاك الله خيرا، أسعد الله صباحك.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيدة بوجودي معك ومع السادة المستمعين في رحاب القرآن، وهذا من فضل ربي، وربي يديمها نعمة ويحفظها من الزواج.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. سعيدة بسماع صوتك، وطبعا سنستأنس برسائلك القرآنية عسى أن تتحقق فينا بإذن الله تعالى. سيدتي لطيفة، زكية هذه المرأة التونسية أدركت منزلة القرآن الكريم لأنها طبعا فهمت مركزية القرآن التي ينبغي أن تتحقق في حياتها وفي كل تفاصيلها، فجعلت من حياتها الدنيا سفر، سفر بين سورة وسورة، بين آية وآية، والحمد لله تعالى وفقت بفضل الله تعالى في أن تجعل حياتها طيبة هنية برسائل القرآن الكريم.
4: نعم، أنت ابتدأت كلامك بمفردة سفر. أيه. وأنا سأختم معناتها باش نواصل كلامك باش نأكد على أنها رحلة هي. واليوم بعد إذنك نحب نربط ونقول للسادة المستمعين رانا باش نعملوا ربطة باش نتلفتوا رانا، وديما خاطر القرآن وحدة كاملة ما نقرأوهش بطريقة مقتطعة، كل آية مربوطة بأختها وكل سورة مربوطة بأختها والصور الكل مربوطين ببعضهم. وكما قلت أنت، سفر سفر في هذه الدنيا وهي رحلة، لو كان يبدأ عنا الزاد متاعنا القرآن بإذن الله ستتم هذه الرحلة على أحسن وجه. إذن بعد إذنك اليوم مع بعضنا إحنا والسادة المستمعين باش نلموا ثلاثة صور اللي هما الفاتحة والبقرة وآل عمران، ولابد لكل مسلم وقارئ القرآن أن يكون له لديه فكرة حول هذا الربط الجميل. الثلاثة صور كما قلنا يجسدوا رحلة إيمانية متكاملة. وتنشوفوا بعد نختموا بقول سيدنا صلى الله عليه وسلم الحبيب القائد المعلم اللي ديما يدلنا على النور ويدلنا على أقصر الطرق باش نوصلوا للفلاح، اللي هما الزهروين شنو قيمتهم في قيمة في حياة المسلم. إذا الصور قلنا يمثلوا رحلة إيمانية متكاملة، يرسموا الخريطة للمسلم كامل كان يشد الفاتحة والبقرة وآل عمران، يعرف كيفاش يعيش من البلوغ حتىش للخروج من هذه الدنيا. جينا في الفاتحة هزينا يدينا ووحدنا الله وحمدناه واثنين عليه، وبعد طلبنا أهم طلب في حياتنا وهو طلب الهداية، ونعاود نحل القوس ونذكر نفسي ونذكر السادة المستمعين أنه الهداية نوعان، هداية الدلالة وهداية التوفيق. هداية الدلالة دلونا الأنبياء والرسل، دلنا سيدنا الطريقة للنهوك من غادي. أما دلالة هداية التوفيق هي من عند رب العالمين، يهدي اللي يحب ويهدي اللي عنده استعداد للهداية. إذن نبدأ بدينا بالدعاء، هزينا يدينا وأخلصنا النية، قلنا له يا ربي ورينا السنية اهدنا الصراط المستقيم، فجاءت الإجابة مباشرة. ماك طالب الهداية يا عبدي، تفضل هاي الهداية، ذلك الكتاب اللي بين يديك لا ريب فيه هدى للمتقين. وشنو اللي جاء عاد في سورة البقرة، هل يأكد لك اللي هو الكتاب هذا فيه الهداية؟ الفاتحة فيها مقاصد القرآن الكل، والبقرة هي قلنا الاستجابة لطلب الهداية، وهي خريطة العمل والتشريع، فيها التفاصيل الكل للأحكام والعبادات وقصة الخلق وأخبار الأنبياء والأقوام السابقة. والمسلم يبدأ يقرأ في سورة البقرة ربي يسمح له بشي يعيش الماضي والحاضر والمستقبل كأنه يرى فيهم رأي العين. نأخذ اليوم لسورة آل عمران. سورة آل عمران هي حصن الثبات على الطريق المستقيم. موسيد نقل النسنية من غادي، وإحنا قلنا ربي يا ربي ثبتنا ورينا هالطريق هذا، دلنا عليه وفصله لنا ورينا كيفاش نقعدوا فيه ونمشي فيه. فتأتي سورة آل عمران وهي حصن الثبات على الطريق المستقيم الذي تفضل المولى سبحانه توضيح المعالم نتاعو في سورة البقرة، يعني بعد العلم يأتي العمل. نعم. ونشوفوا كيفاش في أول سورة آل عمران نركزوا مع بعضنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، سنحمدوك أنك هديتنا، كمل جميلك يا ربي وثبتنا على هالطريق هدايا. إذن سورة آل عمران تبين كيفية الثبات على العقيدة والحماية من الشبهات والفتن، وذلك بالاستشهاد. ما أروع قصة آل عمران، عمران اللي هو جد سيدنا إسماعيل، يلزمنا ننظر الأمور بالطريقة هذه، وزوجته الصادقة اللي هي معناتها تبتلت لله، وابنتها الطاهرة البتول التي حملت بسيدنا عيسى وهي قائمة في محرابها. هذا الكل راه ما يزناش نتعدوا عليه، مش قصص تاريخية، هذا منهج حياة وطريقة كيفاش نثبته. ومن بعد تأتي غزوة أحد وهي لقصة التربية الشاملة للمؤمنين باش يلتزموا بتعاليم دينهم. هاو كيفاش نثبتوا؟ يلزم الدنيا ما تغرناش. إذا كان غرتنا الدنيا راهو بعد ما ورانا الطريق المستقيم نلقاو رواحنا ماشيين في ثنية أخرى. والزوز صور آلي عمران والبقرة، الزوز فيهم دعاء في الأخر ودعاء في آخر سورة البقرة ودعاء في آخر سورة آلي عمران.
0: نعم.
4: كان كل مسلم يعمل حصنه دعاء خواتيم سورة البقرة وخواتيم سورة آل عمران. بالنسبة للبقرة الدعاء فيها طلب العفو والرحمة والنصر على الكافرين، هذا ربي قالوا هاوش باش تعمل. وفي آل عمران الحث على عبادة التفكر، علاش؟ كي تعظم ربي في قلبك تثبت على الطريق المستقيم. أما كيف الشيطان ينسيك ويعظم لك الدنيا في قلبك غادي وين نخرج على الموضوع
0: الضيع.
4: وفيها زادة طلب النجاة. إذن علاش قلت لك نختمه بقول سيدنا صلى الله عليه وسلم اللي حثنا على أخذ سورة البركة البقرة وما أدراك، وسورة آل عمران اللي هي مع سورة البقرة غمامتين يوم القيامة تجي تدافع على صاحبها. إذن من خلال هذا المنبر أدعو نفسي وأدعوك وأدعو السادة المستمعين باش نشدوا بقوة الزهراوين ونقرأوهم ونطبقوا ما جاء فيهم ونثبتوا بإذن الله باستعانة من الله، نثبتوا على الطريق المستقيم.
0: ربي ثبتنا ما شاء الله. جميل أن يدافع عنا القرآن الكريم سيدة لطيفة.
4: ما يعني أروع هذا المشهد
0: أي والله، قديش مشهد جلل وقديش المعنى بالحق يرجنا من داخل. هذا كان شيء مطلوب منا أن نرسم هذه الخريطة اللي أنت بديت بها حديثك. ربي يبارك لك إن شاء الله ويبارك لنا فيك وفي علمك. قلت لنا نرسم الخريطة، هيا هيا، يعني إن شاء الله الهدف إنه القرآن يدافع عنا رب العالمين يوم الحساب. أعطيونا توا في هالدنيا الفانية نرسم هالخريطة هذه والثلاثية الرائعة والجليلة، يعني فاتحة وبقرة وآل عمران، كي تتفاعل بإذن الله تعالى فينا باش تحقق فينا إن شاء الله تعالى هذا الثبات. أستاذة لطيفة، هذا المطلوب منا اليوم.
4: اليوم طلبنا الهداية، أعطانا الهداية، جينا البرنامج كيفاش نثبتوا على الهداية اللي أعطاها لنا، ما نضيعوهاش بعد ما أعطاها لنا.
0: نعم، البرنامج واضح من لوجوش ليمين ليسار قدامك في كتاب الله.
4: هنيئا لنا بهذه المعجزة الخالدة التي تركها بين أيدينا وتكفل سبحانه وتعالى بحفظها.
0: الحمد لله رب العالمين. بعد إذنك سيدة لطيفة باش كلامنا بإذن الله تعالى يكون واقع، وهو واقع والحمد لله تعالى، ونستطيع أن ننزله بإذن الله تعالى يعني في تفاصيل حياتنا، بدليل أنه فما مستمعة نحب نحييها اتصلت بينا في بريد الزكاة يوم الخميس، وين وقت سألت على اسمها قالت لي اسمي زكية. وسيدة لطيفة ماهوش اسمها الحقيقي، سميت نفسها زكية لأنها تأثرت بزكية، تأثرت بمسلسل زكية، برسائلك القرآنية أستاذة لطيفة، بما تفضلت به كذلك الأستاذة منيا في الخلاصة وفي الوضعيات الاجتماعية. إن نحمد ربي بالحق والشكر موصول لكم، ربي بركلنا فيكم إن شاء الله تعالى. سيدات ونسيات قدمتم لنا عمل رائع والحمد لله، وقاعد يغير، وهذا أكيد يفرحنا. وإن تأثرت برشا بموقف هذه المستمعة المرأة التونسية اللي تأثرت بزكية، وصلت سميت نفسها زكية وقاعدة تحرص إنها تبلغ يعني إن شاء الله هالمعاني الزكية هذه تحقيق النفس الزكية، فأكيد هذه رسالة جميلة أستاذة لطيفة.
4: نعم، نحييو بنتنا ومولودتنا الجديدة الزكية.
0: نعم.
4: البرنامج والمسلسل والفكرة أنتجت مولود، وفما زكيات أخرين ما سمعناش بهم، زكية تواصلت معاك، ما فما برشا زكيات تونسيات، وفما برشا أخواننا زاد أكيد راهم قاعدين يتزكاوا، قد أفلح من زكاها. وأنا وأنت ومنيا والقائمين على هالبرنامج والإذاعة الزيتونة الكريمة اللي نفتخر بها، الكلنا قاعدين مشتركين في برنامج قد أفلح من زكاها. نعم. وإن شاء الله الزكية اللي سميت نفسها زكية وهي مش زكية، معناتها نفسها اسمها زكية. نعم. هنيئا لها بهذا الاختيار وبهذا الاسم، وإن شاء الله نسمع برشة زكيات، وإن شاء الله نتقابلوا أحنا وزكيات يوم القيامة على الحوض بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: طبعا هذا المشروع الزكوي ما هوش معني بالنساء فقط، وإنما أكيد أكيد، لأنه نحن نتحدث عن النفس البشرية اللي نحبوها نفس زكية إن شاء الله، سواء نساء أو رجال. أستاذة لطيفة،
4: نعم، حتى واحد من إخواننا ينجم يعمل لك تليفون ولا يقول أنا زكية، كلمة محذوفة، نفسي زكية. أفلح من زكاها. نعم،
0: يا ربي يا ربي اجعلنا بإذن الله تعالى أصحاب نفس زكية طموحة بإذن الله تعالى لجنة الرحمن. إذن أستاذتي لطيفة، أريد كالعادة ما نحبش ما نقولش كلمة الختام، وإنما كلمة الانطلاق بإذن الله تعالى، والكلمة اللي توصلنا إلى رب العالمين تتوجه بها لكل من يستمع إلينا في تونس وخارج تونس.
4: نعم، نقول مع بعضنا: اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ونقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي من علينا بأم الكتاب الفاتحة التي سمحت لنا بهذه الصياغة والتوجه إلى الله بالخطاب الشامل، فتكرم علينا بالهداية ونسأله الثبات يا رب العالمين. ما تتطوروش قديش الخوف على الثبات هو أهم حاجة في حياة المسلم. نعم. وهو دليل الإيمان، خاطر كي تبدأ مؤمن ما يلزمكش تبدأ مطمئن اللي أنت مؤمن وباش تقعد مؤمن، يلزمك ديما خايف على إيمانك، كيما اللي عنده حاجة ثمينة برشا يخبيها في بلاصة ويدور ويتفقدها. احنا ندور ونتفقد الإيمان، ونعاود نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
0: الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خير الجزاء أستاذة لطيفة شقرون، وجعل الله تعالى هذا العمل الرائع في ميزان حسناتك وحسنات الأستاذة مونيا الناصفي بن صميدة، في أمان الله تعالى. شكرا، بارك الله فيك. أمين. والسادة المستمعين، في أمان الله تعالى وحفظه، الشكر لطيفة الفرشيشي والأختي العزيزة ربي يبارك لنا فيها سوسن الفرجاني، في أمان الله تعالى وحفظه.
5: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية 1 من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم برواية قارون عن نفع المدني للقارئ بشير بن عثمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض.

وأن امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 56 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.

وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئوا الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أي بأخذ الحلال وترك الحرام. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له. رواه ابن ماجه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصية. رواه الحاكم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار ورواته ثقات. أروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى وإسناده حسن. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار ورواته ثقات.

0: الزيتونة للقرآن، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
1: مع السفرة الكرام البررة، عظا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 93، أي من قوله تعالى: قال فما خطبك يا سامري، إلى الآية 96، أي إلى قوله تعالى: وسع كل شيء علما. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
3: هدير العبيدي،
2: والطالبة
4: أماني الطاوي،
2: والطالبة
5: مريم ولهي،
2: والطالبة
6: إيهاب عزيز.
2: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قال فما خطبك يا سامري؟
1: قال فما خطبك يا سامري؟
0: قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت

0: نبذتها
1: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.

0: إذا لن تخلفه
1: وإن لك موعدا لن تخلفه
0: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه.

0: له
1: وسع كل شيء علما
0: وسع كل شيء علما.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى قال فما خطبك يا سامري. أولا طبعا الخاء مفخمة ثم الطاء مفخمة ومقلقلة، فلا بد من بيان قلقلة الطاء. خطا خطبك هكذا. كلمة سامري أصلا طبعا سامري يا مشددة مضمومة، إذا وقفنا عليها طبعا نقف على السكون، ولكن يبقى تشديد الياء لابد من هنا، فلا نقول يا سامري، لا يا سامري يا سامري هكذا، الوقف على المشدد. كلمة بصرت، الانتباه طبعا ترقيق الباء، لا نقول قال بصرت با، لا با ثم الصاد مفخمة مطبقة ومضمومة، فلا بد كذلك من بيان حركة الضم بضم الشفتين. صو هكذا قال بصرت مع ترقيق التاء، التاء هنا ستتأثر بالراء قبلها مفخمة وكذلك بالصاد مفخمة، فربما لا ينتبه القارئ فيقول بصرت طو وكأنها طهلة. قال بصرت بما هكذا، فالانتباه. نفس الملاحظة في كلمة يا بصور يا با، يا بصور مع قلقلة الباء. كلمة فقبضت هكذا لابد من بيان رخاوة الضاد، هناك من يقرأ في هذه الحالة طبعا الضاد جاءت مجاورة للتاء فيقول فقبضت وكأنه إدغام هنا، لا الضاد لا تدغم في التاء، فنقول فق طبعا ترقيق الفاء تفخيم القاف، هذا لابد له معناها من تمرين ومن رياضة للسان، فق ب هكذا لأن القاف مفخم بين مرققين. فقبضت الضاد طبعا مخرجه هنا حافة اللسان لأنها ضاد وليست ضاء، فالانتباه. كلمة نبذتها الذال هنا ساكنة، وقلنا الذال هذه تتميز عن الثاء بالجهر لأنه عندهم نفس المخرج أذ أث، ولكن الذال مجهورة صوتها واضح والثاء مهموسة أث، فلا نقول هنا فنبثتها فنبثتها، لا ذال ليست ثاء. ثم الذال هذه بدأ تتميز عن الدال بالرخاوة أي جريان الصوت، الدال شديدة أد بينما الذال رخوة أذ، فهنا لابد من بيان رخاوة وجهر حرف الذال. فنبذت هذا صوت الذال الساكنة، فالانتباه. في قوله تعالى وكذلك سولت لنفسي، حرف الفاء حرف رخو، هناك من يقرأ فيقول لنفسي نفسي، أين الفاء هنا؟ لا الفاء هذه فيها صفة الرخاوة، والرخاوة هي جريان الصوت حال سكون الحرف، معناها الصوت معناها يجري أف، هذه تسمى رخاوة. فهنا إذا قلت نفسي هنا صارت شدة، لا نفسي نفسي هكذا. في قوله تعالى وانظر إلى إلهك، طبعا ترقيق الواو ثم نون ساكنة بعد حرف ضاء إخفاء مع الغنة، طبعا أصلها انظر، فهنا يحذف تحذف همزة الوصف لنقول وانظر، فلنا واو مرققة ثم نون مخفات ثم الضاء مفخمة وانظر إلى، طبعا را ساكنة هنا ما حكمها؟ را ساكنة مسبوقة بضم فإننا نفخمها في كلمة وانظر، فالانتباه. في قوله تعالى لنحرقن، يكثر الخطأ هنا خاصة في حرف الراء، ما معنى؟ هناك من يقرأ فيقول لنحرقن ري، لا راء مكسورة مرققة خاصة في بعض الكلمات مثل هذه الكلمة لنحرقن. كلمة رجال قلش رجال، كلمة الربا لا نقول الربا، فالانتباه. إذن هنا لنحرقن مع تفخيم القاف. طبعا في قوله تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، هنا مد منفصل صحيح، ولكن هنا سبب المد هو معنوي وهو تعظيم كلمة التوحيد الله الذي لا إله إلا هو، فهنا معنى هذا مد التعظيم. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظة الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قال فما خطبك يا سامري؟
1: قال فما خطبك يا سامري؟
0: قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت

0: نبذتها
1: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.

0: لن تخلفه
1: وإن لك موعدا لن تخلفه
0: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه.

0: عنده
1: وسع كل شيء علما
0: وسع كل شيء علما.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة هدير. تفضل يا هدير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما.
1: أحسنت يا دير، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أماني. تفضل يا أماني.
3: أعوذ

0: قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها
1: فنبذتها أذ وليس أثر
0: فقبضت قبضة
1: نفس الشيء طبعا فقبضت أين الضاد هنا طبعا هي كلمة صعبة حقيقة ولكن لابد من التمرن على نطقها فقبضت هكذا حرف الضاد لابد أن يكون واضحا لا نقول فقبضت أين الضاد هنا نعم واصلي
0: فقبضت قبضة

0: الناس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما.
1: أحسنت يا أماني بارك الله فيك. طبعا التاء حرف مهموس نعم، ولكن المبالغة في الهمس تعطينا صوتا يشبه صوت السين، فلا نقول مثلا سولت أت، هنا شبيه بحرف السين سولت أت وليست أت. نفس الشيء في مثلا في كلمة كذلك التاء المتحركة في كلمة مثلا ظلت تا، لا ظلت عليه عاكفا. ثم الإخفاء في كلمة لننسفن، الإخفاء هو معناها عدم نطق النون كاملة مظهرة، فلا نقول لننسفن، هنا صار إظهارا مع الغنة، لا لنن وليس لنن. فالانتباه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن

0: إلا هو وسع كل شيء علما.
1: أحسنت مريم بارك الله فيك. طبعا انتباه حرف الذال كما قلنا في كلمة فنبذتها، وكذلك لابد من مزيد ترقيق الراء في كلمة لنحرقن هكذا فالانتباه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة رحاب، تفضل يا رحاب.
2: أعوذ

قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لن

0: إله إلا هو وسع كل شيء علما.
1: أحسنت رحاب. طبعا في قوله تعالى إنما إلهكم الله لابد من مزيد بيان ضم الميم، إلهكم هكذا إلهكم الله. فالانتباه إذا على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرق

0: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام لبرغة.

0: بكلام الملك الديان، ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة. مع السفرة الكرام البررة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: أفلا يشكرون. صدق الله العظيم.
1: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه الإمامان البخاري ومسلم.
1: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: إن سألت

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
1: إشهار.
2: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
3: بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز، كم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم. رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من أعداد وتقديم هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي، هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته، حياكم الله،
1: الله وبياكم سيدي،
2: وحفظكم وحفظ هذه المؤسسة.
1: أمين يا رب.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم التي نسأل الله تعالى لها مزيد التألق. أمين. والتفوق.
1: أمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم سيدي جهاد. ونواصل هذه الرحلة المباركة الماتعة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ، حيث وصلنا لنواصل زيادة كذلك أيضا مع البيت رقم 297 سيدي. نعم. من النظم يقول فيه الشيخ: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمامي. نعم.
2: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، وصلنا سيدي هيثم.
1: نعم.
2: في الكلام، عند الكلام في الأموال المحرمة.
1: صحيح. في مسألة حفظ البطن من الحرام. صحيح.
2: وما لا يجوز. نعم. أن نتعاطى. وقلنا إن الأموال المحرمة تنقسم إلى قسمين.
1: جيد.
2: القسم الأول ما كان برضا أصحابه. وأما القسم الثاني فما كان بغير رضا أصحابه. وشرعنا في بيان ما كان بغير رضا أصحابه، فتحدثنا عن الأرض المغصوبة. وتحدثنا عن التعدي في أخذ مال الغير، وتحدثنا عن الحرابة، وتحدثنا عن السرقة. روى الشيخان.
1: نعم.
2: عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا.
1: نعم. بدري
2: رضي الله عنه.
1: أمين.
2: هؤلاء وعمين. الذين نظر إليهم المولى فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم.
1: نعم.
2: وهو أحد نقباء ليلة العقبة. روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا. شاهد القول: ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله.
1: نعم.
2: إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وهذه مسألة مهمة نفتح لها قوس.
1: تفضل.
2: مسألة مرتكب الكبيرة.
1: يا ربي يحفظنا.
2: نحن لا نحكم عليه لا بجنة ولا بنار.
1: نعم.
2: ولكن نقول أمره مفوض إلى من؟
1: الله. إلى الله
2: العزيز الخبير سبحانه. إن شاء عفى عنه. نعم. وإن شاء عذبه.
1: نعم.
2: إن عذبه فبعدله، لأن الله لا يظلم.
1: أكيد لا ظلم.
2: وإن
1: اليوم
2: عفى عنه
1: فبكرمه وجوده وعفوه ومنه
2: وعفوه وكرمه سبحانه.
1: نعم.
2: وتعالى. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند الحديث عن صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي. ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به.
1: أيوة.
2: نوع من أنواع التحيل والسرقة،
1: أو كان شدد في الله.
2: نعم.
1: اللوحة هذيك أو
2: أصاب به. ما نعم. أراد نعم. إذا فقوا به كل ما الله غالب تشدد في المحجن، وإذا ما فقوش به
1: أخذها
2: حراما حراما خبيثا
1: خبيثا.
2: نعم
1: نعم سيدي.
2: النوع الخامس
1: نعم
2: من أنواع الأموال التي تؤخذ بغير رضا أصحابها،
1: أصحابها.
2: الخلسة.
1: نعم.
2: وعفوا الفارق بينها وبين السرقة فارق يعني بسيط جدا.
1: نعم.
2: الخلسة وهي تعني أخذ المال أو الاستيلاء عليه خفية وسلبا بسرعة دون رضاء صاحبه أو على غفلة من صاحبه.
1: نعم.
2: يختلس منه على حين غفلة.
1: غفلة.
2: وأما الفرق بينها وبين السرقة فإن السرقة يأخذ المال ويذهب به في خفاء تام، بينما المختلس قد يأخذ المال بسرعة وجهرا، أو يستغل ثقة أكلت إليه.
1: نعم.
2: استأمنه على مال فاختلس منه شيئا، استأمنه على شيء فأخذ منه بعضا، فهذا يسمى اختلاس، وهو من الأموال المحرمة شرعا، وهو من أعظم الكبائر. وحسبنا أنه يجمع بين أمور شنيعة، أولها يجمع بين السرقة، فهذا نوع من أنواع السرقة، وخيانة خيانة المؤتمن.
1: صحيح.
2: نعم. خيانة الأمانة وظلم الناس، أنت تظلم حينما تأخذ متاع الناس. نعم. وتختلسه ظلما وباطلا وعدوانا، وهو من باب أكل أموال الناس
1: بالباطل.
2: وربنا. نعم. يقول ولا تأكلوا بلا من ناهية.
1: نعم.
2: أموالكم بينكم بالباطل. وقال. نعم. تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
1: نعم.
2: فجعلت الآية الكريمة الحلال مقيدا بالتراضي.
1: صحيح.
2: فما أخذته من غير رضا صاحبه ليس. نعم. حلالا. الحلال مقيد بأي مسألة؟ بمسألة الرضا بالتراضي. وما أخذ خلسة فهو بغير
1: رضا،
2: رضا أصحابه. وقال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل من سورة البقرة.
1: نعم.
2: والآية عامة تشمل كل أخذ للمال بطريق غير مشروع.
1: واضح سيدي.
2: نعم. وقال جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والاختلاس خيانة للمؤتمن.
1: نعم.
2: نعم. خيانة للأمانة واعتداء صارخ.
1: صحيح.
2: قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
1: هذا هو.
2: نعم. رواه الدارقطني والإمام أحمد وغيرهما. والاختلاس دي هيثم أخذ للمال خفية بغير رضا صاحبه فهو محرم قطعا، لا شك ولا اختلام في حرمته. ثم إن الشرع الحنيف ذم الخيانة في المال العام أو في المال المشترك، فكان صلى الله
1: عليه
2: وسلم سيدي هيثم ما قولوش رزق البيليك،
1: بيليك. لا معناش
2: العبارة السيئة هذه التي خلفها لنا المستعمر.
1: نعم.
2: رزق البيليك ميسالش هز. لا، له حكم الخاص.
1: صحيح.
2: نعم.
1: لكن فقط ننبه أن هذا مثلا إذا فما طاولة ملك للجميع.
2: نعم.
1: ملك لمية وانت هزيتها راه المية باش يجيو خصومك يوم القيامة.
2: نعم.
1: هذا
2: نعم.
1: اش معناها. نعم. الملك العام. نعم. رد. نعم. بالك.
2: أو المشترك.
1: أو المشترك.
2: نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غنم غنيمة أمر من ينادي، ينادي من أجل أن يحذر وينبه حتى لا نقع فيما لا يحمد عقباه، أمر من ينادي بأن الغلول عار.
1: نعم. تأخذ حاجة
2: الاختلاس. نعم. نعم. نوع من أنواع السرقة. الغلول عار، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة.
1: نعم.
2: الغلول عار ونار على صاحبه. من أنواع أيضا، أنا أمر الآن مرورا، صحيح، من أنواع المال الحرام الذي يؤخذ بغير رضا أصحابه الاقتطاع، ومعناه الأخذ من أموال الناس بغير حق.
1: نعم.
2: وأشير إلى هذه المسألة إشارة نبوية في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه: من اقتطع حق امرئ مسلم، من اقتطع، من افتك وأخذ، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أو شماله، من بيده يمينه يعني بمعنى يده، نعم،
1: لأنه غالب استعمالات هي اليمين، نعم،
2: فلا يظن النظان
1: بأنه بالشمال
2: حلال. إذن من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أي بيده فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وعادة ما يكون الاقتطاع مشفوعا والعياذ بالله بيمين وحلف كذب. الاقتطاع عادة يكون بيمين وحلف زائف باطل كذب، وهذا ما يعرف في الدين باليمين
1: الغموس،
2: الكاذبة، اليمين الغموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها
1: في النار،
2: في النار والعياذ بالله. وقد روى الإمام أحمد في المسند عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف على يمين كذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم.
1: نعم.
2: فالاقتطاع مشفوع
1: نعم بيمين كاذبة.
2: إذا من حلف على يمين كذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان.
1: وهذه كذلك غضب ربنا سبحانه وتعالى مع ما يترتب عليه من قبول دعاء المظلوم.
2: نعم.
1: هذا الذي افتككت ولو شبرا واحدا.
2: نعم.
1: هذا ربنا سبحانه وتعالى سيستجيب لدعائه ولو بعد حين. وعندنا تلك القصة المشهورة.
2: نعم.
1: لتلك المرأة التي يعني الأرض هذه اغتصبتها من صحابي جليل.
2: نعم. قال متاعي.
1: نعم. لكنه كان يجم يحلف ويقول متاعي ولا.
2: نعم.
1: سكت ولكنه دعاء.
2: نعم.
1: دعوة أن يعمي الله بصرها
2: فماتت فيها
1: وأن تموت في الأرض ماتت
2: سقطت في البئر. نعم. نعم.
1: نعم.
2: وغضب الله تبارك وتعالى يدل على أن هذه المسألة من الكبائر.
1: نعم.
2: ومن عظائم الذنوب ومن أخطرها والعياذ بالله.
1: يحفظنا إن شاء الله،
2: نسأل الله أن يرزقنا رضاه والجنة
1: طيبا. آمين.
2: من أنواع الأموال المحرمة أيضا التي تؤخذ بغير رضا أصحابها الدلالة. ما معنى الدلالة؟ هو أخذ مال الغير بالاستدلال عليه بمعرفة صاحبه.
1: نعم.
2: أو صحبة نحو ذلك. ندخل البستان ناخو من ثمار ذلك البستان بعلة أني صديق لسهيثم.
1: نعم. أنا ما عنديش
2: ومن غيري ومن غيري ومن غيري أن أستشيره ولا أعلم رضاه من عدمه.
1: أنا إذا عندي بستان، إذا عندي أنا ما
2: أنا أعلم أنك ستسمح لي
1: هز وما غير ما تشاور
2: بورك فيك
1: ربي يحفظك.
2: إذن فإن عرف طيب نفس صاحب المال فيكون ما أخذه حلالا.
1: نعم.
2: طيبا. وإن علم أن نفسه لا تطيب بهذا الأخذ فهو مال حرام.
1: نعم.
2: زاد من كثر، زاد نعرف الناس طيبة ويحب

0: جعلت بيتك يخلو من البركة ومن رضا المولى تبارك وتعالى.
1: نعم.
0: إذن كذلك لو أخذ شخص المال وصاحب المال لا علم له فهو كسب حرام ومال لا يجوز، وهو نوع من أنواع الاختلاس، الدلالة متقاربة جدا مع السرقة، متقاربة جدا مع الدلالة. لكن الفرق في الدلالة أنه لو علمت رضا صاحب المال أو كذا جاز، وإن علمت أن في نفسه شيء أو لا يبيح لك ذلك فهو حرام. كذلك الخديعة، والخديعة هي أكل أموال الناس بالخداع وبالاحتيال.
1: الاحتيال. نعم.
0: وقد كثرت مظاهر الاحتيال في هذا الزمان وتعددت، وصورها كثيرة جدا. وهذا ضرب من ضروب أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى والآية عامة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والخداع يفسد الإرادة ويبطل التراضي.
1: نعم.
0: أنا لا أرضى لنفسي أن أخدع كما لا أرضى لك أن تخدع.
1: صحيح.
0: فهذا الأمر يعني أبطل هذه المسألة وجعلها محرمة، فالخداع يفسد الإرادة ويبطل التراضي الفعلي. بعض صور أكل أموال الناس بالخداع، نضرب بعض الأمثلة فلعله بالمثال يتضح الحال. مثال التدليس، أن يدلس الإنسان أمرا من أجل أن تقضى له حاجة،
1: حاجة أو يأخذ أموال ليست له أو
0: نعم.
1: أرض ليست له أو أي
0: إخفاء
1: شيء،
0: إخفاء عيوب سلعة
1: أو شيء. نعم طبعا،
0: نوع من أنواع الاحتيال.
1: صحيح.
0: النصب
1: طبعا،
0: والاحتيال الرقمي خاصة الآن على شبكات ومقاطع الاجتماعي،
1: ويعطيك صورة لمنتوج غير هو المنتوج.
0: نعم.
1: هذاك ولا, ولا مثلا منشأه ولا مصنعه في دولة أخرى ويقول لك في دولة
0: يأخذ
1: أخرى
0: يعني
1: ويأخذ،
0: نعم يأخذ
1: سعر.
0: نعم.
1: نعم.
0: إذن فاستخدام بعض الأساليب الكاذبة لإهام الضحية، نعتبره
1: نعم.
0: ضحية.
1: صحيح.
0: الذي تم خداعه
1: وضحية. صحيح.
0: بربح وهمي مثلا، قولوا له فزت معنا، أرسل لنا رقم
1: حاجة وما يسرقوه.
0: أي نعم. رقم رقم الجوال أو أرسل لنا رقمك البنكي أو البريدي حتى نرسل لك الجائزة، فيرسل لهم فيختلسون منه.
1: نعم.
0: وما إلى ذلك. فهذا بعض أمثلة أكل أموال الناس بالخداع والعياذ بالله. المماطلة
1: نعم.
0: نوع من أنواع الخداع، وكل مرة يطلع بسبة وبحجة،
1: خاصة لمن للغني. نعم. إذا كان غنيا المماطل، إذا كان عنده يعني
0: باش يرجع. نحن نتحدث عن الغني المماطل.
1: المماطل صحيح.
0: أما الذي لا يجد فإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى
1: ميسرة. نعم.
0: وأن تصدقوا خير لكم. المماطلة وجحد الحقوق، كمن يتهرب من سداد الديون وهو يملك المقدرة على دفع ما تخلد في الذمة. المخادعة باسم الدين وما أكثرها.
1: نعم.
0: وباسم الأعمال الخيرية، فيستغل عواطف الناس.
1: أيوة.
0: ويستغل مشاعر الناس لجمع الأموال بادعاءات كاذبة زائفة والعياذ بالله. كذلك من الصور صور أكل أموال الناس بالباطل برضاهم، بغير رضاهم عفوا.
1: نعم.
0: الخيانة.
1: نعم.
0: الخيانة، والخيانة محرمة بإجماع الأمة
1: طبعا،
0: و صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والخيانة علامة من علامات النفاق، وحسبنا قول سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، آية المنافق أي علامة المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا أتمنى خان، وإذا وعد أخلف. متفق عليه. وعن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي

0: صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه. رواية ثانية كان منافقا خالصا مقتر، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن خان، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وأخرج سيدنا أبو داود مرسلا عن الحسن البصري رضي الله عنه المكر والخديعة والخيانة في النار كلها. المكر، الخديعة، الخيانة، كلها من موجبات النار لأصحابها.
1: نسأل الله السلامة والعافية.
0: الآن نقف مع الغش.
1: هل الوقفة ستطول أم ستكون فيها يعني بعجالة
0: سيئة؟ نعم نسبيا.
1: لا إذا لعلنا نتركها في الحصة المقبلة.
0: طيب.
1: نتحدث عن الغش الذي نهى عنه ديننا الحنيف.
0: نعم.
1: سواء كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبتي الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام قلكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز، المرشد المعين، على الضروري من علوم الدين، رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من إعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي،
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، 10 سنين من القلب إلى القلب.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية 1 من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح، برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له أخرجه مسلم.

0: الدرر العاشورية من مشكات النبوة، درر تروى ومعان تنير دروب الحياة، وأحاديث تحفظ للقلوب صلتها برسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرر العاشورية من الأحاديث النبوية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ. الدرر العاشورية، الدرر العاشورية، الدرر العاشورية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما تنفعنا به، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين ما شاء الله. لا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تحية طيبة من عند الله مباركة أبعثها إليكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد اللقاء بكم مع ثاني حلقات برنامجنا الدرر العاشورية من الأحاديث النبوية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تسليم. كنا في الحلقة السابقة، الحلقة الأولى، صدرناها بالتعريف بآل عاشور الكرام، بالعالمين الجليلين الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، وبابنه العلامة محمد الفاضل ابن عاشور رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. وذكرت ما كان من غرض هذا البرنامج وما سيكون موضوعه، مما كان من مقالات هذين العالمين الجليلين على الأحاديث النبوية. وأول مقالة نستهل بها ونستفتح بها مسيرتنا وسلسلة حلقاتنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، هي مقالة كتبها الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى للتعريف بكتاب الموطأ لإمامنا مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه. وهذه المقالة على ما كان فيها من التميز في التحرير لكتاب الموطأ، إلا أن إمامنا الطاهر رحمه الله تعالى قدم لها بمقدمة في نشأة علم الحديث، حري بنا أن نقرأها، وحري وجدير بنا أن نستوعب ما كان حتى مما كان في هذه المقدمة من التسلسل التاريخي الذي يعطينا تصورا حقيقيا، ويعطينا تصورا عميقا لكيفية نشأة علم الحديث. يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى، وقد كتب هذه المقالة بطلب من جمعية شباب النهضة الإسلامية بالرباط في المملكة المغربية، وذلك بمناسبة مرور 1300 سنة على ولادة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكانت هذه المقالة سنة 1390، يعني بيننا وبين المقالة 58 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول الشيخ رحمه الله: علم الحديث ويسمى علم السنة هو العلم الباحث عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، ظهرت العناية بتدوينه في أواخر القرن الأول لما اتسعت أقطار الإسلام وكثر الداخلون فيه وتنوعت النوازل، فصار الصحابة يتقصون ما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمثال تلك النوازل، مثل توريث الجدة وجزية المجوس ومعنى الربا، فكان الخلفاء الراشدون وأمراؤهم يعتمدون ما علموه من ذلك ويتلقون ممن له علم من الصحابة ما حفظوه مما لم يكن للخلفاء علم به، ولم يكن الصحابة يكتبون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيئا قليلا كتب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه إلى أنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين عاملا عليها، فكتب إليه: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. ومثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم الأنصاري في الصدقة. والشيخ الطاهر رحمه الله تعالى يشير هاهنا إلى أن ما قد دون وثبت وكتب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قليل، فالكتابة للسنة لم تكن أمرا كثيرا ولا شيئا كذلك أيضا كثيرا. يقول الشيخ: وقد كان عمر بن الخطاب استشار الصحابة في كتابة السنن، فأشار جميعهم بالكتابة، فلبث عمر شهرا يستخير الله، ثم عزم على عدم فعله وقال: تذكرت، فإذا أناس من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء. ثم قد كان الخلفاء من بعد الصحابة يسألون من بقي من الصحابة فيما أشكل من الأحكام، فقد روي أن عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير كانا يكتبان إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب يستشيرانه، وأمر عبد الملك الحجاج بن يوسف وهو أمير للحج أن يقتدي في مناسك الحج بعبد الله بن عمر. فلما انقرض عصر الصحابة أو كاد، رأى أولو الأمر من المسلمين اشتداد الحاجة إلى تدوين ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يفوت ذلك بانقراض حملته، فهرعوا إلى الذين تلقوا العلم عن الصحابة وهم المعروفون بالتابعين. فكان ابتداء تدوين علم الحديث في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان من أهل العلم وممن سكن المدينة مدة وشاهد علماءها وروى عنهم. والوصف الآن في هذه المزية إنما كان لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، نعم كان أمير المؤمنين لكنه أيضا كان من أهل العلم. فكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من فقهاء المدينة أن أكتب إلي ما كان من سنة أو حديث، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وكان ذلك أواخر القرن الأول. فكتب إليه أبو بكر الحزمي كتبا توفي عمر بن عبد العزيز قبل أن يبعث بها إليه. قال مالك: لولا أن عمر بن عبد العزيز أخذ هذا العلم بالمدينة لشككه كثير من الناس، يريد أنه حين كان أمير المدينة وكان أبوه قبله أميرها فقد علم مراتب العلماء، فعرف من يستحق أن يؤخذ عنه العلم، ولم تظهر كتب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وقد قيل إن عبد الملك بن جريج ألف كتابا في تفسير آيات وذكر آثارا، فقيل إنه أول كتاب ألف في الإسلام، ومات سنة 49 للهجرة. قال ابن حجر: أول من جمع الحديث الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، كانوا يصنفون كل باب على حدة، ولم يظهر شيء مما كتباه. وهذه النقول طبعا يأتي بها الشيخ الطاهر رحمه الله تعالى ليبين أن هناك ما كان من الجهود التي كتبت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها لم يصل لنا منها شيء. وتبعت أثر ذلك المذاهب والنحل، وحدثت الأحزاب في مسألة الخلافة وغيرها، ودخل في المسلمين كثير من المتظاهرين بالدين يكيدون إليه في السر ويسرون حسوا في ارتغاء، يعني يظهرون أمرا ويريدون خلافه، فلم يجدوا سبيلا لترويج مذاهبهم إلا سلكوها. وأكبر ذلك وأهمه عندهم الاحتجاج لمذهبهم بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا أو جهلا أو تحريفا أو تقليدا، فلم يتوان أهل العلم بالحديث في الذب عن السنة بالتزام إخراج ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بنقد الرواة وضبط أحوالهم وعرض مروياتهم على أصول الشريعة ومشهور السنة. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك لبيان الاهتمام بتدوين رواية الحديث وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها سيكون المنطلق للكلام عن موطأ إمامنا مالك رحمه الله تعالى. فقال الشيخ: أول من ألف كتابا عن شرط صحة السند هو الإمام مالك بن أنس رحمه الله، ألف كتاب الموطأ. فالموطأ أول تأليف ظهر في الإسلام، وقد قيل إن عبد الملك بن جريج المكي أول من ألف، ولعل كتاب ابن جريج لم يتم أو لم يظهر. وليس البحث عن تحقيق كون كتاب ابن جريج أول كتاب ألف أو كون الموطأ أول كتاب ألف بكبير الجدوى. وكأن الإمام رضي الله تعالى عنه يقول: ليست القضية قضية إثبات أولوية، إنما يعنينا الآن أننا نريد أن نثبت ما هو أول كتاب وصل إلينا بالضبط، كان تسابقا في التأليف أم أنهما تساويا في التأليف أو غير ذلك. يقول الشيخ الطاهر بن عاشور: وقال بعض العلماء: ألف مالك الموطأ بالمدينة، وألف ابن جريج بمكة، والأوزاعي بالشام، وسفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن سلمة بالبصرة، وهشيم بواسط، ومعمر بن راشد باليمن، وعبد الله بن المبارك بخراسان، وجرير بن عبد الحميد بالري، وكان هؤلاء في عصر واحد، فلا يدرى أيهم سبق. وأيما كان ذلك، فإن أول كتاب هو الآن موجود ومروي عند أهل العلم هو كتاب الموطأ. وقد اختلفت الأمصار في طريقة تدوين الأثر قوة وضعفا، وكان أهل المدينة أوثق أهل الأمصار طريقة وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها دار الإسلام ومهبط الوحي، وبها كان أعيان الصحابة الذين لم يشغلهم عن العلم شاغل، فكانت المدينة مرجع علماء الأمصار الإسلامية في تلقي السنة، وكانت سمعة الواحد من أهل الحديث تزيد وعلمه ينضج بمقدار ما يحصله من الأخذ عن علماء المدينة. ثم تحدث الشيخ الطاهر رحمه الله تعالى بعد ذلك عما كان قد استقر عليه منهج المحدثين رحمهم الله تعالى في قبول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرعوه سمعكم حتى تعلموا ما كان لعلمائنا السابقين وما كان لأسلافنا المتقدمين من المحدثين جزاهم الله عنا خيرا من دقة منضبطة ومنهج قويم رحمهم الله. يقول الشيخ: ومرجع شروط الصحة عند أهل الحديث ثلاثة شروط. الأول تحقيق أمانة الراوي فيما رواه، وتندرج تحت هذا شروط عدالة الراوي وسلامته من الابتداع. الثاني تحقيق عدم الالتباس والاشتباه عليه، وإلى هذا ترجع شروط قوة تمييز الرواة ليعلم تباعدهم عن التدليس ويقظتهم من الغفلة. الأول حيث العدالة ألا يكون فاسقا، ألا يكون كذابا، ألا يكون يعني لنقل أراد التعمد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يتعلق بعدالة الراوي، وبها كان يختبر المحدثون الرواة ويثبتون عدالتهم. طيب، ثبتت العدالة، هل كل من ثبتت عدالته نقبل روايته؟ لا، هنالك من يكون ثابت العدالة لكنه لا يميز، يكون يعني يخلط الحديث، لا يكون ضابطا لروايته. وهذا هو الأمر الثاني الذي ذكره الشيخ لما قال تحقيق عدم الالتباس والاشتباه عليه. وإلى هذا يعني الشرط ترجع شروط قوة التمييز التي جعلها المحدثون للراوي فيما كان من ضبطه وما كان من دقته، كما قال الشيخ: ليعلم تباعدهم عن التدليس ويقظتهم من الغفلة.

0: لحكم آخر في ذات الفعل، فكيف تعامل المحدثون والعلماء مع هذه الأحاديث المتكاثرة وما كان أيضا كذلك مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو من حيث الشرط متحقق الشرط، عدالة موجودة وضبط في هذا الراوي كذلك موجود، لكن نحن أمام مرحلة ثالثة كما قال، تحقق مطابقة ما يروونه للثابت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ترجع شروط الترجيح عند التعارض، وإلى هذا ما قد تميز به إمامنا مالك رحمه الله تعالى لما أخذ بعمل أهل المدينة. الإمام ابن شهاب الزهري شيخ إمامنا مالك رحمه الله تعالى يقول عن هذا المعنى: أعيى الفقهاء كثرة السنن، يعني أعياهم ما كان من كثرة السنن في الموضوع الواحد وفي الفعل الواحد، فكيف يميزون بين الناسخ والمنسوخ؟ لذلك يقول الإمام الشاطبي معلقا على هذه العبارة: فلما أخذ مالك بما عليه الناس انضبط له الأمر على يسر والحمد لله. الشيخ الطاهر رحمه الله تعالى يتمم ما كان من بيان الشروط السابقة، يقول: والشرطان الأولان يتعلقان بصحة السند، والثالث يتعلق بصحة المتن، وقد نظروا في الأسباب الحاملة على وضع الحديث فوجدوا أنها افتراء أو نسيان أو غلط أو ترويج أو تفاخر، فبنوا أصول الضبط على منع هاته الأسباب. والأسباب التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تحتاج إلى بيان وإلى تفصيل، وهذا يستغرق منا وقتا، وقد شارفت هذه الحلقة على نهاية وقتها، فنتناول بقية المقالة في الحلقة المقبلة، وكذلك حتى في حلقة ثالثة إن شاء الله تعالى، لأنها مقالة وافية شافية كافية، فحقها أن نصدر بها، وحقها كذلك أيضا أن نأخذها بكاملها وليس ملخصا منها، فنكتفي بهذا القدر من هذه المقالة ونتممها إن شاء الله تعالى في مقبل الحلقات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.
1: الدرر العاشورية من مشكات النبوة، درر تروى ومعان تنير دروب الحياة، وأحاديث تحفظ للقلوب صلتها برسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرر العاشورية من الأحاديث النبوية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ. الدرر العاشورية، الدرر العاشورية، الدرر العاشورية.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صوت القلب إلى القلب، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. أخرجه مسلم.
0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الحب إن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الماء.

من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين.

0: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: هو جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه.
3: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
4: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم بأهلي وأنا خيركم بأهلي.
3: همسة إلى كل أم وأب.
4: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
3: إلى كل ابنة وابن.
4: يعني صعب تصور أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
3: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام متابعي برنامج التربية السليمة ليوم الاثنين، بداية أسبوع موفقة للجميع، ومرحبا بكم إذن في هذا البث المباشر اللي جمعنا من توام 11:30 إلى تمام الساعة الواحدة كالعادة صحبة الدكتور فتحي سعيد مدير مركز الإرشاد النفسي بنابل. اليوم صحبة الدكتور نحكيه على بطء الكتابة عند الطفل. استشارات كثيرة الحقيقة جينا حول هذا الموضوع، فهو هذه الاستشارة تقول طفلي يفهم الدرس، يعرف يجاوب، أما كيف يجي يكتب بشكل بطيء جدا ويتأخر على زملائه وما يكملش واجباته في الوقت. سؤالنا في هذا اللقاء للدكتور طبعا، متى يكون بطء الكتابة طبيعي ومتى يستوجب الانتباه والتقييم، وخاصة هات نفهموا شنو هي أسباب بطء الكتابة عند الطفل. هل هي أسباب نفسية، أسباب عصبية، أسباب ربما مرتبطة بالانتباه والتعلم، أو مرتبطة بأخطائنا في التربية؟ وشنو هي العلامات اللي تخلي الولي يعرف مسبقا هل الطفل يحتاج فعلا إلى تقييم مختص ويعالج المسألة، أم هي يعني خلينا نقول مسألة عابرة ربما تتحسن مع مرور الوقت ووقت لي صغير يكبر؟ والأهم من هذا الكل إن شاء الله نخلط نجاوب عليه باستفاضة، هو شنية المهارات الأساسية اللي ينبغي تنميتها عند الطفل حتى تتحسن سرعة الكتابة ودقة الكتابة أيضا؟ شنية الحلول والتمارين العملية اللي ممكن للولي والمعلم أيضا اعتمادها لمساعدة الطفل على الكتابة بشكل أسرع دون الضغط عليه؟ لأنه هذا مهم جدا أنه ما نضغطوش صغرنا بسبب هذا الإشكال. هذا هو موضوع حديثنا اليوم مستمعينا الكرام، إشكال دقيق جدا يتطرح الحقيقة ما حكيناش فيه سابقا بشكل مخصص، ربما نأتي عليه عرضا في من خلال ثنايا كلامنا، ولكن اليوم الدكتور فتحي سعيد يحكي فيه بشكل مفصل، وطبعا نستند في هذا الطرح إلى كتابه مشكلات الأطفال السلوكية الأسباب والأعراض والحلول في جزئه الأول، موجود مشكل صعوبة الكتابة اللي هي الديسغرافيا، يحكي عليه الأستاذ الدكتور فتحي سعيد طبعا مفصل في هذا الكتاب، وإن شاء الله يكون هذا الكتاب هو مرجعنا في هذا الطرح. نمشي إلى فاصل قصير جدا، أعود بعد أول استقبال الدكتور فتحي سعيد، واللي عنده استشارة حول هذا الموضوع أو مواضيع أخرى تتعلق بصعوبات التعلم مرحبا بكم على 71 136 ألف وبتعليقاتكم، نقرأ تعليقاتكم على الصفحة الرسمية للإذاعة. نوجه تحية لسالم الشعري في الإخراج وسوسن اللي تستنى تليفوناتكم على هذا الرقم، والدكتور فتحي سعيد اللي نورنا في الاستوديو. فاصل قصير ثم لنا عودة.
1: أنتم في الاستماع إلى برنامج التربية السليمة.

0: التربية السليمة من القلب إلى القلب.
1: كذلك وجدنا حتى قبل أن يوجد الإسلام نساء لهن أصالة الرأس وحكمة المشورة في نوع مهمتها، في نوع مهمتها. فمثلا حين يحدثنا التاريخ أن ملك كندة سمع عن جمال واحدة اسمها أم إياس بنت عوف بن محلم الشيباني، فأراد أن يتزوجها، فدعا امرأة من كندة يقال لها عصام ذات أدب وبيان وعقل ولسان، وقال لها اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنة عوف، يعني أرسلها خاطبة. فلما ذهبت ذهبت إلى والدة أم إياس وأعلمتها ما جاءت له، فلما أعلمتها ما جاءت له أرسلت أمامة بنت الحارث لبنتها أم إياس واستدعتها من خيمتها وقالت لها هذه خالتك جاءت لتنظر إلى بعض شأنك فلا تستري عنها شيئا، أرادت لها عن كل ما تريد من محاسن. قالت كلمتها المشهورة ترك الخداع من كشف القناع، فذهبت مثلا من كشف القناع يعني ما خبتش حاجة. فلما ذهبت قال لها الملك الذي أرسلها ما وراءك يا عصام، يعني أي خبر جئت به من عند أم إياس؟ فقالت أبدى المخض عن الزبد، المخض هو هز الحليب في القربة كده عشان يفصل الزبدة عن اللبن. قالت له يعني أن المشوار جه بإيه؟ بنتيجة. أبدى المخض عن الزبد يعني جاء المشوار بإيه؟ بنتيجة. قال لها أخبريني، قالت أخبرك حقا وصدقا، فوصفتها من شعرها إلى قدمها وصفا أغرى بها الملك، فأرسل إلى أبيها وخطبها وزفت إليه. في قصة طويلة بقى، المهم شوف عقل المرأة في ميدان عملها، في ميدان أمومتها، في ميدان أنوثتها، ماذا قالت لابنتها وهي تزف إلى زوجها؟ قالت لها أي بنية إن النصيحة لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منك، يعني أنت مؤدبة ما أنتش عايزة، إن النصيحة لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منك، ولكنها معونة للغافل وتذكرة للعاقل. إنك غدا ستذهبين إلى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي عني 10 خصال تكن لك زخرة. شوفوا بقى الخصال اللي استنبطتها ايه، المرأة من ميدان مهمتها، المرأة من ميدان رسالتها. أما الأولى والثانية فالمعاشرة له بالسمع والطاعة والرضا بالقناعة، وأما الثالثة والرابعة فالتعهد لموقع عينه وموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، والخامسة والسادسة التفقد لوقت طعامه والهدوء لا تعصي له أمره، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره، وإياك بعد ذلك والفرح إن كان ترحا والحزن إن كان فرحا. فذهبت أم إياس بهذه النصائح إلى زوجها وأنجبت له البنين والبنات.
0: مرحبا بكم في الاستماع إلى برنامج التربية السليمة مع زهرة الضيفي كل يوم 2 و4 انطلاقا من الساعة 11 إلى حدود الساعة 1 بعد الزوال.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء تربية سليمة وحديثنا عن بطء الكتابة عند الأطفال. إن شاء الله اليوم في ختام هذه الحلقة تخرجوا ببعض الحلول والتمارين العملية اللي ممكن تساعدكم على مساعدة الطفل على الكتابة بشكل أسرع دون الضغط عليه. طبعا أهلا وسهلا دكتور، نورتنا سيدي، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ زهرة وبكل السادة المستمعين الأفاضل المتابعين على جميع وسائل التواصل المختلفة.
0: به دكتور، مشكلة بطء الكتابة هات أولا وقتش نقوله اللي راهو بطء الكتابة اللي هنا طبيعي وإلا مش طبيعي، كيفاش نجم نفهم الحكاية؟ هل ولدي فعلا يعني هذا يعني حاجة طبيعية كونه يكتب ببطء في مراحل عمرية معينة، وإلا لا راهو بطء الكتابة عنده سمات معينة إذا توفرت في أي مرحلة عمرية فذلك إشكال؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن الناس اللي عندها ديسجرافيا أو صعوبات في الكتابة بأشكلها المختلف، الإملاء والكتابة، هي ضمن الناس اللي بيكون عندهم صعوبات تعلم. يعني هذه صعوبات التعلم بتيجي على أربع محاور أساسية. صعوبات التعلم بتيجي للناس في أربع محاور أساسية، إما صعوبة في القراءة ديسليكسيا، إما صعوبة في الكتابة ديسجرافيا الكتابة والإملاء، إما صعوبة في الحساب ديسيكلوليا، إما عسري في تنسيق الحركات ديسيبراكسيا. يبقى الأربع حاجات دول، إما عسري في القراءة، طبعا القراءة والفهم والكلام من ده، عسري في الإملاء والإنتاج والكتابة، وعسري في الحساب، وعسري في تنسيق الحركات والمشي على السطر والتناسق بين العين والإيد. دول الأربع محاور الأساسية اللي في الدي اس ام 5 اللي بنشخص عليهم صعوبات التعلم. ممكن الطفل تجيله صعوبات في حاجة واحدة فيهم بس، وممكن يجي في كله. يعني ممكن واحد اللي عنده صعوبة كتابة، عسر إملاء، تنسيق الحركات، ممكن حساب، إملاء، حسب كل طفل وتشخيصه. تحدثنا في الحلقة السابقة أن عندنا مهارات ما قبل التمدرس في الروضة المفروض ننميها الخمسة: انتباه، إدراك، تفكير، حل مشكلات، وذاكرة وتذكر. قلنا الضعف أو الإهمال أو أن أنا أهمل هذه المهارات تنميتها في الروضة وفي الدار، ده بيؤدي إلى صعوبات أكاديمية بعد كده في صعوبات التعلم. وقلنا المثال الإهمال أن احنا نسيب الطفل قدام التلفزيون كتير، التليفون كتير، ما نرجعلوش، ما يلعبش بالصلصال كتير، ما يلعبش بالليجو كتير، ما يمارسش كل أنشطة الطفولة من تلوين وقص ولصق ورمل وسلسال وليجو وبازل، لأسباب كتيرة سواء اقتصادية مادية نفسية عند الأولياء، اللي مكتئب واللي محبط واللي مش عارف واللي جاهل واللي ما يعرفش واللي ما عندوش فلوس، برشا أسباب كتير. مش دي مشكلتنا دلوقتي، المشكلة إن تمت المشكلة، اتواجدت المشكلة، راح الطفل المدرسة. احنا هنبقى في مؤشرات يمكن عايز السادة المستمعين، نفسي مرة كل ما أقول على حاجة للسادة المستمعين واجب ولا تكليف يعملوه، الاستماع فقط لن يغير شيء فعلا. فقلنا على صفحة نوادي التربية النفسية شرطة نابل فيسبوك، نوادي التربية النفسية نابل، حطت لهم مؤشرات صعوبات التعلم لطفل الروضة. يعني ابني لسه ما تمدرسي، ما قبل التمدرس، في حاجة اسمها مؤشرات، مقياس علمي أكاديمي بيقول، والله ما بيقولش
0: هذا موجود على صفحتك الآن، يدخل ويلقى
1: صفحة نوادي التربية النفسية شرطة نابل، أو صفحة دكتور فتحي سعيد بالعربي والإنجليزي،
0: واضح،
1: أو صفحة مركز الإرشاد النفسي نابل. كل الصفحات دي احنا بنحط عليها المقاييس، احنا حاطين اكتر من 90 مقياس للاولياء يا ست زهر، 90 مقياس. يعني فعلا عشان تعملوا عند بسيكولوج دلوقتي بشيء وشويات، احنا بنحطهم مجانا في الحلقات ديت، وقلت وهبناه لله من ساعه ما جينا في الزيتونه. كل حلقه حاول اعمل مقياس للساده المتابعين بحيث يبقى عندهم مؤشر. المؤشرات دي بتخلي الانكار يقل يا ست زهره، يخلي الانكار ان انا اعترف ان ولدي عنده مشكله وعايزين نعالج. وبشكر عم محمد المره اللي فاتت اللي قال ايه، انا قعدت 9 سنين بيبني صعوبات تعلم ولا بنتي وصلت للماستير. هذيك اللي عايزين نقول لنا في حل، في حل، بس الحل عايز شغل وعايز سعي. مش عايز بس نقعد نسمع ونولول ونخلص برنامج نتابع برنامج تاني ولايف من لايف من لايف للايف. لان الناس بقت عندها ادمان الاستماع ده يا ست زهره، ادمان الكلام وادمان الاستماع بس. فقلنا لو ابني في الروضه فيه مؤشر، ما بنشخص صعوبات تعلم قبل التمدرس، صعوبات تعلم بنتشخص في سنة تالتة بعد سنتين تمدرس. إذا أحسنتي، هذيك كتب، فيهم كتب حاطين أكتر من
0: يعني حاطط كمان على الصفحة، على الصفحة نوادي التربية النفسية
1: حاطط أنشطة كتير جدا علاجية. دي الأنشطة
0: العلاجية لبطء
1: بطء الكتابة.
0: بطء الكتابة،
1: ما قلت لي الحلقة النهاردة دخلت عملت كل حاجة لله أهو، ما فيش عذر بقى، تدخل تحمل الملف ينزل لك، تعمل أنشطة مع ابنك.
0: صراحة فعلا احنا تابعونا وفي نفس الوقت من بعد ادخلوا لنوادي التربية النفسية نابل تتلقاوا لان دخلت فعلا موجودين.
1: هذا كل ما يخص الطفل. احنا ليه بقول للناس روحوا لنوادي التربية النفسية عليها كل ما يخص الطفل.
0: مستنداتي هم حتى اللي في نوادي الاطفال راهو لهنا نعم. الناس حتى اللي يشتغلوا في المجال صحيح. تدخلوا تستفيدوا منهم.
1: صحيح. هذه اكثر انا عامل اكثر من 100 كتاب زي ما قلنا للاطفال يا ست زهره للانشطه مختلفه فيه تقريبا 40 انا حطيتهم لله وال60 دول بيبقوا محتاجين لازم تكون عملت ال40 دول او اتقنتهم عشان تاخد الصعاب اللي بعد كده ومتدرجين في الصعوبات حسب كل مشكله بنتكلم فيها.
0: ممتاز.
1: ولو قلبت كمان كده هتنزل لحد المقاييس النفسيه هتلاقي المقاييس تحت كمان فما ملف خاص بالمقاييس لو فما ملف كمان خاص دي مقاييس الذكاء لكن انزلي تحت كمان هتلاقي المقاييس اللي بقول عليها مكتوبه عند حضرتك يعني
0: قاعده يعني ندخل راهو في نفس الوقت وشوف أنشطة.
1: احنا ليه بنقول نوادي التربيه النفسيه لان هذا الباج انا مخصصه للاطفال فقط انشطه الاطفال والمربين والمركز الارشاد النفسي بنخصص المنشورات عليه خاصه بالمراجعين.
0: انا دخلت ونلقى الحقيقه باش نثبت لانه في نفس التوقيت الساده المستمعين باش تدخلوا تلقاو تنزلوا شويه لو تلقى مؤشرات صعوبات التعلم للاطفال من عمر الخمسة وستة سنوات لانها تحكي على صعوبات التعلم النمائيه
1: مؤشرات مش
0: مؤشرات
1: صعوبات.
0: نعم مؤشرات صعوبات التعلم الاكاديميه اللي عندهم كبار معني وعندهم مشكل
1: المدرسه بقى اللي في السنه الاولى والثانيه
0: والثالثه ثم مؤشرات تقييم اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه ما شاء الله ادخلوا تتلقوا فايل كامل موجود فيه برشا حاجات برشا وأنشطة أيضا صحيح. يعني حتى اللي يسأل على الأنشطة موجود
1: ولو دخلت في الريلز كمان يا ست زهرة بتاع الصفحة نحط عليها التمارين اللي بنعملها وأخصائيين كتير بيعملوا تمارين أنشطة شوف عملي في صوت وصورة وقلد
0: محبنا. نعم شوف هو لو اللي عنده الإشكال هذا علش احنا قاعدين نقوله بدقة اللي عنده المشكلة هذه نصيحة تبع حلقة اليوم ثم تدخل مباشرة صحيح. تستفيد من ما طرحه الدكتور على صفحته نوادي التربية النفسية نابل تتلقاو كل شيء ثم زيد وزواد كبير ما شاء الله يفيدكم به نمشي نركز معك توا في المؤشرات الخاصة ببطء التعلم كيف تبدأ موجودة نقول فما مشكل.
1: إذا قلنا فيه مثال ابن عمره 5 سنين بعد 5 نبتدي نقول في مشكل قبل 5 ما تكبرش الطفل على مسك الألم ولا حاجة بالعكس لأن ده لو شفت في كتاب مشكلات الطفل الدراسية فما نحط التصوير للإيد قبل 5 سنين فما في الفصل الأول التصوير لليد قبل 5 سنين برضو ممكن تقولها للسادة المستمعين حضرتك انت تعرف تشرح المفاهيم دي أكتر بشكل بسيط للسادة المستمعين يبقوا فاهمين المشكلة بنتكلم فيها علميا شوفي كده المفروض الطفل قبل 5 سنين لا يكبر على مسك الألم بالمسكة الثلاثية الصحيحة دي لأن بعض العظم في إيده مش موجود وإجبار الطفل في الروضة على ذلك بيعمل له إعاقة في إيده بتعمل صعوبات تعلم لما يكبر صعوبات كتابة لما يروح المدرسة أنت هتبقى فرحان في الأول لكن إيده هتتعوج عشان كده بعض الولاد اللي بيمسكوا الألم بدري في الروضة دي ما يقول لك تعبت ما نجمش نكتب فديت إيده وجعتني
0: على خاطره شد القلم قبل
1: شد القلم بدري فعملت له إعاقة في إيده بيسموها الإعاقة الخفية
0: معناها الصغار يكتبوا هكا بلي أستاذ المستمعين زاد أدخلوا على الصفحة صفحة الإذاعة دكتور مش فسر لكم صوتا وصورة به اللي يشدوا يديهم ويقوسوها يعني يكتبوا كأنهم من فوق
1: هذيك غلط المسكة الصحيحة الوضعية دي الوضعية الصحيحة العلمية اللي ماشية مع العظم والتشريح دي المفروض تكون بعد 6 سنين يعني لحد 5 سنين احنا بنسيبه يمسك القلم في عندك مسكة ثلاثية يمسك القلم كده ما يسالش يمسك القلم كده ما يسالش يمسك كده ما يسالش
0: عند 5 سنين لكن تقويسة اليد هذيك شو معناها؟
1: لا غلط هي عنده مشكلة في الرسغ هنا ودي بتقابله مشكلة في الكتابة كتير بيتعبوا برشا الطبيعي المسكه الصح نتدرب على المسكه دي فما بتاع بلاستيك بتنباع كده بثلاث عيون كده نحط كده او مشبك الغسيل لو حد ما عندوش فلوس نقول ايه هات مشبك الغسيل حطه هنا هيمسك غصب عنه كده المشبك هيبقى كده امسك اهو يعني فما تدريبات كتيره جدا عند الراجل بتاع البسيكومتري سيتي هذيك المختص ده اسمه ايه بتاع اخصائي بسيكومتري سيتي ما اعرفش يعني ايه عندكم اللي هو تعديل
0: الحركات
1: الحس الحركي
0: به السيد المستمعين تابعونا على الصفحة الدكتور قاعد يفسر باليد
1: ممكن يجيب مشبك الغسيل هكذا
0: موجود
1: اهو ويحطه كده عمودي والطفل هيضطر يمسك كده اهو بس الكلام ده بعد 5 سنين
0: هذا
1: ما تسمحوش لابنك يكتب بايده معوجة حتى لو كتب بسرعة لان هذا هتعمله اعاقة لما يكبر
0: وقتش وقت ليكبر تصير ايه
1: من اول مرحلة ثالثة المدرسة من اول مرحلة مدرسة اولى وثانية هيتعمله اعاقة هيبتدي يقول لك ايه
0: توجعني ليش
1: كل ما يكبر ايده اتطبعت على كده وبيكون العلاج اصعب وبيكون هو يقول لك ايه ما هو العلاج عشان نعالج لازم لازم اداؤه يبقى بطيء شويه هو كل ما يكبر مش عايزينه يبقى بطيء فنقول له اكتب بسرعه واكتب بالغلط وايش تعمل ما عشان اعدل محتاج اتدرب، محتاج اثناء التدريب بيكون ادائي بطيء، وهو بيكون الواجبات كترت عليه. ممكن نعدل في الصيف، ممكن في الصيف لو عادين نراقب الموضوع ده وعايز علاج نعمل، ساعات نلبسهم حاجه في ايدهم كده رسغ كده في اليد بيجي يتلبس كده ايضا لو الحاله صعبه قوي، ويعمل ايده هك.
0: نعم
1: واضح.
0: رفيقه قالت لك اللحظ، هي معلمه قالت لك ان بربي حبيت اللحظ بعض التلاميذ يستعملوا اقلام كبيره الحجم مما يؤدي الى الام الاصابع، صحيحه؟
1: لو كان كبير، لو كان كبير ولا صغير ما نعرفش هي في روضه ولا في ايه،
0: في المدرسه.
1: لا لو هو في روضه يستخدم الام كبير، ده الطبيعي لان الروضه ما يقدرش يمسك الالم الصغير. لو هو كبير بيمسك الالم صغير، لكن اللي هو في الروضه ده الطبيعي لحد 5 سنين يمسك الالم الفلوماستر، الالم الكبير، الالم المائي، الالم الهايلايتر، هذا الافضل. لان عضلاته ما اكتملتش، احنا عشان مشكلتنا بنكر العيل من اول 3 سنين تزوره ثم بتفرح. لا هو في 3 و4 سنين قاعد بيعمل صلصال وليجو بازل لاشكال الحروف للكلمات للتركيب، ما ويلون بس بالم كبير ويلون بره النص هكا ويمسك الالم هكا، كل ده الحركات دي كلها تدريب للايد عشان تتجهز للكتابه.
0: يا الله.
1: عندما تحرك هذه المراحل تعمل إعاقة خفية.
0: هاوش قلت لك منال هنا رفيقة قالت في الابتدائي، يعني الإجابة الدكتور في بلاصتها. منال بن داود قالت لك أغلب الصغيرات يديهم معوجة للأسف بالطريقة هذه، وهذا بسبب الكتابة المبكرة من التمهيد.
1: ويدهم في الغالب بتبقى إعاقة، يسموها إعاقة، يعني تسمى إعاقة خفية، لأن فيما عظم لو شفت في الصورة عندك يا ست زهرة فيما عظم ما اكتملش، انت عوجت العظم طلع معوج، العظم نفسه الجديد هيطلع معوج.
0: العظم نفسه. نستسمحك دكتور انت تشتري للساده المستمعين اني انا ما نظهرش في الصوره، فانت وري لهم الكتاب لانه مهم.
1: طبعا
0: بصراحة.
1: طبعا ادي مثال على الكتاب،
0: وري لهم لانه مهم اللي قاعد نشوف فيه.
1: هنا قبل 5 سنين، قبل 5 سنين، ادي 5 سنين ولا 7 سنين، فما لما عملوا سكانير وجدوا ان هنا في عظم في الرسغ لم يكتمل اهو، وهنا اكتمل، وهنا في الاصابع في عقل الاصابع لم يوجد هذا العظام واصبح موجود. لما بنجبر الطفل قبل 5 سنين يكتب هذه العظام بتطلع خلاص، وكان العظم لين وانت عوجته كده، كانك مجبس ايد واحد وتعوجك كده، فبتفضل كده على طول.
0: صحيح. شوفوا
1: فتفضل كل شيء دقيق، يعني ابنك ده لو اشتغل جراح، اشتغل مهندس، اشتغل حاجه دقيقه ما يعرفش. انت كده منعته يكون جراح. لان هذه العضلات، هذه العضلات الدقيقه هي اللي هتنفع في الجراحه، في الرسم الهندسي، في في التروادي. احسنت. فهذه نقطه مهمه جدا اهي الساده المستمعين يشوفوها اهو، وكان في الكتاب، كتاب مشكلات الطفل الدراسية الجزء الأول. فده مهم جدا.
0: صحيح، لأنه بالصوت الصورة الحقيقة توضح بالجدال.
1: وطريقة مسك الألم كمان يا ست زهرة، احنا قلنا من سنة الاثنين الطريقة الاسطوانية هيمسك كده، من 2 لـ3 هيمسك الطريقة دي كده المسكة هك.
0: أيوة.
1: وبعدين لحد من 4.5 لـ5، من 5 4.5 ممكن يمسك الثلاثية بألم كبير، وبعد اللي كده المسكة الثلاثية السبابة هو تحت والاثنين هم ذيك الصحيح. صح. هذه كانت ألم كبير سيمك شوية وبعدين يصغر، لأن عضلات إيده هنا ضعيفة. ودي يعني إعاقة. أيضا هنا قلنا لا تضغط على الطفل لكي يمسك القلم بطريقة صحيحة قبل تطور العظم ده. ولا تضغط على الطفل لكي يكتب بإيده اليمين لو هو أعصر. هذه نقطة تانية.
0: لو هو أعصر يعني يستعمل اليسار.
1: أي ربنا خلقه أشوي.
0: ما تضغطش عليه بشكل
1: تضغطش عليه، هذا غلط. لأن مركز الحركة بتاعه إحنا عندنا حاجة في المخ. لو انا بكتب ايدي اليمين دلوقتي، اذا ربنا خلق لي مركز الحركه بتاع ايدي ده بتاع مركز الكتابه في نص اليمين. احنا دايما النص اليمين بيحكم النص الشمال والشمال يحكم اليمين. انا بكتب ايدي اليمين، اذا ربنا في النص الشمال جعل لي المركز كده انا اتولدت بيه كده. طب لو واحد بيكتب بايده الشمال، هو اتولد ربنا خلقه المركز الكتابه بتاعه في ايده الشمال في نص اليمين، هو بيختار شيء. فانت لما تقول له مثلا اكتب، عشان اعرف الولي صعوبه الموضوع اقول لك ايه، يا زهره اكتبي بايدك اليمين الشمال واكتبي بسرعه، تقول لي ما نجمش. طب ما هندربك، هل تتقني زي اليمين؟ لا. ولذلك احنا تو احنا بناكل دلوقتي، احنا بناكل ممكن ناكل بايدنا الاثنين بالشوكه والسكينه، لكن لو بتشربي شوربه باليمين ليه بقى؟ ما تمسكي السكينه باليمين او بالشمال وتقطعي عادي، لان السكينه عضلات كبيره. احنا عايزين نفرق بين حاجتين اثنين، عضلات كبيره وعضلات دقيقه. العضلات الكبيره اليد نفسها. أيوه. المفصل ده نفسه. عضلات دقيقة هي داخل الأصابع، هنا حاجات في الأربطة بين العقل وبعضها، العقل بتاع الأصابع وبعضها في أطراف الأصابع، هي دي اللي بننميها عشان الكتابة، هي دي اللي بتخلي خط الطفل مزيان، العضلات الدقيقة وليست العضلات الكبيرة. العضلات الكبيرة بتاعتي أنا فلاح، أنا جزار، يعني أي واحد فلاح النهاردة وأمي هتلاقي عضلاته الكبيرة كلها شغال. طب قول له مش على صدرك ما يعرفش.
0: إيه.
1: طب قول له ما يعرفش.
0: صح.
1: يعني ما فيش علاقه بين العضلات،
0: يعني الاصابع عضلات دقيقه،
1: العضلات اللي داخل الاصابع الانسجه دي هي دي اسمها عضلات دقيقه. احنا ليه بنلعب بالسلسال كتير؟ مش عشان نقوي الايد وكبشه اليد، لا، هي اليد قويه، لكن احنا مشكلتنا كلها ان فما عضلات داخل، فمش بنقول العب بالسلسال كده، ده احنا بنقعد نقول اعمل خرس صغير انا يعني عامل 100 تمرين للاولياء برضو موجود على الصفحه، 100 تمرين لتنميه العضلات الدقيقه، حاطه له مكان قال له قطع مثال العب بالخرز، مثال لما العب بالخرز او بحب الذره او اركب الابره في الخيط او الخيط في الابره ولا هو ايه، او اجيب السلسال وقطعه كور سكرونه سكرونه سكرونه، هذا بيخليك غصب عنك تشتغل ازاي زهرة، تشتغل بطرف الاصابع حك هك ما تعمل كور سكرونه هتشغل دول كده، لما تكون بتعجن العجين انت بتشغل العضلات كبيره. إذن إحنا هنا ما بنتكلم في الكتابة، بنتكلم على عضلات دقيقة مش على عضلات كبيرة.
0: تفضل. وانتي تتكلم لأنه ستراح التعليق متاع رمي علمه في صغارنا، طو إحنا عنا مشكل اليوم بسبب أنه صغار تعلموا بكري الكتابة في رياض الأطفال. به لهنا دخلت نشوف القانون التونسي، الإطار القانوني اللي ينظم مودي ما نرجع للإطار القانوني نشوف شما في القانون. قال لك يا سيدي الكتابة وقراءة الكلمات بشكل أكاديمي ومبكر مثل فرض كراسات كتابة، حفظ الحروف الكلمات بالطريقة التقليدية في رياض الأطفال غير مسموح ومخالف للقانون بحسب توجيهات، طبعا توجيهات رسمية لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس.
1: الله أكبر.
0: هذا المنهج المعتمد طبعا.
1: أجمع الأولياء بقى.
0: لا مش الأولياء، اللي أنا بش أقول لك دور يعني رياض الأطفال هو يعني لازم الوعي يصير اكثر على مستوى
1: بيعملوا الولي كده، بس الاولياء بيضغطوا عليهم، الولي يقول لك هتقرر لي ولدي زي ابن نوستي ولا هزه روضه تانية. انت عارفه في سنه خمسة في الحضانه التحضيري بيقرروا منك سنه ابتدائي،
0: الاولياء قاعدين راهو ماشيين مع الموجه اللي مفر انت وموزه يقول لك المعلم ما تمشيلوش حاضر،
1: هذيك المشكل
0: مشكله كما جماعه الثالثه ابتدائي او مشكله معاناه الفرنسيه ما قراوهاش في الا في نادي في السنه الثانيه، ولكن يحبوا صغير داخل اللي يعرف يقسم السلاب.
1: المشكل مش بتاع الروضه، المشكل في التعليم في المدرسين، المشكل في السيستم التعليمي مش السيستم اللي الروضه بتاع الروضه بتاع الروضة أمور واضحة، لكن الولي يسمع أن المعلم عايز ابنه جايز جاهز في كل سنة فيبتدي يحرق سنة، فإحنا عندنا سنة محروقة على طول. السنة المحروقة دي ينمو فيها قدرات كتير بنكسرها وبنسرق طفولة الطفل بالموضوع.
0: معناه فعلا معناه المشكلة توما تروح كما قال الدكتور عند المعلمين بصراحة، اللي نحكيه من فوق المعلم اللي يحب التلميذ حاضر ويفرض كما توا فما منشور اللي هو قانون إن شاء الله نحكي فيه نهار الأربعاء باش يكون عندنا لما تسمعونا في الموضوع
1: كل أربعاء. طارق ويفهم الحاجات
0: دي. ماسي طارق توا كل أربعاء إن شاء الله أنا ملف التعليم نحطوها إحنا فوق الطاولة ونحكي فيه كما منشور الواجبة عفوا البحوث المنزل المدرسية اللي هي توا رغم ننزل فيها منشور، لكن المعلمين ما شاء الله قاعدين يطالبوا كل جمعة تحط 15-20 ألف البحوث
1: فما أغلاط برشا.
0: أي لا
1: صراحة هنا مذبين
0: والله الوزارة هي اللي لابد ما تقف على
1: يعني
0: على
1: القوانين الرقابة. موجودة تفعيلها مش موجود
0: القانون توهنا دخلنا تو اللي هنا شدينا القلم اللي هو اليوم عنا تجيك استشارة ونقولوا امشوا هزوا المختصين بسبب أنه القانون ما هوش قاعد يتطبق.
1: صحيح.
0: فنداء اللي هنا لوزارة المرأة تشرف وتراقب وتحاسب،
1: وساعات الام نفسها بتضغط على بتاعه الروضه او في الدار. احنا برضو لاحظي
0: والله الاولياء راهو شو يقول لك راهو ماشيين مع التيار ما نجموش يخافوا التيار،
1: هو الوزاره اعتقد مراقبه الحاجات دي لكن المشكله
0: سي طارق معانا ويتبع سي طارق نوجه لك تحيه خليك حاضر سي طارق
1: تحيه ليه ان شاء الله معنا يوم الاربعاء
0: نهار الاربعاء نعرف شنو نقولوا بالضبط. به نكملوا انا فاجاتني الحقيقه لان معناها هيك المشكله هذيك بسبب شده القلم اللي صارت في
1: بالغلط وفضلت العظمه كبرت على كده
0: فما ينجمش غير هو يدي
1: عشان يقعد يدز كده عايز تدريبات برشا ممكن يعمل عمليه
0: يا
1: الله يعني انت عايز تشد بسرعه عمليه لكن لو عايز تدريب هتاخد وقت.
0: به نعرف ليه فما شكون وزاره المراه قاعد يتبع فانقلوا انقلوا الكلام الدكتور للسيدة الوزيرة بتفعل الرقابة على الموضوع هذا، أولادنا رام تصير الإعاقة بسبب عدم احترامهم للقانون ببسيط الكلام.
1: والأم في الدار التي تجبر ابنها ونفترض
0: يا ستك الأم رانا نسير في الوضع
1: ونفترض أنا ابني لعب في الروضة ما هدي مثاله أنا ابني كان في الروضة أنا ابني ما دخلش الروضة للأسف عشان ما ضربش مثلا غلط ونفترض ابني 4 سنين طفل رابع عشان راح الروضة اللي يحب السلسال والليبو والباز الأم جت في الدار راحت ماسكه له قلم اكتب
0: علاش تقولوا اكتب ما هو نواكبه في الطيار
1: هذه
0: يا دكتور راهو
1: أنا فاهمك
0: يعني كل وقت يعني ما لنا وما علينا.
1: انت تعرف عايش في تونس انا في التعليم بتاعكم، لكن لو هو في الروضه ما ضغطناش عليه الام هتروح تضغط عليه وتنقل الطفل من الروضه.
0: قاعده تضغط لانه المعلم يحب التلميذ هذا، فالدوله اللي هنا تتدخل في الموضوع هذا وتضبط المساله هذه باش يخفوا شويه على صغارنا. اللي يهمنا رانا احنا قاعدين ننطلقوا من معطى علمي. هاو الدكتور ياكد يقول لك وبالأدلة، مش كلام، بالأدلة، بالأوراق قدامنا، بالبحوث نتاعو الكل، قال لك راهو هاك الليد طول ما شاء الله كلكم تخطوا قلتوا مشكلة موجودة، تخيلتها موجودة عند البعض.
1: انت حتى قلت لي الموضوع بسيط، قلت لك الموضوع كبير اول حلقة.
0: انا قلت الموضوع بسيط مش نحكيو فيه برشا، قال لي لا عندك ما تسمع. اذا الاغلب ياكدوا، فما معلمين دخلوا ياكدوا يقولوا راهو فما المشكل هذا قايم موجود. صحيح. الاولاد يكتبوا بالمصلوب
1: وعلاجه عند المعلمين اصعب. ليه بقى؟ هو ما عادش عندنا وقت نكتب ببطء.
0: ايوه ليه يحبوا كتابه جميله سريعه وجميله.
1: عشان كده لو حرقنا مرحله الروضه بوظنا طفوله الطفل كلها. يعني اصل مرحله الروضه مرحله ما فيش التزامات كتير ولا واجبات كتير ولا مناهج كتيره. انت جيت حرقت لي ده، دخلت لي منهج سنه اولى في الروضه ولا قبل كده. اللي حصل ما حدش عندي وقت اخد راحه.
0: باهي الميساج نفتح قوس بسيط. ايناس نوجهلك تحيه. ايناس ميادي تقول دمروهم الصغيرات. احنا قبل ندخل في سنه اولى حافظين كان قران ما نعرفوش حتى الحروف، وما يكمل العام كان ما شاء الله نقرا ونكتب خير من تلميذ سنه سادسه في التعليم الحالي.
1: صحيح.
0: هذا موضوع راهو خاص باش نطرحوه يا ايناس، خليك حاضره معنا فيه.
1: خلينا اقول لناس حاجه واحده بس في الموضوع ده عشان السيطره. انا عارف ممكن ما يعني هو طبعا هيغطي الموضوع باهي محلاه، لكن فما بعد نفسي مهم جدا في الموضوع ده، وبعد سياسي
0: اللي هو
1: موضوع الروضات ده كله اصلا بعد فيه البعد اللي المره تفضل تشتغل. فانت بتشتغلي فلازم اخد ابنك. زمان كانت امك قاعده في الدار
0: ناخذوهم، ولكن
1: لا زمان كانت امك قاعده في الدار فدخلك المدرسه في 7 سنين، انت بتلعبي بالطين والصلصال والرمل والليجو قصته ولعبتي دلوقتي جاهزه. تو احنا عايزينك تخدمي، احنا عاملين لك كراش يا حاج، احنا مش عاملك روضه، احنا ساعه ما تولدي هناخد الطفل منك بعد 3 شهور.
0: نعرف، ولكن النشاط اللي نقدموه للصغار ما فما حتى مشكله. اذا صار ما شوف فما نماذج في الدول الاوروبيه، نماذج اليوم راهي لي غاردوري اليوم راه ولات كيما الدار.
1: ما هو مزيان عندك حق دلوقتي. لما تبقى هي التعريف الروضه مكان مؤهل فضاء للعب الاطفال مع مؤطرين مجهز علميا. تعريف الروضه عندهم كده راجل عالم فرنسي يقول لك مكان مؤطر نعمل ايه، الطفل يحكي كل ايه شرب ايه عمل ايه، هي بابا بينام معانا في الدار ولا بينامش، احنا بس كده الروضه. انت خليت الروضه مكان للتنافس والصراعات والمركز الاول والحساب الذهني ونادي الموسيقى ونادي البتاع.
0: كيف نمشي للقانون التونسي؟ ما نبعدش القانون التونسي راهو ينص على اللي كنت تحكي فيه انه الروضه مكان لتاطير الطفل مش لتدريسه.
1: صحيح.
0: اللي هنا نقولوا الدوله هي اللي تقف في الموضوع. صحيح. هذا صحيح. ما احنا ديما نمشي ونقولوا شكون باش يضبط الميزان؟
1: صحيح. الدوله طبعا،
0: الدوله هي
1: بالضبط الاول والاخير في وزارة كل
0: وزاره المراه اللي هنا هي. صحيح. اللي تدخل هنا على الخط.
1: صحيح.
0: مش تصلح، ما احنا توشين في شويه اصلاحات بين
1: وايضا في التعليم
0: يعملوا الكيف ولا
1: في التعليم يا ست زهره ما يبقوش منتظرين الطفل جاي جاهز. يعني انا مشكله عندي ولدي حتى في المكتب دوا زي ما قلت في الفرنساوي دلوقتي هو على عينه جاهز.
0: شوف القاعدة ما بين سيد وزير التربيه وسيده وزيرة المراه يقعدوا يضبطون المساله هذه، ماش خليوا الصغار يشدوا ستيلو.
1: صحيح.
0: مش اليوم ما نلقاوش اشكال نتاع ولدي بطيء الكتابه وما يعرفش يكتب.
1: صحيح.
0: والا المشكله الكبيره انه يصير هيك
1: الاعاقه
0: في اليد.
1: صحيح.
0: تسمى اعاقه ولا
1: اعاقه خفيه يسموها؟
0: خفيه
1: هي صعوبات التعلم كلها يسموها اعاقه خفيه، وفرط الحركه وشتت الانتباه
0: هذيك تتسمى شده القلم هكاك تسمى اعاقه خفيه. هل
1: هتعيق؟ قلت لك لو اشتغل جراح مش عارف يشتغل، لو اشتغل مهندس ما يعرفش يشتغل، يتعب. لان كل ما تتقدم في الشغل كل ما العضلات الدقيقه دي عايزينها وهي مش موجوده عندك. يعني الجراح ده بدل ما اشيل 2 سم اروح اضرب نص 5 مللي 5 سم فهمتي. انا راجل مهندس معماري الموضوع ده فعلا بيعاني وهو كبار وعمره ما بيعتقد ان العلاقه لها ايده، لانه كل ما يكبر بيتغرب نفسه. ابو مصيبه لا شك فيه يعني
0: ابو مصيبه العضلات الدقيقه ما بتخدمش.
1: اذا كان انت صغير ما شكتش وحالتك حلوه، لو انت مهندس ومعاك شهاده عارف
0: انت عنده مشكله
1: مش عارف هشككك دلوقتي، هتقول لي روماتويد، هتقول لي التروز، هتقول لي هتشوف اسماء ثانيه.
0: صحيح صحيح. صحيح. باهي دكتور، باهي نرجع. اذا قلت انه هاك الكتيبه باللعوج هذيك راهو هذيك الاعاقه الخفيه وهذيك سبب البطء بسبب شده القلم. شوف السبب الاول شدال القلم على بكري،
1: هذا اكبر عائق.
0: هذا اكبر
1: شدال القلم على بكري. وتاني حاجه عدم وجود تمارين كتير لتقويه العضلات الدقيقه.
0: هذا هو التمارين، هي الالعاب السلسال واللي
1: هذا هو اللب اصلا. لاحظي برشا ناس لما تدوم كتب بتاعتي عندي حقيبه ما قبل التمدرس فتدوم كده كتاب اسمه العاب البسيكومتري شيتي اقول لك انا عندي صلصال اقول له بتلعب بيه ازاي اقول لك بتقول له العب بيه اي لعبه الطفل يلعب بيها من غير هدف لعبه فارغه واسمها لاضاعه الوقت وللرول
0: مش معناه شدين
1: لا لا لا, لا.
0: كيفش سلسل كيفش توظفه
1: مثال الصلصال دلوقتي مثلا لو انت قطع منه مثلثات اعمل مثلثات اعمل منه كور اول حاجه اسهل حاجه خلي الكور كور صغير لو هو كل ما الطفل يكون صغير نطلب منه قرطه كبير تعمل كره كبيره كره كبيره بتعمل ايه انت بتعمل كده وبعدين بتعمل ايه كده احنا عايزين تقول يتحركوا دايما
0: تحرك سوي.
1: وبعدين قطع مثلث هيجيب المسطره ويقص ويضغط على الطرف ويعمل هو ده عايزينه مقص ويقص مقص ورق ولا مقص
0: أيوة.
1: ويقعد يقص كل ده احنا من نقوي دول بس احنا ثلاثه
0: صوابع مش قوي
1: عشان هم عضلات دقيقه بتوصل لهم بصعوبه جدا اصل هم مش عضلات كبيره كده يعني حركه الصباع كده بتحرك دي عضله كبيره ان حاجه تمشي هنا كل شويه دي عضله صغيره عشان كده في مساج عند بسيكومتري
0: لازم قبل احنا يصيروا ناكلوا عليهم تريح قلك شبيك قطعت الورقه تقص فيها هو التمرين شفت الوعي
1: ما عندك كتاب كامل اسمه قطع قص ورمي
0: قطع
1: هو كتاب كامل اسمه بس مدوم طرق يقطع بيها ازاي
0: هذوما يحلوا المشكله عند صغار 9 سنين كما قلت شنو
1: الحل هنروح نبدا بكده
0: حتى 9 سنين
1: بطبيعه لو عايز
0: تعرف شكل مقص معناه النجم تو
1: بطبيعه بس تدي له تمارين موجهه ليه هذيك المشكلة ما هي كل المشاكل تحل عندي بشكل مدرستي أو واحد يقول لك يا دكتور أنا عايز الحقيبة بتاعتك عندي حقيبة 10 كتب لو عنده نعمل تقييم للطفل ونديه الحقيبة المناسبة ليه
0: معناها حتى في عمر 9 و 10 سنين شد المقص واللي
1: للسلسال واللي طبعا لما بيكبر ما بيجيبش سلسال بقى ما بنكبر فما ألعاب بتركب صغيرة كده الأطفال الكبار يحبوها بتاع صغير كده ليه اسم تاني أنا مش عارف
0: عنده اسم عنده اسم اللي يقول للصغير
1: اللي يقول للصغير فما حاجة تانية بتاع صغير كده وليه جزء العلبة فيها 500 كده وزي الصواريخ وشكل بني آدمين وشكل حيوانات الحاجات دي حلوة
0: صافونا بالمعلومات
1: صافونا بالاسم بتاع ده اسمه الصغير ده
0: خلينا نقوله للسادة المستمعين مش أنت عملت لنا ببليسيتي للمنتج
1: لا ألعاب تربوية لا أصل هنا أنا بتكلم دي ألعاب علاجية هي دي اللي بنعالج بقى في العيادات فما الليجو بتاعك الكبير فما بتاع صغير كده ليه اسم ليه اسم من اللذينة ده عارفه ده أكتر من اسم دلوقتي حد يكتب لك تعليق اسم البدعه الصغير اللي بيقعدوا يركبوها ده كتير كده ويجي ألف كده
0: وبالله اللي تبعوا فينا اطار تعليمي ادخلوا اكدوا لنا المعلومه هذه عندكم موجوده تلاحظوها عند التلامذه والا لا به اذا حتى 9 سنين راك تنجم تشد وتلعب صغير
1: لا حتى لو انت 40 سنه وعايزين نعملها نعمل كده برضو ايضا المتاهات لو الطفل كل ما يكبر نغير الانشطه شويه البتاع الصغير اللي قلت عليه ده مش عارف اسمه ايه الدار اسمه طاير من راسي علق صندوق ما اعرفش المهم بتاع صغير كده لا صندوق حاجه
0: ثانيه
1: المهم يعني حد يسعفنا يا جماعه
0: من الصندوق حاضر فيه للذاكره
1: ازاي ينسى احسنت
0: ايه الواحد ازاي ينسى بصراحه
1: فما المتاهات لما يمشي في متاهه ما يشيلش القلم بس بشرط لما يحط القلم ما يشيلوش
0: يبدا
1: ما ينفعش يشيل ما لو شلت العضله ما بتكواش عايز تحط
0: تتركز
1: وده بيعمل ثلاث حاجات بيعمل دقه الايد ويعمل توافق عضلي بصري العين
0: والايد العين والايدين
1: اللي هو ما فيش صعوبات تانية الناس اللي بتكتب بالغلط في الغالب بيكون عندهم دايما عسري في تنسيق الحركات يعني هو عشان كده مش عارف يمشي على السطر بينزل من على السطر بيكتب بخط كبير واضح
0: به المستمع قلت لنا بالي موبيل هكا عندي فصل اشهاري به نمشي الفصل الاشهاري ونرجع مستمعينا الكرام وسلمكم فصل قصير لنعوده
2: من القلب من القلب الى القلب
3: اشهار
2: فم ريحه ما تتنساش ريحه قهوه ام السباح ريحة الياسمين في الصيف ريحة البلاد وكي تكون بعيد الحنين يزيد بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي بنك الوفاق بنك الجميع
4: أطفالنا والأحاديث النبوية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. متفق عليه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: موضوع بطء الكتابة. إذن نكملوا مع المؤشرات واللي تقول اللي هنا فما مشكل فعلا يلزم تقييم وعلاج. شدين الستيلو بالمقلوب وقلنا سببها هو شدين القلم على بكري في رياض الأطفال.
1: هذيك احنا حكينا في الأسباب برشا. الأعراض بقى لو أنا عندي ابن وحيز أعرف عنده ديسجرافيا ولا ما عندوش.
0: أيوة.
1: ابني في سنة تانية أو في ثالثة خلص سنتين تمدرس المؤشرات موجودة، لكن هنشخص تشخيص. طبعا لو المؤشرات موجودة وتروح بدري خير، يعني ما تروح في الروضة تعمل حصص عند البسيكومتريسيتي ولا البسيكولوج خير ما تجيلي في ثالثة ابتدائي. لكن هو التقييم النهائي متى نقول أن ابني عنده صعوبات تعلم في الكتابة والإملاء إذا عدى في سنة ثالثة وعنده الأعراض الأولى دي. واحد، الحروف غير واضحة أو غير متناسقة. يعني هو بيكتب الحروف يا إما مش واضحة يا إما واحد كبير واحد صغير. واضح؟ صعوبة في ضبط الحجم والمسافات والسطر. ثلاثة هو يعني حجم الكلمات وإن يمشي على السطر والمسافة بين الكلمة واختها. بطء شديد يعني الحاجة تقدرها أقرانه بيكتبوها في دقيقة سطر مثلا ولا سطرين، هو بيكتبه في ربع ساعة. يكتب كلمة ويفيد، يكتب كلمة ويسيب القلم، يكتب كلمة ويتحرك. تعب سريع أثناء الكتابة. يعني بعد ما يكتب سطرين ولا تعبت عيد كلمة عيد ما نجمش. احنا قلنا بقى امساك القلم بطريقة خاطئة هذا عرض من الأعراض. يبقى دي أول حاجة أدي في الكتابة. لما نيجي نعمل إملاء كتابي إملاء أخطاء إملائية كثيرة، ما هو مش عارف الحروف، مش عارف يكتب أشكالها. حذف أو إضافة أو تبديل بعض الحروف. يعني فيها مد ما يكتبهاش، تاء مربوطة يكتبها تنوين يكتبه نون، مد تعيط ما تعيطش ما يكتبهاش مثلا. صعوبة تذكر العلاقة بين الصوت والحرف. ما تقول له سين، احنا كتبناها 50 مرة سين سمكة، يبص لك سين سمكة سماء.
0: علاش يصير المشكلة؟
1: ما هذيك بقى قلنا عشان عنده صعوبات تعلم. احنا باب كبير اسمه صعوبات التعلم، جزء منه اسمه منعكس في صعوبات الكتاب. عشان كده هنروح نعالج الاول صعوبات الفهم الاول. ما هو هي مظلة، ده مش مرض لوحده يا جماعة، ده مظلة. فهو دلوقتي عنده مشكلة في الإدراك البصري، الصوت او حاجه في الادراك السمعي يسموه الصوت. الحرف حرف الصاد، ده الصوت اللي سمعه صاد. والكلمه اللي بدأ بحرف الصاد صيد مثلا، حرف السين وكلمه سمكه. هو مش عارف ايه العلاقه بينهم، هو بيسمعهم الاثنين اربط بقى ما اعرفش. يعني لما اقول لك سين وسمكه انت بتقولي والله ايه في علاقه بين السين دي والسين دي، فدي بدايه الكلمه. هو التاني لا ما يعرفش. وينجم يعرف الحرف لو في اول الكلمه بس، يعني نجم يقول لك سمكه صحيح، لما تقول له بقى حطها في نص الكلمه مثلا اكتب السمكه ما يعرفش. او مثلا النسناس فيها سين في النقطه ما يعرفش. يتعرف على في اول الكلمه بس، لازم يتعرف على الحرف في اول الكلمه في اخر الكلمه وفي نص الكلمه. المفروض فده بيسموه ادراك بصري. فاحنا قلنا تحت مظله كبيره اسمها صعوبات تعلم. احنا خدنا واحده النهارده عشان حضرتك قلت كده الله يبارك، لكن كان قبلها صعوبات القراءه والفهم. هو الانسان يكتب ما ينطق، فاذا كان النطق غلط، القراءه غلط، الفهم غلط. يعني انا بقول لك اكتب سمكه هو فهمها سيد، هك مخ. نتيجه مشكلتين في المخ، منطقه اسمها فرينكا ومنطقه اسمها بروكا، فما جهاء في المخ، فما حتتين، حته في المخ مسؤوله عن عالمين اتنين اكتشفوها، حته مسؤوله عن ترجمه اللي انت بتقوله سمكه، وحته بتقول هاتم الذكريات كلمه سمكه ما انت حفظتها قبل كده فرجعها واربطهم ببعض واكتبها. فيا اما عنده مشكله في استدعاء من بروكا لفرينكا، يا اما عنده مشكله من فرينكا لبروكا، يا اما عنده مشكله في الاثنين. إذن أنت بتضغط على إنسان عنده إعاقة خفية أنت مش شايفها، بس يعني يمكن اللي عنده توحد إعاقته واضحة، اللي عنده تخلف عقله إعاقته واضحة، كروموزوم 21 شكله واضح، متلازمة ريت شكله واضح،
0: لكن هذه
1: أما ده
0: خفية
1: عشان كده سميناها خفية. هي وسيلة الانتباه، لبس عليه في كل حاجة. لحظة، صعوبات التعلم ده لبس عليه في كل حاجة إلا في القراءة. درجة ذكائه فوق الطبيعي 90، يعني زي ذكي زينا أهو، يفتح الكمبيوتر طيار، يلعب كرة عفريت، يعني كل حاجة. المرض بيجي فين؟ في في التعلم. فاما مرض تاني مشتبك معاه اسمه التاخر الدراسي. التاخر الدراسي بيبقى الطفل ضعيف في كل المواد، ده درجه ذكائه قليله تقريبا. فده اصلا، لكن ده طياره في المات ضعيف في العربي، طياره في العربي ضعيف في المات، طياره في الكتابه ضعيف في القراءه، طياره في القراءه ضعيف في الكتابه. هو طياره في حاجات، عشان كده الام تقول لك ما هو اللي عنده شعبات تعلم يبقى في كله. لا يا ست، اللي عنده روتار مونتال يبقى في كله. احنا بنفرق بين تاخر الدراسه وبين شعبات التعلم بالشكل ده. درجه الذكاء 90 فاكثر، ومتفوق في بعض المتير، متعطل في حاجه معينه. طيب برضو فيه اضطراب تاني داخل معانا، ممكن نقعد نفرق الناس برشا بين الحاجات دي، لان مهم جدا التشخيص الفارق ده. في واحد تاني عنده حرمان بيئي، يعني هو بس ايه، الله غالب الناس فقراء زواليه، ما جابلوش كراسه، ما جابلوش قلم، ما عندوش الامكانيات، فهو بيشتغل برجله حمار زي اللي يعني، هو بيشتغل بادوات بسيطه، فهو هنا محروم بيئيا، بس مجرد ما نديله البيئه ونظبط له البيئه ونجيب له شنطه يبقى زي الفل. اما صعوبات التعلم لو جبت له كل الكتب اللي في العالم وكل، ما فيش في حته في مخي فيها مشكله. فلازم نشخص بيه تاخر التعلم. الكتاب اصلا مترتب كده، اول حاجه التاخر الدراسي، حاجه عامه عنده مشكله في كل المواد، وفي روتار مونتال هيبقى في كل المواد، لكن فرط الحركه وصعوبات التعلم هيبقى شاطر في حاجه وضعيف في حاجه. واضح؟
0: نعم.
1: طيب اذا قلنا اخطاء الاملاء في التعبير الكتابي هيعبر. ممكن لما تقول له كده اكتب لي، قول لي عن انواع الحيوانات، يقول لك حيوانات لاحمه وعاشبه، اكتبهم بقى ما يعرفش. يعني الطفل صعوبات تعلم مبدع في الشفاهي، ضعيف في الانتاج او الكتابي، ها يعني. وده برضو حاجه بتخدع الام، تقول لك طب ما هو عارفها، ايه عارف يحكيها شفاهيا. تحويل هذا العمليه، قلنا في مركزين في المخ، مركز بيجيب من الذكرى، وانا بقول اورالمو شغال بمركز واحد، الضفيره العصبيه اللي بين المركزين دي اللي فيها مشكله. طبعا حد يقول لي فيها المشكله من ايه، الكتاب فيه الكلام ده والدورات فيها الكلام ده، عندنا دوره صعوبات تعلم وعندنا كتب، احنا بنعالج ده وخلاص. انت عايز تعالج ولا عايز تفهم؟ عايز افهم اقرا الكتب واحضر الدوره. عايز اعالج خد الحقيبه وطبق مع ابنك والالعاب اللي بنقوله ده وخلاص. عايز اعمل الاثنين اقرا وطبق، الله يبارك.
0: نعم، هنا احكي على مشكله الاطفال الدراسيه. طبعا الكتاب
1: حاضر، هقول بس عددين كمان وخلاص. صعوبه في ترتيب الافكار، يعني هو برضو عنده ما تيجي يكتب انتاج كتابي هو مش عارف يرتب الافكار، المقدمه المحتوى الخاتمه هو مش عارف. ايضا ضعف في استخدام القواعد وعلامات الترقيم، واحد واثنين وثلاثة، أولا ثانيا ثالثا، ها كل دي تقول إن الطفل عندنا عنده مشكلة كبيرة جدا. لو بعد سنة تالتة ابتدائي عنده الكلام ده، ده كده ابنك عنده جزء من صعوبات التعلم، نوع من أنواع صعوبات التعلم اسمه إيه؟ صعوبات التعلم الكتابية أو الديسجرافيا. نعم. أنا كده قلت كل اللي عايز أقوله في الموضوع، والتمارين على الصفحة نوادي التربية النفسية نابل، وطبعا الدورات والحاجات دي كلها متاحة على الصفحة.
0: واضح به. شكرا، أهلا وسهلا. شكرا. قلت دكتور إيه حكاية طيارة عامل حضرتك بتقولها وبتعيد
1: طيارة
0: أو قولوا طيارة معناها بهي برصة.
1: طيارة بالتونسي هي المصرية. طيارة يعني مهف بالمصري، يعني ود عسى، يعني شاطر جدا. شاطر جدا.
0: به، مرحبا بك، شكرا. به الفدوى قلت لك السلام عليكم. ولدي سنة أولى، نقول له اعطيني كلمة فيها حرف معين مثلا التاء، ما يعرفش أو يجاوب بالغلط، طبيعي ولا مش طبيعي؟
1: مش طبيعي طبعا. يعني هو ده سؤال مش طبيعي طبعا. مؤشر، احنا قلنا ما دام راحش ثالثة نقول ما نقدرش نشخص، لكن نقول مؤشر قوي وخطر
0: أنه تطلب منه كلمة فيها حرف
1: التاء. سنة أولى ابتدائي المفروض يعرف يجيب 5 كلمات إلى 10 كلمات. هو برضه في، مش احنا قلنا في الكتاب عندي في مقياس، في كتاب اسمه خصائص النمو، في كل مرحله ثم حد يكون وصل له 10 اسمه الطبيعي. اذا ابنك ما وصلش لحد ابنك مش طبيعي. ايه اللي عنده لسه مش هنعرف نقول دلوقتي، بس ده مؤشر خطر، يسموه الريسك فاكتور، عامل خطر، مؤشر خطر اهو، علامه حمراء، ريد فلاج.
0: به الهام قالت اللعبه اسمها ماكسيدي.
1: احسنت، احنا قلنا ميكانو. احسنت. ماكسيدي، هي ماكسيدي صحيح، هو الماكسيدي الفكره بتاعته او الميكانو صحيح.
0: شكرا. الماكسيدي للسيارات تعاونهم. باهي دكتور بالله افتح لي قوس زاده مجددا. حاضر. على رياض الاطفال طبعا هما اليوم التكنولوجيا تساهم برشا، يعني وسائل التواصل الاجتماعي والتليفون والشاشات قاعده تساهم في تاخر في صعوبات التعلم، ولكن ثماشي أنشطة عندك شي ملاحظات على رياضة الأطفال؟ ثماشي أنشطة قاعدين يقوموا بها واللي هي ما تتمشاش والمرحلة العمرية هذه وتعمل لنا مشاكل من بعد؟
1: أنا بفضل الله دربت في مندوبة الطفولة من أول الكاف لحد مدنين، عقدت معهم على مدار سنتين ودربت الحمد لله في المندوبات كلها من الكاف لمدنين، في وزارة التربية والتعليم دربت في نابل برشا، ودربت أيضا في تونس العاصمة وفي بنزرت وفي صفاقس. بفضل الله يعني. الأنشطة اللي بتعمل في الروضة رائعة جدا ومتنوعة وثرية. المشكلة فعلا في ضغط الأولياء على بتاع الروضة. بتاع الروضة سلكين من راسك بدرجة كبيرة. احنا مشكلتنا كلها في ضغط الولي على بتاع الروضة، وان الروضة خاصة فالولي بيتحكم في المنهج. وإيه عايز حبيبني؟ ضغط كبير موجع عليهم فعلا. شفت الكلام ده كتير جدا.
0: يعني
1: الولي بيقول لك هتعمل هتكريه المنهج ولا هتخليه يكتب ولا اخده ابن لوش كتب. ما يعنيش بقى ايده معاقه ايده، انا ماليش دعوه، انا مع القراءه. انا واحده تيجي تقول لي كده انا مع القراءه ما فيش، يا مرحميني يا بسمع. قلت لها ابنك صعوبات تعلم، صعوبات مش يلزم يقرا. قالت لي بعجينه انا وابوه. طب دي تقول لها ايه يا حاج؟ تقول لك انا اصل انا ما قريتش وابوه ما قراش.
0: به الانشطه ما فيهمش مشكله
1: غالبا، ما فيهاش مشكله. احنا نيجي نقول هنا، انت قلت التكنولوجيا. التكنولوجيا مهمه جدا في تعليم اولادنا دلوقتي، لكن كاداه للتعلم مش كوسيله لاضاعه الوقت والاستهلاك. يعني انا النهارده جبت فيديو تعليمي فيه أغنية حرف الباء والطفل حفظها، آلية كتابة حرف الباء والطفل عرفها، وين المشكلة؟ هنا أداة تعليمية، شاشة سكرين زي البتاعة بتكتب عليها كده وقاعد يكتب
0: بيه. معناها الشاشات التعليمية مفيش مشكل؟
1: لا ما عندها مشكل، دي أداة تعليمية. هنا ما بيعلمش
0: حتى كي يتفرج عليها برشا؟
1: لا يتفرج على إيه؟ هنا نقطة. شفت أنت قلت إيه؟
0: على
1: كي يتعلم بيها برشا.
0: أي كيف
1: يتعلم؟ لا يتفرج، لا يتفرج، لا يتعلم. أوكي
0: أي يتعلم، معناها تعرض له الشاشة وتحطه يقرأ بيها.
1: يقرأ إيه؟ النهارده قولي طفل الروضه
0: حفظ
1: هيقرا يعني يحفظ يعني. انا بشغل ابن القران على الراديو على ابلكيشن يحفظ بيه. فاهم ابلكيشن زي مش اليوتيوب؟ لا لا لا، ابلكيشن اسمه ابلكيشن تعليم الصغار. فمنزل ابلكيشن يعني فما برجع ابلكيشنز كتير بدل الاولياء. اقول له اتفضل ابنك عايز التليفون افتح الابلكيشن ده. فيه كل الانشطه اللي انا عاملها في الكتب بتاعتي معموله الكترونيك، ما يقلقش. نعمل شويه من ده وشويه من ده، روحوا عن القلوب. لكن اي استهلاك، يوتيوب، انستغرام، تيك توك، شات جي بي تي، فيسبوك، كل ده غلط. كل دي وسائل ترفيه. لازم نفرق بين حاجتين. التليفون يا ست زهرة في ثلاثة بنود. لما تفتح التليفون كده، انت تليفونك ده في ثلاث حاجات كبار. فما وسيلة تعليم، انت حاضر معايا دورة اونلاين على الواتساب عادي، ما تتعلم مش مشكلتك، حد بيعلمك. وسيلة تعليم اهو، او انت داخلة مشتركة في تعليم الفوتوشوب، تعليم الانديزاين، الكتابة على التليفون، هذه وسيلة تعليم. وفما محتوى استهلاكي، افلام، مسلسلات، فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تيك توك، سوري، محتوى استهلاكي مسلسلات. فما محتوى ترفيهي، الترفيه بقى قاعد على الشاتنج والشات جي بي تي والكلام من ده. احنا دايما ضد الترفيه والاستهلاكي.
0: وصحبه ام حنين قالت لك ابني كان يكتب باليد الشمال واليسار، والمعلمه اجبرته في سن الخامسه على الكتابه باليد اليمين، والان خطه غير مفهوم.
1: هيبقى خط وحش لانك انت عملت له اعاقه دلوقتي. معلمة اكبرته وانت موافقه ولا انت موافقه؟
0: كيف عمره 14 سنه؟
1: ايه خلاص، ما هو انت بتكتب باليد ضعيفه، كيف انت تكتب باليسار دلوقتي؟ مهما دربك مركز الحركه مش موجود. كما اجيب ميسي واقول له العب رجلك اليمين، ما هو الناس دي بتتدرب كل يوم بياخدوا فلوس قد كده عشان يشوف باليمين، ما بيعرفش. كما بجيب محمد صلاح واتدربه بالنار واقول له خد 100 مليون العب باليمين، مش لاعب باليمين. انت جيت على حاجه بيولوجيه عملت اعاقه.
0: يا الله
1: وتوا عشان اقول لها خليك تكتب باليمين ويتدرب في الصيف، ده هو دلوقتي كيكسي وتعقد وتشتم وتسب 100 مره.
0: شو الحل؟
1: الحل تروح لمختص نفسي. بص انا مش عايز حل، مفيش حل عند المختصين. الدجالين انا مش عايزهم، بتوع اليوتيوب والفيسبوك والتنميه البشريه انا مش عايزهم، بتوع الكوتشنج دول انت نفس الكلام مش عايز كده. الراجل 9 سنين بيقعد في الجلسات. حل عند البسيكومتريسيتي، عند الطبيب النفسي.
0: واضح واضح. الدكتور ثم شويه اسئله
1: تفضلي.
0: يعني اعتقد ولو يستفزوك
1: مش يستفزوني، انت اللي بتقولي لي ساعات ايه اعمل ايه وكان انا مخبى. انا
0: اي كانه اعطيهم حل سحري.
1: الدوره مفيش حل سحري،
0: ما فهمش حلول سحريه.
1: الراجل قال 9 سنين امبارح، الراجل قال 9 سنين على بقك قدامك. 9 سنين عند الارجو، 9 سنين عند الارجو. يعني مين هتقولي بيعمل ايه؟ بيعالج المشكله.
0: انا نوجه له تحيه. به فهمتك دكتور، واضح.
1: وعايز
0: ما فهمش عصا موسى سحريه.
1: الله يسترك.
0: انا راني نحاول.
1: انت من غير ما تاخدي بالك العاطفه بتاخدك كل شويه.
0: ما انت فعلا ما اقول لك شو حل، اقول لك دكتور اعطيني الحل.
1: لا ودي ما انت فاكر ان انا مخبي حاجه مش عايز اقولها، يعني ما تقولها لنا بقى الحته السحريه دي.
0: ما قلت لك ما تخرج بلا ما تنفض المعلومات الكل. خاوله قالت لك بنتي على قريب تعمل 9 سنوات بطيئه وتكتب بالمعوج، ديما ندربها على انها على المسك الصحيح للقلم، وتقول لي يدي تولي توجع وترجع تشد بالغلط.
1: هذه كمثال واضح اهو على احنا بنتكلم فيه بالضبط. مثال واضح. تجهز المختص نفسي بسيكومتريسيتي يعمل تقييم الاول. ثم يحدد. بص يا جماعه المختص بيعمل ايه؟ عنده ترتيب للعمليات. لو انا عملت 2 قبل 3، مثال رقم تليفونك اخره 45، لو انا عملت 54 ترن في حته ثانيه. مثال نفس الانشطه اللي بقولها دي في الكتب. ممكن احد يقول لك انا جبتها من على النت. بس مش هنعملها بالترتيب. انا شغلي كله في الترتيب، ان ابني الدور الاول بعدين ابني الثاني.
0: خليني فقط إشارة للسادة المستمعين اللي يطلبون على التليفون، التليفونات اللي اتصلت وخذتكم سوسن ناخذكم الأسبوع المقبل توش نقرأ التعليقات
1: والله
0: فقط
1: يا جماعة.
0: خليني نتفاعل مع التعليقات أكثر باش نجموا أكثر معلومة. خولة اللي هنا قلت لك هل الصلصال والقص كافي؟
1: لا احنا بندي أمثلة وخلاص توضيح. صلصال أنا عامل 10 كتب ما الحل الصحي مش موجود.
0: لا ما هي قالت الصلصال والقص كيفي أو لازم نمشي المختص.
1: لا تمشي المختص. تمشي المختص مع الصلصال والقص. حلو تمشي المختص مع الصلصال والقص. هيك أهو. المختص عنده ما يضيف أكتر من الكلام البسيط اللي بقوله ده.
0: عفيف بنتي سنة أولى ما تحبش الكتابة. بالتاء ما فهمتش. ما تحبش الكتابة.
1: نفس اللي بنتكلم فيه. نفس اللي بنتكلم في الوداع المختص نشوف البلوكاج فين. احنا قلنا في منطقتين في المخ يا زو. انت لاحظت لما قلت في مشكله في المخ انت وقفت عند المخ يعني عايزين نعمل اسكانير ونعمل ام ار اي. لا عدي الحل الحاج بقول لك مشكله في المخ. هو انا بقول لك مشكله في ضفر رجلي. هو انا بقول لك شعره زايده في دقنك هتشيلها بتشدها بالملقط.
0: لازم
1: بقول لك مشكله في العلماء بوروكا وفرينكا وسيال عصر. ليت اما اتكلم في الكلام العلمي خش في اللي بعده اقول ادهن بالزيت الله يبارك لك ادهن بالزيت. يعني يعني انتوا عايزين حاجات دنيا يمكن يكونوا العيال دي مسحوره عليهم جن الكتابه. ما في جن العاشق وجن الطلاق في جن الكتابه دلوقتي. ممكن اقرا قران بقى واعمل رقيه بقى مع الموضوع ده. شو اقول لك انا؟
0: صحيح صحيح مشاكل هي به لهنا به اللي عندهم صغيرات. خلينا نمشي من جانب وقائي شوي. اللي عندهم صغيرات مازالوا في الأشهر الأولى من الولادة وما شاء الله قادمين على طبعا التحضير الروضة والتحضير وغيره. شو تنصحهم في الدار يعملوا؟
1: يعملوا أنشطة كتير مع أولادهم ويعملوا كتب برشا تعدى تلوين برشا سلسال حسب المرحلة. هذه نصيحة صعبة
0: في المرحلة العمرية بتاع عام وعامين.
1: عمو عمين لا ما يعملش حاجه بس يخليه يحبي بس يخليه يحبي كتير بس بس الحبو اصلا بيقوي العضلات الدقيقه.
0: ايوه
1: هو الحبو ده بيخليه يضغط على ايده ويلاقي حاجات في الارض
0: في المرحله دي ينجزوها.
1: هذيك غلط. كل شفت كل مرحله
0: نحطهم على المشايه فيه.
1: انت متخيله لو ما حباش التركيز والانتباه بيقل؟
0: اي لا فسر هذه انا سالتك خاطر المعلومه دي عندي ونحب نتاكد.
1: اولا انت لما
0: تقول لك ما تخليش يحبو لو فما مشكله تصير من بعد
1: بطبيعه. الحبو ده بيعمل ايه من نعمه الله سبحانه وتعالى؟ الحبو ده بيعمل ايه؟ اولا بيقوي العضلات الكبيره كلها بتاع الجسم لانه بيحبو. والانسان بيدرك مفاهيم لا يدركها الا اذا حبى. يعني انا النهارده لما كنت عمري طفل سنه عايز اشرب امي بتشيلني توديني للشرب، عايز اكل امي بتشيلني توديني للمطبخ، فلا اعرف الجهد ولا المسافه. لما احبو في كره قدامي بعيده كده لما احبولها تعبت فعرفت ان في مسافه وفيه جهد. وغير لما احبو ده انا ضغط على ايدي عضلات كبيره بضغط على ايدي، لقيت فتفوتة في الارض خبزة مسكتها بايدي. صحيح احنا نحط حاجات صحية عشان محطاش في بقه او لعبة هيمسكها كويس. احنا اشتغلنا عضلات دقيقة، ركز في الالوان، حطينا خرس، حطينا كور كبيرة كده وبعدين نشوف الاحمر والاصفر. هو ده طبعا فما طريقة بدرسها للناس بتوع الكراش. بنعلم الطفل من 6 شهور الارقام من 6 اسابيع. فما طريقة موجودة بس لهم طريقة اللي بيشوف الوان معينة بيستخدم اللون الاحمر بيستخدم اللون الاسود اللي بيشوف الطفل في اول سنة. فهم مناهج كتير جدا لو عايز تنمي ذكاء ولدك من الاول اوكي، لكن على الاقل على الاقل ما تربطش ابنك في السرير، ما تربطوش، ما تحطوش في مشاه كتير. لان اولا غير ان المشاه بتعمل تقوس في الفخذين وتعمل لنا مشكله في الفخذين ومشكله في ضعف عضلات الركب والكلام من ده، وابنك لما يكبر هيبقى عنده تقوس. المشكله انها بتاخر نمو العضلات وحرمته من التجربه ان يمشي ويجرب ويحفز على ايده وتقوي العضلات الكبيره ويعرف الاتجاهات. طب لما في عيال بتكبر مش عارف يمين من الشمال، مش عارف فوق من تحت، لانه حرم اتربط في السرير اتحط في المشايه. طول ما انت ما تتحركش تتفاعل مع الحياه طول ما انت مش عارف حاجه في الدنيا.
0: اتفضل
1: في تعليق.
0: سلمى همامي قالت لك ولدي سنه ثانيه ما يفهمش كيف يقرا، هل عنده صعوبه التعلم؟ سنه ثانيه كيف يقرا؟ اي فعلا
1: مش صعوبه في الفهم القرائي. انا ما اقدرش هو ده مؤشر خطر
0: النصوص به. مسج حاول يعني تفهمني في السؤال بالضبط. احنا عندنا منهج ولا عندنا محتوى؟
1: أيوة.
0: كتاب سنه اولى وسنه ثانيه وثالثه. الصغير كيف يقرا النص وما يفهموش بالكامل، هل هذا كصعوبه؟
1: صعوبه في الفهم القرائي. قلت لك هذيك اول صعوبه عندنا بنتكلم فيها، صعوبه الفهم القرائي. ما قلت لك اول مره
0: يعني النصوص المحطوطه في المحتوى
1: ما يفهمش العلاقات بينهم وايه اللي هتشرحه.
0: هذا طبيعي ولا مش طبيعي؟
1: مش طبيعي طبعا.
0: يعني الطبيعي انه صغير يقرا النص يفهمه؟
1: بالطبيعه، لان الطبيعي النصوص اصلا معموله على مخ الطفل.
0: يوسف شو يقرا سنه
1: في سنه ثانيه؟
0: سنه ثانيه يعني نص القراءه يفهم
1: بالطبيعه. هو لو ما فهموش هي لو الام بتحكي قصص بالصغرى ولخص لك قصه وفهمت مني ايه هنلاقي موضوع لده. لو ما بتحكيش ما عرفش بيبقى الكلام ماليش معنى في الاخر. انت بتتكلم وخلاص احنا هدفنا من الكلام ده انك تفهم انا بقول ايه. الموضوع عامل زي ما انا بحكي بقالي ساعه كده، انت عندك صعوبه في فهم القراءه، يعني انا بقالي ساعه بشرح صح، انت بتركز على ايه؟ ما انا حافظ كلمتين عايز اقوله. يا ولد انا كنت بشرح بقول لك مشكله في المخ.
0: لا التفاصيل، لا اذا على الحاسه هذه التفاصيل برشا الدكتور الله يعيني، تفاصيل ياسر مش تحبني الرأي مركزه.
1: لا عندك حق والله، لا قلت لي الموضوع بسيط،
0: تفاصيل ياسر مش اختصاصي.
1: قلت لي الموضوع بسيط،
0: قلت لك الموضوع بسيط، انا قريت كلمتين قلت سهل اليوم، قلت لها سوسو خذ تليفوني.
1: صحيح صحيح، والله تعبنا سوسن معانا.
0: ايوه ما مركزه راهو مركزه، قاعده انا مش اختصاصي معناها.
1: لا حضرتك حضرتك هو ده الفهم، ده الفهم.
0: ايوه الفهم،
1: بس بس ده عشان مش اختصاصك وكلام معقد. صحيح ما تقدرش تفهميه انت، لكن زي ما بقعد اشرح الاكتئاب هنا ساعه.
0: انا ديما ننتقد شويه نقول الكتب بتاعنا صعب، نصوص صعب.
1: لا ما هو برضو نصوص صعب، هقسم كل جمله هو ما فهمش الجمل. يعني لو نفترض ذهب احمد الى الحقل، فهمت ايه؟ يقول لك ما اعرفش. يعني احمد راح فين؟ لا مين راح للحقل؟ امي. هذيك احنا ما قلناش حاجه لسه، بنقول الكلب ياكل اللحم. ها يلا يا ابني الكلب بياكل ايه؟
0: ما نعرفش.
1: يقول لك ياكل خبز معلم. طب هو مين اللي كان بياكل؟ احنا بنتكلم في بديهيات لسه، مصل القصص هنقول ايه؟ ده قصص في الكتب بتاعتنا. هنقول ايه؟ النمله والسرار، ذهب النمله الى مش عارف ايه، كان عنده اراده وسلامه. فهمت من القصه ولا حاجه؟ عندي كتاب كده للاولاد دول اسمه قصه وعبره، كل كتاب كل قصه في صفحه واحده بس، ولازم يفهم العبره عشان نقيس الفهم بتاعه. فده مؤشر خطر لاختنا العسل. طبعا احنا هنا مركزين على صعوبات الفهم كله في القراءه والامتاج، صح؟ هيبقى نفس الكلام صعوبه في الحساب، ومش فاهم يعني يجمع. يعني بتقول له مثلا اجمع صعوبه الحساب يعني ايه؟ 2 و3 كام؟ يعني ايه و3؟ يعني ايه مع؟ يعني ايه مع؟ يا ولد 2 زائد 3 يعني زائد، او العلامه ما يشوفها كده
0: الحساب، لانه تحسه شويه منطقي.
1: لا فما ناس عندها صعوبه حساب ولا تحس ولا ما تحسش.
0: لا لا نعرف.
1: فما ناس برضو تشوف العلامه زائد دي زائد يعملها ناقص، ما يكبر شويه كده ما يبقاش عارف هي زائد ولا ناقص ولا فيه ولا على.
0: لا لا صحيح، انا عقد تحيه المعادله بتاع ا بلس ب
1: يرحم والديك. وايضا لما تيجي في المسائل الكلاميه في الحساب، تخيل انا عندي صعوبه في الفهم، فقال لك ذهب فتحي الى الخضار واشترى 4 برتقالات. انا فاهم اصلا فتحي مين اصلا، مين اللي ذهب؟
0: اي اما دكتور طبيعي، احنا هذه فروقات فرديه والحياه ما تقفش واحد كي تكون عنده صعوبه في ماده ومتميز في ماده.
1: انا قلت توقف.
0: لا ما توقفش،
1: انا قلت توقف، احنا عايزين ننجح
0: باش نطمن.
1: طب ما هو الحياه، ما الحياه برضو ابنك لو دوب 10 سنين الحياه تمشي برضو، الحياه ماشيه. مشكله ابنك اللي مش ماشي. هو انا لو موت دلوقتي بالحياه ماشيه، مشكله حياتي اللي وقفت، انا درست اللي وقفت. فانت حاولت موضوع الحياه ليه؟ احنا بنتكلم عن ابنك. يعني ابنك لو بينجح، لو جايب انت لو جايب 10 وانت موافق الله يبارك، المشكله ما عادش عارف يجيب ال 10. يعني هو هو ذكي، بسم الله ما شاء الله يجيب 12 13، هو جايب لي 7.
0: بيه دكتور بيه، نهول شويه يا استاذ المستمعين.
1: انا حسيت ان العمله سودت، هي مالها غيمت كده ليه يا استاذ رمضان؟
0: بيه احلام، اهلا وسهلا.
1: احلام العاطفه بتاعتك دي اللي هتوديني في ده، اللي هو حاسس مجرد ما حاسس قال تفائل يا اخي، فرقتك يا اخي، خرب بيت مخك، خرب بيت العلم يا اخي، خلاص هنقفل ونتكلم نفرفش.
0: والتشخيص برشا ساعات يعمل مشكله نفسيه.
1: صحيح صحيح.
0: بيه صغار، معلش انا حسيت صغار الكل عندهم مشاكل. طب
1: لا 20% من الاطفال. النسبة 20%، احنا بنتكلم فيها في 20%.
0: صعوبة التعلم في تونس
1: ايه تقريبا؟ في العالم كله
0: وفي تونس
1: مشكلات التعلم كلها. ايه ناخد الدراسة العالمية، صعوبات التعلم ما فماش دراسة دقيقة برشا. احنا دي مدرستنا احنا هناخد زي العالم 20%،
0: 20%
1: المفروض نكون اكتر شوية، احنا دي ما اكتر، لكن احنا يا عم خلينا زي العالم. لان ده ال 20% في تعليم فنلندي وتعليم فنزويلا وتعليم امريكا، ناس بتتعلم كويس وفيهم 20%. حركة انا بقى بعلم العدد 20% اللي مسلكينهم بس.
0: بي انا نتمنى الاذان، اذان المسؤولين تنصت للبرنامج. والله مش شوف ديما نقول راهو البرنامج قاعدين نوصلوا في صوتكم ونوصلوا في صوت المختصين، ونتمنى فعلا انه ينظر الى ملف التعليم بشكل جدي. احلام قالت لك اللي عنده صعوبات التعلم في اللغه العربيه وصل لسنه ثالثه، اين يتوجه؟
1: يتوجه الى الطبيب النفسي للتشخيص، ويتعمل له ملف في الطب المدرسي او الطب المدرسي، ويتعمل له ملف ده الجانب القانوني، ثم يتوجه الى المختص النفسي لعمل برنامج علاجي. ساعات المختص بيحتاج معاه الارجو الارتوفني، وساعات بيحتاج معاه بتاع التربيه المختصه. كل دول موجودين في الكتاب الفريق الطبي. هنروح لمين؟ لسه مش عارفين المشكله فين. يعني صعوبات التعلم دي يا زهره لها اسباب، صح؟
0: صحيح.
1: ده العرض، انه مش عارف يكتب. ليه بقى؟ يا ترى عنده حاجه في المخ؟ الله اعلم، لسه هنشوف. يا ترى عنده حاجه في الايد؟ الله اعلم. يا ترى عنده حاجه في النطق؟ الله اعلم. يا ترى عنده حاجه في الانتباه؟ الله اعلم. يا ترى عنده حاجه في البطن؟ ما اعرفش لسه. فهنعمل ايه من اشول كل الناس دي؟ وهيبقى واحد في الاخر.
0: باهي هو ثم سؤال
1: تفضل
0: متردى نسأله ولا ما خلينا نسأل الدكتور. راهو التوجيه اللي تقدمه بتاع نمشيو للمختصين بالنسبة للسادة المستمعين لنا يقولك زعما تتكلف برشا ماديا.
1: لا ما تتكلفش برشا، تتكلف أقل من دروس التدرج برشا، أقل من درس التدرج اللي أي حد عنده مصابات تعلم.
0: العلاج دي ربما تطلب آلاف
1: الدينارات. أي حد عنده صعوبات تعلم يا سيدة زهرة يوفر الدروس التدرج كلها زي ده وملهاش أي لازمة للطفل عنده صعوبات تعلم، وبنص الدروس دي يحطها عند المختص النفسي حصتين في الأسبوع بس. فهمتي؟
0: حصتين في الأسبوع
1: هو حصتين أو ثلاثة، هو الطبيعي ثلاثة، الطبيعي ثلاثة، الطبيعي ثلاثة، إحنا بنيجي نقول اثنين وناخد وقت أطول. لكن دروس تدارك لطفل عنده صعوبات تعلم هادرة زايدة
0: كافر،
1: هو عايز يتعالج لأنه ما بيكبتيش، إحنا عايزينه يكبتي، نفعل نظام إنه يكبتي.
0: به جميل أني طرحت السؤال هذا.
1: فده جميل جدا. لا جميل جدا، جميل جدا.
0: سعد الناس يقول لك لعل تتكلف برشا، فزي هكا عطيت الحل، قلت وفروا باش
1: انت هتوفر من ده. انا اول ما يجي لحد صعوبات تعلم لو سمحت نقص الدروس كلها واعمل هكا
0: امشي في اثنين.
1: ساعات حد يقول لي يا دكتور مثلا ما عنديش انا
0: به رحله طويله، رحله
1: تاخد من 9 شهور لسنه
0: عام.
1: اقل من سنه ما فيش. لا احسنت، عام.
0: قولوا احنا عام نصلحوا فيه، نوفروا دروس الخصوصيه ونصلحوا الجذور.
1: صحيح،
0: نبنيه على الصح.
1: صحيح. ولو الام قررناها يا ست زهره وهي عملت الانشطه في الدار، ده افضل حاجه،
0: احسن حاجه،
1: افضل، عشان انت افضل مع ابنك على طول. هنعلمك مره واحده وتفضل مع اولادك كلهم كده.
0: مش بتقري الامهات اونلاين
1: بطبيعه؟ فما دورات اونلاين صوت وصوره، احنا بنشرح صوت وصوره والانشطه موجود، كله موجود اونلاين.
0: إذا فما حاجة طبعا نخليها للعلن، لأنه فما شكون يخمم باش يجيك يقول أنا نتواصل معك بشكل مباشر. بيل أم زيد جاوبني يا زهرة، شنو السؤال؟ ذكرني ذكرني رجاء. به لا إله إلا الله، به اللي عنده صعوبات التعلم في اللغة العربية بيجاوبناك. خليني السلام عليكم، بنتي عمرها 8 سنوات تقرأ سنة ثالثة هذه تقوى بالله، عندها بطء في الكتابة والقراءة، حتى تقرأ برشا مرات تقعد تهجي، وعندها الغدة الدرقية وانخفاض في الكرية البيضاء.
1: هذيك عندها جانب عضو تعالجه زائد صعوبات التعلم بقى. يعني ممكن يكون عندها المؤشرات دي من قبل ما تمرض بالغده.
0: المرض اللي عندها دخل في البطء،
1: تأثر طبعا. لا تأثر على الحاله النفسيه مش في البطء. الغده بتعمل كسل، في الكسل لو عندها خمول كسل بتبقى هي هكه تعبه، فممكن لما تاخد دواء الغده بينشط شويه، ممكن تاخد فيتامين د حسب الطبيب بتاعها، يعني يديها ادويه تنشط شويه تعلي التركيز شويه. لكن محتاجة برشا صلصال، برشا ليجو، برشا تلوين، برشا متاهات. لحظي شوف، أنا كل الأنشطة بعيد عن الكراي، مش محتاجة برشا تكتب النص كتير لأن هي مش عارفة تكتبه. يا جماعة لو واحد مش عارف يشيل 100 كيلو في الحديد في السالت سبور وقعدت أقول له شيل 100 كيلو وقعد يدرب عليها كتير مش هيشيلها، بيروح أنه يخليه يشيل 10 كيلو. يعني النهاردة ابني النهاردة مش قادر يكتب لأنه في سنة ثالثة للأسف، المفروض في الصيف كانت تخدم عليه الكلام ده كله. إما بارشا تجيب صلصال وليجو بازل وعادي ما يجيب 10 وتعالج حتى لو معدله قل شوي، تمشي في العلاج حتى مقابل معدله يقل، لأنه دلوقتي بيجيب 12-13 كنت بس مش بتوعه، في 7-8 بتوع الأم، مجهود الأم معاه، اسحب مجهودك ووجهه للعلاج حتى لو ابنك جاب 10 المهم ينجح.
0: ممتاز. به نختم بالاستشارة دي. نورهان ما شاء الله في مباشرة استشارات دكتور. السلام عليكم، ابني عمره 8 سنوات سنة ثالثة، اليوم كلهم سنة ثالثة
1: عشان انا قلت لك قبل كده المرض ده بيتفعل في ثالثة، صعوبات التعلم اتظهرت،
0: صعوبات التعلم
1: ولو ثانية الام بتبلفط وتسمعني تقول لك ما يسالش بكره يعقل. هي
0: المعلمين اللي قريوا سنة ثالثة تنتبهوا وتتبعونا فعلا، لانه اكثر التشكيات حتى كان في عندي تواصل المدة هذه مع المدارس
1: مش انا قلت لحضرتك
0: مع المعلمين ويتشكوا، قلت لهم راهو سنة ثالثة بتظهر اشكاليات مش مشكله مش فاهمين.
1: لا ما هو حتى الولي ما بيسمعني مثلا بقول له ابنك في اولى عنده مؤشرات روح للمختص يطمنش يقول لك ايه بكره يكبر بكره. لا حتى الولي نفسه المعلم يعمل ايه؟ المعلم يقول لك وجهه للمختص الطب المدرسي. يا استاذه
0: يبدأ المعلم مش فاهمين ايش هي المشاكل على
1: لا لا المعلم العلم فاهم، يقول لك في مشكله هزر الطب المدرسي. لكن هي الام اللي مش مقتنعه ولا اصبر عليه وسع بالك وصغير وغشير وصغير.
0: به نورهان قلت لك السلام عليكم، ولدي عمره 8 ابني عمره 8 سنوات سنه ثالثه، تشخص طيف توحد خفيف في عمر 4 سنين ونص، تبعنا عند ليرجو ولورتو وعملنا مسرح حساب ذهني كوره، الحمد لله دخل يقرا لاباس، المشكله يقرا جمل في اللغه العربيه ولكن ما يفهمهاش، يحسب وباهي في العلوم ولكن العربيه والانتاج ضعيف جدا، كيف نقرا له اني يفهمني.
1: احسنتي، الام بقى تقعد تقرا وتطور نفسها برشا، تتدرب هي بقى مش تقعد تعالجه قوي عشان هي لها قريب بعد كده، لانه بيفهم منها هي بتاع التوحد بالذات حاله خاصه، بيبقى متوحد مع اما بيحب حد بيفهم منه، مش حد العلاقه عند بتاع التوحد اهم من اي شيء، فيبدو ان علاقته بامه حلوه، فنستغل بقى الموضوع
0: ده
1: بطبيعه، يبدو عامله مجهود عظيم. فهي بقى اللي هتقعد تقريه بعد كده، لما تقرا بقى يعني ايه بيداغوجيا، طرق التدريس، مناهج التدريس، التمشي البيداغوجي، انا اعتقد ده هيساعدها برشا. اعتقد حتى في الكتاب في الصفحات الاولى يا ست زهره 9 خطوات لتعليم ابن القراءه والكتابه. عملنا 9 خطوات تعملهم بالترتيب، احنا بنحاول على قد ما اقدر ادي الناس كتالوج يمشوا عليه، عشان مش كل واحد يمشي بمزاجه، البيداغوجيا علم.
0: ممتاز.
1: وحركة ما تمشي بمزاجك كده غلط، حتى وكنت بتعمل نفس الانشطه اللي انا بقول لك عليه، بس ليست بالترتيب.
0: باهي، وقتش اللايف نتاعك دكتور؟ اللايف اللي تقدمه للمستمعين
1: يوم السبت والحد،
0: يوم السبت والحد
1: الساعه 9 مساء.
0: باهي، يوم السبت والاحد الساعه 9 تكملوا، لانهم استشارات مانيش قادره نقراها ونجاوب عليها. تواصلوا مع الدكتور
1: وراجعوا. امس كنت في لايف والله، مش امبارح كان لحد،
0: كنا بنحكي على الساعه 9 مع 9 بالليل تلتحقوا بالدكتور في اللايف يجاوبكم. نختم بهذه المؤمنه بالله، السلام عليكم، ولدي عمره 4 سنوات تدخل كان سنه للروضه، ما ينجمش يشد القلم، بداولوا بالتمارين في الخطوط. انا خايف على ولدي وفي نفس الوقت ما نجمش نقول لانستي مازال صغير، فهمت؟
1: لا تقول لانستي من الراحه، ما تضغطش عليه وتخليك امسك قلم، قلم ماست، قلم فلوماستر، قلم سميك تخين كده بس هكا عادي يعني، قلنا بس خليه يلعب شويه بالقلم فلوماستر عادي، قلم الماركر والفلوماستر ده عادي، لانه القلم كبير نفسه مش هيعمل الاعاقه دي، وهي في الضرب بقى تعمل انشطه كتير، صلصال وليجو بازل برشا.
0: واضح. وصلنا للختام دكتور، وصلنا للختام، فعلا الموضوع يستحق حصتين مش حصه
1: ان شاء الله.
0: انا كنت اتصور اليوم حصه استشارات مش موضوع،
1: ان شاء الله الاسبوع الجاي نعمل برضو استشارات واعتقد النهارده
0: مش نكملوا في صعوبه. خليني فقط انا على اساس سبتمبر مخصص فقط لملف التعليم، واكتوبر نرجع الاستشارات، لكن لا سنكمل ايضا شهر اكتوبر مع صعوبات التعلم وملف التعليم يوم الاربعاء مع طارق القلعي، باش نحكيوا مع سلطات الاشراف حول موضوع التعليم، فشاركونا لعل وعسى الصوت يوصل حتى يعني خلينا نقول لسلطات الاشراف عامه. به دكتور كالعاده نختم لقائنا اليوم بتوصيه، شو تقول للساده المستمعين في موضوعنا اليوم؟
1: اتمنى من الله كل ام وكل اب بيسمعني، وطبعا الرسالة أيضا موجهة للمعلمين لكن موجهة للأباء بشكل أكبر، اهتموا بولادكم، نقصوا الشاشات عنهم، حبوهم، ساعدوهم، العبوا معاهم، هاتوا لهم ألعاب تربوية، وجهوهم أثناء الألعاب. هذه نقطة مهمة جدا. أيضا مهم جدا السادة الأولياء يركزوا برشا على أنهم يخلوا ولادهم اللي عندهم مشاكل النهاردة في الكتابة يعملوا كل الحروف وكل الأرقام وكل وبعض الكلمات الأول بالصلصال، الكلمات والحرف بالصلصال، ثم الكلمة والحرف بالبازل، ثم الكلمة والحرف بالتلوين، ثم الكلمة والحرف بالكتابة. شايف الترتيب ده موجود؟ ده التمشي البيداغوجي الصحيح، مش أول حاجة اكتب على طول. أيضا لو عنده حركة زي ده كمان يبقى الكلمة والحرف بالصلصال والليجو والبازل والبازل، ثم مع أنه يحط الكلمة على الأرض وينجز من كلمة لكلمة ويكتب كلمة أخرى.
0: نعم، شكرا لك دكتور فتحي سعيد، نورتنا في حلقه اليوم، ان شاء الله في ميزان حسناتك اينما حللت نفعت. شكرا
1: الله يحفظك يا رب. شكرا،
0: شكرا لك. حاب يتواصل مع الدكتور طبعا صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي موجوده، ونذكر حلقه اليوم مستقاه من كتاب مشكلات الاطفال الدراسيه. نترككم في امان الله.
2: في اذاعه الزيتونه للقران الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب

0: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد شتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام على كافة مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام أينما كانوا.
1: في ظلال التفسير الموضوعي للقرآن الكريم سيدي، وما قد أخذتم شوطا فيه بحمد الله وتوفيقه حسنا، ومع قضية السماع والاستماع في القرآن الكريم، وكنتم قد تحدثتم في الحلقات الفارطة عن قضية الاستماع والسماع السلبي.
2: نعم.
1: ووعدتمونا بالحديث عن السماع الإيجابي في القرآن الكريم، فما المقصود بالسماع الإيجابي سيدي؟
2: المقصود بالسماع الإيجابي هو السماع الذي يترتب عليه التفاعل الوجداني مع النص، ثم تنزيله تنزيلا عمليا في واقع الحياة. فنحن كنا في الحلقات السابقة تكلمنا على السماع السلبي، أولا هو على عدم السماع أصلا.
1: نعم.
2: وعلى التنفير من السماع.
1: نعم.
2: ثم وصلنا إلى السماع السلبي مع اللغو فيه، وكل ذلك تلخصه الآية: وقالوا سمعنا وعصينا.
1: سبحان الله. نعم.
2: تلك أمة بني إسرائيل، ومن حذى حذوها ودخل معها في جحر الضب.
1: وهذا سيدي سبب نزول سورة البقرة، ومقصد سورة البقرة هو
2: سورة البقرة فيها قسمان مركزيان.
1: نعم.
2: القسم الأول يتكلم على أمة كانت لها تجربة فاشلة في حياة نبيها وبعده أيضا.
1: سبحان الله. نعم.
2: تلخصها تلك الآية: وقالوا سمعنا وعصينا. بينما بقية السورة تتكلم على المجتمع الإسلامي، على أمة الإسلام، وملخص يعني التشريعات وملخص وذلك قوله تعالى: سمعنا وأطعنا.
1: نعم.
2: وهذا الأمر لخصه الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: عندما جاءه الصحابة جاثين على الركب بعد نزول أواخر سورة البقرة التي يقول فيها رب العزة: وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: تريدون أن تقولوا كما قالت اليهود والنصارى: ها سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: فجاء النسخ سيدنا.
2: أيه. ماذا؟
1: والتخفيف.
2: تخفيف. فالأمة السابقة أساءت السمع.
1: نعم.
2: فاستبدلت.
1: نعم.
2: بأمة الإسلام، وهي الأمة التي أحسنت السمع، وينبغي أن تواصل التعامل مع النص القرآني بحسن السمع. هذا هنا يعني نرد كما قلنا إلى ذروة أو إلى المقصد الذي قصدناه بعد تحليلاتنا السابقة. المحطة التي تمثل الغاية الكبرى من هذا الخطاب هي بلوغ مرتبة السماع الذي يترتب عليه الطاعة، أو ما سميته السماع الإيجابي أو السماع الاستيعابي الفاعل، بحيث تتطابق حركة الوجدان مع حركة الجوارح تطابقا تاما. هذا الصنف يجسد النموذج المعرفي والسلوكي لأمة السمع والاستجابة كما وصفتها الآية، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن وقالوا تبدأ كيفاش؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه هكا ورسله
1: لا نفرق،
2: لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا
1: نعم.
2: يعني بنقول آمنوا الإيمان النظري،
1: تصديق، نعم
2: تصديق النظري، لكن هذا التصديق لم يبقى في مستوى النظر، وإنما تحول إلى التنزيل العملي عن طريق السمع وطاعة.
1: نعم.
2: قالوا سمعنا وأطعنا.
1: نعم.
2: هنا تكتمل دورة السماع، مش مجرد سماع مادي، ولكن تصل الذبذبات إلى الدماغ، ثم يقع الوعي وترتب عليه الطاعة. إذن تخرج المعاني القرآنية من سجن المجردات الذهنية المتعالية إلى رحابة العمل الواقعي. ثم ما قالوا سمعنا وأطعنا فقط، قالوا سمعنا وأطعنا، أضافوا أمرين: غفرانك ربنا وإليك
1: المصير.
2: هذا بيان واضح يبين لنا قمة التواضع هؤلاء المؤمنين، أنهم عندما آمنوا وسمعوا وأطاعوا لم يعني يغتروا بطاعتهم، يعترفون بنقصهم البشري، يعترفون بنسبيتهم، وأنهم مهما فعلوا لن يقدر الله تعالى قدره. هكذا التألي على الله، وهكذا الدلال والإعجاب بالنفس وتوهم العصمة كما فعل إبليس وكما يفعل من يريد أن يفعل مثله. لا، نحن نسمع ونطيع ولكن بقدر طاقتنا، بدليل أن بقية الآية ربنا لا كيف شيء وقت نقول لا تحملنا ما لا طاقة لنا
1: به.
2: لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هم يطيعون ولكن يا رب بحسب طاقتنا.
1: نعم.
2: فغفرانك ربنا وإليك المصير. ثم هذه الطاعة مرتبطة بالمآل.
1: نعم.
2: مرتبطة باستحضارهم لمكوثهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، الذي سيحاسبهم على إيمانهم ثم على العمل الذي هو البرهان الحقيقي لإيمانهم، وإليك
1: المصير.
2: هناك آية أخرى، ونزيد هنا نعمل أضيف استشهاد بآية قرآنية مركزية في خصوص أولئك الذين لم يستمعوا الاستماع الإيجابي.
1: نعم.
2: ماذا قالوا كما تكلم الله تعالى عنهم في سورة الملك؟
1: الملك. نعم.
2: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.
1: نعم.
2: وهنا المآلات يعني المؤمنون يقولون ربنا وإليك المصير.
1: نعم.
2: سيجدون أنفسهم أنهم سمعوا وعقلوا.
1: نعم.
2: فكان مصيرهم الجنة بإذن الله تعالى. لكن هؤلاء الذين لم يستمعوا إيش قالوا؟ إيش يقولوا في المآل؟ قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني شوفنا الجمع بين السمع وبين النقل والعقل.
1: نعم.
2: يعني حتى وإن لم تكن تستمع لم تكن تعقل. فعدم السماع، عدم السماع. نعم. الإيجابي مآله الجحيم والعياذ بالله.
1: لا.
2: لا الأخرى التي نتوقف عليها في خصوص السمع الإيجابي هي في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك يعني في آيات الله سبحانه وتعالى، آيات الله سبحانه وتعالى التاريخية.
1: نعم.
2: لأنه ذكر كيف أن قبلها ذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى أهلك أقواما هم أشد بطشا من قريش وغيرهم. وآيات الله في الكون وآيات الله تعالى المنزلة في القرآن الكريم.
1: نعم.
2: هذه الآيات بأنواعها في الآفاق وفي الأنفس وفي الكلام المنزل، من هو الذي يتذكر بها؟ من هو الذي يتصعد بها؟ من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قل لي أنت ما كل واحد عنده قلب؟ لا، هل كل واحد له قلب صنوبري به يعني يحيى الجسد، ولكن المقصود هنا القلب الحي، القلب الواعي، القلب السليم، ليس القلب الميت أو القلب الذي يعني كساه الران والأغلف، إنما هو القلب الأجرد.
1: نعم،
2: كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه سراج يزهر، وهو قلب المؤمن، ليس القلب المنكوس أو القلب الأغلف. من كان له قلب أي أو ألقى السمع وهو شهيد. إذا أخذناها بمعنى العطف أن صاحب القلب الحي، صاحب القلب الأجرد المتنور، كيف يستمع؟ يلقي السمع. يعني هنا عملية الإلقاء هي عملية انصباب كلي نحو الأمر المسموع، بحيث يلغي كل التفات إلى إلى إلى إلى مسموع، إلى أي مسموع آخر، فيكون سمعه مع حضوره حالة شهود. ومرحلة الشهود هي مرحلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بمعنى أن تستمع إلى القرآن الكريم وكأن الله تعالى يخاطبك مباشرة، فأنت ماثل بين يديه. حتى أن في بعض الآثار أن بعض الصحابة عندما يريد أن يتكلم على القرآن يقول حدثني ربي، أخبرني ربي، سمعت ربي يقول لي. فهذه حالة الشهود، ليست حالة الكيان، ليست حالة يسموها وحدة الوجود.
1: نعم.
2: لا، الشهود بمعنى أن لا تشهد في تلك اللحظة
1: إلا الله،
2: إلا الله سبحانه وتعالى. بل يمكن أن نقول أن عبارة أو ألقى السمع،
1: نعم،
2: كأنك تلقي السمع، لسنا في حاجة إلى السماع، فنحن لا نستمع بالأذن فقط. وقد تكلمنا سابقا في الحلقات السابقة أن السماع ليس مرتبطا دائما بالأذن. يعني عندما قال للنار كوني بردا وسلاما، هل للنار أذن؟
1: ها؟
2: عندما قال استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض تيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، هل لهما آذان؟ يعني السماع ليس مرتبطا دائما بالجارحة المعروفة، إنما هنا السماع بالكيان كله، بكل خلجة من خلجات الكيان، حيث تقشعر الجلود وتفيض الأعين وتذرف الدموع، ويكون الإنسان في حالة أخرى، أن تعبد الله كأنك تراه. عندما يعني نصل إلى مرتبة السماع، عندنا في القرآن الكريم وحتى في السنة مرتبة السماع بالله، يعني نجم نسميه هذه ذروة السماع، السماع ذروة أعلى مرتبة من مراتب التلقي.
1: وهذا سيدي كان ذكر مثله الإمام الغزالي في كتاب جواهر القرآن وفي إحياء علوم الدين. نعم،
2: يعني هنا قال عن القرآن الكريم وعن الحديث، قال يقول لنا هو هذه مرتبة مدهشة.
1: نعم،
2: مرتبة السماع في منظومة القلب والبصيرة. هنا عن الحديث القدسي،
1: نعم،
2: ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل
1: حتى أحبه،
2: فإذا أحببته
1: كنت سمعه
2: الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. هذا التحول الوجودي، هذا التفكيك لها. يعني في المراتب السابقة كان السمع يبذل جهود.
1: نعم.
2: ما قلنا فما الإنصات وفما إلقاء السمع وفما السمع، لا لا لا لا، هنا المحبة الإلهية هي التي تتولى توجيه الحواس. معقولة أنصتوا واستمعوا إلى آخره وسمعنا وأطعنا. هنا الله هو الذي يتولى توجيه حاستك في السمع، لأن كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. إذن من يسمع بالله لا يطرق باب سمعه لغو ولا يتسرب إلى قلبه باطل، لأن حواسه أصبحت حواس ربانية. يسمع في الكون تسبيحات الجمادات، يعني الجمادات التي نظنها كائنات جامدة لا حياة فيها تستمع إليها بوجدانك. كل شيء حتى يعني تقرأه قراءة ربانية. الابتلاءات تقرأها على أساس أنها رسائل لطف من الله سبحانه وتعالى. تسمع آيات القرآن فتدرك ما وراء السطور من تجليات. إذن هنا تحولت البصيرة الداخلية إلى فعل مستمر يتعامل مع منافذ الروح. وهذا الحديث عن في آية قرآنية تمثله، قوله تعالى أبصر به
1: وأسمع
2: وأسمع. صحيح يتوفي أصل الآية المفسرين فسرها على أنها صيغة التعجب. أسمع به وأبصر به وأسمع، يعني ما أشد بصر الله وما
1: سمع،
2: لأن نسقطها هنا إسقاطا ذوقيا. المحبوب الذي يسمع بالله ويبصر ويبصر ويبصر بالله، يعني هنا يعني بإذن الله تعالى نكون قد أكملنا إن شئنا التعبير الرحلة الدلالية الروحية اللي هي مفهوم السمع عبر المراتب. السمع اللي شفناها وانطلقنا من لك مجرد الاهتزازات الفيزيائية اللي تلتقطها طبلة الأذن، يعني مرتبة الإحساس البيولوجي، ومررنا بالعوائق المعرفية للسماع، وصعدنا نحو فاعلية الإرادة السماع الطاعة، بتحدث فيه وصلنا إلى السماع بالله سبحانه
1: سبحانه وهو أعلى المراتب وهو المطلوب من العبد.
2: نعم، هنا نجم يعني نذكر إن شئنا التعبير بعض الاقتراحات في خصوص تفعيل وعي السماع. هنا يلزم فما استثمار وسائل الإعلام، الإذاعة، التلفزة، يلزم نركز على فقه التنزيل، يعني هذا أمر مطلوب. نريد أن نحيي بحول الله سبحانه وتعالى أمة
1: السماع حتى لا نكون ممن قال الله فيهم.
2: نعم،
1: وقال رسوله يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن
2: نعم
1: مهجورا. نكون أنتم لكم كلام جيد جميل سيدي في قضية اتخاذ القرآن.
2: نعم،
1: وهجر القرآن مع اتخاذه. نعم،
2: هنا نحب نختم نقطة مهمة. نعمل فما ما يسمى بتقسيم للسماع بحسب المسموع.
1: نعم،
2: خاطر التقسيمات السابقة يعني السامع كيف يسمع
1: بحسب حال السامع.
2: حال السامع هنا المسموع، يعني ما الذي ينبغي أن تسمعه. نجم نسميه نقسمهم إلى ثلاث أقسام. يعني هناك السماع سماع الهداية هكذا، السماع الإيجابي، ثم السماع الفاسد أو السماع المغرض، ثم السماع آخر هذا سماع وهمي الذين يستيقون
1: السمع
2: الذين يستيقون السمع. ملا السماع الرسالي الاهتدائي هو سماع الوعي والاستقلال الذي تكلمنا عنه سابقا، يعني هو التلقي الواعي الذي تقوده البصيرة. وذا عنده شهود في القرآن الذين يستمعون القول
1: فيتبعون
2: أحسنه. يعني هذا السماع هو اللي فيه الاستقلال الفكري والاجتماعي للأمة، والاستماع الفرز والتمحيص، مش تسمع ليجي. هناك بيقولوا مقصود باتباع، لا تتبع أي مسموع، وإنما تستمع إلى القول فتفرز فتتبع أحسنه، يعني انفتاح حضاري إلى آخره. بعدين السماع الآخر السماع المغرب المغرض إن شئنا، أو التبعي، أو سماع الاستلاب، أو سماع النفاق. هو سماع في الحقيقة فيه تسليم للمسموع، ولكنك ولكنه فيه تعطيل لأدوات النقد وفيه تغييب للبصيرة.
1: نعم.
2: وعن هنا الآيات تم خص الآية سماعون للكذب. شفت الآية الأخرى. نعم. يستمعون القول فيتبعون أحسن. يعني سماعون للكذب في آية أخرى. سماعون لقوم آخرين.
1: سبحان الله.
2: نعم. ما يسمعوش القرآن. ما يسمعوش المسلمين.
1: آه.
2: يسمعون الإيديولوجيات الأخرى. يسمعون الغرب. الله. يسمعون اليهود. نعم. يسمعون. وفي آية أخرى وفيكم سماعون لهم.
1: سبحان الله.
2: على يعني امتداد واقعي هنا. القسم ذا أخطر أمراض المجتمعات قديما وحديثا. التبعية الفكرية والانقياد السياسي والفكري. السماع هنا للآخرين سماعون للكذب سماعون لهم. هذا مش مجرد التقاط يستمع فقط. هناك تحويل وجهة. الانقياد الإرادي لجهات خارجية كالغرب مثلا. هذا الانقياد مش هو يختلف على الحوار وتبادل المصالح والانفتاح. لا لا هنا انقياد مبني على هزيمة نفسية وعلى شعور بالدونية وتصبح الأمة أسيرة لأطروحات الآخرين. وبعتلي فيه مسألة استمرار بنية النفاق. يعني ظاهرة النفاق المعاصرة هي ليست مجرد استنساخ لظاهرة النفاق القديمة. يعني قبل مجالس النميمة والمنص لكن ولدت منصات إعلامية مراكز توجيه. هنا يعني وفيكم سماعون لهم.
1: نعم.
2: تتلقفون الشائعات تسهم في تفكيك المناعة الذاتية. حتى رأوا مش بالضرورة المنافق حتى المؤمن. المؤمن كيف يكثر من الاستماع لهم لكن الشائعات تأثر في قلبه وتحدث له الشبهات. نختم بالسماع الوهمي استراق السمع وهذا يلزم نذكره. شكونوا مذومة يعني الجن الذين كانوا وإنا كنا نقعد منها
1: مقاعد
2: للسمع فمن يستمع الآن
1: يجد له
2: شهابا رصد. في هذه نجم قلوة القفز على نواميس الوجود لأنه مش ربطنا بأوهام الكهنة لمعرفة المستقبل. لأنه الكاهن يستعين بالجن الذي يسترق السمع. فإلا من استرق السمع. لكن رب شو يقول عليهم إنهم عن السمع
1: لمعزولون.
2: لمعزولون هكا ولا.
1: نعم.
2: فمن يستمع الآن يجد له شهابا
1: رصد.
2: رصد. وإن لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا
1: وشهبا.
2: وشهبا. هذا الاستماع لماذا ذكرناه؟ لأن هناك من يريد أن يستمع إلى الجن الذين يسترقون السمع ويدعون معرفة الغيب. معرفة الغيب. لكن ربي يقول أم لهم سلم يستمعون فيه. عندك قادر قدر على السمع فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. من هالقسم هذا يعالج ظاهرة التنبؤ بالغيب والهروب من استحقاقات العمل ويضعنا أمام هكذا حاسة الخرافة ومنهج البصيرة. عنا إحنا لابد من إسقاط الكهانة السياسية والاجتماعية. كل من يدعي كشف المستقبل سواء عبر خرافات استراق الجن أو عبر التنجيم الحديث والتحليلات الرجمية والتنبؤات والنجوم قالت وكذا هو في الحقيقة معزول. ربي واضح قال إنهم عن السمع
1: لمعزولون.
2: يعني عندكم سلطان عندكم دليل. البديل المنهجي في خصوص معرفة الغيب شنو؟ سنن استشراف المستقبل. يبني القرآن استشراف المستقبل لا ينال باستراق السمع أو بهذه الألاعيب وإنما عن طريق معرفة سنن التحولات التي تتحكم في مسار التاريخ وفي إيجاد التحولات في المجتمع. تستقرأ السنن عن طريق الدراسات استراتيجية واستشرافية تحلل المقدمات ترصد الواقع تستنبط المآلات تخطط بناء على قوانين مش هيك يعني. وبالتالي هنا التصنيف السماع هذا مهم جدا. أنك ينبغي أن يكون سمعك للحق ولكن مع فرز وأنك تختار وتتبع الأحسن ثم تبتعد عن الاستماع إلى الكذب وتبتعد عن السماع للقوم الآخرين وتبتعد عن السمع التكهني اللي هو سمع وهمي.
1: نعم، خلينا نقف عند هذا الحد مع قضية السمع. الله سيدي، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم سيدي ونفع الله بما قلتم. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر، نكتشف المعاني والبدائع.

البدائع ونحيي الحكم الجوامع ونحيي الحكم الجوامع في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية
2: سبرا طبخ المبدعين.
0: إشهار.
3: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين على رسوله الصادق الأمين، فشرح به صدور عباده المتقين، ونور به بصائر أوليائه العارفين، فاستنبطوا منه الأحكام، وميزوا به الحلال من الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردنا على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم الاثنين 16 من شهر ربيع الثاني ل48 و400 نقص لكم عويمين، ولكن فقط حبيت أن نعطي تعليق قبل ما نكمل الترحيب، أنه رانا نحن نأخذ اليوم بما نشره ديوان الإفتاء وسماحة مفتي الجمهورية فضيلة الشيخ المفتي سيدي محال، يقول سيدي محمد المختار بن محمود، سيدي هشام بن محمود، رحم الله سيدي الوالد، والده عالم، كان علما عالما يصدح بكلمة الحق، يعني عائلة علم على كل. فأنا أحسبوني مغلطش، قلت اسم بوه يعني مغلطش على كل. علاش؟ لأنه فما بيناتنا فرق، فأنتم يدخلوا الانترنت وبعد يعلقولنا راكم لا، نحن رانا ناخذوا بما نشره ديوان الإفتاء. طبعا 16 ربيع الثاني 48 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، 28 من شهر سبتمبر 26 و2000 ميلادية. يرافقني من وراء الأجهزة التقنية

0: عليكم سلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ سالم الشعري طبعا البصمة واضحة والاسم تعرفوه مباشرة، وكذلك أيضا في التنسيق الأخت سوسن فرجاني، تحياتي ليك سوسن، ويتولى الإجابة على أسئلتكم. وعاد والعود أحمد إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. غبنا على غير ميعاد،
1: لبس الحمد لله.
2: كثرة الأسئلة، شبيكم شفما لبس مظل لي كبرت أنا أول حاجة من حقي باش نرتاح شوي.
1: ربي أحفظك إن شاء الله.
2: أي على الأقل نعدي حتى جمعتين من غير أسئلة ومن غير أمر طبيعي جدا.
1: لبس مزال في بركة
2: إن شاء الله. غيابي ما كانش نقول احنا مبرمج، لكن على كل حال ربي سبحانه وتعالى يسر باش نكونوا اهل للدعوه واهل العمل
1: ان شاء الله. ربي ينفع بكم اينما حللتم ان شاء الله.
2: عندي ملاحظه.
1: نعم سيدي.
2: لان الانسان وقت لا يخرج لابد باش يولي يقارن، حب ولا كره. شنو اللي يجلب الانتباه؟
1: نعم،
2: النظره لي المنتوج والإنتاجية في المعامل وفي المصانع وفي المؤسسات.
1: نعم.
2: نحن ننظر إلى ساعات العمل.
1: صحيح.
2: وجدت في هذا البلد الأوروبي أنهم لا يبحثون عن ساعات العمل بقدر ما يبحثون عن الإنتاجية.
1: صحيح.
2: ولذلك في المؤسسة تجد فيها الملعب.
1: نعم.
2: وتجد فيها المسجد، وتجد فيها قاعة البراعات اليدوية. يعني احنا مثلا لو انه موظفة انهت عملها والوقت الفارغ اللي ما عندها حتى حد، يعني ما فماش واحد جاي باش يقضي قضية ولا باش يطلع اوراق، قالوا تجبد هي مثال ابرة الزرد، ابرة الكروشية.
1: صحيح. يعني نعم.
2: وتقعد يمشي فيها 1000 تقرير وتولي ما تخدمش، بينما هي خدمتها الكل. فالعبرة هي بالإنتاجية والإنتاج، وليس صحيح. العبرة بساعات العمل. ينجم يكون ساعات عمل وأنا وراء الطاولة ما نعمل في حتى شيء.
1: أكيد.
2: لكن وقت اللي تشوف أنت المؤسسة فيها وين تصلي، وما يقول لكش بك شي صليت ولا شبك رجعت ولا حتى صلاة الجمعة، تلقى فيها الملعب وكل ما تتصور في فكرك من ألعاب موجودة.
1: نعم.
2: في وسط المؤسسة تلقى المطعم، يعني انت في وسط المؤسسه من غير ما تخرج لبرا باش تشري الفطور نتاعك.
1: صحيح.
2: في وسط المؤسسه نتاعك، يعني انت ولد المؤسسه تعيش فيها وتنجم بعض المؤسسات فيها حتى وين تحط صغارك.
1: جميل.
2: بل حتى كي يجي عندك ضيفان تجي ضيفهم في المصنع نتاعك في المؤسسه نتاعك.
1: ايوه.
2: هل القيمه هذه قيمه النظر للانتاج والانتاجيه؟
1: صحيح.
2: بقطع النظر عن ساعات العمل
1: مهمه،
2: هي مهمه جدا.
1: وهذه تسمى عقود الأهداف. هم يعني يوظف حتى الموظف ولات الآن أصبح يوقع عقد أهداف. يعني أنا مطالب منك تخدم لي هذه وهذه وهذه.
2: نعم.
1: يعني مطالب منك أنا كل أسبوع بكذا وكل شهر بكذا. دبر رأسك تخدم في نهار في جمعة في 10 أيام.
2: تتصور أنت حتى من نادي الموسيقى والآلات الموسيقية كلها موجودة وأنت أعزف إيش تحب؟
1: نعم.
2: العبادات كلها موجودة تحب، اللي هو مسلم يمشي لدار المسلمين، واللي هو يهودي يمشي لدار اليهود، واللي مش واللي النصراني
1: يمشي الكنيسة،
2: كل واحد نعم. يمشي المكان.
1: سبحان الله. نعم. وهذا أمر مهم، وأظن هذه الشركة ناجحة.
2: أكيد.
1: لأنها وفرت أكيد. سبل
2: أكيد
1: التفوق.
2: أنها ناجحة. تصور أنت مثل في الأكلات، ماش مقيدتك بأكلة.
1: نعم.
2: لا، أنت عندك قدامك طاولة ما شاء الله فيها كل الخيرات السبع، وهز اللي تحب أنت.
1: نعم.
2: وكل قد ما تحب. وبعض المؤسسات كيف تجيب أنت الغير وتضيفه بليش؟
1: هذه ما رأيتها في أي بلد الحقيقة. بعد في الكواليس نحكي إن شاء الله.
2: لا، والأكثر من هذا أنه البلد مستقل من 93 برك.
1: أي نعم.
2: يعني
1: نعم.
2: حديث عهد باستقلال
1: وفيه
2: كل هالإنجازات، لأنه الفكر هو الذي يجب أن يتغير.
1: أي والله. نعم. بارك الله فيكم على كل شيخنا، وأدام الله النفع بكم وأثابكم الله. وانا
2: ونشكر كل اللي سهلوا علينا، خاصه وقت اللي غبنا الاثنين مع بعضنا وعن غير ميعاد.
1: هك تعرف انه ما برمجناهاش سبحان الله. ولكن حتى المكان اللي مشيت له بده يسلموا عليك. وانا نبشرك انه مستمعي اذاعه الزيتونه حتى في دول ما كنت اظن أنه واحد يجي يقول لي سلم على الشيخ زهير ولا سلم على فلان ولا راني نسمعكم، بل يستمعون إلى الإذاعة من سياراتهم بتطبيقة عندهم فميكا في تطبيقة، يسمع إذاعة الزيتون ويناقش ويقترح.
2: أنا يعني بشأتي حاجة أخرى، صليت الجمعة 3 جمعات.
1: نعم.
2: جمعة صليتها الإمام مصري ما شاء الله عليه، الجمعة الثانية الإمام من باكستان، الجمعة الثالثة الإمام صلى بينا برواية ورش، قلت هذا يكون مغربي يمكن، لكن اللغة متاعه هو يخطب بالإنجليزية والآيات بالعربية، اللهجة ماشي لهجة مغربية ولا جزائرية. قلت له منين هذا؟ قال لي رب بنزرت.
1: الله أكبر.
2: رواية ورش، وتصور أنت ما ثم حتى إنسان قال شنيها القراية ولا
1: يعني
2: بالعكس استحسنوها، ممتازة جدا، هو صوت رفيع جدا،
1: جميل جدا،
2: هو تلميذ أظن أسامة بالعربي،
1: جميل جدا
2: كذا.
1: نعم
2: ما شاء الله. بروايتي ورش ممتازة جدا
1: أخوي، أهل بنزرت منورين ما شاء الله. ما شاء الله الحمد لله، إن شاء الله دائما في القرآن هكذا وبالقرآن إن شاء الله يا رب. بارك الله فيكم شيخنا، وأستسمحكم مباشرة ودون إطالة باستقبال أولى الاتصالات الهاتفية. جاهز سالم؟ يلا نقول السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا أختي الكريمة، الله يسلمك، ربي يحفظك، مرحبا بك.
3: الله يحفظك.
1: ذكرني بالاسم أختي الكريمة.
3: صبيحة من نابل.
1: مرحبا أختي صبيحة، أهلنا في نابل، أنا بدينا بولاية ختمنا الحديث على بنزرت واستفتحنا بنابل. تفضل أختي. أجمعين يا رب، يا رب أنا وأنت وكل المستمعين. تفضل لنا، أشنو سؤالك؟
3: أشخويا باش نقول لك على الجوارب كي نبدأ نصلي.
1: نعم.
3: أنا صلي على الكرسي. ما نلبس أمل لبسة طويلة، نحب نسر كي نخرج في السارع ويبدأ لبسة طابو مثلا منقب ويظهر ساقي، نلبس الكلاسة ولا لا؟ لا
1: واضح
3: باهي. باش نسألك سؤال آخر عايشك، أنا عندي بنت لوسي راجل يعني بتخته أمس توفات صغيرة عمرها 50 سنة، هي مش الموت للكبير والصغير، أما أنا نحب نسأل.
1: نعم.
3: ثلاثة أيام يعني نعمل عليها 3 أيام ولا أنا مشيت البارحة زيت وروحت وقعه وما عادش نرجع؟
2: إيه نعم.
3: هذو مازو سؤالات نحب نعرفها.
1: بنت أختك هي؟
3: بنت أخت راجلي، بنت لوسي تم. راجلي بنت أخت.
1: واضح. أنت أختي صبيحة
3: من ناب؟
1: لا العمر تقريبا يعني
3: اللي ماتت ولا
1: أنا؟ لا أنت عمرك بين 20 و30.
3: أنا عمري 63 سنة.
1: ما شاء الله، لا بأس، صغيرة ما شاء الله. ربي يحفظك، الله يحفظك، الله يبارك فيك.
3: أجمعين إن شاء الله،
1: ربي يبارك فيك،
3: ربي يوفقكم وربي يجيبكم في السؤال.
1: أجمعين آمين يا رب. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي نجد اتصال آخر
2: إن شاء الله.
1: نقول والسلام عليكم. مش ما يسالش، ما فهم حتى إشكال. نبدأ بأختنا جاهز. طيب نقول ما يسالش، على راحتهم المستمعين، لكن ماذا بينا يربحونا شوية وقت، اللي نكلموه يخلي الهاتف بجنبه باش أكثر سؤال نطرحوه. خياني ربي يحفظكم ويبارك فيكم جميعا. نقولوا السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا أختي الكريمة، ذا الصوت نعرفه.
4: والله بجنبي التليفون. والله بجنبي الصوت بالضبط، نقعد ما نعمل شيء.
1: لا لا أخت منيرة، ولا الصوت نعرفه خاطر.
4: لا هذه تعرفه بس نخطيه، كان اللي نخطي اللي ممكن ما طلعتنيش.
1: أوه هاك بدينا بالخطايا والمشاكل والحاجات
4: هذه. أنا قداش من مرة نقول لك راك كان بس ما طلعتنيش، راني بس نخطيك.
1: لا من نتذكر أريانا.
4: والسامعة وفية. على الاخر ونحبكم ونحب ذات الزيتون اللي نهار وانا نسمع فيها.
1: المهم اي ما يسالش اختي الكريمه من تونس. المهم
4: اي من تونس،
1: متاكد اختي امال من تونس. ايوه ما بعدتش. تفضل اختي امال، ربي يحفظك ان شاء الله.
4: يعيشك، الله يبارك لك،
1: ربي يعزك،
4: يفضلكم، نحبكم برشا ونحب سيدي زهير.
1: ربي يحفظك.
4: والمره اللي فاتت ريتو في التلفزه اول مره راه سيدي زهير.
1: ما شاء الله،
4: العقد اللي راك انت يا سيدي
1: ان شاء الله. يا لله مرحبا، ما فما حتى مشكله، ربي يحفظك ان شاء الله.
4: وقار على وقار يا سيدي زهير،
1: ما شاء الله يحفظك تبع.
4: والله وقار على وقار ونور على نور،
1: يا ربي يبارك فيك ان شاء الله. يا لله ايوه اختي امين، امين يا رب، امين يا رب،
4: يا رب. انا باش نسالك، نسال سيدي الشيخ.
1: نعم.
4: على كي نبدا انا مثلا نعمل في ختمه بروايه قالوا مثلا انا باش نمشي مثلا لبلاصه هكا الجامع ولا
1: نعم.
4: لبلاصه الدظيفه ولا حاجه، ما نهزش الكتاب نتاعي.
1: فهمتك.
4: ما يسالش نكملوا انا ولا سوره الكهف.
1: باهي.
4: كي نقراها بروايه
1: تكمل بحفص مثلا.
4: نلقاها روايه حفص.
1: واضح.
4: نقرا انا بروايه حفص ولا باللي حسب ما انا معناه ماني متداول.
1: طيب.
4: عليا كيفاش نقراها. ولا الختمه مثلا يلزم من كتابي بيدو هو بيدو نعملها الختمة ولا نسلش من كتاب لكتاب؟
1: حاضر أختي أمال، حاضر. عندك سؤال آخر؟
4: وعندي سؤال آخر، ربي يبارك لك.
1: أمين.
4: اصدقائي المره اللي فاتت كي نحكي واحنا هكايا غزر هكا بيدي هو راهو تقي وحاج بيتربي وكل شيء وكي يعبر معناه قال ربي سبحانه احنا قلوبنا بين اصبعين ومثل هكا بيدي يا اخي قال بين اصبعين من اصبع الرحمن يقلبهم يقلبه كيف يشاء قدرت انا قلت له خالي ما عادش تعاود بيديك هكاك وما تمثلش
1: صحيح
4: قلت له قلت له راه خاطر انا الحق نمشي نحضر الخطبه الجمعه ربي يبارك له
1: إمام.
4: محمد امام خطيب ما شاء الله عليه
1: صحيح
4: يقول معناه كيف بدا يقري فينا يقول ليس كمثله شيء
1: صحيح
4: الله لا إله إلا هو لا شريك له ولا شبيه له ويبدأ يفسر لنا
1: نعم جميل
4: قلت له كان وقت سيدي محمد بن جمعة عييت كان يعمل لنا حتى حزيت نسأله على العقيدة
1: الله. إيه نعم وكان عندنا كملنا برنامجنا اسمه العقيدة النورية شرحنا فيه كتاب العقيدة النورية لسيدي علي النوري الصفاقسي التونسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفداد
4: ربي يبارك لكم والله

0: انتي تبلو فيها صوتك انتي. بالله سيدي سالم سلم عليه وقل له بالله كان هكا عاو جاب هنا هو تو قبل البرنامج.
1: لا مش انا ذاك. لا لا لا لا لا مش انا مش انا اختي امال الحقيقه معناها
0: الحق والله يشبه لك الصوت على
1: ليس ليس صوتي الحقيقه معناها ربي يبارك لك ان شاء الله انا لست بذلك صوتي ليس بذلك الحسن والجمال متواضع الحمد لله رب العالمين
0: ربي يحفظك والله في الكلام بسم الله ما شاء الله
1: ربي يبارك ربي يبارك فيك ربي يعزك ربي يعلم قامك عاش اختي شكرا شكرا يا لله السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نعزز بثالث ثم نجيب ان شاء الله دكتورنا قولوا السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: اهلا وسهلا يا سيدي مرحبا بك
2: اللهم احسن اخلاقنا وخلقنا واصواتنا يا رب
1: يا رب العالمين يا رب
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
3: ورحمه الله وبركاته
1: شيخ ميسه
2: ديالك ما سميتني ولا حبيت انا نسالش
1: صوتك ضرب في ذهني
2: شيخ زهير ربي يبارك
1: ان شاء الله ديما منور
2: كلمة كلمة خلتها الأخت تويكا وأنا وأنا وأنا من قبل نحب نسأل عليها. شيخ زوير.
3: نعم سيدي.
2: ولا إله إلا الله.
1: نعم
3: لا إله إلا الله.
2: عليكم رسول الله. عريت إن الأخت أخذت لك هي عليك منور.
3: الله ينور ذاتكم.
2: فعل البشر ثم كلمة يقولها حتى الناس قبل. يقول لك فعله يطلع على وجهه.
1: اي نعم
2: اي فهمت قصدي يا شيخ زهير
1: هكا هو المؤمن الذي اذا رايته ذكرت الله
2: صحيح
1: نعم
2: احنا صلاه الصبح يقول لك المؤمن يقتبس من نور الله يقول لك خص وقت اللي يفيق صلاه الصبح سبحان الله ويصلي صلاه الصبح في وقتها يبدا منور
1: نعم سيدي
2: فهمت شيخ
1: واضح سيدي خميس
2: يصبح راقد يلطف يا ربي يصبح ربي حيوان ياسك زهير
1: اي نعم سيدي
2: باهي ربي يبارك
1: فيك يا سيدي هذه المقدمة
2: هذه نقطة لو يحكي لها باهي الشيخ هيثم بالله نحب الشيخ زهير الشك في الصلاة تبدا تصلي سبحان الله راهو الشيطان مش مصيبنا خصوصي في البلاد هذه مش عارف انا
1: لا لا مش كما السهو والشك واسئلة هذه دارجة عند عند المسلمين جميعا كما يقال مش كامل
2: كلمات شيخ زهير يتكبر التكبيرة ثم يقول لك تقول تستغفر ولا
1: نعم
2: حاجة كما قبل ما تبدأ في السعر كبرت
1: دعاء الاستفتاح
2: يسكت جنة يخليك يستغفر
1: واضح
2: يقولوا كذا حاجة
1: واضح واضح
2: صحيح ولا صحيح ولا
1: حاضر حاضر حاضر
2: متهمين
1: حاضر يا سيدي ايوه
2: لا اله الا الله محمد رسول الله
1: صلى الله عليه واله وصحبه وسلم
2: صلى الله العظيم يا
1: خير ان شاء الله احنا ما نشغر بعد تكلمنا في اي وقت سيدي خميس ربي يحفظك ان شاء الله ربي يحفظك يا سيدي الله يبارك لك ربي يثيبك شكرا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته طيب دكتورنا نجيب ان شاء الله
3: باذن الله تعالى
1: البدايه مع اختنا صبيحه من نابل قالت سيدي انا اصلي على الكرسي فالبس لباسا طويلا دون جوارب
3: نعم
1: ففي بالي تقول ساقي تغطى في الصلاه
3: نعم
1: هل في الشارع كذلك لازمني نلبس انا الجوارب كي نخرج والا لا
3: اولا المسلم يلبس ما شاء من اللباس ما لم يكن عنوانا لكفر او فسق
1: نعم
3: بشروط ثلاثه ان لا يكشف العوره ألا يصفها
1: نعم.
3: وألا يشف عما تحتها
1: نعم.
3: لسنا مكلفين بلبس فصالة معينة
1: نعم.
3: أو شكل
1: معين المهم تستوفي الشروط هذا هو.
3: هذه الشروط
1: نعم.
3: وألا يكون مجلبة للضحك أو الانتقاد نعم. وهذا ما يسمى بلباس الشهرة
1: نعم.
3: مثلا لباس باكستاني جميل جميل في بلده
1: ما كي تلبسه لهنا
3: لكن المسلم لا يلبسه في غير بلده لأنه يصبح لباس شهرة
1: نعم
3: بل الفقهاء العشرة الذين أرسلهم سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه إلى تونس وهم مش توانسة لبسوا لباس التونسيين لبسوا البرنس
1: نعم
3: اللي هو بربري
1: صحيح
3: لبسوا لباس التونسيين ليش؟ لأنهم في بلد يلبسوا هذا اللباس فلبسوا لباس الصالحين في ذلك البلد وهذه قاعدة أخذت عند عموم الدعاة و

0: الفاطينيين من الفقهاء البس لباس الصالحين في بلدك. تقول لي أنا هل الجورب واجب؟ نقول لك الجورب ليس واجبا. الذي يجب هو ستر كامل الجسد ما عدا الوجه والكفين. سترته بإزار طويل، أو سترته بجلباب طويل، أو سترته بسفساري، أو بحرام، أو بأي لباس من لباسك الذي يلبس في بلدك، فأنت قد قمت بالواجب.
1: صحيح.
0: فالجورب ليس شكلا معينا مشروطا في لباس المرأة ولا في لباس الرجل، من شاء لبسه ومن شاء لم يلبسه.
1: نعم.
0: نعم، يكفي أن المرأة تلبس لباس يكون سابغ، لكن تلبس معها الجورب باش تتحرك رجلها ما تكشف. نعم. نعم، هذا أحسن.
1: نعم.
0: في الصلاة إذا غطت كامل جسدها، ولست أتحدث عن ظهور القدمين لأنه يمكن أن تكشف ظهور القدمين. نعم. لكن تحط على القدم فوق. نعم، من فوق. بأي طريقة سترت القدم فقد قمت بالواجب.
1: نعم.
0: وشرط أنه يلزم نلبس، هذا ما كان شرطا، ولا نجد في كتب الفقهاء أنه نشترط أن المرأة تلبس جورب، ولا حتى الرجل يلبس جورب، وإنما هي من العادات التي صارت كمش مليحة، يجب مش تتكشف، وهي نوع من المبالغة في الورع. مبالغة في الورع. الإنسان يقوم بالواجب، لكن الهبة متاع الهواية العادية اللي ربما تكشف، أنت كرجل مطالب بماذا؟
1: بغض البصر.
0: الجاهلي كان يغض بصره على عن جارته. صحيح. فما بالك بالمسلم. نعم. المسلم مطالب بغض البصر في مثل هذه
1: في
0: الحالات.
1: في الشعر وصل إلينا.
0: نعم. نعم. في مثل هذه الحالات المسلم. نعم. مطالب بغض البصر، لكن أنه ننظر للمرأة بالمكبرات ولا ننظر بنفس المنظار للباس الرجل. حتى أنه قامنا أحد الدعاة، هو يسمى داعية، هو في الحقيقة قصاص، قال إن لباس الرجل مبني على التخفيف. من أين أتيت بهذه القاعدة؟ لا والغيب في الأمر، نقول لك أنا عندي دكتوراه في الدعوة من جامعة الأزهر. أنا ما أظن أنه رسالة دكتوراه وإلا شهادة دكتوراه تعطيك الحق بأن تكون مفتيا.
1: نعم.
0: لأنه أدركنا كبار علمائنا يتورعوا عن الإفتاء، وقد تخرج على يديه أساطين المفتي.
1: سبحان الله.
0: وهو الشيخ لا يفتي ويتورع عن الإفتاء. أدركنا شيخنا محي الدين قاضي وهو في بداياته يقول لك أنا مالكي خليلي على مذهب ابن القاسم، مصر يمشي كما القطار. ثم بعد ذلك لما رأيناه في مجمع الفقه الإسلامي وهو يبحث في أدق دقائق المعاملات. صحيح. الفقهية، خاصة رسالته في الخلو، فكان يتكلم في المذاهب الكل، مش المذاهب الأربعة، في كل المذاهب.
1: سبحان الله.
0: ويأتيك بما لا يأتي به النظار، ويرتب الأقوال ويستخرج منها القول الذي يراه قولا فصلا، ويقبله بإذعان كل الحاضرين في ذلك المجلس.
1: نعم.
0: وذاك المفروض أنه نفرق بين فتوى الحكم الشرعي اللي هي نفسها تتغير بتغير الزمان. صحيح. والمكان والحال.
1: نعم.
0: أنت في تونس ماكش في مصر، أنت في مصر ماكش في السعودية، يقولون شنو عندكم دين تونسي؟ لا، عندنا بيئة تونسية، ما عندناش دين تونسي، احنا عندنا دين الإسلام. ربي قال لنا إن الدين عند الله الإسلام. تطبيق الإسلام في بلاد باردة مثلجة ليس كتطبيق الإسلام في بلاد حارة.
1: نعم.
0: هذا حتى في اللباس.
1: صحيح.
0: ولذلك عللت كثير من الأحاديث سواء كان القولية ولا الفعلية بأنها مبنية على ذلك المكان الذي قيلت فيه. نعطيك مثال. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وآله وصحبه
0: يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة
1: نعم
0: لم يصبه سم ولا سحر. هذا الحديث مبني على واقع المدينة المنورة. أنا كتونسي نمشي نستورد العجوة من المدينة باش نطبق هذا الحديث؟ بالعكس، الثابت علميا من قديمة مش من تو، في كتب الطب القديمة اللي ألفها مسلمين أن الدواء دائما يكون من جنس ما يقتاته الشخص في بلده، وما ينفع فلانا في بلده لا ينفع فلانا الآخر في بلد آخر، لأن كل إنسان ابن أرضه وابن بيئته، ودواءه من بيئته التي هو فيها. فهذا الحديث ألا يخصني أنا كتونسي؟ يعني كي ناخذ أنا سبعة كعبات عليك، ولا سبعة كعبات كنت ها؟ ولا سبعة كعبات فزاني،
1: يعني لا مش لازم عجوة التي ذكرت، هل هو الاقتصار على التوقيف في عجوة ولا
0: ولا كما أنت مثل سيدي هيثم ما عندك ما شاء الله هذا تشري دقلة ب 12 دينار
1: ما شريتش لا محال أما إن شاء الله علاش لا إن شاء الله
0: وتأكل سبعة تمرات من الدقلة، رغم اللي كلمة الدقل في اللغة العربية هي رديء التمر.
1: أي نعم.
0: وعلى نحن الدقلة حاجة كبيرة برشا نطيره في العين خط. نسمي الشيء بضده. أيوة. ها ليش؟ باش نصرف عنه العين. المهم فهناك كثير من الأحاديث، كلمة الجلباب الواردة في القرآن هل هي تعبير عما يتكلم به أولئك القوم؟ أم أنه على المرأة حتى في الصين أن تلبس الجلباب؟
1: نعم.
0: أبدا ما قال بهذا فقيه، قاله القصاص الذين يدعون العلم. القاص شنو؟ القاص هو الذي يتكلم بلغة العلماء وليس بعالم.
1: نعم.
0: يقرأ لك ورقتين متى يومية ولي لك عالم. طيب ف سامحني من
1: الناس. نحن تو بحرنا ولكن نحن الأخت صبيحة مسألة الجورب
0: ومسألة اللي بيت صحيح. الجورب هو ليس من فرائض اللباس لا في الصلاة ولا خارج الصلاة.
1: نعم. المهم خارج الصلاة. تستوجب الشروط طيب. اللي ذكرها
0: خارج الصلاة هل المرأة يمكن أن تكشف قدمها؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، ولو أني كانت قولا فصلا لما وقع فيه الخلاف.
1: نعم.
0: لأن الخلاف لا يقع إلا في المسائل الظنية الاجتهادية، ولو كانت نصا قاطعا لا أجمع عليه.
1: نعم.
0: المسلمون
1: نعم. اختلف أبو حنيفة مع
0: نصوص ظنية نعم. فأجمع عليها العلماء الأمر يصبح قطعي، لكن لا فما إجماع ولا فما نص قطعي، إيش فما؟ فما نص اجتهادي.
1: صحيح.
0: تقول لي بالله أختنا اللي تخدم في الريف،
1: نعم،
0: تخدم فلاحة تقلع فهمتني في البطاطا وإلا ترد في الماء تلبس جورب؟ ايش رايك؟
1: الشيخ طاهر بن عاشور تحدث على كل على هذه المساله
0: اكيد
1: احنا ما جبناهاش من عندنا هذا الكلام.
0: تعميم تعميم الاحكام على الناس هذا خطا كبير جدا.
1: نعم.
0: كل بيئه عندها خصوصياتها الشرعيه، مش خصوصيات جابها العلماء من عندهم، لا، وانما البيئه هي التي ولدت ظروفا انزل النص عليها فاعطانا النتيجه. نعم. التي تتلائم مع التونسي، والنتيجة التي تتلائم مع المصري، والنتيجة التي تتلائم مع أخيك في جنوب أفريقيا.
1: نعم صحيح.
0: أوش كيف كيف؟
1: نعم أكيد. بارك الله فيكم شيخنا.
0: وفيكم بارك الله.
1: وزادكم الله بسطة في الفهم.
0: إحنا علشان نتوسعوا، لأنه إحنا نريد أن نصنع العالم وأن ننتج العلم.
1: نعم.
0: ما لاش نعطيه في المعلومة. المعلومة موجودة في الكتاب، موجودة وانت حب أنت. إحنا نحبوك أنت يا مستمع تولي خير مني. مش هقولك تولي كيف، لأن حبك تولي خير مني، وربما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك بما لم يفتح علي.
1: نعم. وهنالك أيضا سبب آخر كذلك. نعم. أنا أراه مهما.
0: نعم.
1: في هذه الحصة، لأن الناس اللي تبعوا فينا للأسف الشديد بعضهم ترسخ في ذهنه أن مذهبنا وما موجود في بلاد لا عنده لا دليل ولا حد شيء، ونحن معناها بين قوسين لا عندنا قدرة على الاستنباط، وعلمانا من نجيبه في الأحكام، والأصل قال الله قال الرسول، والكلام هذا كله وغيره اللي قاعد يتقال شيخ. ولذلك الحديث عن طريقة الاستنباط ومنهج علمائنا، علماء الزيتونة كيفاش كان وما هو عليه الآن زاد الحال، هذا يزاد أنا أراه مهم ومهم جدا، بل وكثير من الناس والله يقول لك أنا طمنت الحمد لله، بعضهم يتصل بنا يقول الحمد لله لو عنا الأدلة، ما نمدوش سخايبه.
0: احنا عنا الأدلة، وعنا الذين ينظرون ويتصرفون في الأدلة. تشوف أنت مثال الشيخ الياس دردور.
1: نعم ربي يحفظه إن شاء الله.
0: اليوم ينادى في كل المحافل الدولية.
1: نعم صحيح.
0: ليتكلم مش في نواقض الوضوء فضير الحمام، لا، يتكلم في المعاملات اللي هي فيها حلال وحرام. إنسان حط في كرشه حرام، تقبل صلاته؟ يثبت مليح.
1: حديث
0: يثبت
1: تام كبرى.
0: يعني تصور أنت يتكلم لك اليوم في الأوراق البنكية اللي إحنا نصرفوا بها باش تمشي تبيع وتشري وتحط الورقة على
1: البطاقة
0: على الآلة ويتبها تقبض وتصرف وتسلف وتبيع وتعمل تحب أنت بطاقة بنكية. شنو حكمها؟ عندك وقع التقابض ولا مقعش التقابض؟
1: نعم صحيح.
0: كثير من الأحكام، ولذلك نلقاو التوانسة وقت اللي كلموهم حكونا على الزهد. شنو الزهد؟ ألف له كتاب في السمسرة.
1: نعم
0: صحيح. ليش؟ لأنه الزهد هو أن تزهد في الحرام.
1: صح.
0: أما الحلال فلا يمنعك منه أحد.
1: قالوا لك ألف لنا كتاب في التصوف.
0: نعم.
1: فألف لهم كتاب في المعاملة.
0: في المعاملة.
1: هذا هو التصوف.
0: نعم.
1: نعم تأكل.
0: ولكن ليش اليوم تلقاه يشيل في ثريا بأربعين مليون وديما تلقاه في الصف الأول في الجامع وخدامته في المعمل مش خالصين؟ ومعمل مش يطب للجنة باللي يدز الباب زاد بقرونه ويدخل. ويقول لك احنا شنو عاملين؟ أنت واكل عرق الخدامة.
1: خوف الناس.
0: عرق الخدامة يوقفوك يوم القيامة باش تتسأل وتدفع ماك الحسنات هاك اللي صليتهم هذوك ماك وكثرية اللي حطيتها برامين مليون هذيك باش تدفعها في الدفعة الأولى.
1: المستعان مش بالدينار،
0: بالحسنات والسيئات.
1: الله المستعان.
0: حتى إذا كانوا فات الحسنات يولي حط على ظهره السيئات والعياذ بالله.
1: نسأل الله السلامة والعافية.
0: ربي يجيرنا.
1: الله يحفظكم إن شاء الله. سؤالها الثاني شيخنا تقول أخت بنت أخت رجلها توفيت.
0: نعم.
1: وهي مشات عزيت وروحك قلت هل أنا مطالبة أني نحزن عليها ثلاثة أيام كما العدة وإلا لعزيت وروحت وانتهى؟
0: المرأة والرجل.
1: نعم.
0: لا رجل ولا مرأة مطالب بالحزن. الدين الإسلامي يبحث على الابتسامة ويبحث على الضحكة ويبحث على الفرحة.
1: نعم.
0: والحزن لا يرغب فيه إلا الشيطان، يرغب أن يدخل الحزن على المسلمين. طيب، لكن الحزن على الفقد خاصة فقد العزيز.
1: نعم، أمر فطري هذا.
0: أمر طبيعي جدا.
1: طبيعي.
0: لو فرضنا أنا اللي مات هذا، ولو كان حتى ولدي مات، ولدي منبت لي الشعر شايب في لساني من داخل. وقت اللي مات
1: يحزن.
0: قلت الإنسان. الحمد لله.
1: الحمد.
0: يحزن على شنو؟ الحمد لله ارتاح منه. الحمد لله، لأنه بذل كل جهده لإصلاحه، بذل كل جهد لإصلاح ولكن لم يفلح. طيب، هل الإنسان هذا هل هو مطالب باش يحزن ثلاثة أيام ولا حتى عشر أيام ولا حتى عشرين عام؟ طيب، والإنسان اللي مات له مثال ولده والولاد صالح وحزن عليه دهرا، هل هو معاقب أو آثم؟ الحزن أمر قلبي وأمر فطري في الإنسان، وممكن أنه يكون حزين وفي نفس الوقت في نفس ذلك اليوم الذي دفن فيه
1: ابنه
0: أو مات فيه الابن يظهر علامات الفرحة. شوف السيدة الرميصاء.
1: نعم.
0: زوجة أبي طلحة أم سيدنا
1: صحيح ولدها مات
0: أنس بن مالك. نعم. تصور أنت ولدها يموت ويدخل رجلها وتوصي اللي في الدار الكل تقول مردوا بالكم تعلبوا أبو طلحة بوفاة ولده، وتزينت له.
1: نعم. نعم.
0: وتقربت منه وخلته العشاء تعشى وأصاب منها، ثم قالت له لو أن أناسا استعاروا عارية فأتى صاحب العارية واستردها أله ذلك؟ قال نعم. فإن الله قد استرد عاريته.
1: تغشش
0: غاضبة.
1: شي
0: صلي في الصبح يشكل النبي عليه الصلاة والسلام. سيد النبي قال كيفاش ما تحزنش، كيفاش انت تخبر؟ قال بارك الله لكما في ليلتكما رزق بولد أنجب عشرة من حفاظ القرآن.
1: سبحان الله. نعم.
0: ولذلك تمشي اليوم عزات مش مطالب باش تعزي ثلاثة أيام. مشات عزات تنجم في الليل تكون في عرس.
1: نعم.
0: طبعا ما فيش معاصي
1: أكيد. نحن نتحدث طبعا حتى مسألة الحزن هذا اللي حكى عليه حزن عام دون أن يكون هذا الحزن دافعا لإظهار شيء فيه.
0: لو عطل الحزن على الواجبات لكان حراما.
1: حراما هذا هو.
0: حمودة باشا الحسيني.
1: نعم.
0: مات ولده وحزن حزنا شديدا عطله على القيام بأمور الدولة، فذهب إليه شيخ الشيوخ شيخ صالح الكوش رحمه الله تعالى فعزاه، ثم بعد ذلك قالوا فإن لم تصبر فرأسك وذا وذا وذا وذا، قالوا هم الحيوط ضرب على هذوما أضرب عليهم رأسك. علاش؟ قالوا لأنك أنت رئيس الدولة ويجب عليك أن تقوم بأمور الدولة، فإذا عجزت عن القيام بأمور الدولة فتخلى. أتصور أنت المنطق اللي يتكلم به صالح الكواش ويقول له هذا وذا وذا وذا، ليش؟ لأنه أضاع واجبات. فالمسلم لا يمكن أن يترك للحزن ولا للفرح
1: نعم
0: مجالا لكي يخل بالواجب.
1: واضح سيدي، بارك الله فيكم واستسمحكم في اتصال هاتفي. شيخنا قولوا السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا، أنا توفيق من تونس.
1: مرحبا سي توفيق.
2: رحب الشيخ السي زهير، أول مرة أتصل بكم.
1: مرحبا سيدي.
2: ومن المستمعين الأوفياء.
1: ربي يحفظك.
2: عندي في الحقيقة عدة أسئلة لكننا أوجز إن شاء الله في زوج أسئلة بركة.
1: مرحبا سيدي.
2: يعيشك بارك الله فيك. السؤال الأول، إحنا من عائلة فلاحية.
1: نعم.
2: والدي توفى عنده تقريبا 25 سنة.
1: الله يرحمه.
2: فعدنا تقريبا سنوين منتوج فلاحي. من حبوب إلى غير ذلك، وأنا من حياة والدي نتوليه الزكاة، نحن نزكيه.
1: الحمد لله.
2: والدي كان ديما يعطي الزكاة، لكن أخير الأصغر في ظل غيابي أنا وغياب أخويا وكل شيء هو المتكلف. لله ربي بارك فيه، وأنا أخويا نحبه لله. وأخيرا معناها مؤخرا قال لي راني زكاة، راني شكاير نتاع شعير وكل شيء راني شريتهم أنا مع عند المزكى لهم. قلت له يا أخي يبدو رو فيها، فهمتني والي
1: يعني مشروع. شوف أعطاهم الزكاة وعاود شراها
2: في الوقت تم على عين المكان. أنت تحب
1: في نفس المجلس
2: أي في الغديك على عين المكان يعطي في الشكاير، وقال يرو بشي يبيعوها يعمل الدورة ويبيعها. قال لي كي نشريها أنا عليه خير. قلت له يا أخي رو والي يرحمه رو مشي أعطيهم تاعه، وقال لي رو أن هو موبيع وشراء نعطيه فيها 40. قلت له ربما حتى السعر ما هوش نفس السعر.
1: نعم نعم موش نفس السعر.
2: تدخل في هالشبهة يودي فك علينا يا ولدي. قال لي لا وأنا أتحمل مسؤولية. قلت له يا أخي هذا مال المجموعة. صحيح. أنا من اسمي ساعدنيش من طهر شمالي.
1: أحسنت.
2: قلت له ولي ذا خلنا نتوجه الأهل الذكر تاون نسألهم هذا السؤال، رغم اللي أنا رجعت الوصاية عن طريق الانترنت.
1: نعم.
2: فيها برشا أقاويل. على كل حال قلت خلنا ناخو اليقين ما عند الشيخ زهير وما عند سيادتكم،
1: وإن شاء
2: الله ربي يبارك فيكم. السؤال الثاني، والدتي ربي يحفظها ربي
1: يبارك
2: فيها، هل تسأل خاطر عندي أحد الأخي الأكبر معناها ما يصليش إلى يومنا هذا، والدتي ديما أقول لها يا ميمتي ما دامك حي بري ذمتي قل له علاش ما تصليش وش هنا وعارك وكذا، هل تسأل معناها لأنه أحد أبنائها لا يصلي؟
1: صغير قد تقصد صغير يعني مثلا؟
2: لا لا ما هوش صغير، هو 63 سنة
1: ما شاء الله. لا ما هوش صغير.
2: لا بيسجد في الله في حياته. ربي يهدي أنا
1: دي ربي يهدي. وأنتم فماشي شكون يجم يأثر عليه مثلا من عائلتكم من أبناء ربما من
2: لا بالنسبة للعائلة الكبار كلهم فهمتي توليهم ربي مشاو في ذمة الله. الأبناء ما هوش الحقيقة، ما أنا نحكي من هنا من صحيح من جهته هو، لكن بالأساس من جهة معناها والدتي الله يحفظها. والدتي خاف عليها نقولها يا عمي ديما صلي عني بيستغفر مولي استغفر وكذا، وبالتالي أنا ننصحك عيط له وقوله علاش ما تصليش وعارك وباش تبري ذنبك يا عمي.
1: واضح.
2: أنا أسأل هنا هل فهمتني تسأل فهمتني ولا لأنه واضح. أحد أبنائها أو أنه لم تحث أحد أبنائها على الصلاة، هذا هو معناه.
1: واضح أخوي.
2: وعندي واضح. عندي بعض الأسئلة الأخرين لكن ربما الوقت
1: إذا تحب نزيدوك سؤال كأول مرة ما لا إشكال
2: يسالش. هو والدي الله يرحمه.
1: أيوة.
2: استمعت ديما لبعض الأجوبة يعني تقريبا عندي الجواب. والدي الله يرحمه في قائم حياته قبل ما يتوفى بثمانية سنوات عنده بعض الأملاك معناها تولى توزيعها على أبنائه وفهمتني في قائم حياته
1: يعني بعض الأملاك.
2: لا لا الكل الكل
1: الكل
2: الكل عمل فيها معقود بيع، وإحنا وقتها مازلنا صغار صححنا كل شيء فينا حتى المبلغ سن الرشد. وقت اللي توفى والدي عمل فيه يعني هناك بعض معناها من بعض إخوتي فهمتني بالله لم يرق معناها
1: ما عجبتوش ما عجبتوش القسمة ما عجبتوش ايش عملت
2: تراضيتوش. انا من جهتي لكن البعض قال لا اخويا انا هذاك والدي اعطاني في قائم حياته وهذه ماهيش ورثه وما هوش ميراث. انت تحكي على الميراث هذا عام في قائم حياته، نحكيوا على الميراث بعد وفاه المورث.
1: اعطاكم بالتساوي ولا لا؟
2: لا لا ما فيهاش تساوي، صدقا ما فيهاش تساوي.
1: واضح خويا واضح، الله يرحمه ان شاء الله. باهي تو
2: الشيخ
1: انت انت باه انت حاولت
2: معني خير وكذا، انا انا متاكد حتى كان فما حاجه راه ما انا نخاف على والدي معناها
1: نقول انا انا انا انا اش نقول لك سي توفيق، انت مثلا حاولتش تلم اخواتك تلقاو حل يرضي كل الاطراف بيتي بنفس خاصه البنات؟
2: ما حاولت فراده يعني كل واحد
1: ما حب حتى حد.
2: اي شنو رايك مثلا انه كان تعطيني هيك قطعه الارض هذيك شنو رايك؟ الصغير قال لي ما يجلش فهمتني، الكبير ما هو على كل حال.
1: شكون المنظمين البنات والا الاولاد؟ اكيد البنات
2: بطبيعه الحال
1: البنات، البنات المنظمين. حاولتش انت على الاقل تعطي شو
2: القسمة كل فهمتني؟ وانا اقترحت عليهم ثم لو كابش نعاود القسمة باش نحاول نعملوا تحلل اللي معناها يرضي الناس.
0: واضح نعدلوا
1: نعدلوا ايه في الاخر، في الاخر هما توا شنو اللي صار في الاخر انتم كاخوات
2: هما معناها الحقيقة قابلين وكذا، لكن نحس انه معناها ديما وحدي انا خاطر قريب لهم ديما يقولوا لي رانا تمنينا لو انه
1: تمنينا يعني هكا واضح.
2: لا لكن اذا
1: الله يرحمه على كل واضح يا سي توفيق، واضح يا سيدي، واضح يا سيدي،
2: الله يحفظكم الله يبارك لك. السؤال الاولاني تاع الزكاه لانه هذا تطرح ولد البارح حديثا قلت يا ولدي سيب علينا من الواحد هذا، ولدي راه كان يعرف فهمتي ولدي وكان يعطي، ويوم عرس والدي وقت اللي كان يعطي الزكاه كان يقعد في في في معناها يلم كما قول انت ما معناها الشكاير اللي عنده الكل يقسمهم 40 50 كيلو ويعطي، ويبدا نهارتها يبدا معناها والدي يحس بالرضا كبير وانه قاعد يزكي.
1: واضح ان شاء الله ربي ربي يرحمه ان شاء الله.
2: اذا خويا اعطيني نعطيك تحت الطاوله قال لي راني شكر شطر الشكاير ولا اغلب الشكاير اللي شريتهم قلت له راه
1: يجاوبك الشيخ ان شاء الله. وانا نحب نعلمك انه سي توفيق عندنا برنامج خاص بالزكاة كل يوم خميس من الساعة الثانية بعد الزوال سيدي. وانا لكن نجاوبكم ان شاء الله، نجاوبكم ان شاء الله. حاضر يا سيدي، ربي يحفظك، شكرا جزيلا.
2: شكرا
1: يا سيدي،
2: شكرا، ربي يبارك فيك في ميزان حسناتك.
1: ربي يحفظك اجمعين يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اختنا امال من تونس شيخنا تسأل تقول انا سيدي مرات نبدا ختمة برواية قالوا وبعد ذلك نمشي المكان ما نهجش فيه المصحف نتاعي، فنجم نكملها بحفص والا لا؟ والا مثلا سوره الكهف يوم الجمعه انا نقرا بحفص باب قالون ونتلقى معناها كتاب مصحف فيه حفص، يعني تسال عن هذه على كل على تغيير الروايه.
0: احنا بحثنا واحد من القراء خلينا
1: خرج انا خرج انا خرج سيدي يوب العوينتي. نعم هو سيدي عثمان لنداري انا زوز الشيخ عثمان ما طلعش الدروش. نعم
0: طيب يا سيدي.
1: نعم ربي يحفظه ان شاء الله ويطول نعم. فيه ويبارك في عمره ان شاء الله. ايوه سيدي.
0: اذا كانت قارئة
1: نعم
0: بروايتين فلها ان تقرا مرة بهذه الرواية ومرة بهذه الرواية حسب ما يتيسر لها، لكن اذا كانت قارئة برواية قالون مثلا ثم وجدت المصحف برواية ورش او برواية حفص فالمطلوب أن تتبع ما في المصحف، أو إن كانت حافظة للرواية بقالون
1: تقرأ من حفظها،
0: تقرأ من حفظها تتبع
1: مش كامل ختمتها
0: تتبع المصحف باش ما يضيعش على الحفظ. لكن الرواية إما أن تكون ضابطة لرواية قالون فتواصل برواية قالون، وإذا كان مش ضابطة برواية قالون والمصحف والمصحف يعينها على رواية حفص إن كان على رواية حفص أو هي قادرة على القراءة برواية ورش
1: نعم.
0: من مصحف ورش إن كانت قادرة فلا ذلك.
1: واضح سيدي.
0: بقدر ما يتسع للمسلم من القراءات بإمكانه أن يقرأ بما شاء، لكن لا يخلط. لماذا؟ صحيح. لأنك قد تخلط فتقع في معنى لا يليق خاصة في باب العقيدة.
1: نعم.
0: لأنه القراءات تختلف بعض الأحيان حتى في الضبط، وكلها قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكلها متواترة، لكن إذا جمعت لا يجمع إلا عالم باللغة العربية.
1: نعم.
0: والمفروض أنه على الأقل كل سورة أقرأها برواية. نعم. لكن جيني في وسط الآيات وتخلط
1: تخلط.
0: والذي يخلط غير متمكن
1: نعم.
0: من اللغة العربية بحيث يعرف المعنى الذي وقع فيه هل يستقيم أو لا يستقيم، هذا ما يكونش. أما صحيح. أنك تقرأ بأي رواية حتى في الصلاة ممكن باش تقرأ الفاتحة برواية قالون، وممكن باش تقرأ بعد السورة برواية ورش
1: نعم.
0: أو برواية حفص، لا بأس بذلك. لكن الأولى بالنسبة للأئمة،
1: لكن مرات الناس ما
0: يعني بالنسبة للأئمة
1: صحيح،
0: فما فرق بين النقرة الروحي هي تحكي على ختمتها،
1: ختمتها
0: تخدم بما شاءت.
1: نعم.
0: لكن وقت نقرأ إمام بالناس الأولى صحيح. أن أقرأ بما يحب الناس، أنك إمام لمن خلفك.
1: صحيح. خاطر مرة صارت حتى رغم أن الإمام نبه، أنا للأمانة أنا كنت حاضرا، نبه الإمام قال لهم يا جماعة رانيش نقرأ برواية قنبل، ولذلك ما يفتح لنا حدرة وذاك قرآن فسر فسر فسر الركعة الثانية صارت الطامة يا شيخ.
0: نفس الشيء صار، نفس الشيء وقع لنا قبل مع شيخ المعتزل العيساوي الله يبارك فيه وحالي في ألمانيا.
1: نعم. يحفظ.
0: قال ربي ينفع به في ذلك لذلك المواطن.
1: نعم.
0: وين طلبت منه؟ أي نعم.
1: صاحب
0: أي أنا طلبت منه، قلت له الليلة بتقدم أنت تصلي العشاء مش عم نقدم أنا، وبش تقرأنا برواية خلف.
1: نعم.
0: بالمصلى رغم اللي الدرس احنا وخرناه شوية يعني المتخلفين يكونوا في العادة حضروا
1: حضروا
0: وصادف أنه اثنين
1: جاءوا مخ
0: جاءوا مخ دوب قلنا السلام عليكم وكمل هو الواحد متاعه ومرينا كانت فلق يا ولدي رانا احنا كنا ننبه وكنا كذا
1: الله المستعان.
0: لأنه للأسف المجتمع اليوم أصبح ينكر ما لا يجوز له أن ينكره
1: لأنه حاجة غريبة عليه هو
0: لا حتى في حاجات ما هيش غريبة، حتى بمجرد العادات ينكر بعض الأشياء لأنه تعود على شيء، فإذا رأى غيره ظن أن ذلك الغير.
1: نعم. إحنا مرة واحد مستمع كلمنا عدوه لي نعم، وهذه أقولها مغاضب يعيط رديت أغناء القرآن رديت أغناء لحظة يا أستاذ أنت بشتح الصباح كنت نسمع في يا أستاذ بشتح رديت أغناء وفما أغناء باللحن أذاك وبدأ ودي نور قال لي يقرأ ذاك من السودان، هذه لا هذه نغمتهم كيف نحن عنا عنا نحن رانا مقام التونسي اللي يقرأ به سيدي البراق ويقرأ به قرآن هما في بلدهم عندهم
0: حتى الصوت ظهر
1: وما حبش يقتنع ما حبش يقتنع
0: يقرأ بالدوري
1: بالدوري
0: نعم.
1: نعم. فالآن توكي يوالفوا المستمعين بالحاجة هذه
0: نعم. بحول الله
1: ما عاش ينكروا بحول الله إن شاء الله. طيب سيدي سؤال الثاني، تقول عندي خالي مرة هيك حكى على الحديث أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن فمثل بصوابعه خليني نقول شيء.
0: هو غير قاصد، لو كان قاصدا لوقع في الحرام.
1: نعم.
0: لكنه غير قاصد فنحن ننبهه ونوضح له الأمر وأنه لا يجوز التمثيل ونحن نتكلم عن رب العزة سبحانه وتعالى
1: ليس كمثله شيء.
0: فبإذن الله التونسي لما تعطيه الدليل يرعوي وينزجر ويسلم لله رب العالمين.
1: أكيد. وأنا دائما أقول لا أظن أن التونسي معناها يعتقد أن ربي عنده ذو صوابع كيفنا نحن وإحنا المخلوقين، هذه لا يمكن التشبيه، هذه خطينا نحن التوانسة بحول الله تعالى.
0: فتوى سيدي إبراهيم الرياحي للأسف الشديد لا تزال مخطوطة، رغم اللي كثير من الأولاد قاعدين يحقوا في المخطوطات
1: ولا
0: ودوا أن التحقيق هذا يعود إلى الرسائل العلمية في الجامعات الإسلامية،
1: يحتاج إلى جهد زاد ودراية.
0: نعم يحتاج إلى جهد، لكنه ليس بعيدا عنا.
1: أكيد.
0: كان عنا كثير من الناس اللي حققوا المخطوطات، وكثير من ساداتنا العلماء قبل رسائل الدكتوراه متاعهم كان تحقيق مخطوط، فما حتى إشكال قادرين مش نرجعوه، فما حتى إشكال.
1: نعم
0: لا إله إلا الله سيدي.
1: طيب إحنا رسالة سيدي إبراهيم الرياحي.
0: نعم سيدي إبراهيم الرياحي عنده رسالة.
1: نعم.
0: فما واحد قالوا له في جدال نجيبوا لك المصحف احلف حط عليه يدك واحلف، هو في فرش الغش وفي للتوكيد اليمين قالوا أضع عليه حتى رجلي.
1: نعم.
0: وهو يريد أن يؤكد القسم.
1: نعم.
0: لا يريد امتهان المصحف.
1: نعم.
0: فكتب في ذلك فتوى، خاطر فهم مش كون كفروا.
1: أيوة.
0: لأنه إهانة المصحف بوضع الرجل هذا كفر، فبين أن هذا الأمر ما كان مقصودا له، وإنما قصده من كلامه هو أنه يؤكد قسمه فقط.
1: نعم.
0: وبالتالي لا يكفر وإن وقع في المحرم.
1: صحيح.
0: لكنه لا يكفر ولا يخرج. نعم. من الملة بذلك.
1: سيد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لم يحدثنا عن ذلك الرجل سيدي الذي قال لك الحمد أنا ربك وأنت عبدي.
0: نعم.
1: فأخطأ من شدة الفرح.
0: وإحنا قاعدة تقول العبرة بالمعاني لا بالمباني.
1: هذا هو.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم سيدي، وأستسمحكم في استقبال اتصال هاتفي في سيدي، ورحبوا كذلك أيضا بالأخ حمدي الفصيلي، تحياتي لك حمدي مرحبا بك، قولوا السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا. مرحبا أمي الغالي، ربي يحفظك. عايش أمي. ذكرني باللسم.
3: ما تعرفني إيش يعني؟
1: لا نعرفك. انا قلت لك ضرب انا قلت امي ما قلتش اختي.
3: بارك الله فيك تحمل بيك
1: يا رب يحفظك ربي يبارك. اي امي حوريه مرحبا بك تفضل امي حوريه.
3: قلت لك ثم واحده كانت هي مش
1: كنت
3: قالت لي اسمي ليلي بس هي زي هي في رمليه نقول احنا ممرضه في عيدين.
1: ايوه
3: جي واحد اعطاها فلوس قال لها تيجي حد يسمى مخصوص سيعطيها هو بس يصور بيها يسمى للاسعه هي اعطاها الفلوس
1: واضح.
3: هي قالت احنا تو ما عدنا فيه بعتنا شيء نسجل احنا نتاع جابوا لنا واحدين اخرين نسجل. قالت يعقبوا لي فلوس سجلت الواحد ب 4500 وقعد لها هي الباقي 25500 يقعدون.
1: واضح.
3: قالت لي اذا مني يعني نعطيهم للي جي صدقوا للي جي.
1: واضح واضح.
3: والله نمشيهم كان فيها كولا واني ما لازمش حد اخر لي.
1: واضح. واضح اختي بحول الله نجاوبك ان شاء الله امي حوري. عندك سؤال اخر امي الغاليه؟
3: الله هكا
1: الله يحفظك الله يبارك عايش امي الغاليه يبلغ
4: يعيش امي
1: الغاليه ربي يحفظك بارك الله فيك شكرا جزيلا. شيخ ميس من بن عروس شيخنا يقول هو ما نعرفش هو قال هذا شنو لكن النور الذي يستمده المؤمن واللي يمشي يصلي الصبح واللي يمشي كذا فاذا رايته معناها شفت يقول لك حاجه منور يقول لك هذا صحيح والا من الصلاه من الذكر من ولا لا.
0: احنا ربي سبحانه وتعالى وقت ذكرنا دعاء سيدنا ابراهيم عليه السلام وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك
1: ويعلمهم الكتاب ويزكيه
0: رب لكن سبحانه ربنا وتعالى صلحنا
1: والله. نعم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم.
0: اذا كان حضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيه تزكيه كن قلت تزكيه عامه تزكيه القلوب فقط.
1: نعم طبعا
0: حتى الطفل الصغير كان يعرف انه التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق حتى من رائحته
1: صلى الله
0: فما عليه بالكم إذا كنت في ضيافة رب العالمين. نعم. ونحن نعلم أنه ما غدا مسلم إلى المسجد أو راح صحيح. إلا كان في
1: ضمانة ربه
0: وفي ضيافته وفي قراءة سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: ومن بركات رب العزة سبحانه وتعالى أن ينورك
1: أكيد.
0: هذا أمر طبيعي مجرد أنت توصل المجلس متاع العلم العادي ولا مجلس الذكر قال فيه سيد النبي عليه الصلاة والسلام إلا نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة.
1: نعم.
0: نزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده فما بالك في مجلس الصلاة يعني ديما نذكر احنا المجلس
1: الذكر والعلم
0: وننساو اللي مجلس الصلاة هو أشرف من مجلس العلم ومن مجلس الذكر.
1: صحيح.
0: حتى أنه بعض علمائنا ماذا قال؟ قال إذا كان الإمام صالحا قبل الله صلاته وصلاة من وراءه
1: يعني الصلاة مقبولة بصلاح يعني الإمام. نعم.
0: وإذا كان في المأمومين صالح
1: سبحان الله
0: قبل الله ذلك الصالح صح. وقبل من معه. ليش؟ لأن ربي يقول هم الجلساء وليش قبل
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الجلساء
0: قال فإذا كان الإمام
1: خبرنا صحيح
0: غير صالح والمصلين غير صالحين فإن الله سبحانه وتعالى يقبل ذلك المجلس لشرف المجلس ذاته
1: سبحان الله
0: هم الجلساء وليش قبل جلسهم وبالتالي أنك تكون في قراءة ربي سبحانه وتعالى في ضيافة ربي ما أغدى المسلم أو راح إلى المسجد إلا أعد الله له نزلا من الجنة.
1: جميل. نعم هذه هي
0: فالأمر
1: رياض الجنة ومراتع. نعم. الجنة نعم
0: أكثر من هذا الوضوء في حد ذاته
1: صحيح
0: هو نور ويعرفك به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجلس إلى رسول الله وقبل أن تجلس إلى رب العزة سبحانه وتعالى وضوءك نور ويوم القيامة تأتي إلى رسول الله. نعم. فيعرفك بنور صحيح. وجهك ونور يديك ونور رجليك غرا محجلين.
1: نعم. نورهم يسعى
0: فإذا كان الوضوء الوضوء اللي هو مقدمة الصلاة.
1: نعم.
0: ومفتاحها يعطيك نورا فما بالكم بالصلاة.
1: اي والله
0: الأمر عظيم جدا أمر الصلاة
1: رب إن شاء الله يجعلنا من الذين يحافظون على
0: نعم
1: صلواتهم
0: وأن تنور أعمالنا آمين. مثل ما تنور وجوهنا
1: ونحن ندعو نعم. حتى في صلاة الصبح في الطريقة ليس هذا الدعاء أن يجعل الله لنا نورا عن أيماننا نعم. نورا وعن شمائلنا نعم. ومن فوقنا ومن تحتنا وفي وجوهنا وأن يجعل لنا نورا هذه كلها احنا ندعوها فنسأل نعم. الله أن نكون من هؤلاء
0: آمين
1: يا. سؤال الثاني سيدي يسأل على مسألة دعاء الاستفتاح
0: نعم
1: هو قال يسكت الإمام قيل أنه يستغفر قيل قال يقول ثلاث حاجات
0: نعم.
1: فهو يسأل يقول لك احنا نعملوهم وإلا لا
0: نعم. أنا مرات عديدة أؤكد على أنه من ادعى أنه مالكي ولا يجعل من عمل أهل المدينة أصلا يمكن أن يرد به حديث الأحد لأن عمل أهل المدينة هو حديث متواتر
1: نعم.
0: منقول عملا من الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة للتابعين للعصر متاع الإمام مالك المعلوم عند أهل المدينة أنهم لا يجعلون بين تكبيرة الإحرام وفاتحة الكتاب أي وقت للدعاء ومن قال به قال به قبل التكبيرة تكبيرة الإحرام والذي قال به في الصلاة وجاءت الأحاديث
1: نعم.
0: تنص صحيح. على ذلك أنها في النوافل لكن من تسنن بذلك في صلاته لنفسه فله ذلك أما أن يحمل الناس المصلين لوراه على ما يعتقده هو وهو عندما أخذ التكليف من وزارة الشؤون الدينية
1: وقع
0: كان قد وقع على
1: أنه
0: سيتبع مذهب البلد.
1: البلد اللي هو مذهب السادة المالكية نعم
0: هو الإشكال وين أما أنه يعمل لي دعاء الاستفتاح ويصلي قبض ولبس قميص وما يجيبش القنوت
1: نعم.
0: وبعد يقول لي أنا مالكي أخي حاش كنا ندلسه أنا
1: نعم
0: حاش كنا ندلسه ظاهر المالكي ظاهر
1: أنا ولينا ما عاش نطلب هذا شيخ ما قولش تحب المهم ما تقولش فأنا أتبع السنة وغيري راه يدبر راسه هذاك قال الله قال الرسول احنا ولينا نقوله ما تقولش هذا برك
0: أتظن أن أهل المدينة يكونون أسرع الناس إلى ترك السنة
1: هذا علاش
0: وقت اللي تصور وقت اللي حب مروان بن الحكم والناس في صلاة العيد
1: نعم.
0: هو يقول السلام عليكم ندخل السلام عليكم
1: ما يسلم
0: ما يحبوش يصليوا معاه
1: حب يعكسها
0: فجاب المنبر وحبش يعمل خطبة العيد قبل صلاة العيد
1: نعم
0: وقف له أبو هريرة
1: نعم
0: رغم اللي متهوم أبو هريرة كونه هواه أموي
1: نعم
0: ومع ذلك وقف له ونهاه عن ذلك ليش؟ لأن المدينة هي دار السنة بل كان المحدثون يسافرون إلى المدينة ليروا محل السنة لأنه فما أشياء مش ممكن باش تفهمها إلا ما تراب عينك ونعطيك مثال حديث نعم. بئر بضاعة
1: نعم
0: بئر بضاعة قالوا يا رسول الله إنك تتوضأ من ماء بئر بضاعة وإنها بئر تلقى فيها خرق الحيض وجيف الكلاب والنجاسات
1: نعم.
0: قالهم الماء طاهر لا يغيره شيء
1: أو
0: لا ينجسه شيء
1: نعم
0: اللي يقرأ الحديث هذا يفهم منه يفهم اللي كانوا الصحابة جعلت من بئر بضاعة حشاكم مزبلة ويلقيوا فيها كل بيموتوا لهم كربكم ربي كلب يرمي وفم كل ما حشك زبلة وخرق صور خرق الحيض
1: مع ندرة الماء في ذلك
0: صحيح.
1: المكان يعني شوف
0: نعم. فالمحدث ايش يعمل يمشى باش يشوفه بعينه باش يرى شنية حكاية تلقى فيه
1: نعم.
0: خرق الحيض وجيف الكلاب والنجاسات فوجد أن بئر بضاعة في منحدر من الأرض وبئر واسعة كيلة حتى بالذراع وذكر قداش فيها الكيل متاعها واسعة جدا غسالة النوادر المطرة الأولى متاع الخريف وقتها تنزل في المدينة وتنزل قوية تلم كل ما هو موجود في الأعالي العوالي
1: نعم
0: متاع المدينة ونجيبها الماء وحده يتحدر بها ويجيبها في بئر بضاعة ويلقيها يعني مش الصحابة اللي يلقيوا
1: نعم.
0: النجاسات وإنما الماء الدافق القوي متاع الأمطار هو اللي يجمع هالأوساخ هذه ويجيبها وين؟ ويجيبها في بئر بضاعة. لولا ذهاب المحدث إلى ذلك المكان أكان يستطيع أن يفهم ذلك؟
1: أكيد.
0: به اللي قال من الأحناف أنه لا وجود للأوقاف خذاه الإمام مالك بيده وقال له هذا وقف فلان وهذا من الصحابة وهذا وقف فلان وهذا وقف فلان
1: ولا الصاع زاد
0: والصاع والأذان
1: والأذان,
0: والأذان.
1: نعم.
0: حتى الأذان في حد ذاته وقت اللي يقول لك أنا لا الأذان أربع تكبيرات نقول لك أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم تكبيرتين تكبيرتين صحيح. بالتواتر نقلا لكن التكبير أربعة جائز ولا مش جائز في حديث صحيح,
1: صحيح.
0: حديث أبو محذورة والصدائي لكن اللي ما يفقهش ما يعرفش اللي كونه
1: كان
0: أذان أبو محذورة صحيح أذان الصدائي هذا كذا كان أذانا في السفر
1: نعم.
0: أما أذان الحضر في وسط المدينة تكبيرتين تكبيرتين ومطلوب أنه في السفر يكون التكبير أكثر من تكبيرتين باش توقظ النائم وتذكر الغافل
1: صحيح.
0: أمر طبيعي جدا نعم. حتى أنه وقت كبرت المدينة سيدنا عثمان زاد أذان آخر في الزوراء
1: نعم.
0: كذلك اللي جي يقول لي أنا من السنة أنه المنبر يكون ثلاثة قبل ما يأخذ سيد النبي المنبر قداش كان عنده من درجة
1: نعم. النخلة أطلع على جذع النخلة تولي سنة جذع النخلة
0: طيب وهل جلس على الجذع أم أنه اتكأ عليه وجلس أيوة. في الأرض في جسد استراحة طيب ولقول لك من السنة أن الإمام لا يلتفت كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يدري أن منبر رسوله كان في الركن وبالتالي كان كل المصلين مقابلين مش محتاج باش يلتفت أما اليوم أنت منبريك معاش في الركن
1: نعم.
0: منبريك ولا في وسط الجامع فيجب عليك أن تلتفت يمين ويسار
1: صحيح
0: راهو تطبيق السنة مش كلام
1: نعم.
0: مش الناس نقرأ النص ونقولها قال من السنة التي حظ عليها رسول الله اللي بس الأبيض من الثياب هي سيدي تلبس الأبيض من الثياب هي سيدي نلبسه دي كدرون أبيض ونلبسه برنوس أبيض ونطلع به في الشتاء في تونس وتبدأ أنت تمشي والحذاء متاعك يضرب من تالي ويرمي وتطلع خريطة هذه سنة أكان رسول الله يحب القادرات وهو أطيب الناس
1: أكيد
0: وأنظف الناس وأحسن الناس مظهرا
1: وسن للناس الغسل من سبب رائحة العرق
0: ثم لابس الأحمر
1: نعم.
0: ولابس اللباس المستورد حتى أنه ابن عباس وقت المشاة الخوارج لبس لهم حلة حمراء قالوا ما هذا يا ابن عباس قالوا رأيت رسول الله يلبس خيرا منهما
1: نعم.
0: وتوفى النبي عليه الصلاة والسلام وحلة في المنسج تنسج له صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يقول نطبق السنة نعم. افهم السنة فما فرق بين السنة وبين فقه السنة
1: صحيح هذه وحاجة أنا فقط أشرت إليها وأعيد
0: نعم.
1: يعني ثم نتواضع قليلا يعني لا يمكن أنه أنا سمعتها في المسجد نتحدث عن التسليمات الثلاثة في الصلاة قام أحدهم وقال بدعة أنا مش باش نناقش في الدليل ولا غيره ولكن قلت احنا وردها في الموطأ أن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان يسلم ثلاثا يعني سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب مبتدع وكان الصحابة يرونه ولا ينهاه أحد بشوي على أنفسه
0: بل هو أشد ناس اتباعا لرسول الله
1: فلذلك احنا معناها بشوي يعني أنت أتقى من سيدنا عبد الله بن عمر ولا شنو أو أنت تتبع في السنة وهو ما يتبعش هذا لا يستقيم ولا يكون هو إذا كان لا يكون في حق عالم من علمائنا في هذا العصر فما بالك في حق صحابي جليل فلذلك نحاول نتعلم جميعا الأدب والتواضع زاد ورب فهمنا
0: كانوا علماء الأحناف كلهم يقبضون وعلماء المالكية كلهم يرسلون
1: في تونس,
0: في تونس
1: نعم. نعم.
0: وما سمعت أحدا ينكر على الآخر بل كان شيخنا عبد الرحمن عبد اللطيف رحمه الله تعالى عالم من علماء الأحناف وإمام جامع الأحناف في قليبيا
1: سبحان الله
0: وكان يدرس الفقه في جامع النخلة في منزلة مين على المذهب المالكي
1: سبحان الله
0: ونعم ويدرس بأدلة المالكية ولا يبث أي قول من أقوال الأحناف في درسه في جامعه يتكلم بلغة وفقه الأحناف لكن في الجوامع المالكية وهو واعظ ومدرس يدرس بالمذهب المالكي
1: واضح بارك الله فيكم سيدي واستسمحكم في اتصال هاتفي قولوا السلام عليكم
4: عليكم السلام ورحمة الله أستاذ هيثم
1: مرحبا سيدي الغالي أهلا وسهلا
4: عيشك على الله يخليك
1: ربي يحفظك
4: علي من قفطة
1: مرحبا سي علي انا الصوت ضرب في ذهني مباشره سيدي مرحبا بك باهلنا في قفطة تفضل سيدي
4: الله يعيش شكرا بالله عندي سؤال في الصلاه
1: النوافل تفضل سيدي الغالي
4: اي شكرا النوافل بالله وقتاش تحل صلاه انتهى وقتاش بعدها نقول تبطل صلاة الوقت.
1: واضح وقتاش نصلاها وقتاش لا. باه
4: شكرا.
1: ربي يحفظك سيدي الغالي، بارك الله فيك، ربي يثيبك. شكرا، بارك الله فيك، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا نمشيو لسؤال سي توفيق من تونس العاصمة، الذي يسأل يقول أنه يعني هو من عائلة فلاحية، يقول والده كان يزكي المنتوجات الفلاحية قبل، الآن خوه الصغير على كل ملخص أنه هو لاهي. فمرة من المرات قال له اسمعني روانا نزكي، يا مش عملت نحيت شكاير 5-4 شكاير متاع الزكاة، جاء الفقير شنمد له، فأنا قال ياخذ دورة يبيعهم، بقل منسوهم عاد أنا وكان نشريهم أنا وكه، فنعطيهم له بعد نشريهم من عنده في نفس القاعدة. فهو هذا قالوا لا ما يجيش وراه، وأنا قالوا لا أنا مسؤول صحيحة ومرا واضحة وأنا المسؤول. فيسأل تاو الأخ أولا صحيحة ولا مش صحيحة، وأنا إذا هو معناها شرطت عليه أنه ما يعملهاش عنده الحق ولا لا.
0: مش نعطيه زوز أحاديث
1: يا سيدي،
0: إذا كان مقتنعش بيهم مش ممكن باش يقتنع بأي حاجة، لأنه الإنسان زين للناس حب الشهوات من النساء والبين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة
1: والخيل المسلمة
0: والأنعام. الحديث الأول، العائد في هبته كالكلب كرمكم الله، العائد في قيئه. تصور هالصورة هذه، صورة كلب كرمكم الله يقيء يرجع ثم يعود في رجعه في رجعه.
1: نعم،
0: هاي الصورة الأولى،
1: صورة مقززة جدا باش يدل على،
0: وتصور أنت اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصورة
1: نعم
0: لكي يبعدك عن مثل هذا الصنيع.
1: نعم.
0: الحديث الثاني هذا واقع بالفعل، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أعطى فرسا في سبيل الله.
1: نعم.
0: الفارس ربما غزا على تلك الفرس ثم لم تعجبه، ربما احتاج إلى ثمن الفرس فباع، فوجدها عمر في السوق فاشتراها. الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا لا تأخذها ولو بدرهم.
1: سبحان الله،
0: صور أنت فرس، نقول فرس عش معناها،
1: نعم.
0: قول
1: في ذلك الوقت والزمان،
0: قول جاكوار، قول تحب أنت في الوقت هذاك. الفرس أغلى حتى من البعير.
1: نعم.
0: إذا كان البعير
1: الجمال
0: يساوي المتوفر، يساوي في ذلك الزمان ثروة، فما بالك بالفرس. ومن هي فرس؟ مش فرس عادية، لا فرس هذه مدربة يعني هملاجة.
1: نعم.
0: يعني عدت مدة في تضمير بطنها وفي حركات رجليها وفي المراوغة.
1: نعم. أنا مدربة. تفضل سيد.
0: كان فما واحد من الوخيان مخرج،
1: نعم،
0: وكان احتاج الحمار في المنطقة اللي هو فيها، شاش كون عنده حمير، فما فلان الفلاني عنده 4 أحمرة. مشاش ومنقى واحد منهم حمار، نقولوا احنا مضخم عنده الهيبة والبهجة
1: يليق،
0: هم تختاروا. وقت اللي هم قاعدين يمثلوا كان في التمثيل عون متاع حرس وسيارة متاع سيارة الحرس، فشاف الحمار يراوغ هو هرب منه هو جاب منه هو تخبى، قص على التصوير. على التصوير وكلموا الحمار، قالوا يا فلان شنو هي قصة راهو هكا وهكا، قالوا هذاك راهو كناطري، راهو الخدمة متاعه كناطري. شو يعملوا له؟
1: يدربوه
0: يجيبوا له واحد لابس كسوة متاع حرس، معناها كب البريولي هذاك، فهمتني؟ هو دوبه يشوفه يعطي لي بالعصا مرتين ثلاثة، يولي الحمار هذاك يتعود على انه كل ما يشوف هاك الشكل هذاك يزم يهرب ويزم يتخبى.
1: سبحان الله.
0: وكذلك يعملوا له سيارة اللون متاعها كما سيارة الحاكم، كل ما يراها يزم يتخبى، فهذا كناطر يا حمارك. نرجع سيدي، قلنا للفرس
1: سيدنا عمر. نعم.
0: فرس لو كي نقول فرس مدربة يعني دبابة، يعني يحسب روحك تصور آلة قتال.
1: نعم.
0: وآلة قتال من عيار ثقيل
1: في ذلك الزمن.
0: في ذلك الزمن قالوا النبي لو كنت تلقاها بدرهم، تعرف ما درهم؟
1: نعم.
0: درهم راهو حكي 3 غرامات فضة،
1: 2.98 و 96 غرام، يعني 3 غرامات فضة. نعم.
0: صحيح، ما يسوي شيء. قالوا تلقى هاشي بدرهم ما تزهش ما ترجعهاش. وخونا هذا نقولوا خويا الغالي هزوز حديث ليك فيك.
1: نعم. واضح إذا لا يفعل ذلك. هو ما مرات يقول لك خاطر مو مرات احنا ما يهمكش فيه الفقير، يقول لك تاو كبي حب اقل سوم انت شي يهمك فيه.
0: لا، اذا كان عامل فيه الخير وبتحب الفقير بيعهم له سيدي، كون وكيل انت في البيع. اذا كان هو يحب يبيع، شكون قال لك باش يبيع؟ بلك حب يتصرف، بلك حب يهدي، بلك احنا مش لسنا وكلاء على الفقير. الفقير حقه ثابت بالقرآن والسنة.
1: نعم.
0: يأخذ حقه ولا يهم المزكي أين سيضعه، وليس له أن يقول له ادفعها في الكراء ولا ادفعها في الكريدي، لا في الكراء ما يهمكش فيه، يفعل بالزكاة ما شاء. إذا كان هو جاك طيبة خاطره قال لك خوي الغالي هات بيعها لي هناش ولا أمين،
1: أنا موكل على
0: ولا أمين يجب أن يبيعها بالسعر التي تعجب الموكلة. نعم. وليس بالسعر الذي يعجبه هو،
1: وقد تأخذها بقل أكيد. نعم. هذا مما لا شك فيه. واضح شيخ، بارك الله فيكم.
0: هو بيع العين شنو؟
1: والله العظيم
0: بيع العين اللي النبي عليه الصلاة والسلام قرر ويلحقنا الغضب. نعم. من الله بفعله، هو أن يجي ناخذ الحاجة ونرجعها للشخص هذاك، خذيتها بالكريدي ورجعتها بالحاضر،
1: بالحاضر.
0: بطبيعة رجعتها نفس المولى، ما مش ياخذ الفارق. نعم. شنو هذا؟ هو ربا مقنع. نعم.
1: مقنع. ربا هو
0: ربا مقنع.
1: نعم.
0: يعني كما كل الإنسان اللي لابس لباس ضيق ويقول لك أنا مستور، وإلا المرأة اللي لابسة عامل روح مغطي وكل مرة تعمل هكا وتغطي، كاين تقول للناظر هاي أغزر هاو الشيء نغطي فيها راه مكشوف. هذا هو المعصية المقنعة، تشرب أمة الخمرة تسميها بغير اسمها.
1: نعم.
0: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، ومن لا يأكله يصبه غباره.
1: نعم.
0: احنا سميناها فوائد، معاش ربا والفوائد والمشروبات الروحية، معاش خمرة انتي.
1: وهكذا. نعم. الله المستعان. طيب استسمحكم في اتصال هاتفي شيخنا، قولوا السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا سيدي، أهلا وسهلا.
0: فرحانين سيدي بالرجال اللي نستقبلون في الحصة هذه. يعني هذا ثالث رجل أو رابع
1: ما شاء الله.
0: الحمد لله، مرحبا بك
1: سيدي. مرحبا، ذكرني بالاسم سيدي الغالي.
5: قيس من القصرين.
1: مرحبا أخويا قيس، وبأهلنا في القصرين، تفضل سيدي.
5: ليلة محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
5: نعم. ربي بشنسري زرع.
0: نعم.
1: ربي يسر.
5: عايز تطلع بالتقسيط.
1: بالتقسيط مش بالقرض، بالتقسيط.
5: انا كنت طامن اقترض عليه بالتقسيط.
1: بالتقسيط باه.
5: ثم سكون قال لي باع وحرام
1: سيدي قيس، انت الراجل اللي باش يبيع لك الجرار هو اللي باش يقسط لك السعر هكا ولا؟
5: اي هو فرع في قصرين.
1: اي يعني الشركه هذيك
0: هل هي شركه بنكيه؟
1: ما اسمعني سيدي قيس، باش نفسر لك.
5: فيصل
1: سيدي فيصل، ما يسالش. يا سيدي فيصل، الشركه هذه ولا الفرع هذا، الشركه هي تملك الجرارات نتاعها، هي التراكتورات نتاعها هي.
5: هي
1: تملك فيها تبيع فيها. هذا هو، هذا ايش حبيت نفهم انا.
0: يعني ما فماش وساطه بنكيه.
1: هذا شفاء هو هكا اش قال؟
0: ما فهمش وسطة بنكية.
1: واضح.
0: يعني شفت
5: بالتقسيط. لا ما
1: فهمش وسطة. واضح سيدي فايت، أنا فقط ذهب خاطر ذهني اللي قال لك، قلت بكشي اللي قال لك حرام هذا إمام ولا عالم ولا شيخ.
5: لا ما
1: عمش فهو كمل.
5: معناها هو طالبين علي، معناها طالبين علي أوراق في معناها 3 هكتارات أرض تقوي ولا بعلي.
0: إيه نعم.
1: طالبين عليك رهنية بلغتنا الدارج كاكا.
5: لا
1: ضمان. ضمان.
5: أي ضمان. هم ضم الشروط، ضم الشروط هم عاملين في الـ
1: الشركة هذه تبيع الفلاحية لأنها أنت باش فلاح، يحسبوا لك خاطر أنت التي فيا مش كيف البقية المواطنين هكاكا. بكشي هذه اللي عاملينها للفلاحين، خاطر باش تثبت انك انت فلاح لازم تكون تملك ارض اكثر من قداش من
5: بتفتح هذيك، ما انا عندك ارض وانت شيء، ما انا اساسا باش حسابك
1: مريض باش تاخذوا اللي هو فلاح. نعم اي نعم،
5: هاي باش تاخذوا اللي هو فلاح وتستثمر في ارضك.
1: بالضبط.
5: ما عندكش معناها ارض، ما تملكش ارض تنجم تكري، معناها تكري ارض كراو وباش تخدم بيه.
1: اي
5: هما طالبين 3 هكتارات، ما عندنا ما شاء الله ارض، اما فيها النسبه السنتيتر وفيها اللي وفيها معناها حجز اخرين اشتراكيه قديمة فرديه. حبيت نكري معناها نكمل الطار، لما زوز تقوي حبيت نكمل الطار معناها تقوي.
1: ايوه.
5: مني قلت له، قال لي انا هو قريبي وراجل كبير وحاج وكل شيء، قال لي انا ولي فيها ربا و
1: تطلب باش يكري لك كتار يكمل لك ورقه عباره كاري من عند دكتور.
5: انا مش باش نستغل هلا انا عندي الحمد لله.
1: لا فهمتك
5: معنا ورقه وكتابين اللي انا عندي.
1: مي مسكين هو ما ممكن شيء معناها ذهب الى ذهنه حاجه اخرى ولا شيء. طيب فسر له الشيخ ان شاء الله بحول الله. تن
5: هو

0: ما نسمعوش كلمة هذه يعني.
1: وبالنسبة
0: اسأل
1: للمنحة،
0: يا سيدي
1: وبالنسبة
0: الغالي
1: للمنحة،
0: يا فايز
1: المنحة
0: الملك.
1: بعد ما تخلص وانت يعطوك منها منافسجية.
2: نعم نعم عرفت هذه نتاع الجولة
1: منافسجية هذيك اللي انت فلاح و
2: هي على ذاك تجيب لهم ورقة الأرض انت. نعم نعم يسأل فيك شيخ زهير سيدي يسأل.
0: قلت لك يا سيدي الغالي ما احنا ماذا بينا الكلام مش موجه لك انت بركة، لكل المستمعين. إذا كان إنسان سأل عالما فهمت ما عادش يسأل غيره.
2: لا هو سأل الشيخ جوجل.
0: أي. ولا هذا مش نواصل معاه.
2: أي.
0: وإذا كان إنسان سأل غير العالم فهذا حرام عليه، لأنه كيف وكما الإنسان جاء للطبيب في عظيم شيء للطبيب مش للبواب بتاع السبيطار. نحن نخدم الكل نقدروها حتى بواب السبيطار على رأسنا وعينينا.
2: نعم.
0: لكن إذا تكلم في غير اختصاصه ولا معش على رأسه العين. وبالتالي ماذا بينا اللي يسأل يكون مش اسال قداش من واحد ولا سال الشيخ جوجل وبعد شي سنه احنا، وانما يسال مباشره
2: يكون
0: عالما
2: بالضبط
0: ولو مش غير نحن. لا مش بالضروري نجم اي عالم يكون عالم اللي هو بالحق شهد له اهل العلم بانه عالم عنده شهاده وعنده كذا اجازاته نساله. ومن استفتى عالما لقي الله
2: سالما
0: بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيكم سيدي فيصل، تسمع الجواب إن شاء الله بعد قليل سيدي، ربي يحفظك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا سيدي، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا نمشي لسؤال سيد توفيق الموالي، يقول أنا الوالدة عنده أخوه عمره 63 عام ما يصليش، أنا قال لي ديما نقول لأمي كلموا عصلا وقوره معناها خايف عليها، فيسأل يقول زعما ربي معناها بشي حسبها أمي عندها ذنب على هذا وإلا لا.
0: احنا عندنا مراحل.
2: نعم سيدي.
0: مراحل في عمر الإنسان يكون دور الأبي والأم دورا أساسيا في تكوين شخصيته. السبعة الأولى هي مرحلة اللعب، والمطلوب أن يلاعب الأبوان أبناءهما الأم والأب الاثنين، سبعة سنين للعب. حتى أنه كثير من علماء قالوا لا يدخل الطفل للدراسة إلا بعد 7 سنوات حتى يكتمل عمر اللعب، نعلموه وهو يلعب.
2: نعم.
0: السبعة ثانين هي مرحلة التأديب، نعلمه الصلاة، نهزه معايا، نعمل له احتفال لنهار اللي بلغ نهار العيد الميلاد بتاعه. نعم. السابع نعمل له احتفال خاص ونقول له راك انت بلغت مرحلة مش نحضروك فيها للتكليف، انت وليت راجل وانت بنتي وليت امرأة، رانا احنا في الدين متاعنا الرشد الراجل والمرأة اقصى تقدير 15 عام. باه السبعة الثانيين لين يولي
2: فما قول 18 بالعام القمر يا شيخ خاطر لأنه نشرح لما نشرح المتون.
0: نعم.
2: نأتي على ذكر هذا.
0: نعم.
2: الله يواسيد
0: السبعة الثانيين.
2: نعم.
0: هي السبعة متاع الأدب، أني مش نعلمه التكاليف الشرعية اللي هو محتاجها من صلاة ومن صوم ومن معاملات ومن استئذان في البيوت. مش حل الباب ودخل حتى في داره، وأنه ما ينامش الولاد مع الولاد في نفس الفرش ولا البنت مع البنت في نفس الفرش، والبنات في بيت والأولاد في بيت على قدر المستطاع. السبعة الثانيين هذوما اللي هما مش يكون فيهم مرحلة التأديب ومش يتعلم فيهم الطفل بطبيعة الحال بأساليب تحبب الطفل في التكاليف الشرعية. تجينا سبعة أخرى اللي هما من 14 حتى 21 صاحبه. كي نقول صاحبه وش معناها؟ يعني مش تحكي معاه راجل الراجل.
2: الراجل صحيح.
0: ونقولها بكل صراحة، اللي وصل 14 عام ما عادش البو يقول لاني خليته رمو تربي فيه. الراجل ما يربيه كان راجل ما تربيش امرأة. بكري كنا نقوله فلان ربيت هجالة تتحزب حزام رجال لكن ما يخرجش كما رجال الأسوية ردوا بالنا، إلا إذا كان في حالات خاصة الراجل لابد أن يلزم أبنائه كما قال سيدنا النبي يلزموا أبنائكم
2: صلى الله عليه.
0: مش شدة القهوة تقولي هاي أمه تربي فيه بقى الولدك اللي أنت لعبته يعني شاركته في اللعب 7 سنين وأدبته 7 سنين وصاحبته
2: سبع سنين
0: يعني سره عندك وسرك عنده، وقت اللي بشتعمل مشروع ولا بشتعمل حاجة في الدار وإلا لا قدر الله إنسان يحتاج ونقصة المداخيل

0: نخبره ونعلمه ونقول له راه يصير ويصير ويصير ويصير ويصير. تتصور انت بعد ال 21 عام وانت تصير معاه بالطريقه هذه كيفاش باش يكون الولد بتاعك؟ ما يعنيش كونه يخرج ربما ولد لا قدر الله
1: قد ياتي سبحان الله،
0: وما يعنيش كونه زاد اللي يسلم في ولاده وما طلعوش ولد صالح، يطلع ولد صالح. لكن نعرف وانا واحد قال لي بابا نعرفه في في مضمون الولاده كاو تقول فيها جهار، قال انا بابا نعرفه في مضمون الولاده. فالمسلم بعد هال 21 عام لا يملك الا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف
1: ويدعي له،
0: لا يملك الا هذا ويدعو له، والله سبحانه وتعالى هو الميسر.
1: ان شاء الله ربي يهدي الجميع ان شاء الله يا رب العالمين.
0: حتى اذا نعم. بذلت هي جهدها في التربيه، لكن للاسف الله غالب فلا شيء عليها، ذكروا من حين لحين كما قلنا باللين وبالمعروف.
1: السؤال الثالث شيخ، ولو انه يعني الوالد قبل الوفاه كتب أملاكه في عقد بيع وشراء لأخواته، لكن أخواته البنات قالوا القسمة يعني تعرف أنت كيفاش.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي أخيه ما يحب لي نفسي. لو أنه الأب هذا كتب للبنت ما يصيرش، قاعد يصير طبعا. لو أنه الأب كتب للبنت هل يرضى الولد بذلك؟ نعطيك مثال آخر. اليوم منحة رأس المال عند الوفاة، وقت اللي ما بنعرفوا احنا البو والزوج والزوجة يخدموا
1: صحيح،
0: ماتت الزوجة ومنحت رأس المال، رأس المال عند الوفاة مش تجي للزوج، فمش واحد يحل فمه أبدا ولا ولد ولا طفلة تتكلم. لكن وقت اللي يموت الزوج وتجي منحت رأس المال متاع الوفاة للأم يخرجوا لها رصحناش بكلهم ساعة ساعة حتى منسيب يطلع رأسه ويتكلم ويقول عم ناخذ باي. ليش؟ لأنه المعيار الأدبي اللي يعطاهون سيد النبي عليه الصلاة والسلام أن تعامل غيرك بما تحب أن يعاملك به الناس، والمعيار هذا ورد في القرآن مش خرب اسمه. كذلك كنتم
1: نعم
0: أنت جاي تطلع في لسانك تقول هذا كافر وهذا ضال وهذا مبتدع وهذا ليس على المنهج وهذا، وانت كيفاش كنت قبل؟
1: نعم
0: ربي يذكرك قال لك يا نادم قبل ما تحكم على غيرك شوف روحك انت كنت هكاك، انت كنت من قبل في كفرك وفي ضلالك وفي وهداك ربي سبحانه وتعالى. فاحمد الله على العافيه وارحم اهل البلاء.
1: نعم.
0: واذا كنت تقعد تحتقر اهل المعصيه
1: لطف،
0: والا تتكبر عليهم
1: قد ينعكس،
0: والا والعياذ بالله تفضحهم، يعلم جيدا أنك تحت قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، سلب له الإيمان من قلبه، لا تتبع عورات الناس، فإنه من يتبع عورة مؤمن يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر داره.
1: نسأل الله السلامة والعافية.
0: ومن أظهر الشماتة في أخيه، قد لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. الحديث الآخر في من كان قبلنا عد عمره كم ويسكر، وأخوه كل مرة يقول يا أخي مكش مش التوب مكش مش التوب مكش مش التوب، نهار من نهار قال له لن يغفر الله لك، قال ربي من هذا المتألي على الله، فغفر لل
1: صحيح هذا للعاصي
0: ودخل المتألي إلى النار. والقصص كثيرة جدا في السنة وفي القرآن.
1: نعم سيدي.
0: فردوا بالنا احنا من هذه الأمور، نعاملوا بعضنا بما نحب أن نعامل به. أنت لو بوك اكتب الخوك ولا الأختك ترضى ولا ما ترضاش؟ ما دامك ما ترضاش
1: كيف
0: عامل،
1: حاولوا ترجعوا على هو. صعب جدا هذا الشيء،
0: عارف انه صعب تقول لك انه اصلا حتى مصلا ما يصليش علاقته بربي ماشي مستويه، فما بالك
1: الله
0: خاصه انه المال كبده قطعه من الكبد.
1: أمنا حورية شيخنا تقول كنت ممرضه واحد اعطاها تقريبا 30 دينار، قالها يجيك واحد مخصوص قيد له للاشعه بلاش، هي قيدت الواحد وبعد نقلوها ما عادش هي ولا تتقيد. قالت انا الاخرين ما نضمنهمش ونعم بال 25 دينار و500.
0: هي خرج تقاعد؟
1: لا هي بدلوها من المكان هذاك ولات في بلاصه اخرى.
0: هي تتدخل هي تقيد؟ تفوح تعرف قاعد في المجلس هذاك تاخذ بيوت تقول لي نقيد لك. احنا نعرفوا اللي كون في المستشفيات في كل القطاعات مش تلقى ديما في الصف شكون اللي مش ما عندوش حتى باش يسجل وإلا ناقص حاجة وإلا ظاهر عليه الإنسان.
1: نعم.
0: ما نستناش حتى مشي
1: أنت تغزل الهيئة كريم تعال.
0: كي تغزل الهيئة متاع الإنسان.
1: نعم.
0: أمتي لا يسألون الناس الحافة. نعم. لكن هم شنو؟
1: لكن هم
0: يتعففوا. نعم. يتعففوا. فم برشا متعفين لكن نعم. ظاهر المنظر متاعه تمشي هي. ونعرف عن الممرضين ينقلوا من
1: مكان من جناح مكان. إلى جناح ومن قسم إلى قسم.
0: وأكيد عن الطيبين والصالحين في المستشفيات.
1: أكيد.
0: خاصة في المستشفيات.
1: أكيد.
0: نشوف الحمد لله رغم اللي قاعدين برشا يشجعوا في القطاع الخاص لكن في القطاع العام
1: لا الخير مازال
0: قاعدين نشوفوا نعم. في ناس ما شاء الله يخدموا طيب. ربي يبارك فيهم الممرضين
1: قبل الأذان مازال عندي أقل من 3 دقائق أو 3 دقائق نعم. شيخ فنحاول نجاوب على الأسئلة اللي بقت لنا أختنا عليا تسأل وتقول سي عليا سامحني سي عليا نعم. يسأل من قفص يقول وقتاش نصليوا النوافل وقتاش ما نصليوهمش
0: نصليوا النوافل في وقت الحل وهذا يحتاج منا وقت وقت نقول الوقت الحل يعني بعد الصبح
1: شروق الشمس
0: شروق الشمس يعني بعد شروق الشمس ما تطلع قرابة 12 نشبر
1: بين 20 ونص ساعة
0: لا أقل
1: أقل
0: أقل هو بين 4 ساعة إلى 4 درجة ما يفوتهم
1: بإذن
0: الله أنا كيلت وحكرت حتى بالشمس ونتعس عليها كل يوم خاصة
1: جميل إذا تاع هذيك الوقت هذاك بعدها ب 24 دقيقة يجب يصلي النافلة
0: نجم يصلي النافلة بالنسبة للصلاة العصر ما دام ما الظهر حتى الوقت العصر يصلي النافلة بالنسبة لصلاة العصر ما لم يصلي هو العصر تحل حتى للاصفرار
1: نعم.
0: شنو الاصفرار هو أنه ترى الأشعة متاع الشمس صفراء على الجدرة مش الشمس بيدها صفرت نعم. لا الأشعة هي التي صفرت
1: صحيح
0: صلاة الليل يصلي الرجل الإنسان النافلة
1: نعم.
0: طوال الليل إلى ما قبل الفجر بلحظات وقت يقص على صلاة النافلة لأنه مش يستعد الأذان وصلاة الفجر هذا
1: بإجمال
0: نعم. لكن إن شاء الله مرة
1: نفصلها إن شاء الله بحول الله
0: بالحاجة بالحاجة فيه الحرام وفيه
1: وقت الشروق وقت الغروب وفي نعم وفي خلاف الأولى وحتى في الكراهة زاد درجات
0: هي أنا قلنا فيه خلاف الأولى
1: طيب سي فيصل شيخنا يسأل يقول نحب نشري جرار فلاحي بالتقسيط نعم. المهم طالبين عليه أوراق متاع 3 هكتارات سقوي
0: نعم.
1: باش ياخذ التخفيضات نعم هذيك نعم متاع الضريب هو نعم. قال لك انا عندي تقريبا 2
0: نعم.
1: وعندي بقيه ارض على الشياع تجيب لكن ما نجمش نعطي اللي هي ملكي وحدي
0: نحن نطمئن هذا الاخ المتدخل اللي هو
1: قريبه
0: نقول له كونه بيع الاجيال اللي هو بيع بالتقسيط من غير ما يكون فما نقول احنا مؤسسه ربويه
1: نعم.
0: جائز ما فما حتى اشكال
1: بالضبط
0: لما حتى
1: ولو حتى لو يقول لك هو هم ما يقولكش بالحاضر بسوم ولا بالتقسيط نعم. بسوم خاطر هذوما يعطيو في حاجات للفلاح يعاونوا فيهم لكن ولو يجيك يقول لك هذا الهاتف تشريه بالحاضر ب1000 تشريه بالتقسيط ب1200 وانا املكه
0: نعم.
1: يجي يقول لك يعني انا نملكه هذا جائز يا شيخ
0: نعم.
1: هذا هو فقط حبينا نفسروها للناس باش هما كذلك يفهموا
0: هذا كله يسمى بيع الاجل
1: بيع الاجل نعم. نعم بارك الله فيكم شيخنا زهير الجندوبي الله وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين الشكر كذلك موصول الأخ رضا الغويلي لو تناولني الكتاب
0: نعم.
1: بعجالة لأنه بشوف نحب نوري المستمعين لهذا الكتاب وش نحكيه عليه إن شاء الله معالم التجديد عند الشيخ محمد المختار السلامي من خلال أثاره العلمية هذا الكتاب دكتور رضا الغويلي هو من أخص تلاميذه وأنا أذكر جيدا أني مشينا وتقابلنا حتى في دار الشيخ إن شاء الله نحكيه عليه
0: وكان أحد المستشارين نعم. في دار الإفتاء
1: مبارك عليكم هذا الإنتاج شكر موصول لأخ سالم الشعري للأخ حمدي الفسيلي لأختنا سوسن الفرجاني لكل المستمعين والمستمعات أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: إشهار
3: هذا البرنامج برعاية صبرا طبخ المبدعين
2: إشهار
4: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها
5: الله أكبر الله أكبر

0: الزيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي الشريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
4: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.

صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة عطرة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.

0: ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني، برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم على أثير إذاعة زيتونة القرآن الكريم، ومع برنامجكم الأسبوعي المتجدد بحول الله جلاء المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني في القراءة السبع مع سيدي فضيلة المقرئ سيدي عثمان بن الطيب الأنداري.
2: أهلا وسهلا، مرحبا سيدي. مرحبا بك سيدي، يا رب يبارك فيك إن شاء الله.
1: الله يبارك لكم يا سيدي،
2: وربي ربي ينفعنا إن شاء الله ويرفعنا بالقرآن العظيم إن شاء الله.
1: آمين آمين سيدي. سيدي، مواصلة لما وقفنا عنده في شرح أبواب فرش الحروف، وصلنا لنجم نقول للقواعد الأخيرة في فرش حروف سورة
2: آل عمران،
1: وقفنا عند القاعدة رقم 44 اللي من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران وفي غيرها من السور، الصفحة 119 من الجزء الثاني من كتاب جلاء المعاني لمن يريد أن يتابعنا من الكتاب. هي كلمة يميزة العمران من الآية 179، وليميزة في سورة الأنفال من الآية 37، وحتى يميز الخبيث من الطيب، هذه سورة العمران، وليميز الله الخبيث من الطيب في سورة الأنفال. روى الإمامان حمزة والكسائي قراءة كلمتي يميز وليميز بضم الياء الأولى وفتح الميم وكسر الياء الثانية وتشديدها، يميز وليميز. وروى الأئمة الباقون بفتح الياء الأولى وكسر الميم مع مدها يميز وليميز. فيقرأ سيدي، نقرأ
2: أي أقرأ لنا بالله اللي في سورة آل عمران الساعة المثال الأولاني.
1: حتى يميز الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. هذه قراءة الخمسة قراء ما عدا الإمام حمزة والإمام الكسائي.
2: بارك الله فيك.
1: الآن قراءة الإمام حمزة والكسائي. حتى يميز الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب.
2: بارك الله فيك.
1: قراءة الإمام حمزة الكسائي. الشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها يميز مع الأنفال فاكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلاء.
2: الرمز هو الشين.
1: نعم، رمز الشين من شلشلاء، رمز الإمامين حمزة والكسائي.
2: بارك الله فيك.
1: القاعدة الموالية القاعدة رقم 45 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط،
2: هذه ما نقيسوش عليها.
1: نعم، كلمات سنكتب قتلهم ونقول، من قوله تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول، من سورة العمران الآية 181. روى الإمام حمزة قراءة سنكتب بياء مضمومة وفتح التاء، هكذا سيكتب، ورفع لام وقتلهم في بلاست وقتلهم، وبياء الغيف ويقول في بلاست ونقول. وروى الأئمة الباقون قراءة سنكتب بنون مفتوحة وتاء مضمومة ونصب اللام ونصب لام وقتلهم وبالنون في ونقول، يعني يقرأ
2: هذيك سمعناها. حبوا نسمع قراءة الإمام حمزة.
1: سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول.
2: نعم، هذا الإمام خلف.
1: هذا الإمام خلف. نعم، بغير حق ويقول.
2: الفرق معنى الإدغام مع براز الغنة.
1: قلنا
2: الإمام خلات.
1: الإمام خلات ومن غيري قلنا للإمام خلف.
2: أي نعم.
1: الشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها سنكتب ياء ضم مع فتح ضمه. سنكتب
2: فتح ضمه. أيوة.
1: وقتل ارفع وقتلهم
2: وقتلهم
1: بالرفع وقتل رفعوا معيا نقول فيكمل.
2: أيوة.
1: من فيكمل رمز الإمام حمزة
2: بارك الله فيك
1: حمزة.
2: واضح.
1: نعم. القاعدة الموالية سيدي قاعدة رقم 46 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط كذلك كلمتا والزبر والكتاب في سورة العمران الآية 184 روى الإمام بن عامر الشامي براويه قراءة كلمة والزبر بزيادة حرف الباء هكذا وبالزبر اتباعا للمصحف الذي أرسله الخليفة عثمان إلى الشام. وروى الإمام هشام وحده عن الإمام بن عامر الشامي قراءة والكتاب بزيادة حرف الباء هكذا وبالكتاب. والخلاصة روى الإمام هشام قراءة الكلمتين هكذا جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وروى الإمام بن ذكوان قراءة الكلمتين هكذا جاءوا بالبينات وبالزبر والكتاب المنير. وروى الأئمة الباقون القراءة هكذا بالبينات والزبر والكتاب المنير.
2: نعم.
1: وشاهد نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وبالزبر الشامي كذا رسمهم وبالكتاب هشام واكشف الرسم مجملا.
2: أي واكشف الرسم مجملا.
1: سيدي هنا لعل السامع ولا القارئ يستشكل قضية الخلاف بين الإمام بن ذكوان والإمام هشام وكذلك خلافهم الاثنين في بالزبري لباقي القراء. يعني كيف هذه ليس خلاف في حركة مش زيادة حركة
2: زيادة حرف
1: زيادة حرف. كما نعرف زيادة حرف في كتاب الله يعني هذا أمر خطير يعني.
2: أي نعم.
1: فتوجيهها شنو نجم يكون توجيهها سيد
2: هو المصحف الذي وجه إلى الشام هو اللي فيه زيادة
1: فالقارئ.
2: وإحنا عندنا معناها أركان القراءة اللي هم متفقين عليهم كل العلماء هو موافقة
1: الرسم
2: رسم أحد المصاحف ولو مصحف واحد ولو احتمالا زاد
1: ولو احتمال
2: فهمت وموافقة العربية
1: والتواتر. نعم.
2: إذن هذه القراءة هي وزيادة الحرف كما سارعوا وسارعوا.
1: نعم. كما
2: كثير من الكلمات اللي نلقاو كما كلمه كامله زاد
1: أيوة
2: تجري من
1: وتجري من تحتها. نعم.
2: تجري تحتها تجري من تحتها,
1: تحتها.
2: نعم معناه فما موافقه رسم احد المصاحف اللي هي معناها ركن من اركان القراءه الصحيحه.
1: نعم. فهنا وهذه سيدي انت شاهد على دقة نقل القرآن.
2: سبحان الله ربي ما شو الإخلاص ينتج عنه التوفيق.
1: صح.
2: فإذا أخلص الإنسان العبادة أو العمل أو أي شيء حتى في الصداقة حتى في التحية أنا معنى إنساني حي إنسان آخر ويخلصك التحية يقولها من قلبهما مش معنى يقول فيها كيك على سبيل العادة ولا
1: صحيح.
2: لا بحول الله هذاك ربي يوفقه معناها وينتج عن إخلاصه معناها التوفيق والتسديد
1: صحيح.
2: معناها يسدد ويوفق
1: إن شاء الله ربي يجعلنا من
2: المخلصين. آمين.
1: المخلصين سيدي القاعدة الموالية القاعدة رقم 47 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط كلمات لا تبيننه ولا تكتمونه ولا يحسبن فلا تحسبنهم من قوله تعالى لا تبيننه للناس ولا تكتمونه ومن قوله تعالى لا يحسبن الذين يفرحون وفلا تحسبنهم بمفازة من العذاب روى الأئمة المكي والبصري وشعبة. الإمام ابن كثير المكي
2: ابن ذكوان معناه ما هوش
1: نعم والبصري وشعبة قراءة الكلمتين بياء الغيب هكذا لا يبيننه ويكتمونه. ورواهما الأئمة الباقون بتاء الخطاب
2: أي ولا تبيننه ولا تكتمونه.
1: وأما كلمة لا يحسبن فروى قراءتها الأئمة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بياء الغيب. وروى الأئمة الباقون قراءتها بتاء الخطاب هكذا لا تحسبن. وروى الإمامان ابن كثير وأبو عمرو قراءة كلمة تحسبنهم بضم حرف الباء وياء الغيبة هكذا يحسبنهم والبقية طبعا فلا تحسبنهم.
2: الخلاصة توهم
1: نعم في فلا لا يحسبن وتحسبنهم
2: اي نعم.
1: قراءة الأئمة السبعة تكون على النحو التالي
2: الإمام نافع
1: الإمام نافع عنفها خمسة قراءات خمسة مرات صحة أبي هذه لا تحسبن ولا تحسبنهم
2: اي نعم
1: فرحون
2: لا يحسبن
1: نقرأها الآية الكل سيدي
2: أي خير
1: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب.
2: بارك الله في هذه قراءة الإمام نافع
1: قراءة الإمام نافع نعم. رواية الإمامين الآن المكي والبصري لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب.
2: الإمامان
1: هذا ابن كثير وطبعا أبو عمر ما عندهش الضم الميم
2: أي نعم
1: يقرأ فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب.
2: اي نعم.
1: بل الآن رواية لقراءة الإمام الشامي. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. الآن رواية الإمامين عاصم وحمزة نقرأ الإمام عاصم
2: إيه نعم
1: لا تح

0: به لأن حمزة يختلف عنه طبعا في أساسا في المد.
1: اي نعم.
0: نمشيو لقراءة الإمام الكسائي سيدي.
1: اي نعم.
0: لا تحسن لا تحسن

0: بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هذه هي القراءة الخمسة للقراء السبع.
1: تو الفرق بين قراءة الإمام نافع والإمام الكسائي هو التاء والياء.
0: نعم
1: أي نعم، ولكن بكسر السين وفتح الباء.
0: صحيح
1: أي نعم.
0: سيدي بهذا نكون قد أتينا إلى أن نكمل الشاهد. سيدي
1: كمل الشاهد
0: باش ما قرناهش،
1: ننهي الكلام على هذه القاعدة.
0: الشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول نظيمها: صفا حق غيب يكتمون يبينن، لا تحسبن الغيب كيف سمعت. لا الكامل كيف رمز لي
1: أيوة.
0: بن عامر وسماء رمز الأئمة نافع وابن كثير وابو عمرو. وحقا بضم الباء فلا تحسبنهم، حق الإمامين
1: ابن كثير
0: وابو عمرو. نعم. وغيب وفيه العطف أو جاء مبدلا. سيدي نخرج فاصل قصير ثم نعود لقراءة ملاحظتين متعلقتين
1: بهذه.
0: نترككم في أمان الله ونعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم على أثير إذاعة زيتونة القرآن الكريم. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. سيدي، لازلنا في القاعدة 47 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط، المتعلقة بكلمات لا تبيننه ولا تكتمونه لا يحسبن فلا تحسبنه.
1: نعم.
0: وأخذنا القراءات المختلفة للأئمة السبعة فيها، وكذلك الشاهد النظم الشاطبية في البيتين. قاتلنا ملاحظتين سيدي نقراهم.
1: أي يقرأنا الملاحظة الأولى.
0: الأولى في خصوص معرفة الخلاف الدائري بين أئمة القراءات في حركة السين من كلمتي تحسبن لا يحسبن وفلا تحسبنهم. يمكن للقارئ أن يتبين ذلك عند مراجعتي للقاعدة رقم 79 من قواعد فرش حروف سورة البقرة.
1: أي نعم.
0: الفاه سيدي أنه آل سماء والإمام الكسائي يقرؤون بكسر السين
1: هكا
0: في فعل يحسبوا المستقبل.
1: نعم.
0: وباقي يقرؤون بفتح السين
1: هكا.
0: والملاحظة الثانية فتخص ما ذكره الناظم حول وجه قراءة الإمامين المكي والبصري في فلا تحسبنهم، بأن الفعل إما معطوف على الفعل قبله وإما بدل منه، حيث قال الناظم وفيه العطف أو جاء مبدلا.
1: أي نعم، معنى وجه معنى في خصوص ضم الباء.
0: نعم. إعرابها
1: أي نعم إعرابها هنا. نعم. بالله
0: نعم سيد،
1: من عرش أنا بكش قطعتك.
0: لا تقول. لا تفضل سيد، فيما يخص الآية على التوجيه.
1: أي الآية هذه معنى من آيات الله اللي يلزم تبقى في ذهن كل مسلم.
0: صح.
1: معنى معنى بعد ما عرفنا القراءات الواردة فيها، معناها ربي سبحانه وتعالى كيفاش ذم صنف من الناس. الآية ايش قالت؟ هي
0: يحسبن الذين يفرحون بما أتوا
1: ويحبون
0: أن يحمدوا بما لم يفعلوا.
1: هذه الجملة اللي أنا حاجتي بها، معناها هذا مرض كبير.
0: صح.
1: معناها مرض يصل إلى القلب. معناها الإنسان يحب يحمد بما لا يفعل،
0: يأخذ الثناء
1: يعمل
0: لغيره،
1: ويحب يأخذ متاع غيره ويأخذ متاع الناس، معناه ينسب ليه.
0: صح.
1: علم ولا مسألة ولا بحث ولا حاجة. معناه هذا خطير جدا، خاصة خطورته تكبر وقت بين الناس اللي تقرأ في القراءات والقرآن. ما نرد بالنا.
0: صح.
1: معناها هذه مسألة نحب الناس تحمدنا وتتكلم فينا معناها بالخير وإحنا ما عملنا حتى شيء.
0: أسف.
1: حتى أنا أرى فما مثال ياقع ياسر أنا بيدي معناها حاولت باش نصلح روحي فيه. ساعة نكلمك أنا مثلا، أنت ابني، نكلمك على وجه الخطأ.
0: ايه.
1: ومن بعد كي تقول لي أنت بارك الله فيك سألت علي نقول لك مالك كيفاش ماجي منه. فهمت؟ هذا معناه معناه يحب معناه معناه يحمد من غير ما يفعل. ولهذا علاش قل له راني أخطأت، كلمتك على وجه الخطأ.
0: أي
1: حتى في بسيطة هي.
0: صح. أما هي فرصة أنا أسمع صوتك.
1: أيوة. يحب باش يحمدوه من غير ما عمل حتى شيء.
0: صح. ولا يعقد نية ولا يفعل شيء.
1: ربي إن شاء الله يأدبنا بأداب القرآن إن شاء الله.
0: أمين. سيدي، في نفس هذا المعنى أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صلي عليه.
0: صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم في نفس معنى الآية، المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور. في نفس معنى الآية تماما، يعني الإنسان يريد أن يحمد بما لم يفعل.
1: أي نعم.
0: المتشبع بما لم يعطه.
1: أي نعم.
0: نعمة لم يعطى لم يؤتها من لدن الله.
1: أي نعم.
0: فكلابس النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بلابس ثوبي زور.
1: أي نعم.
0: لطف. في خطورة الأمر.
1: معنى زاد بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لخطورتها في المجتمع.
0: صحيح.
1: انا علاش نقولها؟ لان الحقيقه في حياتي وقعت لي برشا الام من هذه شبه العمليه هذه.
0: صح.
1: فما ناس معناه يحلو لهم السطو على اعمال غيرهم. حتى احنا عندنا قاعدة في البحوث على
0: حقوق التأليف
1: لا والأمانة العلمية. حتى كان كلمة أنت موجودة في كتاب من الكتب اللي أنت كتبتهم ولا عاج إيش بيك يقول أنا قالها فلان
0: إيش
1: شنو بشي نقص منه بالعكس معنى أنا ممكن يمدحوني الناس على خطر معناها رجعت الأمور إلى أصحابها. إذن الآية فيها خلق عظيم
0: صح. سيدي هذا نشوفه حتى المجتمعات الغربية لما عملت بمضمون هذه الآية بمعناها
1: أي نعم
0: كيفاش نصالح حالها الدنيوي وحاله أمورها الكل لما أعطت قيمة لحقوق الملكية الفكرية حقوق الملكية الإبداع حقوق ملكية التأليف ولا وتشددت فيها نوعا ما في التجاوز ولا في السطو عليها تشددت فيها كيفاش انصلح حال المجتمع واصبح عندهم في مجتمعات مبدعين ومؤثرين
1: اي نعم اي نعم
0: يعني فنانين ولا يعني فن بالمعنى الايجابي طبعا يعني من حيث الابداع لانه يخلي المبدع والعالم والمؤلف والمصنف يخلي مطمئن انه لن يسطى على جهده
1: اي والله
0: وعلى عمله بعد ان يتمه ان شاء الله ربي يعلمنا ويأدبنا بخلق هذه
1: امين امين امين بارك الله فيك
0: اي نعم بسيدي لعلنا نختم بالقاعده رقم 48 من قواعد فرش الحروف التي في سورتي آل عمران والتوبه كلمات قاتلوا وقتلوا
1: اي نعم
0: فيقتلون ويقتلون من قوله تعالى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ومن قوله تعالى يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون روى الإمام حمزة والكسائي بتأخير لفظ قاتل وتقديم قتلوا فيقرأان هكذا وقتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وفي التوبة أو في سورة التوبة بتقديم فيقتلون على ويقتلون فيقرؤون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
1: هذا وجه من أوجه الاختلافات بين القراءات السبعة كما قال الإمام ابن الجزري قال لازلت
0: أنظر في هذا الحديث
1: نيفا وثلاثين سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صواب شوف الأدب
0: الأدب صح
1: بما يمكن ما قالش معنى هذا هو الكلام
0: هذا الصواب ودونه فخطأ
1: لا توا مثلا ربما إنسان ينسى يغفل ويزل ويدعي الكمال
0: صح
1: والكمال لله سبحانه وتعالى توا ربما أنا أقول هناك خطأ في النطق بحرف كذا من كلمة كذا
0: صح
1: ونجي نبين الخطأ حسب اجتهادي وحسب نظريتي ربما صح. أنت تقول لي ما ثماش الخطأ
0: مش خطأ
1: ممكن
0: صح.
1: خطر الإنسان مهما بلغ من الحكمة ومن الرعد لابد معناه فما شوية معناه الإنسان يتأدب مع الناس ومع القدرة اللي اعطاها له ربي إذا لا يدعي الكمال ويخطئ غيره في تولي نسمع فيه ربي إن شاء الله يتوب علينا وعليهم معناه كيفاش معناه التعسف معناها ولا قاعدة
0: للأسف سيدي
1: إيه التعسف اللي قال عليه الإمام ابن الجزري التعسف وشنو الأخ بدون تعسف
0: باللفظ
1: في باب
0: بلا تعسفي
1: اي وزيد له الاخر بلا تعسفي تعسفي واللفظ في نظيره بلا تعسفي
0: من غير ما تكلم
1: فما التعسف وفما كلمه اخرى مفرده اخرى
0: فما التكلف
1: التكلف من غير تكلف من غير ما تكلف
0: باللطف في النطق بلا
1: تعسف إذا التكلف والتعسف ليس من قراءة القرآن أبدا
0: سيدي إن شاء الله ربي يجنبنا التعسف والتكلف
1: في كل شيء
0: القرآن وفي كل شيء
1: سيدي إيه حتى صح. في حتى أنا والله كثيرا ما أنصح نفسي حتى في التحايا حتى في السؤال عن بعضنا صح. من غير زيادة تونا سلمت عليك معناها من قلبي وقلت لك السلام عليكم شنو أحوالك من غير التكلف لأن التكلف هذاك باش يجي نهار باش نولي باش يولي الناس تنافق في بعضها
0: صح تصنع
1: إي مالي شنو
0: صحيح سيدي لهنا الشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول نظيمها هنا قاتلوا أخر شفاء وبعد في براءة أخر يقتلون شمردلة
1: معناه الشين هذاك رمز
0: رمز الإيمان أيوة. سيد لعلنا نختم هذه الحصة بالملاحظة المرتبطة بهذه القاعدة للتذكير فإن الناظمة قد وضح في البيت رقم 576 وصدر البيت 577 ما رواه بعض أئمة القراءات
1: من تجديد
0: التاء في كلمة قتل اللي هما الإمام مكي والإمام بن عامر في سورة آل عمران وفي سورة الحج وسورة الأنعام فلنراجعها حتى يتسنى لنا ربط معلوماتنا بهذه القاعدة رقم 48 والله أعلم
1: قتلوا معنا
0: قتلوا لابن كثير وابن عامر
1: أي معناها هي الآية كيفاش
0: بما
1: وقاتلوا
0: وقتلوا
1: وقتلوا
0: وقتلوا يقرأها ابن كثير وابن عامر
1: إيش ما هذه إن شاء الله في بداية الحصة القادمة عندي ملاحظة صغيرة لكن فيها ذكرا. إن شاء الله يكون فيها فائدة
0: سيدي إلى هنا أتينا قد أتينا لنهاية حصتنا لهذا اليوم نترككم في أمان الله وحفظه ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: جلاء المعاني من حرز الأمان ووجه التهاني رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري.
3: نحن في أمس الحاجة إلى جيل يتمتع بصحة الجسد وطهر النفس ورجاحة العقل جيلا متوازنا بين المادة والروح بين صلاح الدنيا وصلاح الآخرة الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك غذاء العقل العلم وغذاء القلب المحبة وغذاء الجسم الطعام والشراب وغذاء الجسم الطعام والشعام والشراب. إن لبيت حاجات العقل والقلب والجسم معا تفوقت وإذا لبيت واحدة تطرفت وفرق كبير بين التفوق والتطرف وفرق كبير بين التفوق والتطرف.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله

بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة

0: مصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
1: إشهار.
2: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
4: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ليس لي رب سواك فأدعو،
0: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
2: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
0: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنياها، أعد فيها كل خير.
3: لك الحمد سبحان الله.
0: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
2: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، من وهل المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب الشفاء ويحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عادل كشكشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: بارك الله فيك وفي السادة المستمعين سيد البشير، ونفع الله بكم وشفى كل مريض بفضل بركة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الشفاء وما حوى. الله يبارك ويتقبل إن شاء الله.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. شيخ، نحن في هذه الوقفات وفي هذه الوقفة الجديدة ما زلنا نتحدث في الفصل السابع.
1: نعم سيد البشير، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لازلنا في هذه السيرة العطرة ومع هذا الكتاب الذي يضفي إضافة شافية وغير كافية.
0: نعم.
1: على سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أفضل الكتب التي يتحدث فيها القاضي عياض على عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولازلنا في الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به كتاب في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وصلنا
1: عند قوله وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات.
0: نعم.
1: قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات،
0: نعم،
1: محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بعث إلى الأحمر والأسود وأحلت له الغنائم وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها.
0: نعم.
1: وقفنا عند التفسير هذه الفقرة من هذا الفصل السابع من كتاب الشفاء. فهنا يرمز القاضي عياض في موضوع سيأتي في الباب الثالث أعتقد من الكتاب، في مازال بشي عاود يعرج عليه ويذكره بتفصيله. تبقى احنا دخلنا في الأحاديث التي تفضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، وما أعطيه من الكرامات التي لم يعطى نبي قبله. لم يعطها نبي قبله. ففي الحديث مثلا حديث الترمذي وابن ماجه من حديث إسماعيل بن جعفر، وقال الترمذي حديث حسن، والحديث هذا ليس بترتيبه ولكن بترتيب آخر في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر، إلى غير ذلك في الترتيب. وفي صحيح الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الأحمر والأسود وحلت لي الغنائم. الحديث يعني ترتيب، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب مسيرة، وأعطيت الشفاعة. شوف الترتيب هنا.
0: نعم.
1: ولكن الترتيب اللي فيه الزيادة والستة هما هو حديث الترمذي أتيت جوامع الكلم. بدأ بأتيت جوامع الكلم، وهذا ذكرنا أنا وقفنا عند هذا ما معنى أتيت جوامع الكلم. أي جوامع الكلم ما قل من الكلام ودل على معاني كثيرة. فهذا المصطلح يقول صلى الله عليه وسلم أي أتيت اللغة العربية بتمامها وكمالها.
0: سبحان الله.
1: وحين أريد أن أتحدث عن شيء أتحدث بالحكمة، بقليل الكلام والمعاني كثيرة.
0: نعم.
1: فقوله أتيت جوامع الكلم من المعلوم مقدمة نعملها لهذا أن العرب يعتنون بالكلام وبالمتكلم.
0: نعم.
1: ومن ثم عدوا وعدوا من هو فصيح أنه من أرباب اللغة.
0: نعم.
1: وقد كانوا يعلقون القصائد، القصائد الشعرية، لأنهم كانوا أرباب اللغة فكانوا ينطقون الشعر، وكانت أشعارهم من فاز بالفصاحة ومن كان في شعره معان غزيرة كانوا يعلقون على أستار الكعبة فتسمى بالمعلقات.
0: نعم.
1: وهو يعد من ضروب الشعر الجاهلي سيد البشير.
0: نعم.
1: هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لمكانة اللغة ومكانة، فهم أرباب اللغة، هم يعتنون ويعطون القيمة للسان وما يخرج من الفم.
0: كانوا يحتفلون باللغة ويحتفلون بالشعر
1: أربابها سيد. نعم. البشير. وكانت تنصب المحاكم في للتمييز وتفضيل هذه القصيدة على الأخرى.
0: نعم.
1: فمن هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقدر أرباب اللغة، منهم قس بن ساعدة، هذا الفصيح الذي أتاه الله الحكمة.
0: نعم.
1: فمن هؤلاء الرجال قس بن ساعدة اشتهر بفصاحته ونثره، أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم في سوق عكاظ، أدركه النبي صلى الله عليه وسلم في سوق عكاظ. وكان قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك من بني إياد سيد البشير. كان رجلا فصيحا ذا حكم، لقي النبي في سوق عكاظ مرتين يقول أهل السيرة، وكان يعد من أحكم حكماء العرب ومن كبار خطبائهم في الجاهلية، يقال إن بأنه أول عربي خطب متكئا على سيفه أو عصا، وأنه يقال أنه أول من قال أما بعد، وكان يفد على قيصر الروم فيكرمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم الجارود، وهو من أتباع قس بن ساعدة، قدم الجارود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سيد قومه، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق، لقد وجدت صفتك في الإنجيل وبشر بك ابن البتول عيسى ابن مريم، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فآمن هو كل سيد من قومه وسر لذلك صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جارود، هل في وفد عبد القيس من يعرف قصة قس بن ساعدة؟
0: نعم.
1: فقال كلنا نعرفه، وذكر شيئا من شعره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلست أنساه بسوق عكاظ. سوق عكاظ هذا سوق اللي كانت العرب الفحول الشعرات.
0: نعم.
1: تلتقي فيه.
0: فيه. نعم.
1: نعم. قال فلست أنساه بسوق عكاظ يذكر كلاما ما أحفظه، يذكر كلاما ما أحفظ.
0: نعم.
1: ما علمناه الشعر رب يقول.
0: نعم.
1: سيد النبي صلى الله عليه وسلم خام أدبها الله سبحانه وتعالى ورزقها العلم وفتح عليه مغاليق العلوم.
0: نعم.
1: قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، أبو بكر سيدنا أبو بكر الصديق، كنت حاضرا يا رسول الله وأنا أحفظ كلامه، سمعته يقول في خطبته، أسمع شو كان يقول، علش العرب أرباب اللغة وهؤلاء أعجزهم النبي صلى الله عليه وسلم في لغتهم، أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، إنه من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مطر ونبات، وأرزاق وأقوات، وآباء وأمهات، أحياء وأموات، وجمع وأشتات، وآيات بعد آيات، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، ليل داج وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالمقام فقاموا، أم تركوا هناك فناموا.
0: سبحان الله.
1: أي أقسم قص قسما حاتما، لا حانثا فيه ولا آثما، أن لله دينا هو أحسن من دينكم الذي أنتم عليه، يقصد المشركين.
0: نعم.
1: وعبادة الأمثال، ونبيا قد حان حينه وأظلكم أوانه، فطوبى لمن آمن به فهداه، وويل لمن خالفه وعصاه، تبا لأرباب الغفلة من الأمم الخالية والقرون الماضية. يا معشر إياد، أين الأباء والأجداد؟ وأين المرضى والعواد؟ وأين الفراعنة الشداد؟ أين من طغى وبغى وجمع فأوعى وقال أنا ربكم الأعلى؟ ألم يكونوا أكثر منكم أموالا وأطول آجالا وأبعد آمالا؟ طحنهم الثرى بكلكله ومزقهم بتطاوله، فتلك عظامهم بالية وبيوتهم خاوية، عمرتها الذئاب العاوية. كلا بل هو الله أحد الواحد المعبود، ليس بوالد ولا مولود. الشيخ طاهر بن عاشور قال في التحرير التنوير رحمه الله في هذا السياق، حين تعرض لقوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. والمعنى أنك يا محمد لم تكن تقرأ كتابا قبل هذا حتى يقول أحد هذا القرآن جاء به هو مما كان يتلوه من قبل. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامة، رب العالمين هو الذي حشاه وملأه علما وحكمة وعلمه القرآن. فالنبي إنما هو دعوة إبراهيم، إذ قال بعد بناء الكعبة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد سئل عن نفسه صلى الله عليه وسلم فقال فيما يرويه ابن عساكر عن عبادة بن الصامت، قال قيل يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم، وكان آخر من بشر بعيسى بن مريم. وفي الشفاء القاضي عياض هذا في مضمونه، فإن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بقدر همم أهل زمانهم. شوف، وبحسب الفن الذي سما فيه قرنه. شوف الحكمة، يرمز إلى السحر والطب اللي جاء سيدنا موسى وسيدنا عيسى. فلما كان زمن موسى عليه السلام غاية علم أهله السحر، بعث إليهم موسى بمعجزة تشبه ما يدعون قدراتهم عليه، فجاءهم منها ما خرق عادتهم ولم يكن في قدرتهم وأبطل سحرهم. وكذلك زمن عيسى أغنى ما كان الطب وأوفر ما كان أهله، فجاءهم أمر لا يقدرون عليه وأتاهم ما لم يحتسبوه من أحياء الأموات وإبراء الأكمه والأبرص دون معالجة ولا طب. هكذا سائر معجزات الأنبياء. وهذا يدل على إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم أرباب اللغة، حتى كانوا في الكلام لما يتكلم سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما معنى كذا يا رسول، ما معنى كذا، يستفسرون وهو أمي، وهم كانوا يقرؤون ويدرسون ويحفظون إلى غير ذلك، وما علمناه الشعر، حتى الشعر ما خلاش يحفظه ربي. فهمتني؟ ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وحمله معارف العرب وعلومهم، وهي أربعة، البلاغة والشعر والخبر عمن سلف والكهانة. هذه كانت العرب كانوا
0: قصة.
1: تفضل سيد البشير، وكأنك تشير إلي بالوقت.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا أحبابنا الكرام نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض.

0: حبيبي.
1: بابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع لهذه الوقفة من وقفات الشفاء للقاضي عياض. نواصل شيخ معك هذه الوقفة.
2: بارك الله فيك. ثم يقول العلماء: ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وعلمه معارف العرب وعلومهم، وهي أربعة: البلاغة والشعر والخبر، وأطلعه على الكهنة، فأنزل الله عليه القرآن. أطلعه على الكهنة يعني أوحى إليه ما في نفوسهم، ليس بكاهن ولا بقول شاعر ولا غيره، ولكنه يقول: أتيت جوامع الكلم حتى لا يفهم كلامي بالخطأ. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن قول الشعر، ومنزه عن كأنه يتصنع، لا يتصنع صلى الله عليه وسلم. وسناتي كيف كان يتكلم صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عليه القرآن الخارق لهذه الأربعة من الفصاحة والإيجاز والبلاغة الخارجة من نمط كلامه. وقد تطرق لفصاحته صاحب زاد المعاد وأدلى بدلوه فقال: فإنه صلى الله عليه وسلم كان أفصح خلق الله، وأعذبهم كلاما، وأسرعهم أداء، وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه ليؤخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح، ويشهد له بذلك أعداؤه. وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل بين يعده العاد، ليس بهذي مسرع لا يحفظ ولا منقطع، تتخلله السكتات بين أفراد الكلام. شوف ما أحلى هذا الوصف. بل هديه فيه أكمل الهدي.
1: سبحان الله.
2: شوف الكلام تاع ابن القيم رحمه الله، شيء أعجوب هذا الكلام. محبة في النبي تخليهم يطرزوا الطراز من البلاغة والفصاحة. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه. وهذا الحفظ والتمكين هو من الله سبحانه وتعالى. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. نزل يعني الدين، القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الله. لأن الله تعاهد بحفظ القرآن وهذا الدين. وجاء في وصف الوصافين له صلى الله عليه وسلم قولهم: وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا. وكان صلى الله عليه وسلم طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختتمه بأجداقه. يعني كان حتى يبين ويفصح الكلام. وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بجوامع الكلم فصل، لا فضول ولا تقصير. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. وإذا كره صلى الله عليه وسلم الشيء عرف في وجهه، من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشيح بوجهه. ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا. وكان صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم، بل كله التبسم. فكان صلى الله عليه وسلم نهاية ضحكه أن تبدو نواذجه. وقد قال عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي ونشأت في بني سعد. الفصاحة وهذه القبائل، هذه بني سعد وغيرها، كلها من فضل الله على هذه البلاد الطيبة، أرض تونس. كلها هاجرت إليها.
1: سبحان الله.
2: جاءوا لتونس
1: ما شاء الله.
2: كلها هجرت بنو هلال، كلها حلت في تونس سيد البشير في قبل العصر الحفصي، في أيام الدولة الفاطمية، لما خرجوا الدولة الزيري، فلما بنوا القاهرة جاءوا هم، جاءوا استوطنوا تونس. الموضوع طويل ولكن ليس مجاله. ذكر ابن عساكر عن أنس قال: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لك أفصحنا لسانا وأبيننا بيانا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن العربية درست، فجاءني بها جبريل غضة طرية كما شق على لسان إسماعيل. سيدنا اسماعيل، سيدنا سليمان ماذا يقول؟ علمنا منطق الطير. وهذا سيدنا رسول علم. الله سبحانه وتعالى هو الذي ركب فيه العربية الفصحى، القواميس والمجامع كلها فيه هو صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم، حكمة ربي سبحانه وتعالى.
2: ويقول سيدنا عمر بن الخطاب مثله: قال القاضي عياض في الشفاء: أوتي جوامع الكلم، وخص ببدائع الحكم، وعلم ألسنة العرب، يخاطب كل أمة منها بلسانها. شوف اللهجات العربية كان ينطقها النبي صلى الله عليه وسلم، ركبت فيه
1: كل قبيلة خطبة.
2: ملش معناها أوتيت جوامع الكلم، كل شيء، حتى تكلموا بالإنجليزية سيدنا رسول الله يجاوب. والله يا سيدي كان لنا دكتور رحمه الله رحمة واسعة، كان أستاذ بروفيسور سوداني رحمه الله رحمة واسعة، إبراهيم الخضر اسمه، كان من الصالحين، يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كثير. قال: كنت أستاذ في يدرس في الإنجليزية ويجيد الإنجليزية، فقال في المنام كلمة بالإنجليزية كان سيدنا رسول الله يشرح لي فيها.
1: سبحان الله،
2: يشرح لي فيها بالإنجليزية، يفسر لي فيها. حتى شيخنا سيدي محمد عباس رحمه الله تو ذكرت، وجدنا الشهادة الابتدائية بتاعه سنة رابعة ابتدائي، وجدناها درس يعني ابتدائية، ما هوش كل السنين حتى أخذ اللي احنا نقول عليها السنة السادسة ابتدائية.
1: نعم.
2: لا، قبلها خرج ومشى التحق بجامعة الزيتون. زرته في الحمامات رحمه الله سنة 76 تقريبا، 1976. كان مرة سألنا جماعة من الأجانب الفرنسيس، فوقف يتحدث معهم بالفرنسية يا شيخ.
1: سبحان الله.
2: شيخ عباس تعجبنا يا شيخ، فصح أوتي حتى هذا الرجل ربي فتح عليه بالفرنسية.
1: فتح من الله سبحانه وتعالى.
2: يعني ما هوش قاري برشا، يعني نقولوا عامين ولا ثلاث سنين يعني.
1: فتح من الله.
2: أيوة سيدي.
1: نعم.
2: رحمه الله. قال القاضي عياض في الشفاء: أوتي جوامع الكلم، وخص ببدائع الحكم، وعلم ألسنة العرب، يخاطب كل أمة منها بلسانها، ويحاورها بلغتها، ويباريها في منزع بلاغتها،
1: بارها
2: ينافسها فيها.
1: نعم.
2: حتى كان كثير من أصحابي يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه. شوف الكلام. وهذا سيدي في كتاب الشفاء جزء واحد 167 في الصفحة.
1: نعم.
2: وليس كلامه صلى الله عليه وسلم مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذي المشعار الهمداني وطهفة النهدي وقطن ابن حارث العليمي ووائل ابن حجر الحضرمي.
1: نعم.
2: وقوله لذي المعشار الهمداني.
1: نعم.
2: كلام يكلمهم بلهجاتي، أنت تشير إليه كان الوقت يداهمنا، مرة جاي ندخل فيها إن شاء الله هذه الرسائل اللي كتبها بلهجاتهم صلى الله عليه وسلم وخطبهم بها. نعم.
1: شكرا،
2: بارك الله فيك.
1: شكرا شيخ عادل، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، نتوقف عند هذا الكلام إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج ومن هذه الوقفات. إلى ذلك الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الشورى برواية خلف عن الإمام حمزة بصوت القارئ حسام مرزوق.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم.

الصف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ حسام مرزوق، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استوى اعتدل ويرحمكم الله. بسم الله،
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: كد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

في إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة.

0: وكم طير يطير ولا كباز، كم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم. رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من إعداد وتقديم هيث النمام والشيخ جهاد الشيخ علي، هيث النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعيد فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته، حياكم الله،
1: الله
2: وبياكم
1: سيدي،
2: وحفظكم وحفظ هذه المؤسسة.
1: أمين يا رب.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم التي نسأل الله تعالى لها مزيد التألق. أمين. والتفوق.
1: أمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم سيدي جهاد، ونواصل هذه الرحلة المباركة الماتعة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ، حيث وصلنا لنواصل زيادة كذلك أيضا مع البيت رقم 297 سيدي.
2: نعم.
1: من النظم يقول فيه الشيخ نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، يحفظ بطنه من الحرام يترك ما شبه باهتمامي. نعم.
2: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، وصلنا سيدي هيثم.
1: نعم.
2: في الكلام، عند الكلام في الأموال المحرمة.
1: صحيح. في مسألة حفظ البطن من الحرام. صحيح.
2: وما لا يجوز.
1: نعم.
2: أن نتعاطى. وقلنا إن الأموال المحرمة تنقسم إلى قسمين.
1: جيد.
2: القسم الأول ما كان برضا أصحابه. وأما القسم الثاني فما كان بغير رضا أصحابه. وشرعنا في بيان ما كان بغير رضا أصحابه، فتحدثنا عن الأرض المغصوبة، وتحدثنا عن التعدي في أخذ مال الغير، وتحدثنا عن الحرابة، وتحدثنا عن السرقة. روى الشيخان.
1: نعم.
2: عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا.
1: نعم. بدري
2: رضي الله عنه.
1: أمين.
2: هؤلاء وعمين. الذين نظر إليهم المولى فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. نعم. وهو أحد نقباء ليلة العقبة. روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا. شاهد القول. ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله.
1: نعم.
2: إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وهذه مسألة مهمة نفتح لها قوس.
1: تفضل.
2: مسألة مرتكب الكبيرة.
1: رب يحفظنا إن شاء
2: نحن
1: الله.
2: لا نحكم عليه لا بجنة ولا بنار.
1: نعم.
2: ولكن نقول أمره مفوض إلى من؟
1: الله. إلى الله.
2: إلى الله العزيز الخبير سبحانه. إن شاء عفى عنه.
1: نعم.
2: وإن شاء عذبه.
1: نعم.
2: إن عذبه فبعدله، لأن الله لا يظلم.
1: أكيد لا ظلم.
2: وإن عفى عنه
1: فبكرمه وجوده وعفوه ومنه
2: وعفوه وكرمه سبحانه.
1: نعم.
2: وتعالى. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند الحديث عن صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي. ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به.
1: أيوة.
2: نوع من أنواع التحيل والسرقة،
1: أو كان شدت في الله.
2: نعم.
1: اللوحة هذيك
2: أصاب ما نعم. أراد نعم. إذا فقوا به قل لهم الله غالب شدت في المحجن نعم. وإذا ما فقوش به
1: أخذها
2: حراماً
1: حرام.
2: حراماً خبيثة نعم.
1: نعم سيدي.
2: النوع الخامس
1: نعم.
2: من أنواع الأموال التي تؤخذ بغير رضا أصحابها, الخلسة
1: نعم.
2: وعفوا الفارق بينها وبين السرقة فارق يعني بسيط جدا
1: نعم.
2: الخلسة وهي تعني أخذ المال أو الاستيلاء عليه خفية وسلبا بسرعة دون رضاء صاحبه أو على غفلة من صاحبه
1: نعم.
2: يختلس منه على حين غفلة,
1: غفلة.
2: وأما الفرق بينها وبين السرقة فإن السرقة يأخذ المال ويذهب به في خفاء تام، بينما المختلس قد يأخذ المال بسرعة وجهرا أو يستغل ثقة أكلت إليه
1: نعم.
2: استأمنه على مال فاختلس منه شيئا، استأمنه على شيء فأخذ منه بعضا، فهذا يسمى اختلاس، وهو من الأموال المحرمة شرعا، وهو من أعظم الكبائر. وحسبنا أنه يجمع بين أمور شنيعة، أولها يجمع بين السرقة، فهذا نوع من أنواع السرقة، وخيانة المؤتمن
1: صحيح.
2: نعم، خيانة الأمانة وظلم الناس، أنت تظلم حينما تأخذ متاع الناس نعم. وتختلسه ظلما وباطلا وعدوانا، وهو من باب أكل أموال الناس
1: بالباطل,
2: بالباطل. وربنا نعم. يقول ولا تأكلوا بلا منهية
1: نعم.
2: أموالكم بينكم بالباطل نعم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
1: نعم.
2: فجعلت الآية الكريمة الحلال مقيدا بالتراضي
1: صحيح.
2: فما أخذته من غير رضا صاحبه ليس نعم. حلالا. الحلال مقيد بأي مسألة؟ بمسألة الرضا بالتراضي. وما أخذ خلسة فهو بغير
1: رضا,
2: رضا أصحابه نعم. وقال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل من سورة البقرة
1: نعم.
2: والآية عامة تشمل كل أخذ للمال بطريق غير مشروع.
1: واضح سيد.
2: نعم. وقال جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والاختلاس خيانة للمؤتمن
1: نعم.
2: نعم، خيانة للأمانة واعتداء صارخ
1: صحيح.
2: قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه
1: هذا هو.
2: نعم، رواه الدارقطني والإمام أحمد وغيرهما. والاختلاس دي هيثم
1: نعم سيدي
2: أخذ للمال خفية
1: نعم.
2: بغير رضا صاحبه فهو محرم قطعا,
1: قطعاً.
2: لا شك ولا اختلام في حرمته. ثم إن الشرع الحنيف ذم الخيانة في المال العام أو في المال المشترك، فكان صلى الله
1: عليه
2: وسلم سيدي هيثم ما قولوش رزق البيليك,
1: البيليك. لا معناش
2: العبارة السيئة هذه التي خلفها لنا المستعمر
1: نعم.
2: رزق البيليك مثالش هز لا له حكم الخاص
1: صحيح
2: نعم.
1: لكن فقط ننبه أن هذا مثلا إذا فما طاولة ملك للجميع
2: نعم.
1: ملك لمية وانت هزيتها راهو المية باش يجيو خصومك يوم القيامة
2: نعم.
1: هذا
2: نعم.
1: اش معناها نعم. الملك العام نعم. رد
2: نعم.
1: بالك.
2: أو المشترك
1: أو المشترك
2: نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غنم غنيمة أمر من ينادي ينادي من أجل أن يحذر وينبه حتى لا نقع فيما لا يحمد عقباه. أمر من ينادي بأن الغلول عار
1: نعم تأخذ حاجة ساعك
2: نعم. الاختلاس نعم نوع من أنواع السرقة. الغلول عار ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة
1: نعم.
2: الغلول عار ونار على صاحبه. من أنواع أيضا، أنا أمر الآن مرورا، من أنواع المال الحرام الذي يؤخذ بغير رضا أصحابه الاقتطاع، ومعناه الأخذ من أموال الناس بغير حق.
1: نعم.
2: وأشير إلى هذه المسألة إشارة نبوية في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه: من اقتطع حق امرئ مسلم، من اقتطع، من افتك وأخذ، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أو شماله، من بيده يمينه يعني بمعنى يده، نعم،
1: لأنه غالب استعمالاته اليمين، نعم،
2: فلا يظنن ظان بأنه بالشمال حلال. إذن من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أي بيده فقد أوجب الله له النار
1: الله السلام والعافية
2: وحرم عليه الجنة
1: الله السلام والعافية.
2: وعادة ما يكون الاقتطاع مشفوعا والعياذ بالله بيمين وحلف كذب. الاقتطاع عادة يكون بيمين وحلف زائف باطل كذب، وهذا ما يعرف في الدين باليمين
1: الغموس
2: الكاذبة، اليمين الغموس. سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها
1: في النار،
2: في النار والعياذ بالله. وقد روى الإمام أحمد في المسند عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف على يمين كذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم.
1: نعم.
2: فالاقتطاع مشفوع.
1: نعم. بيمين كاذبة.
2: إذا من حلف على يمين كذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان.
1: وهذه كذلك غضب ربنا سبحانه وتعالى مع ما يترتب عليه من قبول دعاء المظلوم.
2: نعم.
1: هذا الذي افتككت ولو شبرا واحدا.
2: نعم.
1: هذا ربنا سبحانه وتعالى سيستجيب لدعائه ولو بعد حين. وعندنا تلك القصة المشهورة.
2: نعم.
1: لتلك المرأة التي يعني الأرض هذه اغتصبتها من صحابي جلي.
2: نعم. قال
1: انتعي. نعم. لكنه كان يجم يحلف ويقول انتعي لا.
2: نعم.
1: سكت ولكنه دعاء.
2: نعم.
1: دعوة أن يعمي الله بصرها
2: فماتت فيها
1: وأن تموت في الأرض فماتت
2: سقطت في البئر. نعم. نعم.
1: نعم.
2: وغضب الله تبارك وتعالى يدل على أن هذه المسألة من الكبائر.
1: نعم.
2: ومن عظائم الذنوب ومن أخطرها والعياذ بالله.
1: يحفظنا إن شاء الله.
2: نسأل الله أن يرزقنا
1: رزقا حلالا والجنة طيبا. آمين.
2: من أنواع الأموال المحرمة أيضا التي تؤخذ بغير رضا أصحابها الدلالة. ما معنى الدلالة؟ هو أخذ مال الغير بالاستدلال عليه بمعرفة صاحبه.
1: نعم.
2: أو صحبة نحو ذلك. ندخل البستان ناخو من ثمار ذلك البستان بعلة أني صديق لسي هيثم.
1: نعم. أنا ما عنديش
2: ومن غيري ومن غيري ومن غيري أن أستشيره ولا أعلم رضاه من عدمه.
1: أنا إذا عندي بستان، إذا عندي أنا ما عندي،
2: أنا أعلم أنك ستسمحوا لي
1: هز وما غير ما تشاور
2: بورك فيك
1: ربي يحفظك.
2: إذن فإن عرف طيب نفس صاحب المال فيكون ما أخذه حلالا.
1: نعم.
2: طيبا. وإن علم أن نفسه لا تطيب بهذا الأخذ فهو مال حرام.
1: نعم.
2: زاد من كثر، زاد نعرف ناس طيبة ويحبوا وسمح لي مرة، مش كل مرة وأنا
1: أيوة. هو أزوره مرة كعبة كعبتين حارة حارتين وأنا جايب قفة
2: فهذا لا يستقيم. نعم. يعني والاحتراز فيما تدخله على جسمك وعلى أبنائك وعلى عائلتك.
1: نعم.
2: أمر عظيم ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار.
1: صحيح.
2: فهو سبب من أسباب التهلكة والعياذ بالله، وسبب من أسباب الترقي. إن أطعمتهم الحلال ترقيت بهم في سلم ومدارج الكمال، وإن أطعمتهم الحرام والعياذ بالله فقد جعلت بيتك يخلو من البركة ومن رضا المولى تبارك وتعالى. إذن كذلك لو أخذ شخص المال وصاحب المال لا علم له فهو كسب حرام ومال لا يجوز.
1: نعم.
2: وهو نوع من أنواع الاختلاس. الدلالة.
1: نعم.
2: متقاربة جدا مع السرقة، متقاربة جدا مع الدلالة، لكن الفرق في الدلالة أنه لو علمت رضا صاحب المال أو كذا جاز.
1: نعم.
2: وإن علمت أن في نفسه شيء أو لا يبيح لك ذلك فهو حرام. كذلك الخديعة، والخديعة هي أكل أموال الناس بالخداع وبالاحتيال.
1: الاحتيال. نعم.
2: وقد كثرت مظاهر الاحتيال في هذا الزمان وتعددت، وصورها كثيرة جدا. وهذا ضرب من ضروب أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى والآية عامة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والخداع يفسد الإرادة ويبطل التراضي.
1: نعم.
2: أنا لا أرضى لنفسي أن أخدع كما لا أرضى لك أن تخدع.
1: صحيح.
2: فهذا الأمر يعني أبطل هذه المسألة وجعلها محرمة، فالخداع يفسد الإرادة ويبطل التراضي الفعلي. بعض صور أكل أموال الناس بالخداع، نضرب بعض الأمثلة فلعله بالمثال يتضح الحال. مثال التدليس، أن يدلس الإنسان أمرا من أجل أن تقضى له حاجة،
1: حاجة أو يأخذ أموال ليست له أو
2: نعم.
1: أرض ليست له أو أي
2: إخفاء
1: شيء،
2: إخفاء عيوب سلعة
1: أو شيء. نعم طبعا،
2: نوع
1: نعم.
2: من أنواع نعم. الاحتيال.
1: صحيح.
2: النصب
1: طبعا،
2: والاحتيال الرقمي خاصة الآن على شبكات ومقاطع التواصل الاجتماعي،
1: ويعطيك صورة لمنتوج غير هو المنتوج.
2: نعم.
1: هذاك ولا مثلا منشأه ولا مصنعه في دولة أخرى ويقول لك في دولة
2: يأخذ
1: أخرى
2: يعني
1: ويأخذ
2: يأخذ
1: سعر
2: نعم.
1: أكثر.
2: نعم. إذن فاستخدام بعض الأساليب الكاذبة لإهام الضحية، نعتبره
1: نعم.
2: ضحية.
1: صحيح.
2: الذي تم خداعه
1: وضحية
2: بربح وهمي، مثلا قولوا له فزت معنا، أرسل لنا رقم
1: حاجة وكذا وما يسرقوه.
2: أي نعم، رقم رقم الجوال أو أرسل لنا رقمك البنكي أو البريدي حتى نرسل لك الجائزة، فيرسل لهم فيختلسون منه.
1: نعم.
2: وما إلى ذلك. فهذا بعض أمثلة أكل أموال الناس بالخداع والعياذ بالله. المماطلة
1: نعم.
2: نوع من أنواع الخداع، وكل مرة يطلع بسبة وبحجة،
1: خاصة لمن للغني. نعم. إذا كان غنيا المماطل، إذا كان عنده يعني
2: بطبيعة الحال نحن نتحدث عن الغني المماطل.
1: المماطل صحيح.
2: أما الذي لا يجده فإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى
1: ميسرة. نعم.
2: وأن تصدقوا خير لكم. المماطلة وجحد الحقوق، كمن يتهرب من سداد الديون وهو يملك المقدرة على دفع ما تخلد في الذمة. المخادعة باسم الدين وما أكثرها.
1: نعم.
2: وباسم الأعمال الخيرية، فيستغل عواطف الناس.
1: أيوة.
2: ويستغل مشاعر الناس لجمع الأموال بادعاءات كاذبة زائفة والعياذ بالله. كذلك من الصور صور أكل أموال الناس بالباطل برضاهم، بغير رضاهم عفوا.
1: نعم.
2: الخيانة.
1: نعم.
2: الخيانة، والخيانة محرمة بإجماع الأمة
1: طبعا،
2: صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والخيانة علامة من علامات النفاق، وحسبنا قول سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق، أي علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أتمن
1: خان،
2: وإذا وعد أخلف. متفق عليه. وعن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه. رواية ثانية: كان منافقا خالصا مقتر، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أتمن خان، إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وأخرج سيدنا أبو داود مرسلا عن الحسن البصري رضي الله عنه: المكر والخديعة والخيانة في النار كلها. المكر، الخديعة، الخيانة، كلها من موجبات النار, النار لأصحابها.
1: نعم. نسأل الله السلامة والعافية.
2: الآن نقف مع الغش.
1: هل الوقفة ستطول أم ستكون فيها يعني بعجالة
2: ثانية؟ نعم نسبياً.
1: نسبياً. إذن لعلنا نتركها في الحصة المقبلة.
2: طيب. طيب.
1: نتحدث عن الغش الذي نهى عنه ديننا الحنيف.
2: نعم. نعم. نعم.
1: سواء كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم سيدي جهاد شيخ علي وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى, أخوكم هيثم الإمام قلكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كمسك وكم طير يطير ولا كباز، كم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم. رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من أعداد وتقديم هيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ عدي، هيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ عدي.

وكان الله عزيزا حكيما.

وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك

الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله

سبحانه أن يكون له ولد

ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة

ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكمل

تعلمونهن مما علمكم الله

يا خير مبعوث لأكرم أمة، أنت المؤمل عند كل ملمة، فاعطف على قلب السقيم برحمة، فأنا محب في هواك متيم، وعليك صلى ذو الجلال وسلم، وعلى صحابتك الكرام وأعظم، والآل ما ورق الحمائم في الحما غنى، وما عطر الورود ينسي.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، وهي يجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندلي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين على رسوله الصادق الأمين، فشرح به صدور عباده المتقين، ونور به بصائر أوليائه العارفين، فاستنبطوا منه الأحكام، وميزوا به الحلال من الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردنا على الرقم 71 136 000. أعيد ذكر الرقم 71 136 000. حصة اليوم الاثنين 16 من شهر ربيع الثاني ل48 و400 نقص لكم عوامين، ولكن فقط حبيت أن نعطي تعليق قبل ما نكمل الترحيب، أنه رانا نحن نأخذ اليوم بما نشره ديوان الإفتاء وسماحة مفتي الجمهورية فضيلة الشيخ المفتي سيدي محال، يقول سيدي محمد المختار بن محمود، سيدي هشام بن محمود، وحفظ رحم الله سيد الوالد والده، عالم كان عالما يصدح بكلمة الحق، يعني عائلة علم. على كل، فأنا أحسبوني مغلطش كقلت اسم بوه، يعني مغلطش. على كل، عليش؟ لأنه فما بيناتنا فرق، فأنتم يدخلوا الانترنت وبعد يعلقوا لنا رقم، لا نحن رانا ناخذ بما نشره ديوان الإفتاء. طبعا 16 ربيع الثاني 48 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، 28 من شهر سبتمبر 26 و2000 ميلادية. يرافقني من وراء الأجهزة التقنية

0: عليكم سلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ سالم الشعري طبعا البصمة واضحة والاسم تعرفوه مباشرة، وكذلك أيضا في التنسيق الأخت سوسن فرجاني، تحياتي ليك سوسن، ويتولى الإجابة على أسئلتكم. وعاد والعود أحمد إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. غبنا على غير ميعاد،
1: لبس الحمد لله.
2: كثرة الأسئلة، شبيكم مش فما لبس مذولي كبرت أنا أول حاجة نحق بس نرتاح شوي.
1: ربي يحفظك إن شاء الله.
2: على الأقل نعدي حتى جمعتين من غير أسئلة ومن غير أمر طبيعي جدا.
1: لبس مزال
2: غيابي ما كانش نقول احنا مبرمج، لكن على كل حال ربي سبحانه وتعالى يسر باش نكونوا اهل للدعوه واهل العمل
1: ان شاء الله. ربي ينفع بكم اينما حللتم ان شاء الله.
2: ما عندي ملاحظه.
1: نعم سيدي.
2: لان الانسان وقت لا يخرج لابد بشو اللي يقارن، حب ولا كره. شنو اللي يجلب الانتباه؟
1: نعم،
2: النظره ل المنتوج والإنتاجية في المعامل وفي المصانع وفي المؤسسات.
1: نعم.
2: نحن ننظر إلى ساعات العمل.
1: صحيح.
2: وجدت في هذا البلد الأوروبي أنهم لا يبحثون عن ساعات العمل بقدر ما يبحثون عن الإنتاجية.
1: صحيح.
2: ولذلك في المؤسسة تجد فيها الملعب.
1: نعم.
2: وتجد فيها المسجد، وتجد فيها قاعة البراعات اليدوية. يعني احنا مثلا لو انه موظفة انهت عملها والوقت الفارغ اللي ما عندها حتى حد، يعني ما فماش واحد جاي باش يقضي قضية ولا باش يطلع اوراق، قالوا تجبد هي مثال ابرة الزرد، ابرة الكروشية.
1: صحيح. يعني نعم.
2: وتقعد يمشي فيها 1000 تقرير وتولي ما تخدمش، بينما هي خدمتها الكل. فالعبرة هي بالإنتاجية والإنتاج، وليس صحيح. العبرة بساعات العمل. ينجم يكون ساعات عمل وأنا وراء الطاولة ما نعمل في حتى شيء.
1: أكيد.
2: لكن وقت اللي تشوف أنت المؤسسة فيها وين تصلي، وما يقول لكش بك شي صليت ولا شبك رجعت ولا حتى صلاة الجمعة، تلقى فيها الملعب وكل ما تتصور في فكرك من ألعاب موجودة.
1: نعم.
2: في وسط المؤسسة تلقى المطعم، يعني انت في وسط المؤسسه من غير ما تخرج لبرا باش تشري الفطور نتاعك.
1: صحيح، صحيح.
2: في وسط المؤسسه نتاعك، يعني انت ولد المؤسسه تعيش فيها وتنجم بعض المؤسسات فيها حتى وين تحط صغارك.
1: جميل.
2: بل حتى كي عندك ضيفان تجي ضيفهم في المصنع نتاعك في المؤسسه نتاعك.
1: ايوه.
2: هل القيمه هذه قيمه النظر للانتاج والانتاجيه؟
1: صحيح.
2: بقطع النظر عن ساعات العمل
1: مهمه.
2: هي مهمه جدا،
1: وهذه تسمى عقود الأهداف. هم يعني يوظف حتى الموظف ولات الآن أصبح يوقع عقد أهداف. يعني أنا مطالب منك تخدم لي هذه وهذه وهذه.
2: نعم.
1: يعني مطالب منك أنا كل أسبوع بكذا وكل شهر بكذا. دبر رأسك تخدم في نهار في جمعة في 10 أيام.
2: تتصور أنت حتى من نادي الموسيقى والآلات الموسيقية كلها موجودة وأنت أعزف إيش تحب؟
1: نعم.
2: العبادات كلها موجودة، تحب اللي هو مسلم يمشي لدار المسلمين، واللي هو يهودي يمشي لدار اليهود، واللي مش واللي النصراني
1: يمشي الكنيسة،
2: كل واحد نعم. يمشي المكان.
1: سبحان الله. نعم، وهذا أمر مهم، وأظن هذه الشركة ناجحة.
2: أكيد.
1: لأنها وفرت أكيد. سبل
2: أكيد
1: التفوق.
2: أنها ناجحة. تصور أنت مثل في الأكلات، ماشي مقيدتك بأكلة.
1: نعم.
2: لا، أنت عندك قدامك طاولة ما شاء الله فيها كل الخيرات السبع، وهز اللي تحب أنت.
1: نعم.
2: وكل قد ما تحب. وبعض المؤسسات كيف تجيب أنت الغير وتضيفه بليش؟
1: هذه ما رأيتها في أي بلد الحقيقة. بعد في الكواليس نحكي إن شاء الله.
2: لا، والأكثر من هذا أنه البلد مستقل من 93 برك.
1: نعم.
2: يعني حديث عهد باستقلال وفي كل هالإنجازات، لأنه الفكر هو الذي يجب أن يتغير.
1: أي والله.
2: نعم.
1: نعم. بارك الله فيكم على كل شيخنا، وأدام الله النفع بكم وأثابكم الله. وانا
2: ونشكر كل اللي سهلوا علينا، خاصه وقت اللي غبنا الاثنين مع بعضنا وعن غير ميعاد.
1: هك تعرف انه ما برمجناهاش سبحان الله. ولكن حتى المكان اللي مشيت له بده يسلموا عليك، وانا نبشرك انه مستمعي اذاعه الزيتونه حتى في دول ما كنت اظن أنه واحد يجي يقول لي سلم على الشيخ زهير ولا سلم على فلان ولا راني نسمعكم، بل يستمعون إلى الإذاعة من سياراتهم بتطبيقة عندهم فميكا في تطبيقة، يسمع إذاعة الزيتون ويناقش ويقترح.
2: أنا يعني بشأتي حاجة أخرى، صليت الجمعة 3 جمعات.
1: نعم.
2: جمعة صليتها الإمام مصري ما شاء الله عليه، الجمعة الثانية الإمام من باكستان، الجمعة الثالثة الإمام صلى بينا برواية ورش، قلت هذا يكون مغربي يمكن، لكن اللغة متاعه هو يخطب بالإنجليزية والآيات بالعربية، اللهجة ماشي لهجة مغربية ولا جزائرية. قلت له منين هذا؟ قال يا رب بنزرت.
1: الله أكبر.
2: رواية ورش، وتصور أنت ما ثم حتى إنسان قال شنيها القراية ولا
1: يعني
2: بالعكس
1: استحسنوها،
2: ممتازة جدا، هو صوت رفيع جدا،
1: جميل جدا،
2: هو تلميذ أظن أسامة بالعربي،
1: جميل جدا
2: كذا.
1: نعم،
2: بروايتي
1: ورش
2: ممتازة جدا.
1: أخوي أهل بنزرت منورين ما شاء الله. ما شاء الله، الحمد لله، إن شاء الله دائما في القرآن هكذا وبالقرآن إن شاء الله يا رب. بارك الله فيكم شيخنا، وأستسمحكم مباشرة ودون إطالة باستقبال أولى الاتصالات الهاتفية. جاهز سالم؟ يلا نقول السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا أختي الكريمة، الله يسلمك، ربي يحفظك، مرحبا بك.
3: الله يحفظك.
1: ذكرني بالاسم أختي الكريمة.
3: صبيحة من نابل.
1: مرحبا أختي صبيحة، أهلنا في نابل، أنا بدينا بولاية ختمنا الحديث على بنزرت واستفتحنا بنابل. تفضل أختي. أجمعين يا رب، أجمعين يا رب، أنا وأنت وكل المستمعين. تفضل لنا، أشنو سؤالك؟
3: أشوية باش نقول لك على الجوارب كي نبدأ نصلي.
1: نعم.
3: أنا صلي على الكرسي ما نلبس أمل لبسة طويلة، نحب نسر كي نخرج في الشارع ويبدأ لبسة طابو مثلا منقب ويظهر ساقي، نلبس الكلاسة ولا لا؟ لا
1: واضح.
3: باهي باش نسألك سؤال آخر عايشك. أنا عندي بنت لوسي، راجل يعني بتخته أمس توفات صغيرة عمرها 50 سنة، هي مش الموت للكبير والصغير، أما أنا نحب نسأل.
1: نعم.
3: ثلاثة أيام يعني نعمل عليها 3 أيام ولا أنا مشيت البارحة زيت وروحت وقع وما عادش نرجع؟
2: أي نعم.
3: هذوما زوج سؤالات نحب نعرفها.
1: بنت أختك هي؟
3: بنت أخت راجلي، بنت لوسي تم.
2: أي نعم.
3: راجلي بنت أخته.
1: واضح يا لل. أنت أختي صبيحة
3: من ناب؟
1: لا، العمر تقريبا يعني.
3: اللي ماتت ولا
1: لا؟ لا، انت عمرك بين 20 و30.
3: انا عمري 63 سنة.
1: ما شاء الله، لا بأس، صغيرة ما شاء الله. ربي يحفظك، الله يحفظك، الله يبارك فيك.
3: اجمعين ان شاء الله،
1: ربي يبارك
3: فيك، ربي يوفقكم وربي يجزيكم في السؤال.
1: اجمعين، امين يا رب. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي نجد اتصال اخر
2: ان شاء الله،
1: نقول السلام عليكم. مش ما يسالش، ما فما حتى اشكال. نبداو باختنا جاهز. طيب نقولوا ما يسالش، على راحتهم المستمعين، لكن ماذا بينا يربحونا شوية وقت، اللي نكلموه يخلي الهاتف بجنبه باش أكثر سؤال نطرحوه. خياني، ربي يحفظكم ويبارك فيكم جميعا، نقولوا السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا أختي الكريمة، ذا الصوت نعرفه.
4: والله بجنبي التليفون. والله بجنبي الصوت بالضبط، نقعد ما نعمل شيء.
1: لا لا، أخت منيرة ولا الصوت نعرفه خاطر.
4: لا هذه تعرفه بس نخطي، كان اللي نخطي اللي ممكن ما طلعتنيش.
1: أوه هاكا بدينا بالخطايا والمشاكل والحاجات
4: هذه. أنا قداش من مرة نقول لك راك بس ما طلعتنيش، راني بس نخطي.
1: لا ما نتذكر أريانا.
4: والسامعة وفية. على الاخر ونحبكم ونحب إذاعة الزيتون اللي نهار وانا نسمع فيها.
1: المهم اي ما يسالش اختي الكريمه من تونس. المهم
4: اي من تونس،
1: متاكد اختي امال من تونس. ايوه ما بعدتش. تفضل اختي امال، ربي يحفظك ان شاء الله.
4: يعيشك، الله يبارك لك،
1: ربي يعزك،
4: يفضلكم، نحبكم برشا ونحب
1: ربي
4: يعزك،
1: ربي يحفظك.
4: والمره اللي فاتت ريتو في التلفزه اول مره
1: راه ما شاء الله
4: ان شاء الله. العقد اللي راك انت يا سيدي
1: ان شاء الله. يا لله، مرحبا، ما فما حتى مشكله، ربي يحفظك ان شاء الله.
4: وقار على وقار يا سيدي زهير،
1: ما شاء الله
2: يحفظكم.
4: والله وقار على وقار ونور على نور،
1: يا ربي يبارك فيك ان شاء الله. يا لله، ايوه اختي امين، امين يا رب، امين يا رب،
4: يا رب. انا باش نسالك، نسال سيدي الشيخ.
1: نعم.
4: على كي نبدا انا مثلا نعمل في ختمه بويت قالوا مثلا انا باش نمشي مثلا لبلاصه هكا الجامع ولا
1: نعم.
4: لبلاصه الوظيفه ولا حاجه، ما نهزش الكتاب نتاعي.
1: فهمتك.
4: ما يسالش نكملوا انا ولا سوره الكهف.
1: باهي.
4: كي نقراها بروايه.
1: بتكمل بحفص مثلا.
4: نلقاها روايه حفص.
1: نعم. واضح.
4: نقرا انا بروايه حفص ولا باللي حسب ما انا معناه ماني متداول.
1: طيب.
4: عليا كيفاش نقراها.
1: حاضر.
4: ولا الختمه مثلا يلزم من كتابي بيدو وهو بيدو نعملها الختمة ولا مثل من كتاب لكتاب؟
1: حاضر أختي أمال، حاضر. عندك سؤال آخر؟
4: وعندي سؤال آخر ربي يبارك لك.
1: أمين.
4: عندي قائل المرة اللي فاتت كي نحكي وإحنا هكاية غزر هكا بيدي هو راهو تقي وحاج بيتربي وكل شيء، وكي يعبر معناه قال ربي سبحانه احنا قلوبنا بين اصبعين ومثل هكا بيدي.
1: نعم
4: يا اخي، قال بين اصبعين من اصبع الرحمن. طيب. يقلبهم يقلبه كيف يشاء.
1: نعم نعم.
4: قدرت انا قلت له خالي ما عادش تعاود بيدي كيكه وما تمثلش.
1: صحيح.
4: قلت له راهو خاطر انا الحق نمشي نحضر الخطبه الجمعه، ربي يبارك له
1: الإمام.
4: محمد امام خطيب ما شاء الله عليه.
1: صحيح.
4: يقول معناه كيف بدا يقري فينا، يقول ليس كمثله شيء.
1: صحيح.
4: الله لا اله الا هو، لا شريك له ولا شبيه له، ويبدا يفسر لنا.
1: نعم جميل.
4: قلت له كان وقت سيدي محمد بن جمعه عييت كان يعمل لنا هكا حاجات نسالوا على العقيده.
1: الله. اي نعم. وكان عندنا كملنا برنامجنا اسمه العقيده النوريه، شرحنا فيه كتاب العقيدة النورية لسيدي علي النوري الصفاقسي التونسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وسيكون عندنا برنامج قريبا أختي الكريمة أمال، لنشرح فيه أو لنتناول فيه شرح سيدي أحمد زروق لشرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، علمين من أعلام المالكية إن شاء الله.
4: بسم الله ما شاء الله.
1: ربي يحفظكم
4: انتم ربي يبارككم.
1: ربي يثيب
4: ان شاء الله، ربي يثيبكم رانا نحبكم عليه انتم وفرت روحكم في ديارنا.
1: ربي يحفظك
4: انتم ما نجموش نستغنيوا عليكم.
1: بارك الله فيك اختي امل
4: والله، واخواتنا وعائلتنا انتم وليتوا عائلتنا الثانيه والله.
1: ربي يعزك عايش اختي، ربي يثيبك ان شاء الله. نعم
4: ثم
1: بعجالة
4: النور.
1: ايوه
4: ثم آية النور. انا قلت لك وقتها انت ظهر لي انت تتلو فيها صوتك انت، بالله سيدي سالم سلم عليه وقوله بالله كان هكا عاوز هنا هو توقف للبرنامج.
1: لا مش انا ذاك. لا لا لا لا لا مش انا، مش انا اختي امال الحقيقه معنا.
4: الحق والله يشبه لك الصوت عرضك.
1: ليس صوتي الحقيقه معنا. يا رب يبارك لك ان شاء الله. انا لست بذلك صوتي ليس بذلك الحسن والجمال، متواضع الحمد لله رب العالمين.
4: ربي يحفظك يا في الكلام. بسم الله ما شاء الله.
1: ربي يحفظك، ربي يبارك فيك، ربي يعزك، ربي يعلم قامك. عاش اختي، شكرا شكرا يا لله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعزز بثالث ثم نجيب إن شاء الله دكتورنا. قولوا السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا يا سيدي، مرحبا بك.
5: اللهم أحسن أخلاقنا وخلوقنا وأصواتنا يا رب.
1: يا رب العالمين يا رب.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
2: ورحمة الله وبركاته.
1: شيخ ميسا
5: سياليتك ما سميتني ولا حبيت أنا نسألش.
1: عادة صوتك ضرب في
5: سيخ زهير ربي بارك
1: إن شاء الله بمضنور
5: أنا كلمة خلتها الأخت طويكة. أيوة. وأنا مقبل حب نسأل عليها شيخ زهير.
2: نعم سيدي.
5: ولا إله إلا الله.
1: نعم
2: لا إله إلا الله رسول الله.
5: أريد أن الأخت تخط لك هي عليك منور.
2: الله ينور ذاتك.
5: فعل البشر ثم كلمة يقولها حتى الناس قبل يقول لك فعله ويطلع على وجهه.
1: اي نعم
5: اي فهمت قصدي يا سيدي. صحيح
1: هكا هو المؤمن الذي اذا رايته ذكرت الله.
5: صحيح.
1: نعم
5: احنا صلاة الصبح يقول لك المؤمن يقتبس من نور الله، يقول لك خذ وقت اللي يفيق صلاة الصبح سبحان الله ويصلي صلاة الصبح في وقتها يبدا منور.
1: نعم سيدي
5: فهمت شيخ.
1: واضح نعم. سيدي خميس
5: يصبح راقد يلطف يا ربي يصبح
1: ربي
5: حيو الناسك زهير.
1: اي نعم سيدي
5: يا ربي
1: يبارك فيك. هذه المقدمة
5: هذه نقطة لو يحكي لها الشيخ هيثم بالله نحب الشيخ زهير. الشك في الصلاة تبدأ تصلي سبحان الله راو الشيطان مش مصيبنا في البلاد هذه مش عارف
1: أنا. لا لا مش كما السهو والشك وأسئلة هذه درجة عند المسلمين جميعا كما يقال. مش كما
5: كلمات شيخ زهير يتكبر التكبيرة ثم يقول لك تقول تستغفر ولا
1: نعم
5: حاجة كما قبلنا تبدأ في السعر كبرت
1: دعاء الاستفتاح
5: يسكت جنة يخليك يستغفر يقولوا كذا حاجات.
1: واضح واضح
5: صحيح ولا صحيح ولا
1: حاضر حاضر حاضر
5: متفاهمين
1: حاضر يا سيدي. ايوه
5: لا اله الا الله محمد رسول الله
1: صلى الله عليه واله وصحبه وسلم.
5: الله العظيم يا
1: خير ان شاء الله. احنا ما نشغر بعد كلمنا في اي وقت سيدي خبيس. ربي يحفظك ان شاء الله. ربي يحفظك يا سيدي. الله يبارك لك. ربي يثيبك. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طيب دكتورنا نجيب ان شاء الله
2: باذن الله تعالى.
1: البدايه مع اختنا صبيحه من نابل. قالت سيدي انا اصلي على الكرسي فالبس لباسا طويلا دون جوارب.
2: نعم.
1: ففي بالي تقول ساقي تغطى في الصلاه.
2: نعم.
1: هل في الشارع كذلك لازمني نلبس انا الجوارب كي نخرج والا لا؟
2: اولا المسلم يلبس ما شاء من اللباس ما لم يكن عنوانا لكفر او فسق.
1: نعم.
2: بشروط ثلاثه: ان لا يكشف العوره، أن لا يصفها.
1: نعم.
2: وأن لا يشف عما تحتها.
1: نعم.
2: لسنا مكلفين بلبس فصالة معينة.
1: نعم.
2: أو شكل معين.
1: المهم تستوفي الشروط. هذا هو.
2: هذه الشروط.
1: نعم.
2: وأن لا يكون مجلبة للضحك أو الانتقاد. وهذا

0: لبسوا لباس التونسيين ليش؟ لأنهم في بلد يلبسوا هذا اللباس، فلبسوا لباس الصالحين في ذلك البلد. وهذه قاعدة أخذت عند عموم الدعاة والفطنين من الفقهاء، البس لباس الصالحين في بلدك. تقول لي أنا هل الجورب واجب؟ نقول لك الجورب ليس واجبا. الذي يجب هو ستر كامل الجسد ما عدا الوجه والكفين. سترته بإزار طويل، أو سترته بجلباب طويل، أو سترته بسفساري، أو بحرام، أو بأي لباس من لباسك الذي يلبس في بلدك، فأنت قد قمت بالواجب.
1: صحيح.
0: فالجورب ليس شكلا معينا مشروطا في لباس المرأة ولا في لباس الرجل، من شاء لبسه ومن شاء لم يلبسه.
1: نعم.
0: نعم، يكفي أن المرأة تلبس لباس يكون سابغ، لكن تلبس معها الجورب باش تتحرك رجلها ما تكشف. نعم. نعم، هذا أحسن.
1: نعم.
0: في الصلاة إذا غطت كامل جسدها، ولست أتحدث عن ظهور القدمين لأنه يمكن أن تكشف ظهور القدمين. نعم. لكن تحط على القدم فوق. نعم، من فوق. بأي طريقة سترت القدم فقد قمت بالواجب.
1: نعم.
0: وشرط أنه يلزم نلبس هذا ما كان شرطا، ولا نجد في كتب الفقهاء أنه نشترط أن المرأة تلبس جورب ولا حتى الرجل يلبس جورب، وإنما هي من العادات التي صارت كمش مليحة، يرجك مش تتكشف، وهي نوع من المبالغة في الورع. مبالغة في الورع. الإنسان يقوم بالواجب، لكن الهبة متاع الهواء العادية اللي ربما تكشف. أنت كرجل مطالب بماذا؟
1: بغض البصر.
0: الجاهلي كان يغض بصره على عن جارته. صحيح. فما بالك بالمسلم. نعم. المسلم مطالب بغض البصر في مثل هذه الحالات.
1: في الشعر وصل إلينا.
0: نعم. نعم. في مثل هذه الحالات المسلم. نعم. مطالب بغض البصر. لكن أنه ننظر للمرأة بالمكبرات ولا ننظر بنفس المنظار للباس الرجل. حتى أنه قامنا أحد الدعاة، هو يسمى داعية، هو في الحقيقة قصاص، قال إن لباس الرجل مبني على التخفيف. من أين أتيت بهذه القاعدة؟ لو الغيب في الأمر نقول لك أنا عندي دكتوراه في الدعوة من جامعة الأزهر. أنا ما أظن أنه رسالة دكتوراه وإلا شهادة دكتوراه تعطيك الحق بأن تكون مفتيا.
1: نعم.
0: لأنه أدركنا كبار علمائنا يتورع عن الإفتاء وقد تخرج على يديه أساطين المفتين.
1: سبحان الله.
0: وهو الشيخ لا يفتي ويتورع عن الإفتاء. أدركنا شيخنا محدين قاذي وهو في بداياته يقول لك أنا مالكي خليلي على مذهب ابن القاسم، مصر يمشي كما القطار. ثم بعد ذلك لما رأيناه في مجمع الفقه الإسلامي وهو يبحث في أدق دقائق المعاملات الفقهية، خاصة رسالته في الخلو، فكان يتكلم في المذاهب الكل، مش في المذاهب الأربعة، في كل المذاهب.
1: سبحان الله.
0: ويأتيك بما لا يأتي به النظار، ويرتب الأقوال ويستخرج منها القول الذي يراه قولا فصلا، ويقبله بإذعان كل الحاضرين في ذلك المجلس.
1: نعم.
0: وذلك المفروض أنه نفرق بين فتوى الحكم الشرعي اللي هي نفسها تتغير بتغير الزمان. صحيح. والمكان والحال.
1: نعم.
0: أنت في تونس مكش في مصر، أنت في مصر مكش في السعودية. يقولون شنو عندكم دين تونسي؟ لا، عندنا بيئة تونسية. ما عندناش دين تونسي، احنا عندنا دين الإسلام. ربي قال لنا إن الدين عند الله الإسلام. تطبيق الإسلام في بلاد باردة مثلجة ليس كتطبيق الإسلام في بلاد حارة.
1: نعم.
0: هذا حتى في اللباس.
1: صحيح.
0: ولذلك عللت كثير من الأحاديث سواء كان القولية ولا الفعلية بأنها مبنية على ذلك المكان الذي قيلت فيه. أعطيك مثال. سيد النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وآله وصحبه
0: يقول
1: وسلم.
0: من تصبح بسبع تمرات عجوة.
1: نعم.
0: لم يصبه سم ولا سحر. هذا الحديث

0: مبني على واقع المدينة المنورة. أنا كتونسي نمشي نستورد العجوة من المدينة باش نطبق هذا الحديث؟ بالعكس، الثابت علميا من قديمة، مش من تو، في كتب الطب القديمة اللي ألفاها مسلمين، أن الدواء دائما يكون من جنس ما يقتاته الشخص في بلده، وما ينفع فلانا في بلده لا ينفع فلانا الآخر في بلد آخر، لأن كل إنسان ابن أرضه وابن بيئته، ودواءه من بيئته التي هو فيها. فهذا الحديث ألا يخصني أنا كتونسي؟ يعني كي ناخذ أنا كسبعة كعبات عليك، ولا سبعة كعبات كنت، ها؟
1: نعم.
0: ولا سبعة كعبات فزاني،
1: يعني لا مش لازم عجوة التي ذكرت، هل هو الاقتصار على التوقيف عجوة ولا
0: كما أنت مثال سيدي هيثم، ما عندك ما شاء الله هذا تشري دقلة ب 12 دينار
1: ما شريتش لما حال إن شاء الله، يعلش لا إن شاء الله،
0: وتأكل سبعة تمرات من الدقلة، رغم أن كلمة الدقل في اللغة العربية هي رديء التمر.
1: أي نعم.
0: وعندنا احنا الدقلة حاجة كبيرة برشا، نطيره في العين خط. نسمي الشيء بضده.
1: أيوه.
0: ليش؟ باش نصرف عنه العين. المهم، فهناك كثير من الأحاديث، كلمة الجلباب الواردة في القرآن، هل هي تعبير عما يتكلم به أولئك القوم، أم أنه على المرأة حتى في الصين أن تلبس الجلباب؟
1: نعم.
0: أبدا، ما قال بهذا فقيه، قاله القصاص الذين يدعون العلم. القاص شنو؟ القاص هو الذي يتكلم بلغة العلماء وليس بعالم.
1: نعم.
0: يقرأ لك ورقتين متى يومية ولي لك عالم. طيب، ف سامحني من الناس.
1: نحن تو بحرنا، ولكن أيوه. احنا الأخت صبيحة مسألة الجورب،
0: الجورب.
1: اللي
0: أي صحيح. الجورب هو ليس من فرائض اللباس، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة.
1: نعم. المهم خارج الصلاة تستوجب الشروط. طيب. اللي ذكرنا
0: خارج الصلاة، هل المرأة يمكن أن تكشف قدمها؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، ولو أني كانت قولا فصلا لما وقع فيه الخلاف.
1: نعم.
0: لأن الخلاف لا يقع إلا في المسائل الظنية الاجتهادية، ولو كانت نصا قاطعا لا أجمع عليه.
1: نعم.
0: المسلمون.
1: نعم. اختلف أبو حنيفة مع
0: النصوص ظنية. نعم. فأجمع عليها العلماء، الأمر يصبح قطعي، لكن لا فما إجماع ولا فما نص قطعي، إيش فما؟ فما نص اجتهادي.
1: صحيح.
0: تقول لي بالله أختنا اللي تخدم في الريف.
1: نعم.
0: تخدم فلاحة تقلع فهمتني في البطاطا، وإلا ترد في الماء تلبس جورب؟ شرايك؟
1: الشيخ طاهر بن عاشور تحدث على كل على هذه المسألة.
0: أكيد.
1: وبالتالي ما جبناهش من عندنا هذا
0: تعميم. نعم. تعميم الأحكام على الناس هذا خطأ كبير جدا.
1: نعم.
0: كل بيئة عندها خصوصياتها الشرعية، مش خصوصيات جابها العلماء من عندهم، لا، وإنما البيئة هي التي ولدت ظروفا أنزل النص عليها فأعطانا النتيجة. نعم. التي تتلائم مع التونسي، والنتيجة التي تتلائم مع المصري، والنتيجة التي تتلائم مع أخيك في جنوب أفريقيا.
1: نعم صحيح.
0: أوش كيف
1: إيه؟ نعم أكيد. بارك الله فيكم شيخنا،
0: بارك الله
1: وزادكم الله بسطة في الفهم.
0: إحنا علاش نتوسعوا؟ لأنه إحنا نريد أن نصنع العالم وأن ننتج العلم.
1: نعم.
0: ما لاش نعطيه في المعلومة، المعلومة موجودة في الكتاب، موجودة وانت حب أنت، إحنا نحبوك أنت يا مستمع تولي خير مني، مش هقول لك تولي كيف، لأن حبك تولي خير مني، وربما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك بما لم يفتح علي.
1: نعم. وهنالك أيضا سبب آخر كذلك. نعم. أنا أراه مهما.
0: نعم.
1: في هذه الحصة، لأن الناس اللي تبعوا فينا للأسف الشديد بعضهم ترسخ في ذهنه أن مذهبنا وما موجود في بلاد لا عنده لا دليل ولا حد شيء، ونحن معناها بين قوسين لا عندنا قدرة على الاستنباط، وعلماءنا من يجيبوا في الأحكام، والأصل قال الله قال الرسول، والكلام هذا كله وغيره اللي قاعد يتقال شيخ. ولذلك الحديث عن طريقة الاستنباط ومنهج علماءنا، علماء الزيتونة كيفاش كان وما هو عليه الآن زاد الحال، هذا يزدنا أراه مهم ومهم جدا، بل وكثير من الناس والله يقول لك أنا اطمنت الحمد لله، بعضهم يتصل بنا يقول الحمد لله لو عندنا الأدلة، ما نمدوش خايبوا
0: احنا عندنا الأدلة. وعن الذين ينظرون ويتصرفون في الأدلة. تشوف أنت مثال الشيخ الياس دردور.
1: نعم ربي يحفظه إن شاء الله.
0: اليوم ينادى في كل المحافل الدولية.
1: نعم صحيح.
0: ليتكلم مش في نواقض الوضوء فضائل الحمام. لا، يتكلم في المعاملات.
1: نعم.
0: اللي هي فيها حلال وحرام. إنسان حط في كرشه حرام، تقبل صلاته؟ يثبت مليح.
1: حديث
0: يثبت
1: طام كبرى.
0: يعني تصور أنت يتكلم لك اليوم في الأوراق البنكية اللي احنا نصرفوا بها باش تمشي تبيع.
1: نعم.
0: وتشري وتحط الورقة على
1: الآلة
0: ويتبها تقبض وتصرف وتسلف وتبيع وتعمل تحب أنت بطاقة بنكية، شنو حكمها؟ عندك وقع التقابض ولا مقعش التقابض؟
1: نعم صحيح.
0: كثير من الأحكام. ولذلك نلقاو التوانسة وقت اللي كلموهم حكونا على الزهد. شنو الزهد؟ ألف له كتاب في السمسرة.
1: نعم
0: صحيح. ليش؟ لأنه الزهد هو أن تزهد في الحرام.
1: صح.
0: أما الحلال فلا يمنعك منه أحد.
1: حد قالوا لك ألفنا كتاب في التصوف.
0: نعم.
1: فألف لهم كتاب في المعاملة. هذا هو التصوف.
0: نعم.
1: نعم تأكل.
0: ولك ليش عن يوم تلقاه يشير في ثريا بـ40 مليون وديما تقافل الصف الأول في الجامع وخدامته في المعمل مش خالصين ومعمل مش يطب للجنة يدز الباب زاد بقرونه ويدخل ويقول لك احنا شنو عاملين انت بأكل عرق الخدامة.
1: الناس
0: عرق الخدامة يوقفوك يوم القيامة باش تتسأل وتدفع ماك الحسنات هكذا صليت وما ذوكم وكالثرية اللي حطيتها برامين مليون هذيك باش تدفعها في الدفعة الأولى.
1: الله المستعان. ومش بالدينار،
0: بالحسنات والسيئات.
1: الله المستعان.
0: حتى إذا كانوا فات الحسنات يقول يحط على ظهره السيئات والعياذ بالله.
1: نسأل الله السلامة
0: والعافية. ربي يجيرنا.
1: الله يحفظكم إن شاء الله. سؤالها الثاني شيخنا تقول أخت بنت أخت رجلها توفيت.
0: نعم.
1: وهي مشات عزات وروحك قلت هل أنا مطالبة أني نحزن عليها 3 أيام كما العدة وإلا لعزيت وروحت وانتهى؟
0: المرأة والرجل.
1: نعم.
0: لا رجل ولا مرأة مطالب بالحزن. الدين الإسلامي يبحث على الابتسامة ويبحث على الضحكة ويبحث على الفرحة.
1: نعم.
0: والحزن لا يرغب فيه إلا الشيطان، يرغب أن يدخل الحزن على المسلمين. طيب، لكن الحزن على الفقد خاصة فقد العزيز.
1: نعم، أمر فطري هذا.
0: أمر طبيعي جدا.
1: طبيعي.
0: لو فرضنا أنا اللي مات هذا، ولو كان حتى ولدي مات، ولدي منبت لي الشعر شايب في لساني من داخل. وقت اللي مات
1: يحزن الإنسان.
0: قلت الحمد لله.
1: الحمد.
0: يحزن على شنو؟ الحمد لله ارتاح منه. الحمد لله، لأنه بذل كل جهده لإصلاحه، بذل كل جهد لإصلاح ولكن لم يفلح. طيب، هل الإنسان هذا هل هو مطالب باش يحزن 3 أيام ولا حتى 10 أيام ولا حتى 20 عام؟ طيب، والإنسان اللي مات له مثال ولده والولاد صالح وحزن عليه دهرا، هل هو معاقب أو آثم؟ الحزن أمر قلبي وأمر فطري في الإنسان، وممكن أنه يكون حزين وفي نفس الوقت في نفس ذلك اليوم الذي دفن فيه
1: ابنه
0: أو مات فيه الابن يظهر علامات الفرحة. شوف السيدة الرميصاء.
1: نعم.
0: زوجة أبي طلحة أم سيدنا
1: صحيح ولدها مات وماذا فعل
0: أنس بن مالك. نعم. تصور أنت ولدها يموت ويدخل رجلها وتوصي اللي في الدار الكل تقول مردوا بالكم تعلبوا أبو طلحة بوفاة ولده وتزينت له.
1: نعم نعم.
0: وتقربت منه وخلته العشاء تعشى وأصاب منها ثم قالت له لو أن أناسا استعاروا عارية فأتى صاحب العارية واستردها أله ذلك؟ قال نعم. فإن الله قد استرد عاريته.
1: تغشش
0: غاضبه شي يصلي في الصبح يشكر النبي عليه الصلاة والسلام. سيد النبي قال كيفاش ما تحزنش كيفاش انت تخبر؟ قال بارك الله لكما في ليلتكما ورزق بولد أنجب 10 من حفاظ القرآن.
1: سبحان الله. نعم.
0: وذلك تمشي اليوم عزات مش مطالبش تعزي 3 أيام، مشات عزات تنجم في الليل تكون في عرس.
1: نعم.
0: طبعا ما فيش معاصي
1: أكيد. نحن نتحدث طبعا حتى مسألة الحزن هذا اللي حكى عليه حزن عام دون أن يكون هذا الحزن دافعا لإظهار شيء فيه.
0: لو عطل الحزن على الواجبات لكان حراما.
1: حراما هذا هو.
0: حمودة باشا الحسيني
1: نعم
0: مات ولده وحزن حزنا شديدا عطله على القيام بأمور الدولة، فذهب إليه شيخ الشيوخ شيخ صالح الكواش رحمه الله تعالى فعزاه، ثم بعد ذلك قالوا فإن لم تصبر فرأسك وذا وذا وذا وذا، قالوا هم الحيوط ضرب على هذومة أضرب عليهم رأسك. علاش؟ قالوا لأنك أنت رئيس الدولة ويجب عليك أن تقوم بأمور الدولة، فإذا عجزت عن القيام بأمور الدولة فتخلى. تصور أنت المنطق اللي يتكلم به صالح الكواش ويقول له هذا وذا وذا وذا. ليش؟ لأنه أضاع واجبات. فالمسلم لا يمكن أن يترك للحزن ولا للفرح
1: نعم
0: مجالا لكي يخل بالواجب.
1: واضح سيدي، بارك الله فيكم واستسمحكم في اتصال هاتفي. شيخنا قولوا السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا، أنا توفيق من تونس.
1: مرحبا سيدي توفيق.
2: رحب بالشيخ السيد زهير،
1: أول مرة أتصل
2: بكم.
1: مرحبا سيدي.
2: ومن المستمعين الأوفياء.
1: ربي يحفظك.
2: عندي في الحقيقة عدة أسئلة لكن أنا أوجز إن شاء الله في زوز أسئلة بركة.
1: مرحبا سيدي.
2: يعيشك بارك الله فيك. السؤال الأول إحنا من عائلة فلاحية.
1: نعم.
2: والدي توفى عنده تقريبا 25 سنة.
1: الله يرحمه.
2: فقعدنا تقريبا سنوين منتوج فلاحي. من حبوب إلى غير ذلك، وأنا من حياة والدي نتولاه الزكاة، نحن نزكيه
1: الحمد لله.
2: والدي كان ديما يعطي الزكاة، لكن أخي الأصغر في ظل غيابي أنا وغياب أخويا وكل شيء هو المتكلف لله، ربي بارك فيه وأنا أخويا نحبه لله. وأخيرا معناه مؤخرا قال لي راني زكاة، راني شكاير نتاع شعير وكل شيء راني شريتهم أنا مع عند المزكى لهم. قلت له يا أخي يبدو رو فيها، فهمتني والي
1: يعني المسوح. شوف أعطاهم الزكاة وعاود شراها
2: في الوقت تم على عين المكان، أنت تحب
1: في نفس المجلس
2: أي في الغديك على عين المكان يعطي في الشكاير، وقال لي رو بشي يبيعوها يعمل الدور ويبيعها، قال لي كي نشريها أنا عليه خير. قلت له يا أخي رو والي يرحمه رو مشي أعطيهم تاعو، وقال لي رو أن هو موبيع وشراء نعطيه فيها 40. قلت له ربما حتى السعر ما هوش نفس السعر.
1: نعم نعم هوش نفس السعر.
2: تدخل في هالشبهة يودي فك علينا يا ولدي. قال لي لا وأنا أتحمل مسؤولية. قلت له يا أخي هذا من المجموعة
1: صحيح.
2: أنا من اسمي ساعدنيش من طهر شمالي.
1: أحسنت.
2: قلت له ولي ذا خلنا نتوجه الأهل الذكر تاون نسألهم هذا السؤال، رغم اللي أنا رجعت الوصاية عن طريق الانترنت فيها برشا أقاويل. على كل حال قلت خلنا أخو اليقين ما عند الشيخ زهير وما عند سيادتكم
1: وإن شاء
2: الله ربي يبارك فيكم. السؤال الثاني والدي ربي يحفظه ربي
1: يمد،
2: هل تسأل خاطر عندي أحد الأخي الأكبر معناها ما يصليش إلى يومنا هذا، والدتي ديما يقولها يا أمي أنت مدامك حي بري ذمتك، قلوا علاش ما تصليش وش هنا وعارك وكذا، هل تسأل معناها لأنه أحد أبنائها لا يصلي
1: صغير؟ قد تقصد صغير يعني مثلا؟
2: لا لا ما هوش صغير، هو 63 سنة
1: ما شاء الله. لا ما هوش صغير
2: لا بيسجد في في حياته. ربي يهدي أنا دي
1: ربي يهدي. وأنتم فماشي شكون يجم يأثر عليه مثلا من عائلتكم من أبناء ربما من
2: لا بالنسبة للعائلة الكبار كلهم فهمتي توليهم ربي مشاو في ذمة الله. الأبناء ما هوش الحقيقة ما أنا نحكي من هنا من صحيح من جهته هو، لكن بالأساس من جهة معناها والدتي الله يحفظها، والدتي خاف عليها نقولها يا عمي ديما صلي عني بيستغفر مولي استغفر وكذا، وبالتالي أنا ننصحك عيط له وقوله علاش ما تصليش وعارك وباش تبري ذنبك يا عمي.
1: واضح.
2: أنا أسأل هنا هل فهمتني تسأل فهمتني ولا لأنه
1: واضح.
2: أحد أبنائها أو أنه لم تحث أحد أبنائها على الصلاة، هذا هو معناه.
1: واضح أخوي.
2: وعندي
1: واضح.
2: عندي بعض الأسئلة الأخرين لكن ربما الوقت
1: إذا تحب نزيدوك سؤال كأول مرة ما لا إشكال
2: يسالش. هو والدي الله يرحمه
1: أيوة.
2: استمعت ديما لبعض الأجوبة يعني تقريبا عندي الجواب. والدي الله يرحمه في قائم حياته قبل ما يتوفى بثمانية سنوات عنده بعض الأملاك معناها تولى توزيعها على أبنائه وفهمتني في قائم حياته
1: يعني بعض الأملاك
2: لا لا الكل الكل
1: الكل
2: الكل عمل فيها معقود بيع وإحنا وقتها مازلنا صغار صححنا كل شيء فينا حتى المبلغ سن الرشد. وقت اللي توفى والدي عام 2000 يعني هناك بعض معناها من بعض اخوتي فهمتني ولا لم يرق معناها
1: ما عجبتوش ما عجبتوش الخصم ما عجبتوش ايش عملت تراضيتوش
2: انا من جهتي لكن البعض قال لي اخويا انا هذاك والدي اعطاني في قائم حياته وهذه ماهيش ورثه وما هوش ميراث انت تحكي على الميراث هذا عام في قائم حياته نحكيوا على الميراث بعد وفاه المورث
1: اعطاكم بالتساوي ولا لا
2: لا لا ما فيهاش تساوي صدقا ما فيهاش تساوي
1: واضح خويا واضح الله يرحمه ان شاء الله باهي تو شيخ انت باه انت حاولت
2: معني خير وكذا انا متاكد حتى كان فما حاجه راه ما انا نخاف على والدي معناها
1: نقول أنا, انا انا انا اش نقول لك سي توفيق انت مثلا نعم. حاولتش تلم اخواتك تلقاو حل يرضي كل الاطراف بيتي بنفس خاصه البنات
2: ما حاولت فراده يعني كل واحد
1: ما حب حتى حد
2: اي شنو رايك مثلا انه كان تعطيني هكا قطعه الارض هذيك شنو رايك الصغير قال لي ما يجلش فهمتني الكبير ما هو على كل حال
1: شكون المنظمين البنات والا الاولاد اكيد
2: لا
1: البنات
2: لا بطبيعه الحال
1: البنات المنظمين حاولتش انت على الاقل تعطي شو
2: القسمه كله فهمتني وانا اقترحت عليهم ثم لو كانش نعاوز القسمة بس نحاول نعملوا تحل اللي معناها يرضي
3: واضح
1: نعدلوا ايه في الاخر هما توا شنو اللي صار في الاخر انتم كاخوات
2: هما معناها الحقيقة قابلين وكذا لكن نحس انه معناها ديما وحدي انا خاطر قريب لهم ديما يقولوا لي رانا تمنينا لو انه
1: تمنينا يعني هكا
2: لكن اذا
1: الله يرحمه على كل واضح يا سي توفيق واضح يا سيدي واضح يا سيدي
2: الله يحفظكم الله يبارك لك السؤال الاولاني تاع الزكاه لانه هذا تطرح ولد البارح حديثا قلت يا ولدي سيب علينا من الواحد هذا ولدي راه كان يعرف فهمتي ولا وكان يعطي ويوم عرس ولدي وقت اللي كان يعطي الزكاه كان يقعد في معناها يلم كما قول انت ما معناها الشكاير اللي عنده الكل يقسمهم 40 50 كيلو ويعطي ويبدا نهارتها يبدا معناها والدي يحس بالرضا كبير وانه قاعد يزكي
1: واضح ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله
2: اذا خويا يعطيني نعطيك تحت الطاوله قال لي راني شكر الشكاير ولا اغلب الشكاير اللي شريتهم قلت له
1: هذه يجاوبك الشيخ ان شاء الله وانا نحب نعلمك انه سي توفيق عندنا برنامج خاص بالزكاه كل يوم خميس من الساعه الثانيه بعد الزوال سيدي وانا لكن نجاوبكم ان شاء الله نجاوبكم ان شاء الله حاضر يا سيدي ربي يحفظك شكرا جزيلا يا سيدي
2: شكرا ربي يبارك فيك في ميزان حسناتك
1: اجمعين يا سيدي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اختنا امال من تونس شيخنا تسال تقول انا سيدي مرات نبدا ختمه بروايتي قالوا وبعد ذلك نمشي المكان ما نهجش فيه المصحف نتاعي فنجم نكملها بحفص والا لا والا مثلا سورة الكهف يوم الجمعة أنا نقرأ بحفص باب قالون ونتلقى معناها كتاب مصحف في حفص يعني تسأل عن هذه على كل على تغيير الرواية
3: احنا بحثنا بحث من القراء
1: خرج أنا أخرج أنا أخرج سيدي يوب العوينتي نعم هو سيدي عثمان لنداري أنا زوز الشيخ عثمان ما طلعش الدروش نعم
3: طيب يا سيدي
1: نعم ربي يحفظه إن شاء الله ويطول نعم. فيه ويبارك في عمره إن شاء الله أيوة سيدي
3: إذا كانت قارئة
1: نعم
3: بروايتين فلها أن تقرأ مرة بهذه الرواية ومرة بهذه الرواية حسب ما يتيسر لها لكن إذا كانت قارئة برواية قالون مثلا ثم وجدت المصحف برواية ورش أو برواية حفص فالمطلوب أن تتبع ما في المصحف أو إن كانت حافظة للرواية نعم. ب قالون
1: تقرأ من حفظها
3: تقرأ من حفظها اتبع المصحف
1: مش كامل ختمتها
3: اتبع المصحف باش ما يضيعش على الحفظ لكن الرواية إما أن تكون ضابطة لرواية قالون فتواصل برواية قالون وإذا كان مش ضابطة برواية قالون والمصحف يعينها على رواية حفص إن كان على رواية حفص أو هي قادر على القراءة برواية ورش
1: نعم.
3: من مصحف ورش إن كانت قادرة فلا ذلك
1: واضح سيدي
3: بقدر ما يتسع للمسلم من القراءات بإمكانه أن يقرأ بما شاء لكن لا يخلط لماذا؟ صحيح. لأنك قد تخلط فتقع في معنى لا يليق خاصة في باب العقيدة
1: نعم
3: لأنه القراءات تختلف بعض الأحيان حتى في الضبط وكلها قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله
1: وصحبه
3: وكلها وسلم. متواترة لكن إذا جمعت لا يجمع إلا عالم باللغة العربية
1: نعم
3: والمفروض أنه على الأقل كل سورة أقرأها بروايه لكن تجيني في وسط الآيات وتخلط
1: تخلط.
3: والذي يخلط غير متمكن من اللغة العربية بحيث يعرف المعنى الذي وقع فيه هل يستقيم أو لا يستقيم، هذا ما يكونش. أما صحيح. أنك تقرأ بأي رواية حتى في الصلاة، ممكن باش تقرأ الفاتحة برواية قالون، أو ممكن باش تقرأ بعد السورة برواية ورش،
1: نعم،
3: أو برواية حفص، لا بأس بذلك. لكن الأولى بالنسبة للأئمة،
1: لكن مرات الناس ما
3: يعني بالنسبة للأئمة
1: صحيح،
3: فما فرق بين النقل الروحي هي تحكي على ختمتها،
1: ختمتها
3: تختم بما شاءت،
1: نعم.
3: لكن وقت نقرأ إمام بالناس، الأولى صحيح. أن أقرأ بما يحب الناس، أنك إمام لمن خلفك.
1: صحيح. خاطر مرة صارت، حتى رغم أن الإمام نبه، أنا للأمانة أنا كنت حاضرا، نبه الإمام قال لهم يا جماعة رانيش نقرأ برواية قنبل، ولذلك ما يفتح لنا حدرة وذاك قرآن، فسر فسر فسر. الركعة الثانية صارت الطامة يا شيخ.
3: نفس الشيء صار، نفس الشيء وقع لنا قبل مع شيخ معتزل عيساوي، الله يبارك
1: فيه
3: وحاجه ألمانيا،
1: نعم، يحفظه،
3: قال رب ينفع به في ذلك لتلك المواطن.
1: نعم.
3: وين طلبت منه؟ أي نعم. أي أنا طلبت منه، قلت له الليلة بتقدم أنت تصلي العشاء، مش هم نقدم أنا، وبش تقرأنا برواية خلف.
1: نعم.
3: بالمصلى رغم اللي الدرس إحنا وخرناه شوية، يعني المتخلفين يكونوا في العادة حضروا.
1: حضروا.
3: وصادف أنه اثنين
1: جو مخ.
3: جو مخ. دوب قلنا السلام عليكم، مكمل هو الواحد متاعه، ومرينا كانت في لقية ودي رانا إحنا كنا ننبه وكنا كذا كنا.
1: الله المستعان.
3: لأنه للأسف المجتمع اليوم أصبح ينكر ما لا يجوز له أن ينكره.
1: لأنه حاجة غريبة عليه هو
3: لا حتى في حاجات ما هيش غريبة، حتى بمجرد العادات ينكر بعض الأشياء لأنه تعود على شيء، فإذا رأى غيره ظن أن ذلك الغير.
1: نعم. لا إحنا مرة واحد مستمع كلمنا عدوه لينا، وهذه أقولها، مغاضب بعيد رديت أغناء قران، رديت أغناء. لحظة يا أستاذ، أنت باش تح الصباح كنت نسمع في يا أستاذ باش تاع رديته أغناء، وفما أغنى باللحن هذاك، وبدا بدي نور، قال لي أقرأ ذاك من السودان، هذه نغمتهم كيف نحن عنا نحن رانا مقام التونسي اللي يقرأ به سيدي البراق ويقرأ به قرائنا، هما في بلدهم عندهم
3: الصوت ظاهر
1: وما حبش يقتنع.
3: يقرأ بالدوري.
1: نعم. نعم. فالآن توكي يوالفوا المستمعين بالحاجة هذه.
3: نعم.
1: بحول الله.
3: الله. الحمد
1: معاش ينكروا بحول الله إن شاء الله. طيب سيدي، سؤال الثاني، تقول عندي خالي مرة هيك حكى على الحديث أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمثل بصوابعه، خليني نقول شيء.
3: هو غير قاصد، لو كان قاصدا لوقع في الحرام.
1: نعم.
3: لكنه غير قاصد، فنحن ننبهه ونوضح له الأمر، وأنه لا يجوز التمثيل، ونحن نتكلم عن رب العزة سبحانه وتعالى
1: ليس كمثله شيء.
3: فبإذن الله التونسي لما تعطيه الدليل يرعوي وينزجر ويسلم لله رب العالمين.
1: أكيد. وأنا دائما أقول لا، أظن أن التونسي معناها يعتقد أن ربي عنده ذو صوابع كيفنا نحن، وإحنا المخلوقين. هذه لا يمكن التشبيه، هذه خطينا نحن التوانسة بحول الله تعالى.
3: فتوى سيدي إبراهيم الرياحي للأسف الشديد لا تزال مخطوطة، رغم اللي كثير من الأولاد قاعدين يحقوا في المخطوطات.
1: أنا
3: أود أن التحقيق هذا يعود إلى الرسائل العلمية في الجامعات الإسلامية،
1: يحتاج إلى جهد زاد ودراية.
3: نعم، يحتاج إلى جهد، لكنه ليس بعيدا عنا.
1: أكيد.
3: كان عنا كثير من الناس اللي حققوا المخطوطات، وكثير من ساداتنا العلماء قبل رسائل الدكتورة متاعهم كان تحقيق مخطوط، فما حتى إشكال، قادرين باش نرجعوه، فما حتى إشكال.
1: نعم.
3: لا إله إلا الله.
1: طيب إحنا رسالة سيدي إبراهيم الرياحي.
3: نعم، سيدي إبراهيم الرياحي عنده رسالة.
1: نعم.
3: فما واحد قالوا له في جدال، نجيبوا لك المصحف احلف، حط عليه يدك واحلف. هو في فغش الغش وفي للتوكيد اليمين قالوا أضع عليه حتى رجلي.
1: نعم.
3: وهو يريد أن يؤكد القسم.
1: نعم.
3: لا يريد امتهان المصحف.
1: لا.
3: فكتب في ذلك فتوى، خاطر فمش كون كفروا. لأنه إهانة المصحف بوضع الرجل هذا كفر. فبين أن هذا الأمر ما كان مقصودا له، وإنما قصده من كلامه هو أنه يؤكد قسمه فقط.
1: نعم.
3: وبالتالي لا يكفر وإن وقع في المحرم.
1: صحيح.
3: لكنه لا يكفر ولا يخرج من الملة بذلك.
1: أخي سيد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدثنا عن ذلك الرجل سيدي الذي قال لك الحمد أنا ربك وأنت عبدي، فأخطأ من شدة الفرح.
3: وإحنا قاعدة تقول العبرة بالمعاني لا بالمباني.
1: بارك الله فيكم سيدي، وأستسمحكم في استقبال اتصال هاتفي سيدي، ورحبوا كذلك أيضا بالأخ حمدي الفصيلي، تحياتي لك حمدي، مرحبا بك، قولوا السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا، مرحبا أمي الغالي، بيحفظ عايش أمي. ذكرني بالاسم.
4: ما تعرفني إيش يعني؟
1: لا لا نعرفك، أنا قلت لك ضرب أنا قلت أمي وكما قلت شخت.
4: بارك الله فيك، حمد بيك
1: يا رب يحفظك. أي أمي حورية، مرحبا بك، تفضل أمي حورية.
4: قلت لك ثم واحدة كانت هي مش
1: كنت
4: قالت لي اسألي لي، قالت هي في رملية نقول احنا ممرضة في السعيدين.
1: أيوة.
4: هي واحدة أعطاها فلوس قال لها تيجي حد يستمى مخفوص سيعطيها هو بس يصور بيها يستمى للأسعة، هي أعطاها الفلوس.
1: واضح.
4: هي قالت احنا تو ما عدنا فيه نسجل احنا متاع جابوا لنا واحدين اخرين نسجل. قالت عقبوا لي فلوس سجلت الواحد ب 4500 وقعد لها هي الباقيه 25500 يقعدون.
1: واضح.
4: قالت لي اذا مني يعني نعطيهم للي جاي صدقوا للي جاي.
1: واضح واضح.
4: والله نمشيهم كان فيها كولا واني ما نضمنش حد اخر
1: الا
4: ما لها طيب.
1: واضح اختي، بحول الله نجاوبك ان شاء الله. امي حوري عندك سؤال اخر امي الغاليه؟
4: الله هكا هو
1: الله يحفظك الله يبارك عايش امي الغاليه يبلغ
3: عايش امي الغاليه
1: ربي يحفظك بارك الله فيك شكرا جزيلا. شيخ ميس من بن عروس شيخنا يقول هو ما نعرفش هو قال هذا شنو، لكن النور الذي يستمده المؤمن واللي يمشي يصلي الصبح واللي يمشي كذا فإذا رأيته معناها شفت يقول لك حاجة منور يقول لك هذا صحيح ولا من الصلاة من الذكر من ولا لا.
3: احنا ربي سبحانه وتعالى وقت ذكرنا دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك
1: ويعلمهم كتابه ويزكيه
3: ربنا سبحانه وتعالى صلحنا
1: الله. نعم قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم.
3: إذا كان حضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه تزكية، نقول تزكية تزكية عامة تزكية القلوب فقط.
1: نعم طبعا،
3: حتى الطفل الصغير كان يعرف أنه التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق حتى من رائحته
1: صلى الله عليه.
3: فما بالكم إذا كنت في ضيافة رب العالمين ونحن نعلم أنه ما غدا مسلم إلى المسجد أو راح إلا كان في
1: ضمانة ربه
3: وفي ضيافته وفي قراءة سبحانه وتعالى.
1: نعم.
3: ومن بركات رب العزة سبحانه وتعالى أن ينورك.
1: أكيد.
3: هذا أمر طبيعي، مجرد أنت توصل المجلس متاع العلم العادي ولا مجلس الذكر قال فيه سيد النبي عليه الصلاة والسلام إلا نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة.
1: نعم.
3: نزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، فما بالك في مجلس الصلاة. يعني ديما نذكر احنا المجلس
1: الذكر والعلم
3: وننساه اللي مجلس الصلاة وأشرف من مجلس العلم ومن مجلس الذكر.
1: صحيح.
3: حتى أنه بعض علمائنا ماذا قال؟ قال إذا كان الإمام صالحا قبل الله صلاته وصلاة من وراءه،
1: يعني الصلاة مقبولة بصلاح. نعم. الإمام. نعم.
3: وإذا كان في المأمومين صالح
1: سبحان الله
3: قبل الله ذلك الصالح. صح. وقبل من معه. ليش؟ لأن ربي يقول هم الجلساء وليش قبل
1: النبي صلى الله عليه وسلم
3: جلسهم.
1: قال هم
3: الجلساء. قال فإذا كان الإمام
1: خبرنا صحيح
3: غير صالح والمصلين غير صالحين فإن الله سبحانه وتعالى يقبل ذلك المجلس لشرف المجلس ذاته
1: سبحان الله.
3: هم الجلساء وليش قبل
1: جلسهم.
3: وبالتالي أنك تكون في قراءة ربي سبحانه وتعالى في ضيافة ربي. ما أغدى المسلم أو راح إلى المسجد إلا أعد الله له نزلا من الجنة.
1: جميل. نعم هذه هي
3: فالأمر
1: رياض الجنة ومراتع. نعم. الجنة. نعم
3: أكثر من هذا الوضوء في حد ذاته
1: صحيح
3: هو نور ويعرفك به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجلس إلى رسول الله وقبل أن تجلس إلى رب العزة سبحانه وتعالى. وضوءك نور، ويوم القيامة تأتي إلى رسول الله نعم. فيعرفك بنور وجهك ونور يديك ونور رجلك غرا محجلين نعم.
1: نورهم يسعى.
3: فإذا كان الوضوء الوضوء اللي هو مقدمة الصلاة نعم. ومفتاحها يعطيك نورا، فما بالكم بالصلاة.
1: والله.
3: الأمر عظيم جدا أمر الصلاة.
1: رب إن شاء الله يجعلنا من الذين يحافظون على
3: نعم.
1: صلواتهم،
3: وأن تنور أعمالنا
1: آمين.
3: مثل ما تنور وجوهنا.
1: ونحن ندعو نعم. حتى في صلاة الصبح في الطريقة، ليس هذا الدعاء أن يجعل الله لنا نورا عن أيماننا نعم. نورا عن شمائلنا نعم. ومن فوقنا ومن تحتنا وفي وجوهنا، وأن يجعلنا يجعل لنا نورا، هذه كلها احنا ندعوها. فنسأل الله أن نكون من هؤلاء.
3: آمين.
1: سؤال الثاني سيدي يسأل على مسألة دعاء الاستفتاح
3: نعم.
1: هو قال يسكت الإمام، قيل أنه يستغفر، قيل قال يقول ثلاث حاجات
3: نعم.
1: فهو يسأل يقول لك احنا نعملوهم وإلا لا
3: نعم. أنا مرات عديدة أؤكد على أنه من ادعى أنه مالكي ولا يجعل من عمل أهل المدينة أصلا يمكن أن يرد به حديث الأحد، لأن عمل أهل المدينة هو حديث متواتر
1: نعم.
3: منقول عملا من الصحابة، من الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة للتابعين للعصر متاع الإمام مالك. المعلوم عند أهل المدينة أنهم لا يجعلون بين تكبيرة الإحرام وفاتحة الكتاب أي وقت للدعاء، ومن قال به قال به قبل التكبيرة، تكبيرة الإحرام، والذي قال به في الصلاة وجاءت الأحاديث
1: نعم.
3: تنص على ذلك أنها في النوافل، لكن من تسنن بذلك في صلاته لنفسه فله ذلك. أما أن يحمل الناس المصلين لوراه على ما يعتقده هو، وهو عندما أخذ التكليف من وزارة الشؤون الدينية
1: وقع
3: كان قد وقع على
1: أنه
3: سيتبع مذهب البلد.
1: البلد اللي هو مذهب السادة المالكية
3: نعم. هو الإشكال وين؟ أما أنه يعمل لي دعاء الاستفتاح ويصلي قابض ولبس قميص وما يجيبش القنوت
1: نعم.
3: وبعد يقول لي أنا مالكي أخي حاش كنا ندلسوا أنا
1: نعم
3: حاش كنا ندلسوا ظاهر المالكي ظاهر.
1: أنا ولينا ما عاش نطلب هذا شيخ، قولش تحب المهمة تقولش فأنا أتبع السنة وغيري راه يدبر راسه، هذاك قال الله قال الرسول. احنا ولينا
3: أتظن
1: ما تقولش هذا برك.
3: أتظن أن أهل المدينة يكونون أسرع الناس إلى ترك السنة؟
1: هذا علاش؟
3: وقت اللي تصور وقت اللي حب مروان بن الحكم والناس في صلاة العيد
1: نعم.
3: هو يقول السلام عليكم وندخل السلام عليكم ما يحبوش يصلوا مع
1: حب يعكسها،
3: فجاب المنبر وحبش يعمل خطبة العيد قبل صلاة العيد
1: نعم.
3: وقف له أبو هريرة
1: نعم،
3: رغم اللي متهوم أبو هريرة كونه هواء أموي
1: نعم،
3: ومع ذلك وقف له ونهاه عن ذلك. ليش؟ لأن المدينة هي دار السنة، بل كان المحدثون يسافرون إلى المدينة ليروا محل السنة، لأنه فما أشياء مش ممكن باش تفهمها إلا ما ترابعينك.
1: صحيح.
3: ونعطيك مثال حديث بئر بضاعة
1: نعم،
3: بئر بضاعة قالوا يا رسول الله إنك تتوضأ من ماء بئر بضاعة وإنها صحيح. بئر تلقى فيها خرق الحيض وجيف الكلاب والنجاسات
1: نعم،
3: قالهم الماء طاهر لا يغيره شيء
1: أو لا
3: ينجسه شيء
1: نعم.
3: اللي يقرأ الحديث هذا يفهم منه، يفهم اللي كون الصحابة جعلت من بئر بضاعة حاشاكم مزبلة ويلقيه فيها كل بيموتولهم كربكم ربي كلب يرمي وفم كل ما حشك زبلة وخرق، صور خرق الحيض
1: مع ندرة الماء في ذلك
3: صحيح.
1: المكان يعني شوف
3: نعم. فالمحدث شي يعمل يمشى باش يشوفه بعينه باش يراش نية حكاية تلقى فيه
1: نعم.
3: خرق الحيض وجيف الكلاب والنجاسات، فوجد أن بئر بضاعة في منحدر من الأرض وبئر واسعة كيلة حتى بالذراع، وذكر قداش فيها الكلم داحة واسعة جدا، غسلت النوادر المطرة الأولى متاع الخريف وقت اللي تنزل في المدينة وتنزل قوية تلم كل ما هو موجود في الأعالي العوالي
1: العوالي نعم
3: متاع المدينة، ونجيبها الماء وحده وحده يتحضر بها ويجيبها في بئر بضاعة ويلقيها. يعني مش الصحابة اللي يلقيوا
1: نعم
3: النجاسات، وإنما الماء الدافق القوي متاع الأمطار هو اللي يجمع هالأوساخ هذه ويجيبها وين؟ ويجيبها في بئر بضاعة. لولا ذهاب المحدث إلى ذلك المكان أكان يستطيع أن يفهم ذلك؟
1: أكيد.
3: به اللي قال من الأحناف أنه لا وجود للأوقاف خذاه الإمام مالك بيده وقال له هذا وقف فلان وهذا من الصحابة وهذا وقف فلان وهذا وقف فلان
1: ولا الصاع زاد
3: والصاع والأذان والأذان
1: نعم.
3: حتى الأذان في حد ذاته وقت اللي يقول لك أنا لا الأذان أربع تكبيرات، نقول لك أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم تكبيرتين تكبيرتين
1: صحيح.
3: بالتواتر نقلا، لكن التكبير أربعة جائز ولا مش جائز؟ في حديث صحيح.
1: صحيح
3: حديث أبو محمورة والصدائي
1: نعم.
3: لكن اللي ما يفقهش ما يعرفش اللي كونه أذان أبو محذورة صحيته أذان الصدائي هذا كذا كان أذانا في السفر
1: نعم.
3: أما أذان الحضر في وسط المدينة تكبيرتين تكبيرتين، ومطلوب أنه في السفر يكون التكبير أكثر من تكبيرتين باش توقظ النائم وتذكر الغافل
1: صحيح.
3: أمر طبيعي جدا
1: نعم.
3: حتى أنه وقت اللي كبرت المدينة سيدنا عثمان زاد أذان آخر في الزوراء
1: نعم.
3: كذلك اللي جي يقول لي أنا من السنة أنه المنبر يكون ثلاثة وقبل ما ياخذ سيد النبي المنبر قداش كان عنده من درجة
1: نعم. النخلة أطلع على جذع النخلة تولي سنة جذع النخلة.
3: طيب وهل جلس على الجذع أم أنه اتكأ عليه وجلس أيوة. في الأرض في جلسة استراحة
1: برا.
3: طيب ويقول لك من السنة أن الإمام لا يلتفت كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يدري أن منبر رسوله كان في الركن، وبالتالي كان كل المصلين مقابلين مش محتاج باش يلتفت. أما اليوم أنت منبرك ما عادش في الركن
1: نعم.
3: منبرك ولا في وسط الجامع، فيجب عليك أن تلتفت يمينا ويسارا.
1: صحيح
3: راهو تطبيق السنة مش كلام
1: نعم.
3: مش الناس نقرأ النص ونقولها قالوا من السنة التي حظ عليها رسول الله هو اللباس الأبيض من الثياب. هي سيدي تلبس الأبيض من الثياب، هي سيدي نلبسه سيدي كدرون أبيض ونلبسه برنوس أبيض ونطلع به في الشتاء في تونس، وتبدأ أنت تمشي والحذاء متاعك يضرب من ثيالي ويرمي وتطلع خريطة. هذه سنة أكان رسول الله يحب القادرات وهو أطيب الناس
1: أكيد
3: وأنظف الناس وأحسن الناس مظهرا،
1: وسن للناس الغسل من سبب رائحة العرق
3: ثم لابس الأحمر
1: نعم.
3: ولابس اللباس المستورد، حتى أنه ابن عباس وقت المشاة للخوارج لبس لهم حلة حمراء قالوا ما هذا يا ابن عباس؟ قالوا رأيت رسول الله يلبس خيرا منهما
1: نعم.
3: وتوفى النبي عليه الصلاة والسلام وحلة في المنسج تنسج له صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن نطبق السنة
1: نعم.
3: افهم السنة، فما فرق بين السنة وبين فقه السنة.
1: صحيح هذه وحاجة أنا فقط أشرت إليها وأريد
3: نعم.
1: يعني ثم نتواضع قليلا، يعني لا يمكن أنه أنا سمعتها في المسجد نتحدث عن التسليمات الثلاثة في الصلاة، قام أحدهم وقال بدعة. أنا مش باش نناقش في الدليل ولا غيره، ولكن قلت احنا أوردها في الموطأ أن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان يسلم ثلاثا. يعني سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب مبتدع، وكان الصحابة يرونه ولا ينهاه أحد بشوي على
3: بل هو أشد ناس اتباعا لرسول الله،
1: فلذلك احنا معنا بشوي يعني أنت أتقى من سيدنا عبد الله بن عمر ولا شنو؟ أو أنت تتبع في السنة وهو ما يتبعش، هذا لا يستقيم ولا يكون. هو إذا كان لا يكون في حق عالم من علمائنا في هذا العصر، فما بالك في حق صحابي جليل. فلذلك نحاول نتعلم جميعا الأدب والتواضع زاد.
3: وربي فهمنا كانوا علماء الأحناف كلهم يقبضون، وعلماء المالكية كلهم يرسلون
1: في تونس
3: نعم. نعم. وما سمعت أحدا ينكر الآخر، بل كان شيخنا عبد الرحمن عبد اللطيف رحمه الله تعالى عالم من علماء الأحناف وإمام جامع الأحناف في قليبيا
1: سبحان الله،
3: وكان يدرس الفقه في جامع النخلة في منزلة مين على المذهب المالكي
1: سبحان الله
3: ونعم، ويدرس بأدلة المالكية ولا يبث أي قول من أقوال الأحناف في درسه، في جامعه يتكلم بلغة وفقه الأحناف لكن في الجوامع المالكية وهو واعظ ومدرس يدرس بالمذهب المالكي.
1: واضح. بارك الله فيكم سيدي، واستسمحكم في اتصال هاتفي. قولوا السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله أستاذ هيثم.
1: مرحبا سيدي الغالي، أهلا وسهلا.
5: عيشك على الله يخليك.
1: ربي يحفظك.
5: علي من قفطة.
1: مرحبا سي علي، أنا الصوت ضرب في ذهني مباشرة سيدي. مرحبا بك بأهلنا في قفطة، تفضل سيدي.
5: الله يعيشك، شكرا. بالله عندي سؤال في الصلاة.
1: تفضل سيدي الغالي.
5: أي شكرا. النوافل بالله وقتاش تحل الصلاة انتهى وقتاش بعدها نقول تبطل في صلاة في الوقت.
1: واضح، وقتاش نصلوها وقتاش لا. باه
5: شكرا،
1: ربي يحفظك سيدي الغالي، بارك الله فيك، ربي يثيبك. شكرا، بارك الله فيك، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا، نمشيو لسؤال سي توفيق من تونس العاصمة، الذي يسأل يقول أنه يعني هو من عائلة فلاحية، يقول والده كان يزكي المنتوجات الفلاحية قبل، الآن خوه الصغير على كل ملخص أنه هو لاهي، فمرة من المرات قال له اسمعني روانا نزكي، يا مش عملت نحيت شكاير 5-4 شكاير متاع الزكاة، جاء الفقير شنمدلو، فأنا قال ياخد دورة يبيحهم، بقال منسوهم معاد أنا وكان نشريهم أنا فنعطيهم له بعد نشريهم من عنده في نفس القاعدة، فهو هذا قالوا لا ما يجيش ورا، وأنا قالوا لا أنا مسؤول صحيحة ومرا واضحة وأنا المسؤول. فيسأل تاو الأخ أولا صحيحة ولا مش صحيحة، وأنا إذا هو معناها شرطت عليه أنه ما يعملهاش عنده الحق ولا لا.
3: مش نعطيه زوز أحاديث.
1: أيوة سيدي.
3: إذا كان مقتنعش بيهم مش ممكن باش يقتنع بأي حاجة، لأنه الإنسان زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة
1: والخيل المسند
3: والأنعام. الحديث الأول، العائد في هبته كالكلب كرمكم الله، العائد في قيئه. تصور هالصورة، هذه صورة كلب كرمكم الله يقيء يرجع ثم يعود في رجعه في رجعه.
1: نعم،
3: هاي الصورة الأولى،
1: صورة مقززة جدا باش يدل على،
3: وتصور أنت اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الصورة.
1: نعم،
3: لكي يبعدك عن مثل هذا الصنيع.
1: نعم.
3: الحديث الثاني، هذه واقعة بالفعل، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أعطى فرسا في سبيل الله.
1: نعم.
3: الفارس ربما غزا على تلك الفرس ثم لم تعجبه، ربما احتاج إلى ثمن الفرس فباع، فوجدها عمر في السوق فاشتراها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تأخذها ولو بدرهم.
1: سبحان الله،
3: تصور أنت فرس، يقول فرس ما لها.
1: نعم.
3: قل
1: في ذلك الوقت والزمان،
3: قل جاكوار، قل تحب أنت. في الوقت هذاك الفرس أغلى حتى من البعير.
1: نعم.
3: إذا كان البعير
1: الجمال
3: يساوي المتوفر، يساوي في ذلك الزمان ثروة، فما بالك بالفرس. وما هي فرس، مش فرس عادية، لا فرس هذه مدربة، يعني هملاجة.
1: نعم.
3: يعني عدت مدة في تضمير بطنها وفي حركات رجليها وفي المراوغة.
1: نعم، أنا مدربة. تفضل سيد.
3: كان فما واحد من الوخيان مخرج.
1: نعم.
3: وكان احتاج الحمار في المنطقة اللي هو فيها، شاش كون عنده حمير، فما فلان الفلاني عنده 4 أحمرة. مشاش ومنقى واحد منهم حمار، نقولوا احنا مضخم عنده الهيبة والبهجة
1: يليق،
3: انت اختاروا. وقت اللي هما قاعدين يمثلوا، كان في التمثيل عون متاع حرس وسيارة متاع سيارة الحرس، فشاف الحمار يراوغ، هو هرب منه، هو جاب منه، هو تخبى، قص على التصوير وكلموا الحمار، قالوا يا فلان شنية قصة راهو هكا وهكا، قالوا هذاك راهو كناطري، راهو الخدمة متاعه كناطري. شي يعملوا له؟
1: يدربوه
3: يجيبوا له واحد لابس كسوة متاع حرس، معناها كبد بريولي، فهمتني، هو دوبه يشوفه يعطي بالعصا مرتين ثلاثة، يولي الحمار ذاك يتعود على أنه كل ما يشوف هاك الشكل هذاك يزم يهرب ويزم يتخبى.
1: سبحان الله.
3: وكذلك يعملوا له سيارة اللون متاعها كما سيارة الحاكم، كل ما يراها يزم يتخبى، فهذا كناطر يا حمارك. نرجع سيدي، قلنا للفرس
1: سيدنا عمر. نعم.
3: فرس، لو كي نقول فرس مدربة، يعني دبابة، يعني يحسب روحك، تصور آلة قتال.
1: نعم.
3: وآلة قتال من عيار ثقيل
1: في ذلك الزمن.
3: في ذلك الزمن قالوا النبي لو كنت تلقاها بدرهم،
1: صلى الله عليه
3: وسلم،
1: نعم.
0: درهم راهو 3 غرامات فضه
1: 2.98 و 96 غرام يعني 3 غرامات فضه نعم
0: صحيح ما يسوي شيء. قالوا تلقى هاشي بدرهم ما تهزش ما ترجعهاش. وخونا هذا نقولوا خويا الغالي هزوز حديثه ليك فيك.
1: نعم واضح اذا لا يفعل ذلك. اي هو ما مرات يقول لك خاطر مو مرات احنا ما يهمكش فيه الفقير يقول لك تاو كبي حب اقل سوم انت شي يهمك فيه.
0: لا اذا كان عامل العامل فيه الخير وبتحب الفقير بيعهم له سيدي. كون وكيل انت في البيع. الا كان هو يحب يبيع شكون قال لك باش يبيع؟ بلك حاب يتصرف بلك حاب يهدي بلك. احنا مشنا لسنا وكلاء على الفقير. الفقير حقه ثابت بالقرآن والسنة.
1: نعم.
0: يأخذ حقه ولا يهم المزكي أين سيضعه. وليس له أن يقول له ادفعها في الكراء ولا ادفعها في الكريدي. لا في الكراء ما يهمكش فيه. يفعل بالزكاة ما شاء. إذا كان هو جاك طيبة خاطره قال لك خوي الغالي هات بيعها لي هناش ولا أمين
1: أنا موكل على
0: ولا أمين يجب أن يبيعها بالسعر التي تعجب الموكلة. نعم. وليس بالسعر الذي يعجبه هو
1: وقد تأخذها بقل أكيد. نعم. هذا مما لا شك فيه. هذا واضح يا شيخ بارك الله فيكم.
0: هو بيع العين شنو؟
1: والله العظيم
0: بيع العين اللي النبي عليه الصلاة والسلام ويلحقنا الغضب.
1: نعم.
0: من الله بفعله هو أن يجي ناخذ الحاجة ونرجعها للشخص هذاك خذيتها بالكريدي ورجعتها بالحاضر.
1: بالحاضر
0: بطبيعة رجعتها نفس المولة ما مش يأخذ الفارق. نعم. شنو هذا؟ هو ربا مقنع.
1: نعم. ربا هو
0: ربا مقنع.
1: نعم.
0: يعني كما كل الإنسان اللي لابس لباس ضيق ويقول لك أنا مسوق ولا المرأة اللي لابسة عامل روح مغطي وكل مرة تعمل هكا وتغطي كاين تقول للناظر هاي أغزر هاو الشيء نغطي فيها راه مكشوف. هذا هو المعصية المقنعة. تشرب أمة الخمرة تسميها بغير اسمها.
1: نعم.
0: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا ومن لا يأكله يصبه غباره.
1: نعم.
0: احنا سميناها فوائد معاش ربا وقت فوائد والمشروبات الروحية معاش خمرة انت
1: وهكذا. نعم. الله المستعان. طيب استسمحكم في اتصال هاتفي شيخنا. قولوا السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا سيدي أهلا وسهلا.
0: فرحانين سيدي بالرجال اللي نستقبلون في الحصة هذه. يعني هذا ثالث رجل أو رابع
1: ما شاء الله.
0: الحمد لله مرحبا بك
1: سيدي. مرحبا ذكرني بالاسم سيدي الغالي.
6: قيس من القصرين.
1: مرحبا يا اخويا قيس وباهلنا في القصرين. تفضل سيدي.
6: ليلى محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم. صحبي يسلم.
6: نعم ربي بيسري زرع.
0: نعم
1: ربي يسر.
6: بالتخصيص.
1: بالتقسيط مش بالقرض. بالتقسيط.
6: أنا فما نختص عليه بالتقسيط.
1: بالتقسيط به.
6: ثم سكون قلي ريا باع وحرام وما
1: سيدي قيس أنت أنت الراجل اللي بيش يبيع لك الجرار هو اللي بيش يقسط لك السعر هكا ولا؟
6: اي هو فرع في القصرين.
1: اي يعني الشركه هذيك
0: هل هي شركه
1: ما اسمعني سيدي قيس باش نفسر لك.
6: فيصل
1: سيدي فيصل ما يسالش. يا سيدي فيصل الشركه هذه ولا الفرع هذا الشركه هي تملك الجرارات نتاعها هي التراكتورات نتاعها هي
6: هي
1: تملك فيها تبيع فيها. هذا هو هذا اش حبيت نفهم انا
0: يعني ما فماش وساطه بنكيه.
1: هذا شفاء هو هكا اش قال.
0: ما فهمش وسطه بنكيه.
1: واضح
0: يعني شفت
6: بالتقسيط. لا ما فهمش وسطه
1: معناها واضح سيدي فايت. انا فقط ذهب خاطر ذهني اللي قال لك قلت بكشي اللي قال لك حرام هذا امام ولا عالم ولا شيخ.
6: لا ما عمش
1: فهو كمل.
6: معناها هو طالبين علي معناها طالبين علي اوراق في معناها 3 هكتارات ارض تقوي ولا بعلي.
0: اي نعم
1: طالبين عليك رهنيه بلغتنا الدارج كاكا.
6: لا لا
1: ضمان ضمان.
6: اي ضمان هم ضم الشروط ضم الشروط هم عاملين في الـ
1: لا الشركه هذه تبيع الفلاحيه لانها انت باش فلاح يحسبوا لك خاطر انت التي في مش كيف بقيه المواطنين هكاكا بكشي هذه اللي عاملينها للفلاحين خاطر باش تثبت انك انت فلاح لازم تكون تملك ارض اكثر من قداش من
6: نهايه الصحه هذيك ما انا عندك ارض وانت شيء ما انا اساسا باش حصلت
1: مريض باش تاخذ اللي هو فلاح. نعم اي نعم
6: اي باش تاخذ اللي هو فلاح وتستثمر في ارضك
1: بالضبط.
6: ما عندكش ما انا ارض ما تملكش ارض تنجم تكري معناها تكري ارضك راهو ومش تخدم به
1: اي
6: هما طالبين 3 هكتارات، ما عندي عندنا ما شاء الله ارض اما فيها النسبه نسيم تيترا فيها اللي وفيها معناها حجاج اخرين اشتراكيه كذا من فرديه. حبيت نكري معناها نكمل الطار لما زوج تقوي حبيت نكمل الطار معناها تقوي.
1: ايوه
6: من يطلب بيني انا ما هو قريب بي ورجل كبير وحاج وكل شيء قال لي انا ما ولي فيها ربا و
1: تطلب باش يكري لك هكتار يكمل لك ورقه عباره كاري من عندك.
6: يعني انا مش باش نستغل هلا انا عندي الحمد لله.
1: لا فهمتك
6: معناها ورقه
1: مي مسكين هو ما ممكن شيء معناها ذهب الى ذهنه حاجه اخرى ولا شيء. طيب فسر له الشيخ ان شاء الله بحول الله.
6: ما وافقنيش ما انا عطيته حلول كلها شفت على الانترنت جبت كل شيء ماشي مشت كل معنا تم احنا
1: هو يسمع اذاعه الزيتونه. هو الحاج يسمع اذاعه الزيتونه
6: يسمع وبشكل بيض.
1: باش تطلب وقول به ما لو تطلب وقول له بعد شويه شي يجاوبوك ان شاء الله. سيدي ربي يحفظك يا سيدي فايصل. ربي يسر
6: معناها انا سالت وكل شيء وقالوا لي انا مش حرام وكل شيء وحبيت بدنا ما نثبت بقدر انا نفطر من واحد الحرام نحن ما
1: ان شاء الله ربي يسر لك الحلال وربي يعينك ان شاء الله وربي يكتب لك البركه في الارض.
3: ما تبينا ما نسمعوش كلمه هذه يعني اسال يا سيدي الغالي يا
6: فايزر بعد ما تخلص وانت يعطوك منها ما نتجيه.
1: نعم نعم عرفت هذه نتاع الجوله
6: هذه هذيك اللي انت فلاح هو
1: يا لذاك تجيب لهم ورقه الارض انت. نعم نعم يسال فيك شيخ زهير. سيدي يسال
3: قلت لك يا سيدي الغالي ما احنا ماذا بينا الكلام مش موجه لك انت بركه لكل المستمعين. اذا كان انسان سال عالما فهمتي ما عادش يسال غيره.
1: لا هو سال الشيخ جوجل.
3: اي ولا هذا مش نواصل معاه. واذا كان انسان سال غير العالم فهذا حرام عليه لانه كيف وكما الانسان جاء للطبيب فعاد يمشي للطبيب مشى للبواب تاع السبيطار. نحن نخدم الكل نقدروها حتى بواب السبيطار على راسنا وعينينا.
1: نعم
3: لكن اذا تكلم في غير اختصاصه ولا ما عادش على راسه العين. وبالتالي ماذا بينا اللي يسال يكون مش سال قداش من واحد ولا سال الشيخ جوجل وبعد باش يسالنا احنا وانما يسال مباشره
1: يكون
3: عالما
1: بالضبط
3: ولو مش غير نحن. لا مش بالضروري نجم اي عالم يكون عالم اللي هو بالحق شاهد له اهل العلم بأنه عالم عنده شهايد وعنده كذا إجازاته نسأله. ومن استفتى عالما لقي الله
1: سالما
3: بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيكم سيدي فايصل. تسمع الجواب إن شاء الله بعد قليل سيدي. ربي يحفظك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا سيدي. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا نمشي لسؤال سي توفيق الموالي. يقول أنا الوالدة عنده أخوه عمره 63 عام ما يصليش. أنا قال لي ديما نقول لأمي كلموا على الصلاة وقول راهو معناها خايف عليها فيسأل يعني. يقول زعما ربي معناها باش يحاسبها أمي عندها ذنب على هذا وإلا لا.
3: احنا عندنا مراحل.
1: نعم سيدي.
3: مراحل في عمر الإنسان يكون دور الأبي والأم دورا أساسيا في تكوين شخصيته. السبعة الأولى هي مرحلة اللعب والمطلوب أن يلاعب الأبوان أبنائهما الأم والأب الاثنين 7 سنين للعب. حتى أنه كثير من العلماء قالوا لا يدخل الطفل للدراسة إلا بعد 7 سنوات حتى يكتمل عمر اللعب نعلمه وهو يلعب.
1: نعم.
3: 7 ثانين هي مرحلة التأديب نعلمه الصلاة نهزه معايا نعمل له احتفال نهار اللي بلغ نهار العيد الميلاد نعم. بتاعه 7 نعمل له احتفال خاص ونقول له راك انت بلغت مرحلة مش نحضروك فيها للتكليف انت وليت راجل وانت بنتي وليت امرأة. رانا احنا في الدين متاعنا الرشد الراجل والمرأة اقصى تقدير 15 عام باه. 7 ثانين لين يولي
1: فما عمر. قول 18 بالعام القمر يا شيخ خاطر لأنه نشرح لما نشرح المتون نأتي على ذكر هذا القول. أيوة سيدي.
3: الـ7 ثانين هي 7 متاع الأدب أني مش نعلمه التكاليف الشرعية اللي هو محتاجها من صلاة ومن صوم ومن معاملات ومن استئذان في البيوت، مش حل الباب ويدخل حتى في داره، وأنه ما ينامش الولد مع الولد في نفس الفرش، ولا البنت مع البنت في نفس الفرش، والبنات في بيت والأولاد في بيت على قدر المستطاع. السبعة الثانيين هذوما اللي هما مش يكون فيهم مرحلة التأديب، ومش يتعلم فيهم الطفل بطبيعة الحال بأساليب تحبب الطفل في التكاليف الشرعية. تجينا سبعة أخرى اللي هما من الـ 14 حتى

0: نجحته في اللعب 7 سنين، وأدبته 7 سنين، وصاحبته 7 سنين. يعني سره عندك وسرك عنده، وقت اللي بيستعمل مشروع ولا بيستعمل حاجة في الدار، وإلا لا قدر الله الإنسان يحتاج ونقصة المداخيل، نخبره ونعلمه ونقول له راه يصير ويصير ويصير ويصير ويصير. تتصور أنت بعد 21 عام وأنت تصير معاه بالطريقة هذه، كيفاش باش يكون الولد بتاعك؟ ما يعنيش كونه يخرج ربما ولد لا قدر الله
1: قد يأتي سبحان الله،
0: وما يعنيش كونه زاد اللي يسلم في ولاده وما طلعوش ولد صالح، يطلع ولد صالح. لكن نعرف، وأنا واحد قال لي بابا نعرفه في مضمون الولادة، كاو تقول فيها جهار، قال أنا بابا نعرفه في مضمون الولادة. فالمسلم بعد 21 عام لا يملك إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف،
1: ويدعي له،
0: لا يملك إلا هذا ويدعو له، والله سبحانه وتعالى هو الموسر.
1: إن شاء الله ربي يهدي الجميع إن شاء الله يا رب العالمين.
0: حتى إذا نعم. بذلت هي جهدها في التربية، لكن للأسف الله غالب، فلا شيء عليها، ذكروا من حين لحين كما قلنا بالليني وبالمعروف.
1: سؤال الثالث شيخ، ولو أنه يعني الوالد قبل الوفاة كتب أملاكه في عقد بيع وشراء لأخواته، لكن أخواته البنات قالوا القسمة، يعني تعرف أنت كيفاش.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي أخيه ما يحب لي نفسي. لو أنه الأب هذا كتب للبنت ما يصيرش، قاعد يصيره طبعا. لو أنه الأب كتب للبنت، هل يرضى الولد بذلك؟ نعطيك مثال آخر. اليوم منحة رأس المال عند الوفاة، وقت اللي ما بنعرفوا احنا البو والزوج والزوجة يخدموا،
1: صحيح،
0: ماتت الزوجة ومنحة رأس المال، رأس المال عند الوفاة مش تجي للزوج، فمش واحد يحل فمه أبدا، ولا ولد ولا طفلة تتكلم. لكن وقت اللي يموت الزوج وتجي منحة رأس المال متاع الوفاة للأم، يخرجوا لها رصحناش بكلهم ساعة ساعة، حتى من سيب يطلع رأسه ويتكلم ويقول عم ناخذ البال. ليش؟ لأنه المعيار الأدبي اللي يعطاهون سيد النبي عليه الصلاة والسلام أن تعامل غيرك بما تحب أن يعاملك به الناس، والمعيار هذا ورد في القرآن، مش خرب اسمه. كذلك كنتم.
1: نعم نعم.
0: أنت جاي تطلع في لسانك تقول هذا كافر وهذا ضال وهذا مبتدع وهذا ليس على المنهج وهذا، وأنت كيفاش كنت قبل؟
1: نعم.
0: ربي يذكرك، قال لك يا نادم قبل ما تحكم على غيرك شوف روحك، أنت كنت هكاك، أنت كنت من قبل في كفرك وفي ضلالك وفي وهداك ربي سبحانه وتعالى. فاحمد الله على العافية وارحم أهل البلاء.
1: نعم.
0: وإذا كنت تقعد تحتقر أهل المعصية
1: لطف،
0: وإلا تتكبر عليهم
1: قد ينعكس،
0: وإلا والعياذ بالله تفضحهم، يعلم جيدا أنك تحت قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، سلب له الإيمان من قلبه، لا تتبع عورات الناس، فإنه من يتبع عورة مؤمن يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر داره.
1: نسأل الله السلامة والعافية.
0: ومن أظهر الشماتة في أخيه، قد لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. الحديث الآخر في من كان قبلنا عد عمره كم ويسكر، وأخوه كل مرة يقول يا أخي مكش مش التوب، مكش مش التوب، مكش مش التوب، نهار من نهار قال له لن يغفر الله لك، قال ربي من هذا المتألي على الله، فغفر لل
1: صحيح هذا للعاصي
0: ودخل المتألي إلى النار. والقصص كثيرة جدا في السنة وفي القرآن.
1: نعم سيدي.
0: فردوا بالنا احنا من هذه الأمور، نعامل بعضنا بما نحب أن نعامل به. أنت لو بوك اكتب الخوك ولا الأختك ترضى ولا ما ترضاش؟ ما دبك ما ترضاش؟
1: كيف كيف
0: عامل،
1: حاولوا ترجعوا على هو. صعب جدا هذا شيء،
0: عارف انه صعب، تقول لك انه اصلا حتى مصلا ما يصليش، علاقته بربي مش مستويه، فما بالك
1: الله
0: خاصه انه المال كبده، قطعه من الكبد.
1: أمنا حورية شيخنا تقول كنت ممرضه واحد اعطاها تقريبا 30 دينار، قالها يجيك واحد مخصوص قيد له للاشعه بلاش، هي قيدت الواحد وبعد نقلوها ما عادش هي ولا تتقيد. قالت انا الاخرين ما نضمنهمش ونعم بال 25 دينار و500.
0: هي خرج تقاعد؟
1: لا هي بدلوها من المكان هذاك ولات في بلاصه اخرى.
0: هي تتدخل هي تقيد؟

0: واحد تعرفه قاعد في المجلس هذاك تاخذ بيو تقول لي نقيد لك. احنا نعرفوا اللي كون في المستشفيات في كل القطاعات مش تلقى ديما في الصف شكون اللي مش ما عندوش حتى باش يسجل والا ناقص حاجه والا ظاهر عليه الانسان.
1: نعم.
0: ما نستناش حتى مشي انت تغزل الهيئه كي تغزل الهيئه نتاع الانسان.
1: نعم.
0: امتي لا يسالون الناس الحافه. نعم. لكن هما شنو؟
1: لكن هما
0: يتعففوا.
1: نعم.
0: يتعففوا فهم برشا متعفين لكن ظاهر المنظر نتاعو تمشي هي. ونعرف عن الممرضين ينقلوا من
1: مكان من جناح مكان الى جناح ومن قسم الى قسم
0: واكيد عن الطيبين والصالحين في المستشفيات
1: أكيد.
0: خاصه في المستشفيات
1: اكيد
0: نشوف أكيد. الحمد لله رغم اللي قاعدين برشا يشجعوا في القطاع الخاص لكن في القطاع العام
1: لا الخير مازال
0: قاعدين نشوفوا في ناس ما شاء الله يخدموا ربي يبارك فيهم الممرضين
1: قبل الاذان مازال عندي اقل من 3 دقائق او 3 دقائق شيخ فنحاولوا نجاوبوا على الاسئله اللي بقت لنا اختنا عليا تسال وتقول سي عليا سامحني سي عليا يسال من قفص يقول وقتاش نصليوا النوافل وقتاش ما نصليوهمش
0: نصليوا النوافل في وقت الحل وهذا يحتاج منا وقت وقت نقول الوقت الحل يعني بعد الصبح
1: شروق الشمس
0: شروق الشمس يعني بعد شروق الشمس ما تطلع قرابه ال 12 نشبر
1: اكثر من بالعين بين 20 ونص ساعه
0: لا أقل
1: أقل
0: أقل هو وبين ربع ساعة إلى أربع درجة من فوتهم
1: بإذن
0: الله أنا كيلت وحكرت حتى بالشمس ونتعس عليها كل يوم خاصة
1: جميل إذا تاع هذيك الوقت ذاك بعدها بربع بعد ساعة 20 دقيقة يجب يصلي النافلة
0: يجب يصلي النافلة بالنسبة للصلاة العصر ما دام
1: صلاة العصر
0: حتى الوقت العصر يصلي النافلة بالنسبة لصلاة العصر ما لم يصلي هو العصر تحل حتى للاصفرار.
1: نعم.
0: شنو الاصفرار؟ هو انه ترى الاشعه نتاع الشمس صفراء على الجدره. الجدرة. مش الشمس بيد اصفرت. نعم. لا الاشعه هي التي اصفرت.
1: صحيح.
0: صلاه الليل يصلي الرجل الانسان النافله.
1: نعم.
0: طوال الليل الى ما قبل الفجر بلحظات وقت يقص على صلاه النافله لانه مش يستعد الاذان وصلاه الفجر. هذا
1: بإجمال
0: نعم. إن شاء الله مرة أخرى نفصلها
1: إن شاء الله بحول الله
0: بالحاجة فيه الحرام وفيه
1: وقت الشروق وقت الغروب وفيه
0: خلاف الأولى
1: وحتى في الكراهة زاد درجات
0: هي أنا قلنا فيه خلاف الأولى
1: طيب سي فيصل شيخنا يسأل يقول نحب نشري جرار فلاحي بالتقسيط نعم. المهم طالبين عليه وراق متاع 3 هكتارات سقوي
0: نعم.
1: باش ياخذ التخفيضات هذيك نعم. متاع الضريب هو نعم. قال لك انا عندي تقريبا 2
0: نعم.
1: وعندي بقيه ارض على الشياع تجيب لكن ما نجمش نعطي اللي هي ملكي وحدي
0: نحن نطمئن هذا الاخ المتدخل نعم. اللي هو قريبه نقول له كونه بيع الاجيال اللي هو بيع بالتقسيط من غير ما يكون فما نقول احنا مؤسسه ريبويه
1: نعم.
0: جائز ما فما حتى اشكال
1: بالضبط
0: لما حتى
1: ولو إشكال. حتى لو يقول لك هو هم ما يقول لكش بالحاضر بسوم ولا بالتقسيط نعم. بسوم خاطر هذوما يعطيو في حاجات للفلاح يعاونوا فيهم لكن ولو يجيك يقول لك هذا الهاتف تشريه بالحاضر ب1000 تشريه بالتقسيط ب1200 وانا املكه
0: نعم.
1: يجي يقول لك يعني انا نملكه هذا جائز يا شيخ
0: نعم.
1: هذا هو فقط حبينا نفسروها للناس باش هما كذلك يفهموا
0: هذا كله يسمى بيع الاجل
1: بيع الاجل نعم. نعم بارك الله فيكم شيخنا زهير الجندوبي الله وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين الشكر كذلك موصول الأخ رضا الغويلي لو تناولني الكتاب
0: نعم.
1: بعجالة لأنه بشوف نحب نوري المستمعين لهذا الكتاب وش نحكيه عليه إن شاء الله معالم التجديد عند الشيخ محمد المختار السلامي من خلال أثاره العلمية هذا الكتاب الدكتور رضا الغويلي هو من أخص تلاميذه وأنا أذكر جيدا أنني مشينا وتقابلنا حتى في دار الشيخ إن شاء الله نحكيه عليه
0: وكان أحد المستشارين في نعم. دار الإفتاء
1: مبارك عليكم عادي. هذا الإنتاج شكر موصول الأخ سالم الشعري للأخ حمدي الفسيلي الأختنا سوسن الفرجاني لكل المستمعين والمستمعات أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: بسم الله الرحمن الرحيم

واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.

الخامسة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها

إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له

فأولئك عند الله هم الكاذبون.

أتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا

لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس

لهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.

عليكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي

ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ولقد

إليكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض،

تسبح له يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة

من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يكد

ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير

حُمِّلَ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وعد

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون.

عففنا خير لهم والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا

طيبا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.

بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فليحذر

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: الإذاعة.
2: اي والله قال لك في الإذاعة.
1: وقتاش؟
2: قالوها في الإذاعة. تي الإذاعة سمعتوا على موقع الإذاعة
3: وشفتوا زيد على موقع الإذاعة.
1: اها الإذاعة
2: تسمعوا وتشوف في الإذاعة.
3: ما الخبر صحيح هذا يا
1: فندم؟ 100%
4: الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
6: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
5: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
7: RTCI نوغيوني.
4: إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
7: إذاعة سفيقس عشرة دائمة.
5: إذاعة المنستير تبع الموجة.
4: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم.
5: إذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك.
7: إذاعة بانوراما.
4: إذاعة القصرين المحلية تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
6: وين هي؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً

يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من

الله ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا

في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.

وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك

رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.

أهلا ومن الصالحين. قالت رب أنّى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم.

ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
1: تعلمت من أستاذي درسا عندما كنت بالفصل صبي، بأن الأدب بحر وبأن العلم ميدان سخي، وبأن الفلسفة عمق وبأن الشعر إحساس قوي، وبأن الحكمة هبة ربي ولكل منهاجه السوي، وبأن الوحي أمر مقدس لا يتنزل إلا على قلب نبي، وليس الغبي من ابتلاه ربي، ولكن الغبي من تطاول على آل النبي.

رسول الله، سمعنا فيك مدحا فابتهجنا، وصار لنا بمعناه اكتفاء. وكم لك يا رسول الله فضل، تضيق الأرض عنه والسماء. أقلني من كروب أثقلتني، فأنت لعلتي نعم الدواء.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن.

0: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد شتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام على كافة مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام أينما كانوا.
1: في ظلال التفسير الموضوعي للقرآن الكريم سيدي، وما قد أخذتم شوطا فيه بحمد الله وتوفيقه حسنا، ومع قضية السماع والاستماع في القرآن الكريم، وكنتم قد تحدثتم في الحلقات الفارطة عن قضية الاستماع والسماع السلبي.
2: نعم.
1: ووعدتمونا بالحديث عن السماع الإيجابي في القرآن الكريم، فما المقصود بالسماع الإيجابي سيدي؟
2: المقصود بالسماع الإيجابي هو السماع الذي يترتب عليه التفاعل الوجداني مع النص، ثم تنزيله تنزيلا عمليا في واقع الحياة. فنحن كنا في الحلقات السابقة تكلمنا على السماع السلبي، أولا هو على عدم السماع أصلا.
1: نعم.
2: وعلى التنفير من السماع.
1: نعم.
2: ثم وصلنا إلى السماع السلبي مع اللغو فيه، وكل ذلك تلخصه الآية: وقالوا سمعنا وعصينا.
1: سبحان الله. نعم.
2: تلك أمة بني إسرائيل، ومن حذا حذوها ودخل معها في جحر الضب.
1: وهذا سيدي سبب نزول سورة البقرة، ومقصد سورة البقرة هو
2: سورة البقرة فيها قسمان مركزيان.
1: نعم.
2: القسم الأول يتكلم على أمة كانت لها تجربة فاشلة في حياة نبيها وبعده أيضا.
1: سبحان الله. نعم.
2: تلخصها تلك الآية: وقالوا سمعنا وعصينا. بينما بقية السورة تتكلم على المجتمع الإسلامي، على أمة الإسلام، وملخص يعني التشريعات وملخص ذلك قوله تعالى: سمعنا وأطعنا.
1: نعم.
2: وهذا الأمر لخصه الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: عندما جاءه الصحابة جاثين على الركب بعد نزول أواخر سورة البقرة التي يقول فيها رب العزة: وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: تريدون أن تقولوا كما قالت اليهود والنصارى: ها سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: فجاء النسخ سيدنا.
2: أي ماذا؟
1: التخفيف.
2: تخفيف. فالأمة السابقة أساءت السمع.
1: نعم.
2: فاستبدلت.
1: نعم.
2: بأمة الإسلام، وهي الأمة التي أحسنت السمع، وينبغي أن تواصل التعامل مع النص القرآني بحسن السمع. هذا هنا يعني نرد كما قلنا إلى ذروة أو إلى المقصد الذي قصدناه بعد تحليلاتنا السابقة. المحطة التي تمثل الغاية الكبرى من هذا الخطاب هي بلوغ مرتبة السماع الذي يترتب عليه الطاعة، أو ما سميته السماع الإيجابي أو السماع الاستيعابي الفاعل، بحيث تتطابق حركة الوجدان مع حركة الجوارح تطابقا تاما. هذا الصنف يجسد النموذج المعرفي والسلوكي لأمة السمع والاستجابة كما وصفتها الآية، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن وقالوا أخي تبدأ كيفاش؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه هكا ولا
1: ورسله
2: لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا يعني بنقول آمنوا الإيمان النظري
1: تصديق
2: تصديق النظري لكن هذا التصديق لم يبقى في مستوى النظر وإنما تحول إلى التنزيل العملي عن طريق السمع وطاعة قالوا سمعنا وأطعنا هنا تكتمل دورة السماع مش مجرد سماع مادي ولكن تصل الذبذبات إلى الدماغ ثم يقع الوعي وترتب عليه الطاعة إذن تخرج المعاني القرآنية من سجن المجردات الذهنية المتعالية إلى رحابة العمل الواقعي ثم ما قالوا سمعنا وأطعنا فقط قالوا سمعنا وأطعنا أضافوا أمرين غفرانك ربنا وإليك
1: المصير
2: هذا بيان واضح يبين لنا قمة التواضع هؤلاء المؤمنين أنهم عندما آمنوا وسمعوا وأطاعوا لم يعني يغتروا بطاعتهم يعترفون بنقصهم البشري يعترفون بنسبيتهم وأنهم مهما فعلوا لن يقدر الله تعالى قد قدره هكذا التألي على الله وهكذا الدلال والإعجاب بالنفس وتوهم العصمة كما فعل إبليس وكما يفعل من يريد أن يفعل مثله لا نحن نسمع ونطيع ولكن بقدر طاقتنا بدليل أن بقية الآية ربنا كيفاش هي وقت نقول لا تحملنا ما لا طاقة لنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به هم يطيعون ولكن يا رب بحسب طاقتنا فغفرانك ربنا وإليك المصير ثم هذه الطاعة مرتبطة بالمآل مرتبطة باستحضارهم لمكوثهم بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي سيحاسبهم على إيمانهم ثم على العمل الذي هو البرهان الحقيقي لإيمانهم وإليك
1: المصير
2: هناك آية أخرى ولنزيد هنا نعمل أضيف الاستشهاد بآية قرآنية مركزية في خصوص أولئك الذين لم يستمعوا الاستماع الإيجابي ماذا قالوا كما تكلم الله تعالى عنهم في سورة الملك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وهنا المآلات يعني المؤمنون يقولون ربنا وإليك المصير سيجدون أنفسهم أنهم سمعوا وعقلوا فكان مصيرهم الجنة بإذن الله تعالى لكن هؤلاء الذين لم يستمعوا إيش قالوا؟ إيش يقولوا في المآل؟ قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير يعني شوفنا الجمع بين السمع وبين النقل والعقل يعني حتى وإن لم تكن تستمع لم تكن تعقل فعدم السماع الإيجابي مآله الجحيم والعياذ بالله لا الأخرى التي نتوقف عليها في خصوص السمع الإيجابي هي في سورة قاف إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك يعني في آيات الله سبحانه وتعالى آيات الله سبحانه وتعالى التاريخية لأنه ذكر كيف أن قبلها ذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى أهلك أقواما هم أشد بطشا من قريش وغيرهم وآيات الله في الكون وآيات الله تعالى المنزلة في القرآن الكريم.
3: نعم.
2: هذه الآيات بأنواعها في الآفاق وفي الأنفس وفي الكلام المنزل، من هو الذي يتذكر بها؟ من هو الذي يتصعد بها؟ من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قل لي أنت، ما كل واحد عنده قلب؟ لا، هل كل واحد له قلب صنوبري به يعني يحيى الجسد، ولكن المقصود هنا القلب الحي، القلب الواعي، القلب السليم، ليس القلب الميت أو القلب الذي يعني كساه الران. نعم. والأغلف، إنما هو القلب الأجرد.
3: نعم.
2: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه سراج يزهر وهو قلب المؤمن، ليس القلب المنكوس أو القلب الأغلف. من كان له قلب أي أو ألقى السمع وهو شهيد. إذا أخذناها بمعنى العطف أن صاحب القلب الحي، صاحب القلب الأجرد المتنور، كيف يستمع؟ يلقي السمع. يعني هنا عملية الإلقاء هي عملية انصباب كلي نحو الأمر المسموع، بحيث يلغي كل التفات إلى إلى إلى أمر إلى مسموع، إلى أي مسموع آخر، فيكون سمعه مع حضوره حالة شهود. ومرحلة الشهود هي مرحلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بمعنى أن تستمع إلى القرآن الكريم وكأن الله تعالى يخاطبك مباشرة، فأنت ماثل بين يديه. حتى أن في بعض الآثار أن بعض الصحابة عندما يريد أن يتكلم على القرآن يقول حدثني ربي، أخبرني ربي، سمعت ربي يقول لي. فهذه هي حالة الشهود، ليست حالة الكيان، ليست حالة يسموها وحدة الوجود.
3: نعم.
2: لا، الشهود بمعنى أن لا تشهد في تلك اللحظة
3: إلا الله،
2: إلا الله سبحانه وتعالى. بل يمكن أن نقول أن عبارة أو ألقى السمع،
3: نعم،
2: كأنك تلقي السمع، لسنا في حاجة إلى السماع، فنحن لا نستمع بالأذن فقط. وقد تكلمنا سابقا في الحلقات السابقة أن السماع ليس مرتبطا دائما بالأذن. يعني عندما قال للنار كوني بردا وسلاما، هل للنار أذن؟
3: نعم.
2: عندما قال استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض تيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، هل لها وما آذان؟ يعني السماع ليس مرتبطا دائما بالجارحة المعروفة، إنما هنا السماع بالكيان كله، بكل خلجة من خلجات الكيان، حيث تقشعر الجلود وتفيض الأعين وتذرف الدموع، ويكون الإنسان في حالة أخرى، أن تعبد الله كأنك تراه. عندما يعني نصل إلى مرتبة السماع، عندنا في القرآن الكريم وحتى في السنة مرتبة السماع بالله، يعني نجم نسموه هذه ذروة السماع، السماع ذروة أعلى مرتبة من مراتب التلقي.
1: وهذا سيدي كان ذكر مثله الإمام الغزالي في كتاب جواهر القرآن وفي
2: نعم.
1: في إحياء علوم الدين. نعم.
2: يعني هنا قال عن القرآن الكريم وعن الحديث، طيب يقول لنا هو هذه مرتبة مدهشة.
3: نعم.
2: مرتبة السماع في منظومة القلب والبصيرة. هنا عن الحديث القدسي.
3: نعم.
2: ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل
1: حتى أحبه.
2: فإذا أحببته أي
1: كنت سمعه
2: الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. هذا التحول الوجودي، هذا التفكيك لها. يعني في المراتب السابقة كان السمع يبذل جهود.
3: نعم.
2: ما قلنا فما الإنصات وفما إلقاء السمع وفما السمع، لا لا لا لا، هنا المحبة الإلهية هي التي تتولى توجيه الحواس. ما قلنا أنصتوا واستمعوا إلى آخره وسمعنا وأطعنا. هنا الله هو الذي يتولى توجيه حاستك في السمع، لأن يعني كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. إذن من يسمع بالله لا يطرق باب سمعه لغو ولا يتسرب إلى قلبه باطل، لأن حواسه أصبحت حواس ربانية، يسمع في الكون تسبيحات الجمادات، يعني الجمادات التي نظنها كائنات جامدة لا حياة فيها تستمع إليها بوجدانك. كل شيء حتى يعني تقرأه قراءة ربانية. الابتلاءات تقرأها على أساس أنها رسائل لطف من الله سبحانه وتعالى. تسمع آيات القرآن فتدرك ما وراء السطور من تجليات. إذن هنا تحولت البصيرة الداخلية إلى فعل مستمر يتعامل مع منافذ الروح. وهذا الحديث عنه في آية قرآنية تمثله، قوله تعالى أبصر به
1: وأسمع.
2: صحيح يتوفي أصل الآية المفسرين فسرها على أنها صيغة التعجب. أسمع به وأبصر به وأسمع، يعني ما أشد بصر الله وما
1: سمع،
2: لأن نسقطها هنا إسقاطا ذوقيا. المحبوب الذي يسمع بالله ويبصر بالله، يعني هنا يعني بإذن الله تعالى نكون قد أكملنا إن شئنا التعبير الرحلة الدلالية الروحية اللي هي مفهوم السمع عبر المراتب. السمع اللي شفناها وانطلقنا من مجرد الاهتزازات الفيزيائية اللي تلتقطها طبلة الأذن، يعني مرتبة الإحساس البيولوجي، ومررنا بالعوائق المعرفية للسماع، وصعدنا نحو فاعلية الإرادة السماع الطاعة، بنتحدث فيه وصلنا إلى السماع
1: بالله
2: سبحانه
1: سبحانه وهو أعلى المراتب وهو المطلوب من العبد.
2: نعم، هنا نجم يعني نذكر إن شئنا التعبير بعض الاقتراحات في خصوص تفعيل وعي السماع. هنا يلزم فما استثمار وسائل الإعلام، الإذاعة، التلفزة، يلزم نركزوا على فقه التنزيل، يعني هذا أمر مطلوب. نريد أن نحي بحول الله سبحانه وتعالى أمة
1: السماع حتى لا نكون ممن قال الله فيهم.
2: نعم.
1: وقال رسوله يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن
2: نعم
1: مهجورا. نكون أنتم لكم كلام جيد جميل سيدي في قضية اتخاذ القرآن.
2: نعم.
1: مع هجر القرآن مع اتخاذه. نعم،
2: هنا نحب نختم نقطة مهمة. أيوة. نعمل فما ما يسمى بتقسيم للسماع بحسب المسموع.
1: نعم،
2: خاطر التقسيمات السابقة يعني السامع كيف يسمع
1: بحسب حال السامع.
2: حال السامع هنا المسموع، يعني ما الذي ينبغي أن تسمعه. نجم نقسمهم إلى ثلاث أقسام، يعني هناك السماع سماع الهداية هكا، ولا السماع الإيجابي، ثم السماع الفاسد أو السماع المغرض.
1: نعم.
2: ثم السماع آخر، هذا سماع وهمي، الذين يسترقون
1: السمع
2: الذين يسترقون السمع. ملا السماع الرسالي الاهتدائي هو سماع الوعي والاستقلال اللي تكلمنا عنه سابقا، يعني هو التلقي الواعي الذي تقوده البصيرة. وذا عنده شهود في القرآن، الذين يستمعون القول
1: فيتبعون
2: أحسنه. يعني هذا السماع هو اللي فيه الاستقلال الفكري والاجتماعي للأمة، والاستماع الفرز.
1: نعم.
2: والتمحيص مش تسمع على يجي، يعني كما يقولوا مقصود باتباع، لا تتبع أي مسموع، وإنما تستمع إلى القول فتفرز فتتبع أحسنه، يعني انفتاح حضاري إلى آخرين. بعدين السماع الآخر، السماع المغرب المغرض إن شئنا، أو التبعي، أو سماع الاستلاب، أو سماع النفاق. هو سماع في الحقيقة فيه تسليم للمسموع، ولكنك ولكنه فيه تعطيل لأدوات النقد وفيه تغييب للبصيرة.
1: نعم.
2: وعن هنا الآيات تم خص الآية سماعون للكذب. شفت الآية الأخرى؟ نعم. يستمعون القول فيتبعون أحسن. يقول سماعون للكذب في آية أخرى، سماعون لقوم آخرين.
1: سبحان الله.
2: نعم. ما يسمعوش القرآن، ما يسمعوش المسلمين.
1: آه.
2: يسمعون الإيديولوجيات الأخرى، يسمعون الغرب، يسمعون اليهود، يسمعون. وفي آية أخرى وفيكم سماعون لهم.
1: سبحان الله.
2: هذا يعني امتداد واقعي. هنا القسم ذا أخطر أمراض المجتمعات قديما وحديثا، التبعية الفكرية والانقياد السياسي والفكري. السماع هنا للآخرين، سماعون للكذب، سماعون لهم، هذا مش مجرد التقاط يستمع فقط، هناك تحويل وجهة. الانقياد الإرادي لجهات خارجية كالغرب مثلا، هذا الانقياد مش هو يختلف على الحوار وتبادل المصالح والانفتاح، لا لا، هنا انقياد مبني على هزيمة نفسية وعلى شعور بالدونية، وتصبح الأمة أسيرة لأطروحات الآخرين. وبعدين فيه مسألة استمرار بنية النفاق، يعني ظاهرة النفاق المعاصرة هي ليست مجرد استنساخ لظاهرة النفاق القديمة، يعني قبل مجالس النميمة والمنصات، لكن ولدت منصات إعلامية، مراكز توجيه. هنا يعني وفيكم سماعون لهم، تتلقفون الشائعات، تسهم في تفكيك المناعة الذاتية. حتى رأوا مش بالضرورة المنافق، حتى المؤمن، المؤمن كيف يكثر من الاستماع لهم، لكن الشائعات تأثر في قلبه وتحدث له الشبهات. نختم بالسماع الوهمي، استراق السمع، وهذا يلزم نذكره. شكون مذومة؟ يعني الجن الذين كانوا وإنا كنا نقعد منها
1: مقاعد
2: للسمع، فمن يستمع الآن
1: يجد
2: له شهابا رصد. في هذه نجم نقوله القفز على نواميس الوجود، لأنه مش ربطنا بأوهام الكهانة لمعرفة المستقبل، لأنه الكاهن يستعين بالجن الذي يسترق السمع، فإلا من استرق السمع. لكن رب يقول عليهم إنهم عن السمع
1: لمعزولون
2: هكا ولا.
1: نعم.
2: فمن يستمع الآن يجد له شهابا
1: رصد.
2: وإن لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا
1: وشهبا.
2: هذا الاستماع لماذا ذكرناه؟ لأن هناك من يريد أن يستمع إلى الجن الذين يسترقون السمع ويدعون معرفة الغيب، معرفة الغيب. لكن ربي يقول أم لهم سلم يستمعون فيه. عندك قادر قدر على السمع، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. من هالقسم هذا يعالج ظاهرة التنبؤ بالغيب والهروب من استحقاقات العمل، ويضعنا أمام هكذا حاسة الخرافة ومنهج البصيرة. عنا إحنا لابد من إسقاط الكهانة السياسية والاجتماعية. كل من يدعي كشف المستقبل سواء عبر خرافات استراق الجن أو عبر التنجيم الحديث والتحليلات الرجمية والتنبؤات والنجوم قالت وكذا، هو في الحقيقة معزول. ربي واضح قال إنهم عن السمع
1: لمعزولون.
2: يعني عندكم سلطان، عندكم دليل. البديل المنهجي في خصوص معرفة الغيب شنو؟ السنن، استشراف المستقبل. يبني القرآن استشراف المستقبل، لا ينال باستراق السمع أو بهذه الألاعيب، وإنما عن طريق معرفة سنن التحولات التي تتحكم في مسار التاريخ وفي إيجاد التحولات في المجتمع. تستقرأ السنن عن طريق الدراسات استراتيجية واستشرافية، تحلل المقدمات، ترصد الواقع، تستنبط المآلات، تخطط بناء على قوانين، مش هيك يعني. وبالتالي هنا التصنيف السماع هنا مهم جدا، أنك ينبغي أن يكون سمعك للحق، ولكن مع فرز وأنك تختار وتتبع الأحسن، ثم تبتعد عن الاستماع إلى الكذب، وتبتعد عن السماع للقوم الآخرين وتبتعد عن السماع التكهلي اللي هو سمع وهمي.
1: نعم، خلينا نقف عند هذا الحد مع قضية السمع. سيدي نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم سيدي ونفع الله بما قلتم. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر، نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع، في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
3: هالمكان هذا انقلوا له ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص، فإلا من اتقى الله، فإن شاء الله يكون تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن.
4: أنت باش تاخذ حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش، حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابرة.
5: الفلاح الذي يفلح أرضه لينتج منها خيرات عظيمة ينتفع تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى، وهو لا ينتهج نهج القيوم والنهج السليم. إذن فلا بد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
4: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق، ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فليسات، ويبارك لك ربي في فليسات.
3: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش، ما يتطففش، ما يغشش، ما يخدعش، ما يمشيش بالغرر بالخديعة.
6: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال، عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
3: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، مع النبيين والصديقين والشهداء.

0: عظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 60 من الآية 1 من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

جلا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق.

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

الحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة.

كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 60 من الآية 1 من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: الدرر العاشورية من مشكات النبوة، درر تروى ومعان تنير دروب الحياة، وأحاديث تحفظ للقلوب صلتها برسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرر العاشورية من الأحاديث النبوية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ. الدرر العاشورية، الدرر العاشورية، الدرر العاشورية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما تنفعنا به، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تحية طيبة من عند الله مباركة أبعثها إليكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد اللقاء بكم مع ثاني حلقات برنامجنا الدرر العاشورية من الأحاديث النبوية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تسليم. كنا في الحلقة السابقة، الحلقة الأولى، صدرناها بالتعريف بآل عاشور الكرام، بالعالمين الجليلين الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، وبابنه العلامة محمد الفاضل ابن عاشور رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. وذكرت ما كان من غرض هذا البرنامج وما سيكون موضوعه، مما كان من مقالات هذين العالمين الجليلين على الأحاديث النبوية. وأول مقالة نستهل بها ونستفتح بها مسيرتنا وسلسلة حلقاتنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، هي مقالة كتبها الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى للتعريف بكتاب الموطأ لإمامنا مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه. وهذه المقالة على ما كان فيها من التميز في التحرير لكتاب الموطأ، إلا أن إمامنا الطاهر رحمه الله تعالى قدم لها بمقدمة في نشأة علم الحديث، حري بنا أن نقرأها، وحري وجدير بنا أن نستوعب ما كان حتى مما كان في هذه المقدمة من التسلسل التاريخي الذي يعطينا تصورا حقيقيا، ويعطينا تصورا عميقا لكيفية نشأة علم الحديث. يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى، وقد كتب هذه المقالة بطلب من جمعية شباب النهضة الإسلامية بالرباط في المملكة المغربية، وذلك بمناسبة مرور 1300 سنة على ولادة الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكانت هذه المقالة سنة 1390، يعني بيننا وبين المقالة 58 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول الشيخ رحمه الله: علم الحديث، ويسمى علم السنة، هو العلم الباحث عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. ظهرت العناية بتدوينه في أواخر القرن الأول لما اتسعت أقطار الإسلام وكثر الداخلون فيه وتنوعت النوازل، فصار الصحابة يتقصون ما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمثال تلك النوازل، مثل توريث الجدة وجزية المجوس ومعنى الربا. فكان الخلفاء الراشدون وأمراؤهم يعتمدون ما علموه من ذلك، ويتلقون ممن له علم من الصحابة ما حفظوه مما لم يكن للخلفاء علم به، ولم يكن الصحابة يكتبون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيئا قليلا كتب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه إلى أنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين عاملا عليها، فكتب إليه: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. ومثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم الأنصاري في الصدقة. والشيخ الطاهر رحمه الله تعالى يشير هاهنا إلى أن ما قد دون وثبت وكتب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قليل، فالكتابة للسنة لم تكن أمرا كثيرا ولا شيئا كذلك أيضا كثيرا. يقول الشيخ: وقد كان عمر بن الخطاب استشار الصحابة في كتابة السنن، فأشار جميعهم بالكتابة، فلبث عمر شهرا يستخير الله، ثم عزم على عدم فعله وقال: تذكرت، فإذا أناس من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء. ثم قد كان الخلفاء من بعد الصحابة يسألون من بقي من الصحابة فيما أشكل من الأحكام، فقد روي أن عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير كانا يكتبان إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب يستشيرانه، وأمر عبد الملك الحجاج بن يوسف وهو أمير للحج أن يقتدي في مناسك الحج بعبد الله بن عمر. فلما انقرض عصر الصحابة أو كاد، رأى أولو الأمر من المسلمين اشتداد الحاجة إلى تدوين ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يفوت ذلك بانقراض حملته، فهرعوا إلى الذين تلقوا العلم عن الصحابة وهم المعروفون بالتابعين. فكان ابتداء تدوين علم الحديث في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان من أهل العلم وممن سكن المدينة مدة وشاهد علماءها وروى عنهم. والوصف الآن في هذه المزية إنما كان لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، نعم كان أمير المؤمنين لكنه أيضا كان من أهل العلم. فكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من فقهاء المدينة أن أكتب إلي ما كان من سنة أو حديث، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وكان ذلك أواخر القرن الأول. فكتب إليه أبو بكر الحزمي كتبا توفي عمر بن عبد العزيز قبل أن يبعث بها إليه. قال مالك: لولا أن عمر بن عبد العزيز أخذ هذا العلم بالمدينة لشككه كثير من الناس. يريد أنه حين كان أمير المدينة وكان أبوه قبله أميرها فقد علم مراتب العلماء، فعرف من يستحق أن يؤخذ عنه العلم، ولم تظهر كتب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وقد قيل إن عبد الملك بن جريج ألف كتابا في تفسير آيات وذكر آثارا، فقيل إنه أول كتاب ألف في الإسلام، ومات سنة 49 و100 للهجرة. قال ابن حجر: أول من جمع الحديث الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، كانوا يصنفون كل باب على حدة، ولم يظهر شيء مما كتباه. وهذه النقول طبعا يأتي بها الشيخ الطاهر رحمه الله تعالى ليبين أن هناك ما كان من الجهود التي كتبت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها لم يصل لنا منها شيء. وتبعت أثر ذلك المذاهب والنحل، وحدثت الأحزاب في مسألة الخلافة وغيرها، ودخل في المسلمين كثير من المتظاهرين بالدين يكيدون إليه في السر ويسرون حسوا في ارتغاء، يعني يظهرون أمرا ويريدون خلافه، فلم يجدوا سبيلا لترويج مذاهبهم إلا سلكوها. وأكبر ذلك وأهمه عندهم الاحتجاج لمذهبهم بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا أو جهلا أو تحريفا أو تقليدا، فلم يتوان أهل العلم بالحديث في الذب عن السنة بالتزام إخراج ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بنقد الرواة وضبط أحوالهم وعرض مروياتهم على أصول الشريعة ومشهور السنة. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك لبيان الاهتمام بتدوين رواية الحديث وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها سيكون المنطلق للكلام عن موطأ إمامنا مالك رحمه الله تعالى. فقال الشيخ: أول من ألف كتابا عن شرط صحة السند هو الإمام مالك بن أنس رحمه الله، ألف كتاب الموطأ، فالموطأ أول تأليف ظهر في الإسلام. وقد قيل إن عبد الملك بن جريج المكي أول من ألف، ولعل كتاب ابن جريج لم يتم أو لم يظهر. وليس البحث عن تحقيق كون كتاب ابن جريج أول كتاب ألف أو كون الموطأ أول كتاب ألف بكبير الجدوى، وكأن الإمام رضي الله تعالى عنه يقول: ليست القضية قضية إثبات أولوية، إنما يعنينا الآن أننا نريد أن نثبت ما هو أول كتاب وصل إلينا بالضبط، كان تسابقا في التأليف أم أنهما تساويا في التأليف أو غير ذلك. يقول الشيخ الطاهر بن عاشور: وقال بعض العلماء: ألف مالك الموطأ بالمدينة، وألف ابن جريج بمكة، والأوزاعي بالشام، وسفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن سلمة بالبصرة، وهشيم بواسط، ومعمر بن راشد باليمن، وعبد الله بن المبارك بخراسان، وجرير بن عبد الحميد بالري، وكان هؤلاء في عصر واحد، فلا يدرى أيهم سبق. وأيما كان ذلك، فإن أول كتاب هو الآن موجود ومروي عند أهل العلم هو كتاب الموطأ. وقد اختلفت الأمصار في طريقة تدوين الأثر قوة وضعفا، وكان أهل المدينة أوثق أهل الأمصار طريقة وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها دار الإسلام ومهبط الوحي، وبها كان أعيان الصحابة الذين لم يشغلهم عن العلم شاغل، فكانت المدينة مرجع علماء الأمصار الإسلامية في تلقي السنة، وكانت سمعة الواحد من أهل الحديث تزيد وعلمه ينضج بمقدار ما يحصله من الأخذ عن علماء المدينة. ثم تحدث الشيخ الطاهر رحمه الله تعالى بعد ذلك عما كان قد استقر عليه منهج المحدثين رحمهم الله تعالى في قبول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرعوه سمعكم حتى تعلموا ما كان لعلمائنا السابقين وما كان لأسلافنا المتقدمين من المحدثين جزاهم الله عنا خيرا من دقة منضبطة ومنهج قويم رحمهم الله. يقول الشيخ: ومرجع شروط الصحة عند أهل الحديث ثلاثة شروط: الأول تحقيق أمانة الراوي فيما رواه، وتندرج تحت هذا شروط عدالة الراوي وسلامته من الابتداع. الثاني تحقيق عدم الالتباس والاشتباه عليه، وإلى هذا ترجع شروط قوة تمييز الرواة ليعلم تباعدهم عن التدليس ويقظتهم من الغفلة. الأول حيث العدالة ألا يكون فاسقا، ألا يكون كذابا، ألا يكون يعني لنقل أراد التعمد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يتعلق بعدالة الراوي، وبها كان يختبر المحدثون الرواة ويثبتون عدالتهم. طيب، ثبتت العدالة، هل كل من ثبتت عدالته نقبل روايته؟ لا، هنالك من يكون ثابت العدالة لكنه لا يميز، يكون يعني يخلط الحديث، لا يكون ضابطا لروايته، وهذا هو الأمر الثاني الذي ذكره الشيخ لما قال تحقيق عدم الالتباس والاشتباه عليه. وإلى هذا يعني الشرط ترجع شروط قوة التمييز التي جعلها المحدثون للراوي فيما كان من ضبطه وما كان من دقته، كما قال الشيخ، ليعلم تباعدهم عن التدليس ويقظتهم من الغفلة. الثالث تحقق مطابقة ما يروونه للثابت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا ترجع شروط الترجيح عند التعارض. يعني نحن قبلنا العدالة واختبرنا الراوي في ضبطه فكان ضابطا، لكن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في الفعل الواحد، في العبادة الواحدة، فتأتينا أحاديث متعددة، ويكون في هذه الحديث ما يكون معارضا لبعضها، فبعضها يكون مثبتا لحكم والآخر يكون مثبتا لحكم آخر في ذات الفعل، فكيف تعامل المحدثون والعلماء مع هذه الحديث المتكاثرة، وما كان أيضا كذلك مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من حيث الشرط متحقق الشرط، عدالة موجودة وضبط في هذا الراوي كذلك موجود، لكن نحن أمام مرحلة ثالثة كما قال، تحقق مطابقة ما يروونه للثابت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا ترجع شروط الترجيح عند التعارض، وإلى هذا ما قد تميز به إمامنا مالك رحمه الله تعالى لما أخذ بعمل أهل المدينة. الإمام ابن شهاب الزهري شيخ إمامنا مالك رحمه الله تعالى يقول عن هذا المعنى: أعيى الفقهاء كثرة السنن، يعني أعياهم ما كان من كثرة السنن في الموضوع الواحد وفي الفعل الواحد، فكيف يميزون بين الناسخ والمنسوخ؟ لذلك يقول الإمام الشاطبي معلقا على هذه العبارة: فلما أخذ مالك بما عليه الناس انضبط له الأمر على يسر والحمد لله. الشيخ الطاهر رحمه الله تعالى يتمم ما كان من بيان الشروط السابقة، يقول: والشرطان الأولان يتعلقان بصحة السند، والثالث يتعلق بصحة المتن، وقد نظروا في الأسباب الحاملة على وضع الحديث فوجدوا أنها افتراء أو نسيان أو غلط أو ترويج أو تفاخر، فبنوا أصول الضبط على منع هاته الأسباب، والأسباب التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تحتاج إلى بيان وإلى تفصيل، وهذا يستغرق منا وقتا، وقد شارفت هذه الحلقة على نهاية وقتها، فنتناول بقية المقالة في الحلقة المقبلة، وكذلك حتى في حلقة ثالثة إن شاء الله تعالى، لأنها مقالة وافية شافية كافية، فحقها أن نصدر بها، وحقها كذلك أيضا أن نأخذها بكاملها وليس ملخصا منها، فنكتفي بهذا القدر من هذه المقالة ونتممها إن شاء الله تعالى في مقبل الحلقات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.
0: الدرر العاشورية من مشكات النبوة، درر تروى ومعان تنير دروب الحياة، وأحاديث تحفظ للقلوب صلتها برسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرر العاشورية من الأحاديث النبوية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ. الدرر العاشورية. الدرر العاشورية. الدرر العاشورية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر

فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا،

الغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم،

أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا

ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث،

تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سأل

قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا

فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم

0: علينا إنها إذا لمن الظالمين. صدق الله مولانا العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: جلاء المعاني من حرز الأمان ووجه التهاني، رحلة مع ما

0: خطه فضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني
1: برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم على أثير إذاعة زيتونة القرآن الكريم، ومع برنامجكم الأسبوعي المتجدد بحول الله جلاء المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني في القراءة السبع مع سيدي فضيلة المقرئ سيدي عثمان بن الطيب الأنداري.
3: أهلا وسهلا، مرحبا سيدي. مرحبا بك سيدي، يا رب يبارك فيك إن شاء الله.
2: الله يبارك لكم يا سيدي،
3: وربي ينفعنا إن شاء الله ويرفعنا بالقرآن العظيم إن شاء الله.
2: آمين آمين سيدي. سيدي، مواصلة لما وقفنا عنده في شرح أبواب فرش الحروف، وصلنا لنجم نقول للقواعد الأخيرة في فرش حروف سورة
3: آل عمران،
2: وقفنا عند القاعدة رقم 44 اللي من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران وفي غيرها من السور، الصفحة 119 من الجزء الثاني من كتاب جلاء المعاني لمن يريد أن يتابعنا من الكتاب. هي كلمة يميزة العمران من الآية 179، وليميزة في سورة الأنفال من الآية 37، وحتى يميز الخبيث من الطيب، هذه سورة العمران، وليميز الله الخبيث من الطيب في سورة الأنفال. روى الإمامان حمزة والكسائي قراءة كلمتي يميز وليميز بضم الياء الأولى وفتح الميم وكسر الياء الثانية وتشديدها، يميز وليميز. وروى الأئمة الباقون بفتح الياء الأولى وكسر الميم مع مدها يميز وليميز. فيقرأ سيدي، نقرأ
3: أي أقرأ لنا بالله اللي في سورة آل عمران الساعة المثال الأولاني.
2: حتى يميز الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. هذه قراءة الخمسة قراء ما عدا الإمام حمزة والإمام الكسائي.
3: إيه بارك الله فيك.
2: الآن قراءة الإمام حمزة والكسائي. حتى يميز الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب.
3: بارك الله فيك.
2: قراءة الإمام حمزة والكسائي. الشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها يميز مع الأنفال فاكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلاء.
3: الرمز هو الشين.
2: نعم، رمز الشين من شلشلاء، رمز الإمامين حمزة والكسائي.
3: بارك الله فيك.
2: القاعدة الموالية، القاعدة رقم 45 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط،
3: هذه ما نقيسوش عليها.
2: نعم، كلمات سنكتب وقتلهم ونقول، من قوله تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول، من سورة العمران الآية 181. روى الإمام حمزة قراءة سنكتب بياء مضمومة وفتح التاء، هكذا سيكتب، ورفع لام وقتلهم في بلاست وقتلهم، وبياء الغيف ويقول في بلاست ونقول. وروى الأئمة الباقون قراءة سنكتب بنون مفتوحة وتاء مضمومة ونصب اللام ونصب لام وقتلهم وبالنون في ونقول، يعني يقرأ
3: هذيك سمعناها تو. حبوا نسمع قراءة الإمام حمزة.
2: سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول.
3: نعم، هذا الإمام خلف.
2: هذا الإمام خلف. نعم، بغير حق ويقول.
3: الفرق معنى الإدغام مع براز الغنة.
2: قلنا
3: الإمام خلاد.
2: الإمام خلاد ومن غيري. قلنا للإمام خلف.
3: إيه نعم.
2: الشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها سنكتب ياء ضم مع فتح ضمه. سنكتب
3: فتح ضمه. أيوة.
2: وقتل ارفعوا وقتلهم.
3: وقتلهم
2: بالرفع، وقتل رفعوا معيا نقول فيكمل.
3: أيوة.
2: من فيكمل رمز الإمام حمزة.
3: بارك الله فيك.
2: حمزة.
3: واضح.
2: نعم. القاعدة الموالية يا سيدي. قاعدة رقم 46. من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران. فقط كذلك. كلمتا والزبر والكتاب في سورة العمران الآية 184. روى الإمام ابن عامر الشامي براويه قراءة كلمة والزبر بزيادة حرف الباء هكذا وبالزبر اتباعا للمصحف الذي أرسله الخليفة عثمان إلى الشام. وروى الإمام هشام وحده عن الإمام ابن عامر الشامي قراءة والكتاب بزيادة حرف الباء هكذا وبالكتاب. والخلاصة روى الإمام هشام قراءة الكلمتين هكذا: جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وروى الإمام ابن ذكوان قراءة الكلمتين هكذا: جاءوا بالبينات وبالزبر والكتاب المنير. وروى الأئمة الباقون القراءة هكذا: بالبينات والزبر والكتاب المنير.
3: نعم.
2: والشاهد نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها: وبالزبر الشامي كذا رسمهم وبالكتاب هشام واكشف الرسم مجملا.
3: أي واكشف الرسم مجملا.
2: سيدي هنا لعل السامع ولا القارئ يستشكل قضية الخلاف ما بين الإمام بن ذكوان والإمام هشام، وكذلك خلافهم الاثنين في بالزبري لباقي القراء. يعني كيف هذه ليس خلاف في حركة، مش زيادة حركة،
3: زيادة حرف،
2: زيادة حرف. كما نعرف زيادة حرف في كتاب الله يعني هذا أمر خطير يعني.
3: أي نعم.
2: فتوجيهها شنو نجم يكون توجيهها سيد؟
3: هو المصحف الذي وجه إلى الشام هو اللي فيه زيادة،
2: فالقارئ.
3: وإحنا عندنا معناها أركان القراءة اللي هم متفقين عليهم كل العلماء هو موافقة
2: الرسم
3: العلمي. رسم أحد المصاحف ولو مصحف واحد ولو احتمالا زاد
2: ولو احتمال
3: فهمت، وموافقة العربية
2: والتواتر. نعم.
3: إذن هذه القراءة هي وزيادة الحرف كما سارعوا وسارعوا.
2: نعم. كما
3: كثير من الكلمات اللي نلقاو كما كلمة كاملة زاد.
2: أيوة.
3: تجري من
2: وتجري من تحتها. نعم.
3: تجري تحتها، تجري من تحتها. نعم. معناه فما موافقة رسم أحد المصاحف اللي هي معناها ركن من أركان القراءة الصحيحة.
2: نعم. فهنا وهذه سيدي أنت شاهد على دقة نقل القرآن.
3: سبحان الله، ربي ما شو الإخلاص. الإخلاص ينتج عنه التوفيق.
2: صح.
3: فإذا أخلص الإنسان العبادة أو العمل أو أي شيء، حتى في الصداقة، حتى في التحية، أنا معنى إنسان يحيي إنسان آخر ويخلصك التحية يقولها من قلبه،
2: قلب.
3: مش معنى يقول فيها كيك على سبيل العادة ولا.
2: صحيح.
3: لا، بحول الله ذاك ربي يوفقه معناها وينتج عن إخلاصه معناها التوفيق والتسديد.
2: صحيح.
3: معناها يسدد ويوفق.
2: صحيح. صحيح. ربي يجعلنا من
3: المؤمنين. آمين.
2: المخلصين. سيدي القاعدة الموالية القاعدة رقم 47 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط كلمات: لا تبيننه ولا تكتمونه ولا يحسبن فلا تحسبنهم، من قوله تعالى: لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، ومن قوله تعالى: لا يحسبن الذين يفرحون وفلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. روى الأئمة المكي والبصري وشعبة. الإمام ابن كثير المكي
3: ابن ذكوان معناه ما هوش
2: نعم والبصري وشعبة قراءة الكلمتين بياء الغيب هكذا لا يبيننه ويكتمونه. ورواهما الأئمة الباقون بتاء الخطاب
3: ولا تبيننه ولا تكتمونه.
2: وأما كلمة لا يحسبن فروى قراءتها الأئمة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بياء الغيب. وروى الأئمة الباقون قراءتها بتاء الخطاب هكذا لا تحسبن. وروى الإمامان ابن كثير وأبو عمرو قراءة كلمة تحسبنهم بضم حرف الباء وياء الغيبة هكذا يحسبنهم والبقية طبعا فلا تحسبنهم.
3: الخلاصة توهم
2: نعم في فلا لا يحسبن وتحسبنهم
3: اي نعم.
2: قراءتها الأئمة السبعة تكون على النحو التالي.
3: الإمام نافع
2: الإمام نافع عنفها خمسة قراءات خمسة مرات صحة أبي هذه لا تحسبن ولا تحسبنهم
3: اي نعم
2: فرحون
3: لا يحسبن
2: نقرأها الآية الكل سيدي
3: أي خير.
2: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب.
3: بارك الله في هذه قراءة الإمام نافع
2: قراءة الإمام نافع نعم. رواية الإمامين الآن المكي والبصري. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب.
3: الإمامان
2: هذا ابن كثير وطبعا أبو عمر ما عندوش الضم الميم
3: أي نعم
2: يقرأ فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب.
3: اي نعم
2: بل الان روايه ولا قراءه الامام الشامي

0: بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. الآن رواية الإمامين عاصم وحمزة، نقرأ الإمام عاصم.
1: إيه نعم.
0: لا

0: يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لم حمزة يختلف عنه طبعا في أساسا في المد.
1: أي نعم.
0: نمشي لقراءة لمن كسائي سيدي.
1: أي نعم.
0: لا تحسب لا

0: بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هذه هي القراءات الخمسة للقراء السبع.
1: تو الفرق بين قراءة الإمام نافع والإمام الكسائي هو التاء والياء.
0: نعم
1: أي نعم، ولكن بكسر السين وفتح الباء.
0: صحيح
1: أي نعم.
0: سيدي بهذا نكون قد أتينا إلى أن نكمل الشاهد. سيدي
1: كمل الشاهد
0: باش ما قرناهش،
1: ننهي الكلام على هذه القاعدة.
0: الشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول نظيمها: صفاء حق غيب يكتمون يبينن، لا تحسبن الغيب كيف سمعت. لا الكامل كيف رمز لي
1: أيوة.
0: ابن عامر وسماء رمز الأئمة
1: الثلاثة
0: نافع وابن كثير وابو عمرو. وحقا بضم الباء فلا تحسبنهم، حق الإمامين
1: ابن كثير
0: كثير وابو عمرو. نعم. وغيب وفيه العطف أو جاء مبدلا. سيدي نخرج فاصل قصير ثم نعود لقراءة الملاحظتين المتعلقتين
1: بهذه.
0: نترككم في أمان الله ونعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم على أثير إذاعة زيتونة القرآن الكريم. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. سيدي، لازلنا في القاعدة 47 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط، المتعلقة بكلمات لا تبيننه ولا تكتمونه، لا يحسبن فلا تحسبنه.
1: نعم.
0: وأخذنا القراءات المختلفة للأئمة السبعة فيها، وكذلك الشاهد النظم الشاطبية في البيتين. قاتلنا ملاحظتين سيدي نقراهم.
1: اي يقرأنا الملاحظه الاولى.
0: الاولى في خصوص معرفه الخلاف الدائري بين ائمه القراءات في حركه السين من كلمتي تحسبن لا يحسبن وفلا تحسبنهم. يمكن للقارئ ان يتبين ذلك عند مراجعته للقاعده رقم 79 من قواعد فرش حروف سوره البقره.
1: اي نعم،
0: اللي فيها يا سيدي انه آل سماء والإمام الكسائي يقرؤون بكسر السين
1: هكا
0: في فعل يحسب المستقبل.
1: اي نعم.
0: وبقية يقرؤون بفتح السين
1: هكا.
0: والملاحظة الثانية، نعم، فتخص ما ذكره الناظم حول وجه قراءة الإمامين المكي والبصري في فلا تحسبنهم، بأن الفعل إما معطوف على الفعل قبله وإما بدل منه، حيث قال الناظم وفيه العطف أو جاء مبدلا.
1: أي نعم، معنى وجهة، معنى في خصوص ضم الباء،
0: نعم، إعرابها
1: يعني. أي نعم، إعرابها هنا بالله.
0: نعم سيد،
1: من عرش أنا بكش قطعتك.
0: لا لا تفضل سيدي، فيما يخص الآية على التوجيه.
1: أي الآية هذه معنى من آيات الله اللي يلزم تبقى في ذهن كل مسلم.
0: صح.
1: معنى معنى بعد ما عرفنا القراءات الواردة فيها، معناها ربي سبحانه وتعالى كيفاش ذم صنف من الناس. الآية ايش قالت هي؟
0: يحسبن الذين يفرحون بما أتوا
1: ويحبون
0: أن يحمدوا بما لم يفعل.
1: هذه الجملة اللي أنا حاجتي بها، معناها هذا مرض كبير.
0: صح.
1: معناها مرض يصل إلى القلب، معناها الإنسان يحب يحمد
0: بما لا يفعل، يأخذ الثناء بعمل غيره،
1: ويحب يأخذ متاع غيره ويأخذ متاع الناس، معناه ينسب ليه.
0: صح.
1: علم ولا مسألة ولا بحث ولا حاجة، معناه هذا خطير جدا، خاصة خطورته تكبر وقت بين الناس اللي تقرأ في القراءات والقرآن. ما نرد بالنا، معناها هذه مسألة نحب الناس تحمدنا وتتكلم فينا معنا بالخير وإحنا ما عملنا حتى شيء.
0: أسف.
1: حتى رأوا في أنا رأى فما مثال ياقع ياسر ياسر، أنا بيدي معنا حاولت باش نصلح روحي فيه. ساعة ساعة نكلمك أنا مثلا، أنت ابني، نكلمك على وجه الخطأ.
0: أيه.
1: ومن بعد كي تقول لي أنت بارك الله فيك، سألت علي نقول لك مالك كيفاش ماجي منه. فهمت؟ هذا معناه يحب، معناه يحمد من غير ما يفعل. ولهذا علاش قل له راني أخطأت، كلمتك على وجه الخطأ.
0: أي
1: حتى في بسيطة هي.
0: صح. أما هي فرصة أنا أسمع صوتك.
1: أيوة، يحب شيء يحمدوه من غير ما عمل حتى شيء.
0: صح. ولا يعقدني ولا يفعل شيء.
1: ربي إن شاء الله يأدبنا بأداب القرآن إن شاء الله.
0: أمين. سيدي، في نفس هذا المعنى أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل عليه.
0: صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم في نفس معنى الآية، المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب زور. في نفس معنى الآية تماما، يعني إنسان يريد أن يحمد بما لم يفعل.
1: أي نعم.
0: هذا المتشبع بما لم يعطه.
1: أي نعم، هو كذلك
0: نعمة لم يعطى لم يؤتها من لدن الله.
1: أي نعم.
0: فكلابس النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بلابس ثوب زور.
1: أي نعم.
0: لطف لخطورة الأمر،
1: معنى زاد بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لخطورتها في المجتمع.
0: صحيح.
1: أنا علاش نقولها؟ لأن الحقيقة في حياتي وقعت لي برشا ألام من هذه شبه العملية هذه.
0: صح.
1: فما ناس معناه يحلو لهم السطو على أعمال غيرهم. حتى احنا عندنا قاعدة في البحوث على
0: الحقوق الملكية وحقوق التأليف
1: لا والأمانة العلمية.
0: نعم.
1: حتى كان كلمة انت موجودة في كتاب من الكتب اللي انت كتبتهم ولا عاج ايش بيك نقول انا قالها فلان
0: ايش
1: مشكلة شو نمشي نقص منه
0: بالعكس,
1: بالعكس معنى انا ممكن يمدحوني الناس على خطر معناها رجعت الأمور إلى أصحابها. إذن الآية فيها خلق عظيم.
0: صح سيدي, هذا نشوفه حتى المجتمعات الغربية لما عملت بمضمون هذه الآية وبمعناها.
1: أي نعم.
0: كيفاش نصالح حاله الدنيوي وحاله أمورها الكل لما أعطت قيمة للحقوق الملكية الفكرية, حقوق ملكية الإبداع, حقوق ملكية التأليف, ولا وتشددت فيها نوعا ما في التجاوز ولا في السطوة عليها, تشددت فيها كيفاش انصلح حال المجتمع وأصبح عندهم في مجتمعات مبدعين ومؤثرين.
1: اي نعم اي نعم.
0: يعني فنانين ولا يعني فنان بالمعنى الإيجابي طبعا, يعني من حيث الإبداع, لأنه يخلي المبدع والعالم والمؤلف والمصنف يخلي مطمئن انه لن يسطى على جهده
1: اي والله
0: وعلى عمله بعد ان يتمه.
1: فان
0: شاء الله ربي يعلمنا ويأدبنا بخلق هذه.
1: امين امين امين, أمين. بارك الله فيك
0: الحكيم.
1: نعم
0: سيدي, لعلنا نختم بالقاعده رقم 48 من قواعد فرش الحروف التي في سورتي آل عمران والتوبه, كلمات قاتلوا وقتلوا.
1: اي نعم.
0: فيقتلون ويقتلون من قوله تعالى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم, ومن قوله تعالى يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. روى الإمامان حمزة والكسائي بتأخير لفظ قاتل وتقديم قتلوا فيقرأان هكذا وقتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم, وفي التوبة أو في سورة التوبة تقديم فيقتلون على ويقتلون فيقرؤون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون.
1: هذا وجه من أوجه الاختلافات بين القراءات السبعة كما قال الإمام ابن الجزري, قال لازلت معناه
0: في هذا الحديث
1: نيفا وثلاثين سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صواب. شوف الأدب,
0: الأدب صح.
1: بما يمكن ما قالش معنى هذا هو الكلام
0: هذا الصواب دونه فخطأ.
1: لا تو مثلا ربما إنسان ينسى يغفل ويزل ويدعي الكمال.
0: صح.
1: والكمال لله سبحانه وتعالى. تو ربما أنا أقول هناك خطأ في النطق بحرف كذا من كلمة كذا.
0: صح.
1: ونجي نبين الخطأ حسب اجتهادي وحسب نظريتي. ربما صح. أنت تقول لي ما ثماش الخطأ.
0: مش خطأ
1: ممكن.
0: صح.
1: خطر الإنسان مهما بلغ من الحكمة ومن الرعد لابد معناه فما شوية معناه الإنسان يتأدب مع الناس ومع القدرة اللي اعطاها له ربي. إذا لا يدعي الكمال ويخطئ غيره في تولي نسمع فيه ربي إن شاء الله يتوب علينا وعليهم. معناه كيفاش معناه التعسف معناها ولا قاعدة
0: للأسف سيدي.
1: إيه التعسف اللي قال عليه الإمام ابن الجزري التعسف وشنو الأخ بدون تعسف
0: باللفظ
1: في باب
0: التعسف
1: أي وزيد له الآخر بلا تعسف تعسف واللفظ في نظيره بلا تعسف في
0: غير ما تكلم
1: فما التعسف وفما كلمة أخرى مفردة أخرى
0: فما التكلف بالتعسف
1: التكلف من غير تكلف من غير ما تكلف
0: في اللطف في النطق بلا
1: باللطف في النطق بلا تعسف. إذا التكلف والتعسف ليس من قراءة القرآن أبدا.
0: صح. سيدي إن شاء الله ربي يجنبنا التعسف والتكلف
1: في كل شيء
0: القرآن وفي كل شيء
1: سيدي. صح. حتى في حتى أنا والله كثيرا ما أنصح نفسي حتى في التحايا حتى في السؤال عن بعضنا من غير زيادة. تونا سلمت عليك سلم معناها من قلبي وقلت لك السلام عليكم وش أحوالك من غير التكلف. التكلف هذاك باش يجي نهار باش نولي باش يولي الناس تنافق في بعضها.
0: صح تصنع
1: اي ما ادري شنو.
0: صح سيدي لهنا الشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها هنا قاتلوا اخر شفاء وبعد في براءة اخر يقتلون شمردلة.
1: معناه الشين هذاك رمز
0: رمز الإيمان. أيوة. سيدي لعلنا نختم هذه الحصة بالملاحظة المرتبطة بهذه القاعدة للتذكير فإن الناظم قد وضح في البيت رقم 576 وصدر البيت 577 ما رواه بعض أئمة القراءات
1: من تجديد
0: التاء في كلمة قتل اللي هما الإمام مكي والإمام بن عمرو في سورة آل عمران وفي سورة الحج وسورة الأنعام فلنراجعها حتى يتسنى لنا ربط معلوماتنا بهذه القاعدة رقم 48 والله أعلم.
1: قتلوا معنا
0: قتلوا لابن كثير وابن عامر
1: اي معناها هي الايه كيفاش
0: بما
1: وقاتلوا
0: وقتلوا
1: وقتلوا
0: وقتلوا يقراها ابن كثير وابن عامر
1: اي شبا هذه ان شاء الله في بدايه الحصه القادمه عندي ملاحظه بسيطه صغيره لكن فيها ان شاء الله تكون فيها فائده
0: سيدي الى هنا اتينا قد اتينا لنهايه حصتنا لهذا اليوم نترككم في امان الله وحفظه ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
2: جلاء المعاني من حرز الاماني ووجه التهاني رحله مع ما خطه فضيله الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الانداري في شرح متن الامام ابي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن طيب الأنداري.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.

من كتاب الله العزيز يتلو علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني.